0: يرجع في رحلة حنين،
1: ذكريات أيام جميلة.
2: ايش نقول له مالا؟ نقول
0: رحلة حنين،
3: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
0: رحلة حنين، رحلة حنين. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
4: لازلنا مع سير نساء فتح التاريخ لهن الأبواب، فشيدنا بأخلاقهن بنيانا، والتزمنا تعاليم الإسلام منذ بدايتها، فتركنا أثرا لا يمكن طمسه أبدا. تصاحبنا اليوم امرأة شجاعة دافعت عن الدين وحافظت مكانتها أين تحدت أعداءه، حتى صارت منارا للأجيال. هي من السابقات للإسلام ومن حازت صفة أول شهيد يقتل في الإسلام. إنها السيدة سمية بنت خياط، وكنيتها أم عمار، والدة عمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين. كانت أم عمار أمة من إماء أبي حذيفة بن المغيرة، أحد سادة مكة المرموقين. وحدث ذات يوم أن غادر اليمن إلى مكة ثلاثة إخوة، هم الحارث ومالك وياسر أبناء عامر، للبحث عن أخ لهم. ثم عاد الحارث ومالك إلى اليمن، وبقي ياسر في مكة بعد أن طاب له المقام فيها، وحالف أبا حذيفة بن المغيرة. كان أبو حذيفة سعيدا بهذا التحالف، ولهذا عرض على ياسر أن يزوجه إحدى إمائه، وهي سمية بنت خياط. لم يتردد ياسر بقبول هذا الزواج المبارك الذي كان من ثمرته عمار بن ياسر. ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم آل مكة إلى دين الإسلام، وجدت دعوته لدى أسرة ياسر بن عامر أذنا ساغية واستجابة عاجلة، وعزموا ألا يبالوا بما يلاقونه بعد ذلك من المشقة والعنة في سبيل الله، ما دام ذلك سيوصلهم إلى مرضاته ويبلغهم إلى نعيم جناتها. أعلنت قريش حربها وطغيانها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، بعد أن تركوا دينها وراء ظهورهم، وسفهوا عقولها، وشتموا آلهتها التي كانوا ينحتونها من الحجارة أو ينجرونها من الخشب بأيديهم ثم يعبدونها من دون الله عز وجل، كما أن بعضهم كانوا يصنعونها من التمر ثم يقدمون لها فروض الطاعة والولاء، فإذا جاعوا راحوا يأكلونها أو يطعمونها لأطفالهم وأهليهم في بعض الأحيان. ولقد كان نصيب آل ياسر جميعا من نكال قريش وظلمها موفورا، فقد شنت عليهم حربا بشعة وسقتهم ألوان العذاب. وكان الظالم أبو جهل يتفنن في ابتداع أساليب التعذيب والقهر والتنكيل، ولكن آماله كانت تتبدد في كل مرة يظن فيها أنه سيغلب إرادتهم وينتصر على عزائمهم القوية. ويعطي أبو جهل الطاغية الأوامر إلى زبانيتها بإخراج ياسر وسمية وعمار إلى البطحاء لتحرقهم أشعة الشمس بلهيبها، ويأمرهم بإضجاعهم على الرمال اللاهبة، ويوصي بضربهم بالسواط وكيهم بأسياخ الحديد المحمات، وينظر إليهم فيجن جنونه وهو يرى الابتسامة على وجوههم، ويثور لإخفاقه في حملهم على الكفر، ولا يجد شيئا يسكن غضبه إلا أمر زبانيته برفع وتيرة العذاب وزيادة حدته، عساه أن يصل بذلك إلى مرامه الخبيث. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بهؤلاء المستضعفين ويرى ما يفعله بهم الطغاة، ولكنه لم يكن يملك إلا الدعاء لهم بأن يخفف الله عليهم آلامهم وأن يدعوهم إلى الصبر والاحتساب. ومر صلى الله عليه وسلم بآل ياسر وهم يعذبون، فقال له عمار: يا رسول الله، لقد بلغ منا العذاب مبلغا عظيما. ويرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: صبرا أبا اليقظان، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ويروي سالم بن أبي الجعد قال: دعا عثمان ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عمار بن ياسر، فقال عثمان: أما إني سأحدثكم عن عمار، أقبلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في البطحاء حتى أتينا على عمار وأمه وأبيها وهم يعذبون، فقال ياسر للنبي صلى الله عليه وسلم: الدهر هكذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر، اللهم اغفر لآل ياسر، وقد فعلت. وصبر آل ياسر كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاوموا جلاديهم الذين كلما أمعنوا في تعذيبهم وجدوا من الصبر مزيدا لديهم ومن قوة الاحتمال ما لا يطيقه سواهم. بيد أن للصبر حدود، فقد أنهك التعذيب ياسر ولم تعد قواه تتحمل المزيد، فتوقفت في صدره الأنفاس وانطلقت روحه إلى بارئها لتشكو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. ويبدو أن أبا جهل لم يتلذذ بإصدار الأوامر إلى زبانيته لتعذيب هؤلاء المستضعفين، ولم يبلغ النشوة التي كان يطمح إليها، فقرر أن يكف زبانيته عما يفعلونه بهم، لا من باب رحمتهم والشفقة عليهم، ولكن رجاء أن يشفي غليله منهم إذا قام بتعذيبهم بنفسها. لم يكن يدرك هذا الطاغي البائس أن موت ياسر قد أعطى زوجته سمية شحنة إضافية من الصبر والجلد والاحتمال. سار إليها أبو جهل مع بعض أعوانه الضالين، وراح يهددها بسوء المصير وأنه سيلحقها بزوجها إذا لم تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويشتم نبيها الذي آمنت به وصدقته، وثارت كرامتها لشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت على الفاسق الفاجر ردا عنيفا مرغ كبرياءه وسمعته بالتراب. فطاش صواب أبي جهل حين سمع مقالتها وأخذ يكيل لها الشتائم، ثم في لحظة خطف الحربة من أحد رجاله وغرسها في جسد سمية في السنة السادسة من البعثة. وسمعها الشقي وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وتوقفت الأنفاس في صدرها، ولكن ابتسامة الظفر كانت فوق شفتيها تسخر من قاتلها الذي أفسد عليها دنياها وأفسدت عليه آخرتها. حين فرغ المشركون من أم عمار وأبيها صبوا العذاب على عمار صبا، وعرضوا جسده للنار فاكتوى بجمرها ونال من لهيبها، فإذا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بيده الشريف حروقه وراح يقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت بردا وسلاما على إبراهيم. ويرتاح عمار لهذه الكلمات الطيبات الصادرات عن أطيب ثغر يخرج القول الطيب، فيطيب من حوله الوجود وتقر العيون وتسكن النفوس. يستمر العذاب ويشتد ويذيق على عمار، وتنهار قواه أيضا وينفذ صبرها، فيجيب المشركين في طلبهم، وتسر قريش بذلك فتطلق سراح عمار بن سمية، فيسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلقاه وهو يبكي نادما على ما بدر منه، وتمتد إليه اليد الحانية إلى وجهه لتمسح دموعه، ويقول صلى الله عليه وسلم: أخذك الكفار فغطوك في الماء فقلت كذا وكذا. فيرد عمار والعبرات تخنقه: نعم يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم مبتسما: إن عادوا فقل لهم مثل قولك هذا. ثم يتلو قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. صدق الله العظيم. وتهدأ نفس عمار بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويباهي عليه الصلاة والسلام بإيمان عمار، ويقول لأصحابه: إن عمار ملأ إيمانا إلى مشاشه، أي إلى مخ عظامها. ويقول فيه يوما: ما لهم ولي عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. إن عمار جلدة ما بين عيني وأنفي. وسمع خالد بن الوليد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمار، وكان قد نشب بينهما خلاف، فسارع إلى عمار وسأله الصفح والعفو، وانقلب الخصام إلى وئام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خير ابن سمية بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وقد روى عبد الله بن مسعود أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق، وكان عليه الصلاة والسلام إذا رآه قال له مرحبا بالطيب المطيب. ولما قتل أبو جهل في معركة بدر قال صلى الله عليه وسلم لعمار: قتل الله قاتل أمك. شهد ابن سمية بدرا وأحد والخندق وتبوك، وأوصى صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال لهم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار. ولما قامت حروب الردة كان عمار في طليعة البيوت المؤمنة، ولما حضرت الوفاة حذيفة بن اليمان سألوه وهو الخبير بالرجال: بمن تأمرنا إذا اختلف الناس؟ فقال رضي الله عنهم أجمعين: عليكم بابن سمية، فإنه لن يفارق الحق حتى يموت. وصحيح أن سمية قد رحلت بجسدها، ولكن ذكراها باقية في النفوس راسخة في القلوب، فاسم سمية أول سطر يكتب في سجل الخالدات لتكون بذلك أميرة الشهداء والمنارة الشامخة التي أنارت لهم الطريق والأسوة التي لقيت وجه ربها وهو عنها راض.
5: إذاعة قفصة معك،
6: راديو قفصة .ان.
7: الدنيا غناية.

0: جديد نغني على الحب.
1: الدنيا غنايه،
0: جديد نغني على الحب.
1: الدنيا غنايه.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تنظم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو من الرابع إلى السادس من مايو الجاري بتوزر ورشة عمل إقليمية تشاورية من أجل تنمية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود للنظم الوحية ببلدان المغرب العربي. تستعد ولاية القصرين لأحداث نقطة لبيع أضاحي العيد بالميزان وسط مدينة القصرين في تجربة أولى من نوعها بالجهة، تهدف إلى تمكين المواطنين من التزود بالأضاحي بأسعار مناسبة والحد من المضاربة والاحتكار، وفق ما صرح به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مبروك عبادة للزميلة فدوى القرمازي. يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من يوم الأربعاء السادس من مايو البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية، وتتواصل أيام السابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من مايو الجاري بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة. أطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تمكنهم من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة. من أخبار العالم، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأوروا الثلاثاء من تفاقم أزمة صحية في غزة مع انتشار الأمراض الجلدية في المخيمات المكتظة بالسكان، وسط مخاوف من تفاقم الوضع مع دخول فصل الصيف في ظل عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على القطاع منذ أكثر من عامين وما خلفه من دمار واسع طال البنية التحتية الصحية. أخيرا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن عملية الغضب الملمحي انتهت وحققت أهدافها، وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يفضل الحرب ويسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران.
1: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: رحلة إلى الفرات رحلة البحث عن الوجود عبر العراء والبحر قصة المحبة التي دونت على ذاكرة الرمل لتستقبل الفرات رحلة إلى الفرات مسلسل في حلقات الكاتب عبد الأمير شمخي المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن مونتاج محمد صبيح رحلة إلى الفرات من إخراج حسن الأنصاري.

0: أيها الرجل، ما دمنا قد وصلنا إلى المكان المنشود أنيخ الإبل.
1: ماذا ترى يا أبي؟ كيف هو المكان؟
0: أجمل من الوصف، ولكن كيف لم يصله أحد؟
1: لأن هذه الواحة تقع بين الجبال، وكل القوافل تأخذ درب السهل. الماء والينابيع هنالك في الأسفل.
2: أما
0: هذا يا سبيع،
1: ماذا هناك؟ ولما يبدو الفزع على محياك؟
0: ماذا هناك؟ تكلم.
2: لقد هرب أنس، لم نجده في القافلة.
1: هرب؟
2: أنا ذاهب لأبحث عنه.

0: لماذا رجعتم بي إلى الديار؟ هل يعرف الشيخ كعب بما تفعلون؟
1: هو من أمرنا بذلك.
0: أنا لا أعرف أين أخذتموني ولما أعدتموني، فعيني ما تزال معصوبة كما ترى.
2: افتحوا عينيه يا رجال، والآن فأنت تبصر.
0: لما جئتم بي إلى هنا يا سبيع؟ سأشكوكم للشيخ.
1: قلت لك هو من أمرنا بذلك.
2: احكموا ربطه إلى الجذعين واتركوه طافيا فوق الماء، ليصل الخبر إلى أبيه أينما يكون، وليموت بطيئا أو يكون عبرة.
0: أنا زوج ابنة شيخكم، استنجدت بكم وبه وعشت معك.
2: بل تدبرت الأمر مع أبيك وخدعت شيخنا وتقربت إليه، ثم ما أن زوجك ابنته حتى سعيت خلف أبيك، ألا تذكر وصيته لك؟ الكلب يتبع ولا يتبع. وتذكر ماذا حملت رسوله عنك، قلت له الذئب يتبع طريدته. أتظن أننا لا نفسر القول؟ لقد أدركناه وقلنا لشيخنا، لكنه لم يرضى بتأويلنا للقول، وحينما هربت بورد أدرك فقرر أن يسلمك لنا إذا ما عدت، إلا أن الحظ هو من دفعك للعودة. هيا يا رجال إلى الجذعين واتركوه للماء يأخذه أن شاء.

0: والآن يا حارثة، جئني بمن أسرتم من اللصوص.
1: أغلبهم فضل الوقوع في الأسر يا أبي، مع أن شاهدوا رجالنا يحيطون بهم.
0: أدخلوهم. حين أنظر إليكم الآن وأنتم مكبلون أشفق عليكم، ولكني حين أتذكر أفعالكم وعدد النساء اللواتي ترملن بسببكم، أو عدد الأطفال الذين فقدوا آباءهم بعد أن طالت سيوفكم رقاب أبناء القبائل، أشعر أن أي قصاص على الأرض سيكون غير مكتمل بعد أن سرقتم حياة الكثيرين. فما ترونني فاعلا بكم؟ تكلم أنت،
2: الحكم لك.
0: حين كنت تقتل الرجال أمام عائلاتهم من أجل السرقات، هل كنت تسأل نفسك هذا السؤال؟ الحكم لمن؟ اسمعوا، سأكون منصفا معكم. سأسلمكم إلى الشيخ الذي سحقتم قبيلته سحقا وفتكتم بها فتكة.
2: إذا سلمتنا له سيقتلنا.
0: أنتم لا تستحقون غير ذلك، فإن سقط بريء بين أيديكم هل كنتم ترحمونه؟ هل كنتم ترحمون طفلا، امرأة، شيخة؟ أي قلوب من حجر هي قلوبكم؟
2: نحن نشعر بالندم،
0: ندم القاتل حيرته في مصيره، والحيرة والخوف ليسا ندما. يا حارثة.
1: نعم يا أبي.
0: خذهم إلى شيخ تلك القرية وهم مكبلون، ولينظر هو وشيوخ القبائل الأخرى ما يرونه بهم.
2: عندي لك طلب يا شيخ، لو أرسلتنا له ونحن مكبلون سيقتلنا.
0: هل تستحقون غير ذلك؟ ألأنكم أقوياء أبحتم لأنفسكم ما يجعلكم كمثل حيوانات برية؟
2: نحن أسود الصحراء.
0: هذا ما عنيت، ما تفتخر به أيها الجاهل هو ما يجب أن تشعر بالخزي بسببه. تشبه بقوة الأسد ولا تكن أسدا، فما هو إلا مجرد حيوان يمكنك اصطياده. هذا ما حدث معكم، نحن واجهناكم بالعقل والتدبير واصطدناكم.
2: أنا ومن معي نجد أمامك يا شيخ، نعدك بأن لا نعود لهذا الدرب.
0: يجب أن تجثو أمام الرجل الذي هتكتم قبيلته وسبيتم منها النساء ويتمتم الأطفال. هم من يجب عليكم أن تجثو أمامهم وتطلبون الصفح، فإن فعلوا فذلك كرم أخلاقهم، وإن أبوا فذلك ما جنيتموه لأنفسكم.

0: أبي، أتوسل إليك، إن كنت تعرف طريق زوجي أنس دلني عليه.
1: يا ابنتي، لو كنت أعرف إلى أين هرب كنت تبعته.
0: كيف يكون قد هرب وهو مكبل؟
1: مثل ما فعلها أبوه ونجا بقومه من السيل، وباع لنا ما سيكون خرابا.
0: لقد وعدتني.
1: وما زلت أعدك، لو كان هنا لأطلقت سراحة، لكنه هرب.
0: أين اختفى يا أبي؟
1: سيعود، أنا متأكد أنه سيعود، وساعتها يجب أن تسأليه هذا السؤال: أين كنت؟
0: ماذا سأفعل الآن؟
1: لا شيء أبدا يا ابنتي، الأقدار يا ابنتي تتحكم بنا.

0: والآن يا أبتي، ماذا ترى بعد أن أخذ الناس من حولنا يشيرون لعمر بن عامر الذي كسر شوكة قطاع الطرق وأقام العدل عليهم؟ ماذا تنوي يا أبتي؟ هل نستقر هنا؟
1: بل نواصل يا بني، نواصل الرحيل حتى أجد لكم أرضا خصبة وبكرة وفي بطنها الخير كله.
0: القوم قد تعبوا، ويقال إن أمامنا ستأتي صحراء لا حدود لها.
1: سمعت بها، رمال ما لها حدود.
0: أبي، إننا مستعدون لقطع أراض ممتدة والصحارى ضاعت بها أقوام.
1: سنقطعها، وأنا أؤملكم بما هو أفضل بكثير مما أردنا.
0: فلما تأخرت؟
1: يا بني يا حارثة، لو تعلم السبب الذي يجعلني أبطئ السير دائما، متمنيا أن تثقل خطاي أكثر فأكثر. السبب أخوك أنس، ما زال في الصدر أمنية أن أراه، وقد وعدني أن يتبعني، لكنه ظل الدرب كما يبدو، أو أن هنالك أمرا آخر دبر له في ليل.

0: الرحمة الرحمة أيها الناس، ما يسمع صوتي. أنا أنس بن عمرو بن عامر ابن سيد القبائل، ما يسمع صوتي.
1: لا شيء حولي غير الماء الممتد، وقد شد وثاقي لجذع نخلة طافية.
0: أيها الناس، ما يسمع صوتي فليوصل عني خبرا.
1: أكاد أموت هنا فوق الماء، ومنذ أيام وأنا لم أذق الطعام. أيها الناس، أيها الناس، أبلغوا أبي، قولوا له إن الذئب يتبع طريدته. وقد حاولت إلا أنني أضعت الدرب.

0: أبي، هنالك رجل من قطاع الطرق جاء لمقابلتك، اسمه قلاص.
1: ألم تسلمهم للشيخ؟
0: بلى يا أبي بلى، ولكنه يقول إن الشيخ قد عفى عنه.
1: ليدخل.
0: أخشى أن يكون قد جاء ليغدر.
1: باين، ليدخل.
0: طيب
2: ادخل يا قلاص.
1: أجئت مقاتلا أم ضيفة؟
3: بل شاكر لك ما فعلت، وقد عفى عني الشيخ لأن لي مواقف شتى كنت ألوذ بها عن قبيلة الشيخ، رغم أنني كنت مع قطاع الطرق. لقد عفى عني وجئت لأقول لك إني نادم على كل ما فعلت، وقد كان لما قلته الأثر الأكبر في نفسي، إذ نزل من روحي منزل الرضا، فتأملت أفعالي وشعرت فعلا بالخزي. جئت أدعوك لتبقى هنا.
1: لا مفر مما لا بد منه، نرحل لأن هنالك ما ينتظرنا.
3: مرني أمرا أقوم به أرجوك.
1: أوصيك يا قلاص، إن جاءكم شاب يبحث عنا أرشده لدربنا، هو ابني الذي أفتقده، بل أصغر أبنائي، اسمه أنس.
3: سيبقى اسمه محفورا في ذاكرتي ما حييت، وإن جاء سأحمله إليك أيها الشيخ أينما تكون.

0: أتراه قد مات يا سوي؟
1: حسم الأمر، لقد صار الآن طعاما للغربان والنسور.
0: ليعرف عمرو ما خلفه بعده، ولو أنني لم أكن أريد لأنس أن يموت.

0: أفكر يا بني يا حارثة أن أدعكم تواصلون السير أنا شئتم، وأعود أنا إلى مأرب من أجل أخيك.
1: لقد عبرنا جبالا وديانا وسرنا حتى تعبت الخيل وانهارت، فكيف نعود؟
0: هي أمنية أن أعود لأجله.
1: تأكد يا أبي إن أنس سيتبعنا.
0: ليت الأمر كذلك، ليتني أحيا لذلك اليوم.

0: كبش؟ ما هذا الذي أتيت به؟
1: أنت تراه؟
0: رجل ميت، لما جئت به؟
1: لا لا لا، ليس ميتا يا رجل.
0: انظر انظر إليه، لقد انتفخ وتشقق جسده.
1: ما زال يتنفس، لقد جاء به الموت فرميت نفسي عليه وسحبته.
0: دعني أرى ما يكون. يا للهول، جئتنا بمصيبة أيها الراعي الأبلة.
1: وحش يا صاحبي، رجل أنقذته من الماء، ما المصيبة بذلك؟
0: هذا أنس بن عمرو بن عامر، ألم تسمع بقصته مع ورد وكيف أن والدها قام بربطه إلى جذع نخلة ورماه إلى الماء ليموت ببطء؟
1: ومن أين أسمع بذلك؟ وأنا أرعى الإبل في العراء ولم أتحدث إلى أحد منذ شهر، وهذه أول مرة أذهب بها إلى الديار فرأيته أمامي وهجت به.
0: أنا ذا أقول لك أيها الغبي، هذا هو، ولو عرف الشيخ كعب ورجاله أنك أنقذته سيكون مصيرك مثله.
1: وماذا نفعل؟ ماذا نفعل إذن يا وحش؟ أن نعيده إلى الماء؟
0: إلى الماء؟ نكون بذلك قد قتلناه.
1: أرشدني ما أفعل وسأفعل.
0: أنت راعي غبي غبي غبي، كنا بعيدين عن مثل هذه المشاكل، فما نحن إلا رعاة، ألا تفهم؟ وها أنت ذا تضعنا في وسطها وسيطاردوننا ويقتلوننا.
1: ولما يا وحش لما؟ نحن لم نكن نعرفه.
0: يا ويلتاه، ما أغبى صاحبي.
1: يا ويلتاه، ما أغلظ قلبك يا وحش. أنقذ رجلا يكاد يموت فتنهرني؟ أتريد أن أعيده إلى الماء؟ قل لي، هل أعيده أم لا؟
0: انتظر يا كبش، سنأخذه معنا إلى الفلات، وهناك لن يعرف به أحد. احمله معي، هيا.
2: قصة العرق، قصة المحبة التي دونت على ذاكرة الرمل. غدا نلتقي، رحلة إلى الفرات. مسلسل في حلقات، الكاتب عبد الأمير شمخي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، مونتاج محمد صبيح. رحلة إلى الفرات من إخراج حسن الأنصاري.

قولوا لنا حاجه كده، قولوا لنا حاجه ولا ايه؟ قولوا لنا حاجه كده.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام.
3: الابتسامة.
4: يقول جبران خليل جبران: الابتسامة، الاهتمام، النية الطيبة. إذا وجدت شخصا يجمع هذه الصفات الثلاث لا تخسره. ويقول أيضا أن الابتسامة وقت شرود الذهن لقاء من نوع آخر. مؤلم جدا أن تكون الابتسامة على وجهك وأنت تفتقدها في قلبك، كما يذكر جورج برنارد شو. ويقول أيضا أن الابتسامة عنوان الشعور، والشعور عنوان الإنسانية. وحده الله يعلم مشقة أن تجمع حطامك وتعيد ترتيب ملامحك وتبتسم، لأن أحدا ما يحتاج هذه الابتسامة، كما ذكر علي عكور. وكما يقول إبراهيم الفقي: ابتسم، فسبحان من جعل الابتسامة في ديننا عبادة وعليها نؤجر. أول شيء تفعله في الصباح ابحث عن شخص يجعلك تبتسم، لأن الابتسامة دائما ما تصنع يوما أفضل. باولو كويلو. ويرى الكاتب محمد الرطيان أن الابتسامة هي الكلمة الوحيدة التي تفهمها كل شعوب الأرض. ويذكر أحدهم أن الابتسامة الدافئة هي اللغة العالمية الوحيدة التي من الممكن أن يفهمها جميع الناس. وهي التقوس الوحيد الذي يمكنه أن يجعل كل شيء مستقيما، كما تقول الممثلة فيليس ديلر. وتقول إسراء سامي أن الأصدقاء يرسمون على وجوهنا الابتسامة حتى وإن بذلت الحياة قصارى جهدها في تلوينه بالحزن. وقد قيل أن من لا يرى في يومه ما يستحق التبسم فليغلق عينيه 10 دقائق، ليعلم أن رؤية النور وحدها تستحق الابتسامة.
2: عطر الكلام.
3: الابتسام. الابتسام.
4: إلزم الابتسامة المشرقة، فهي بوابتك لكسر الحاجز الجليدي مع من حولك. ويليام شكسبير. إنما يقال أن سر النجاح يكمن في العمل الجاد والكفاح، فلا أؤمن به متى تجرد من الإنسانية اللطيفة المتمثلة في الابتسامة اللطيفة، كما ذكر المؤلف ديل كارينجي. يقول أبو الطيب المتنبي: تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. الابتسامة تذيب الجليد وتنشر الارتياح وتبلسم الجرح، إنها مفتاح العلاقات الإنسانية الصافية كما يرى فولتير. ونختم لقاءنا هذا بقول الأبرش حين يقول: أخو البشر محبوب على حسن بشره، ولن يعدم البغضاء من كان عابسا.
2: عطر الكلام، عطر الكلام، مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام، عطر الكلام.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم،

الله أكبر الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت ناصرها ووليها ومولاها.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تنظم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو من الرحلة

0: متواصل على القطاع منذ أكثر من عامين وما خلفه من دمار واسع طال البنية التحتية الصحية. أخيرا قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن عملية الغضب الملمحي انتهت وحققت أهدافها، وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يفضل الحرب ويسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: سلوكيات وغرائز. يولد الإنسان وهو مزود بردود فعل فطرية تعينه على البقاء حياً،
1: فإن صح بدنه ونشط عقله وضبط انفعالاته وقلت مشكلاته وأعمل دوافعه من أجل الخير وسعد بعمره، يحيا حياة سعيدة بعيدة عن المشاكل ومنغصات العيش.

0: سلوكيات وغرائز.
1: برنامج يقدم معلومات وحقائق عما يصدقه الناس وعن ما يقوله العلم في ذلك.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إعداد منى الهرمي،
0: تقديم
1: استقلال أحمد وإبراهيم بحر.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إخراج نبيل العلوي.

0: الاعتمادية.
1: الاعتمادية. أهلا بكم أعزائنا. الشخصية الاعتمادية هو إنسان يصف نفسه بأنه عاجز أو غبي.
0: هو إنسان عاجز عن اتخاذ أي قرار ويسلم قيادته لغيره،
1: ولا يتحمل أي مسؤولية تقتضي منه التزام ومتابعة وجهد واتخاذ قرار.
0: حتى أموره الشخصية يعتمد فيها على غيره.
1: وهو إنسان اتكالي، يعتمد في معظم أمور حياته على الغير، سواء كانت زوجته، زملاء في العمل أو موظفين إذا كان رئيسهم.
0: يترك لزوجته اتخاذ القرار في كل الأمور، فهي تقرر له ماذا يعمل ومن يصادق وأين يسكنان
1: ومع من يأتلفان وأين يقضيان الوقت.
0: يعتمد عليها اعتمادا كاملا، وهي تتولى عنه مسؤوليات تربية الأولاد ومتابعتهم دراسيا وسلوكيا وتربويا،
1: وهو يسكت حتى تتكلم هي، ولا يستطيع اتخاذ قرار حتى في أبسط الأمور أثناء غيابها.
0: الشخصية الاعتمادية شخص يفتقد الثقة في نفسه، ولا يتصور أن يعمل بشكل مستقل وبإرادته الخاصة.
1: يعيش الخوف من الفشل، ولا يستطيع التفكير وتدبير أموره.
0: هو لا يتصور نفسه قادرا على اتخاذ القرار السليم،
1: وهو على استعداد أن يتحمل أخطاء شريكه ويتحاشى أن يغضبه،
0: خوفا من الورطة الكبرى التي سيقع بها، لأنه نظم حياته ورتبها على الاعتماد عليه كلية في كل الأمور، ويشعر بالضياع بدونه.
1: علماء النفس والاجتماع يرجعون الأسباب الرئيسية وراء الشخصية الاعتمادية على التنشئة، فالأسرة لها الدور الكبير في ترك الطفل يعتمد عليها كليا،
0: حتى عندما يصل إلى سن تؤهله لعمل بعض الأمور بنفسه تخاف الأم عليه، أو يعمل الأب عمله وينجزه له ويجده جاهزا.
1: التدليل الزائد للولد أو البنت من أسباب الاعتمادية وترك المسؤولية على الغير.
0: وهو يوافق الآخرين على آرائهم حتى وإن كان يعتقد في خطئها، فهو يخشى أن اعترض أو خالف في الرأي أن ينبذوه ويتخلوا عنه.
1: وهو لا يبدأ بفعل شيء، ولا يطرح فكرة جديدة، ولا يبدأ مشروعا مستقلا.
0: يخاصم من يتصور خطأ أنه تجاهله أو أهمله أو انتقده، ولا يطيق الوحدة التي تعمق إحساسه بعدم الراحة والعجز.
1: والشخصية الاعتمادية أعزائنا قد تحظى أيضا ببعض سمات الشخصية الهستيرية أو النرجسية أو شبه الفصامية.
0: أما علاج الشخصية الاعتمادية فهي تحتاج إلى 3 أنواع من العلاج النفسي.
1: العلاج النفسي التحليلي، وهو يعتمد على تحليل شخصية المريض ومعرفة سلوكه ومراحل حياته الأسرية وطرق تربيته.
0: أما النوع الثاني من العلاج، العلاج النفسي الهادف، وهو يتعامل مع الواقع والماضي القريب مع الأمور المرتبطة حاضرا بالشخصية الاعتمادية.
1: العلاج الثالث أعزائنا وقد يكون عقاقيري، حيث يلجأ الطبيب إلى الحقن أو بعض الأدوية كي يجعل الاعتمادي يتحدث معه دون خجل، وكي يصل إلى أعماق مشاعره.
0: وعندما يتكلم صاحب الشخصية الاعتمادية ويتكلم، يشعر براحة نفسية ويبدأ في تغيير أسلوب حياته وترك الشخصية الاعتمادية رويدا رويدا.
1: انتهى لقاء اليوم.
0: إلى اللقاء.
1: سلوكيات وغرائز
0: من إعداد منى الهرمي،
1: تقديم
0: استقلال أحمد، وإبراهيم بحر.
1: سلوكيات وغرائز
0: من إخراج نبيل العلوي.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان. للأشعار أدوار.
2: مستمعين الكرام، تحية لكم. موضوع هذه الحلقة في رحاب الليل المزمن، وهي مجموعة شعرية لنور الدين عزيز. هذا النص هو محاولة في شكل حديث من أشكال التناغم مع الشعر، يسمى النص المندمج، وهذه محاولة.

كان نهارا فمه القرمزي يبتسم صباحا والشمس تغيب. التقاني من جانبي الأيسر الذي تهب منه الريح وقال: عادني هذا اليوم بعد غياب. يقول: إني على موعد معها، إنها تخبئ لنا سرا جميلا. فقلت في نفسي: ما قالت إحداهن، وعلى الرغم من ذلك أحبها، فمن الواجب أن يكون حضورها كائنا في زمن ماض وفي مكان آخر. وأضاف محدثي: قم واضرب في الأرض ولا تحزن. كان مندفعا وأنا أتعثر تحتي الصخر وفوقي وفي فمي وكأن لا حياة. وبعد صراع مرير مع نفسي، وهو حشد في الحشا متوحش من الشجن والشجا، وفي حشاشة تجاوزت الستين اخترقها اللون البرتقالي، تمنيت لو أتمكن من الفرار. لكني عندما لمحت حزنه الهادئ في لحظة من الزمان عارية وأنا واقف معه كأني لا أستحق الموت، تماسكت وثبتت كأني بطل بهلوان تحطم عند أسفل السلم. ثم قلت له: أصغي إلي يا صاحبي، لقد أصبح لي مع الأيام نمط من العزاء الفلسفي، رجراج يبهجني بالأساطير المبهرجة تؤذن بانفراج، وهو ما يغوي الذات الهرمة لترمم ما أصابها من صدوع وتخرج إلى الشمس من رمسها لتمارس لعبتها الرباعية في التخفي والتشفي والحب والانفصال. قلت: يا رفيقي، أخرج أنا الصدى من جلدتي من كابوس هذا الجبل المطعون الواقف على الضفة. فأجبتك: وإنها لمشادة بين الموت والحياة على قمة جبل عال، وأيهما سيلقي بالآخر إلى الهاوية قبل النهاية التي ستكون واقعة أخرى مختلفة تماما لا محالة. وأضاف: أرجوك أن تدرج ضمن نهجك ما قاله عمران في روايتي: فلتسقط هذه السراديب عليك وهذه السدود، لا خوف من الموت، الموت في الموت حياة. فأعجبتك: الحياة هذه الحياة بين بين لا غير، أما الموت البين بين والحب البين بين فهو الذي أطفأ الأمل والشجاعة والكرامة والحقيقة تعسفا. لكن أردف صاحبي: فالليل بين بين والصبح بين بين، وهذا الزمن العاري يحمل رداء زمنين. يا أنت يا أنا، متى نتطهر دما فلا يذهب دمنا هباء؟ قلت بعد ذلك: هذا لا يتأتى لنا إلا عندما نفتح باب ما وراء الجسد، حلبة مصارعة الثور الهائج، سوبرمان التعطش للعنف والشر والدم، نحو موسيقى تنبجس ناعمة هامسة وتنبعث نفحات ريا برذاذ الحب، شذية تتقصى ميتافيزيقا ليليت، رمز الفن والنغم والحلم.
وقد قالت الشاعرة الروسية فولغا إيباتافا في هذا المعنى: كانت ليليت وليست حواء زوجة آدم وأول النساء. قالت ليليت وقد أسدلت على كتفيها شعرها المرسل الناعم الفاحم: أنا التي أجعل الناس يفكرون ويتأملون. أما حواء وهي زوجته الثانية فكانت لا تحفل بالشعر ولا تحدق في السماع وأطفالها يتبرمون. وبسرعة البرق أيقنت أن ليليت لم تكن تبحث عن شيء، فكانت شاعرة. وإذ كان الصوت كانت شهرزاد في اللغة مثلها بشعرها وثغرها ونحرها، شعرا عطرا سحرا حريرا ولحاظا مراضا بحورا من البيان عبيرا.

0: أوكي.
1: ثم قال: من هذه الواقفة كالبحر في اتجاه الشمس؟ من هذه التي عالت الشباب والأصحاب ودخلت بهذا الليل في ربوع الفجر وأطلقت بين يدي ملكات الشعر؟ أجبت: إنها بعينها شهرزاد، وهي من نقطة أخرى اسم آخر للشعر، ليليت، تطابق وتعانق سر النور الملهم والتأمل والنغم والكلم مع الحقيقة. وأردفت أخاطبها: أنت سماء وفيك كواكب تزهر، وأرض اسم آخر للحياة، وفيك بحور تزخر، وهواء اسم آخر للموسيقى، وفيك عيون تنبع، وهو ما يصلنا بك، ما يفصلنا عنك سوى ما يفصل الماء عن الغيمة، والوتر عن النغمة، والفكرة عن الكلمة. ونختم بأجمل التمنيات لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: للأشعار أدوار. مع تحيات خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.

الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي وترحمني. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.
1: باقة الصباح.
2: باقة الصباح.
1: باقة الصباح.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى باقة جديدة من باقات الصباح، فمرحبا بكم. لا شك أن الصباح هو بعث جديد لحياة جديدة، ومن واجب الإنسان أن يطرح ثوبه القديم ليلبس لصباحه المختلف ثوبا آخر، وأن يصحح كثيرا من أخطائه ويتخلى عن كثير من عاداته، ويتطلع إلى يوم متميز يكون فيه أكثر صدقا من عقله وقلبه. الصباح ولادة للأمل ومبعث للتفاؤل ومشرق للعمل، لا يمكن أن تشعر به إلا إذا استيقظت فيه، ولا تشبع به إلا إذا شهدت بياضه وشممت هواءه وملأت أجواء روحك بصوت عصافيره ونقاء أساريره وصمت هدوئه وأجمل أشعار الصباح الملهمة. فصباحكم سعيد أحبتي.
4: إذا مر يوم ولم أتذكر بأن أقول صباحك سكر، فلا تحزني من ذهولي وصمتي، ولا تحسبي أن شيئا تغير، فحين أنا لا أقول أحب فمعناه أني أحبك أكثر. صباحك سكر، صباحك سكر. إذا ما جلست طويلا أمامي كمملكة من عبير ومرمر، وأغمضت عن طيباتك عيني وأهملت شكوى القميص المعطر، فلا تنعتيني بموت الشعور، ولا تحسبي أن قلبي تحجر. أحبك فوق المحبة، لكن دعيني أراك كما أتصور. صباحك سكر، صباحك سكر.

0: أنت غير.
1: اليوم أحدثكم عن الشخصية القيادية. تعد الثقة بالنفس من أبرز صفات القائد الناجح، وهي أهم صفة يجب إيصالها للآخرين لتنتقل هذه الصفة إليهم تدريجياً، ويصبح القائد ملهماً لهم. وتبرز أهمية هذه الصفة عند الأزمات، حيث لا ينبغي للقائد أن يستسلم أو يشعر بالضعف أو الذعر، وعليه أن يتمالك أعصابه وأن يبقى هادئاً، وأن ينشر هذه الروح لجميع من حوله ليتمكن من تجاوز الأزمة وحلها بالسرعة الممكنة. يتميز القادة الناجحون بأن لهم فريق عمل سعيد ومحفز، بحيث تكون بيئة عملهم إيجابية ومريحة. وللوصول إلى هذه النتيجة لابد أن يكون القائد شخصية إيجابية، وأن يسعى دوماً لخلق جو مريح وسعيد. كما يجب أن يهتم بتحفيز فريق العمل ورفع معنوياتهم في المواقف الصعبة، ويكون ذلك بخلق مواقف جميلة في العمل، مثل تناول وجبات الطعام مع أعضاء الفريق والإطراء عليهم وتقدير عملهم وغيرها. تعد تجربة الفشل تجربة صعبة على الجميع، إلا أن ما يميز القائد عن غيره هي قدرته على احتضان هذا الفشل وتقبله والتعامل معه لمحاولة تجاوزه، وأخذ الدروس والعبر والتعلم من الأخطاء لتجنب تكرارها مستقبلاً. ولا يفعل ذلك إلا قائد هادئ ذو منطق عقلاني يستطيع تنحية أي مشاعر سلبية أو خوف أو انهيار.

تعتبر النزاهة هي أساس القيادة الحقيقية، فالقائد الحقيقي لا يجب أن يتخلى عن مبادئه أو يساوم عليها، وأن تكون الأخلاق الحميدة هي أساس تعامله مع الآخرين، من التزام بالوعود والصدق والأمانة في العمل والحفاظ على جودته دون أي تقصير، والنظر إلى مصلحة العمل والفريق ككل بدل الاهتمام بالمكاسب الشخصية فقط.

لا يشترط أن يكون القائد عبقرياً أو مبدعاً، بل يكفي أن يكون داعماً للإبداع والتطوير. فالعديد من أعضاء فريق العمل قد يكون لديهم أفكار إبداعية، ولكنهم يحتاجون للمساعدة والتشجيع لتطبيقها. وهذه هي وظيفة القائد، بأن يدعمهم ويكون منفتحاً ومتقبلاً للأفكار من خارج الصندوق. يجب أن يكون القائد متواضعاً، وعليه أن يحتوي الغرور الذي يضفيه عليه كونه قائد. فالتواضع لا يعد ضعفاً أو قلة ثقة، إنما هي صفة تجعله أقرب لأعضاء فريقه. وقد تكون هذه الصفة الأكثر فاعلية في القائد الناجح، كما أن التواضع يمنح القائد ثقة وقدرة على الاعتراف بأخطائه وتصحيحها دون شعور بضعف أو تهديد.

يقدر القائد الناجح أهمية التوازن بين الحياة والعمل، حيث يأخذ بعين الاعتبار أن صحة الآخرين وراحتهم النفسية تؤثر بشكل مباشر على العمل وتحقيق النجاح فيه، ولذلك فهم حريصون على التعامل بلين مع أعضاء فريقهم ومنحهم الثقة والمشاعر الإيجابية. يجب أن يمتلك القائد الناجح القدرة على الإقناع والتواصل الفعال من استماع وتفكير وفهم، وسيؤدي وجود هذه المهارات لدى القائد إلى إنشاء قناة حوار فعال مع فريقه يسمح لهم وله بطرح الأسئلة والتعبير عن المشاعر والبحث عن الحلول بوضوح وتقليل الأخطاء الناجمة عن انعدام التواصل أو سوء الفهم.

يجب على الشخص الذي يرغب في التمتع بشخصية قيادية أن يسعى بشكل مستمر إلى التعلم وتحسين معرفته وطريقة إدارته والاستفادة من أخطائه لتطوير نفسه، وعليه أن يدرك بأن المعرفة تجعله أكثر إدراكاً لما حوله وأكثر إبداعاً، فالمعرفة قوة تمكن الشخص من التغلب على العقبات التي يمكن أن تواجهه، وينبغي على الشخص التعلم من الأشخاص الذين يقودهم والاستماع إلى ملاحظاتهم وتوجيهاتهم والسعي إلى أخذ المشورة لاتخاذ القرارات من أصحاب الخبرة والمعرفة والمهارة الذين يجب أن يسعى لإحاطة النفسية بهم. يجب أيضاً على الشخص الذي يسعى للنجاح في تكوين شخصية قيادية أن يعمل على تنمية وتطوير مهاراته في الاتصال والتواصل مع الآخرين، وهناك العديد من المهارات المهمة لاكتسابها وتطويرها، مثل القدرة على الاستماع للآخرين، قراءة لغة الجسد، بناء الثقة مع الآخرين، ويجب أن يتم التواصل مع الآخرين بطريقة واضحة وبسيطة وموجزة لا تسبب إرباكاً للطرف أو المجموعة التي يتم التواصل معها، كما يجب استخدام أساليب مختلفة للاتصال لبناء علاقات عمل جيدة مع الجميع في المؤسسة.

0: صباح هذا اليوم حدثتكم مستمعي الكرام عن الشخصية القيادية. صباحكم الله براحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال. فالصباح هو زائر جميل يأتي في مواعيده كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله. فما أجملك أيها الصباح، تأتي لتنير الدنيا بعد أن غابت في ظلمات الليل، وكأنك تخبرنا لو طالت بكم المحن ستأتي المنح، لكن بعد صبر وحلم. صباحكم صفاء ونقاء أصدقائي.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي ذات قفصة. اليوم نشوفوا الممارسات الزراعية لإنتاج البذور الذاتية للبطاطا خلال الموسم الفصلي. باش ننجو بذور ذاتية للبطاطا ونستعملوها في الموسم الآخر فصلي، يجب الفلاح يعتمد ممارسات فلاحية خلال الموسم الفصلي، واللي تتمثلا خاصة في عندك المدوات الوقائية ضد الميلديو. وراه الميلديو يعتبر من أخطر الأفات اللي تصيب البطاطا، ويستوجب القيام بمدوات وقائية، يعني قبل مشاهدة الأعراض الأولى على الجهاز الخضري. ومن المنصوح به عدم استعمال الدرنات المصابة بالميلديو كبذور. المدوات الوقائية ضد الزيلي، وراي حشرة الزيلي تعرفوا كلها هو المن، هو راه الناقل الرئيسي للفيروسات اللي تساهم في تخفيض المردود، وهذاك علاش من الضروري الشروع في المدوات ضد حشرة الزيلي من اللي نشوفوا أفواجها الأولى. زاد يلزم القضاء على الأعشاب الطفيلية على خطرها، بالإضافة إلى منافستها للزراعة على عناصر التغذية والماء، راهي تمثل أوكار للفيروسات وحشرة الزيلي. يلزم القضاء على الجهاز الخضري، والهدف من القضاء على الجهاز الخضري هو تفادي عدوى إصابات متأخرة بالفيروسات من الجهاز الخضري للدرنات، الحصول على درنات من الحجم المتوسط واللي نحبذوه في بالنسبة لاستعمال البذور، تمكين قشرة الدرنات من النضج التام لتفادي الجروح أثناء التقليع. وننصحه باش ما يتعداش موعد القضاء على الجهاز الخضري النصف الأول من شهر ماي. يلزم تقليع القطعة المخصصة لإنتاج البذور الذاتية بعد القضاء على الجهاز الخضري وعند الاكتمال التام للنضج القشرة متاعه، وينصح باش ما يتجاوزش موعد التقليع النصف الثاني من شهر ماي. يلزم زادها وقت التقليع نجتنبوا جرحان الدرنات باش نتفادوا التعفنات الجافة والطرية في الخزن، نفرزوا ومن بعده كل الدرنات غير السليمة أثناء التقليع. بالنسبة للخزن، ماذا بينا نخزنوا البذور الذاتية المعدة للموسم الآخر فصلي بالطريقة التقليدية وإلا التقليدية المحسنة، ونحرصوا على مدواتها ضد حشرة السوسة، يزم ديما يكون مبيد مصادق عليه، وتمكن الطريقة هذه من تقليص فترة سبات البذور ومن إعدادها فيزيولوجيا للغراسة في الموعد المنصوح به. وتوا ما بقالي كان نقولكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: السادسة صباحا، صباح الخير مستمعينا الكرام، هذه أولى المواعيد الإخبارية للساعة السادسة.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تستعد ولاية القصرين لإحداث نقطة بيع ضاحي العيد بالميزان وسط مدينة القصرين في تجربة الأولى من نوعها بالجهة، بهدف تمكين المواطنين من التزود بالأضاحي بأسعار تراعي مقدرتهم الشرائية. يخوض المترشحون امتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية الخاصة بداية من اليوم البكالوريا البيضاء كامتحان تجريبي، وهي الفروض التاليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في ظروف نفس الامتحانات البكالوريا الرسمية وتتواصل لغاية 13 من مايو الجاري وفق رزنامة وزارة التربية. تنطلق إلى رحلات الحجيج نحو البقاع المقدسة فجر يوم غد 7 من مايو من مطار تونس قرطاج الدولي على متن الخطوط التونسية، وتتواصل هذه الرحلات عبر المطارات التونسية لغاية 21 من الشهر الجاري.

0: أمريكية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد يومين من إطلاقها، فيما أعلن الطهران إنشاء آلية جديدة لإدارة مرور السفن عبر المضيق. شن جيش الاحتلال أكثر من 60 هجوما على لبنان يوم أمس، أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين وفق مصادر لبنانية. نهاية موعد السادسة، شكرا لكم على الاستماع. نمشوا إلى نهاد، صباح الخير.
1: صباح النور، نهارك زين مكرم. بعد أقل من ساعات جدد الموعد مع قسم الأخبار.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح، صباح الخير، صباح النور، ثنية زينة لكل من اختار انه يرافقنا هو على الطريق. صباح الخير للناس اللي فاقت، ان شاء الله نهاركم يكون من احلى ومن اسعد الايامات. للناس اللي مازالت تزيد هكا في دريج بالحيلة، ونعرفوا انه كل دريج عندها قيمته، خاصة كي يبدا واحد نقص نوم. نقول لكم ان شاء الله نهاركم زادة كيف كيف مزيان، طقس محلاه اليوم، طقس معناه يشجع هكا، ربيعي ربيعي بامتياز اليوم. ان شاء الله في انتظار القيلة، مازلنا ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، كل السعادة لكل القلوب اللي اختارت انها تكون حاضرة معنا في صبحيتنا في نسائمنا الصباحية. 4 دقائق بعد 6 يفتح يا رزاق، نبدو معكم المشوار.

بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

حتى حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا مبهاها، متى حياتك بنظرة تسليك.

نسيم الصباح، نهاركم زين، نهاركم مبروك، وصباح تسمعوا فيه ان شاء الله كل اخبار الطيبه، الاخبار اللي تفرح قلوبكم الناس كله، وتخلوا نهاركم هكا يتعدى مزيان، واستقبلوه بكل فرح، استقبلوها بكل امل انه اللي جاي باش يكون خير واللي جاي باش يكون افضل. فصباح الفرج القريب والفرح القريب لكل من اختار موجتنا. 14 دقيقه بعد الستة، اليوم الاربعاء 6 ماي 2026، اللي هو الموافق ل 19 من ذو القعده 1447 هجري. نهار اليوم هو رقم 126 من عام 2026. عنا 19 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 68 يوم في فصل الربيع، وطقسنا اليوم باش تكون فيه سحب كثيفة، باش تكون الأمطار موجودة زادة بالشمال ومحليا الوسط، سحب باش تكون عابرة ببقية الجهات. بالنسبة لدرجة الحرارة باش تكون فما انخفاض بالشمال والوسط مقابل ارتفاعها بالجنوب، يعني صباحنا باش يكون ربيعي شوية، لعشاء ابتداء من نصف النهار باش يكون صيفي. هذا مجمل معناها الطقس اليوم كيفاش، وان شاء الله بعد سبعة احنا باش ناخذوا تفاصيل الكل من خلال مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي، ونشوفوا هل ترى الارتفاع هذايا في المعادلات العادية والا اكثر من المعادلات العادية. نمشوا نعطيكم زيادة وفكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وين ظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم و28 دقيقة، 5 دقائق بعد الساعة الرابعة يرفع اليكم اذان صلاة العصر، 18 دقيقة بعد الساعة السابعة صلاة المغرب، وفي 52 دقيقة بعد الساعة الثامنة مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقا.

0: الأجندة الإذاعية.
1: أجندتنا الإذاعية نبدوها بالأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات، واللي هي تحت شعار المكتبات العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ، واللي تنظمها المكتبة العمومية بالدولي، وتنظم برنامج ثقافي وتثقيفي مميز نهار السبت ونهار الأحد. التوقيت باش يكون 9 متاع الصباح، والمكتبة باش تكون المكان باش يكون المكتبة العمومية بالدولي. نهار السبت باش يكون فما محاضرة بعنوان أساليب وتقنيات الترغيب في المطالعة لتلاميذ المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي، وانهرت لحد المحاضرة باش تكون بعنوان الطفل بين المطالعة والتكنولوجيا، وهي هكا فرصة باش نعمل مصالحة ما بين الطفل وما بين المطالعة، ونعمل توازن عادل ما بين انه يطالع وما بين انه هو زاد يكون منفتح على كل ما هو جديد في التكنولوجيا. جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي، وبالتعاون مع الغرفة الجهوية للمصورين الفوتوغرافيين بقبلي، باش تكون فما مسابقة في التصوير الفوتوغرافي للمحترفين والهواة، وهذه بمناسبة تظاهرة ليالي قصر غيلان للتراث. يظلي عملنا هكا ديما 6:30، نعطيكم فكرة على أجندتنا الإذاعية. أجندتنا الإذاعية اللي نبدوها ديما بنسائم الصباح، نسائم الصباح هذا الفضاء اليومي اللي جدد فيه ديما موعدنا مع مستمعينا ومع الناس اللي تحب تكون حاضرة معنا، وبطبيعة الحال نكون ديما فرحانين بوجودهم وبمساندتهم. حتى للتسعة برنامج الدنيا غنية وغنية حلوة ومزيانة ترافقكم في ثنية وين ما أنتم، وكيف بطبيعة الحال أغاني تونسية، أغاني شرقية، أغاني غربية توصلكم حتى البرنامج مع الناس، مع سمية أرجب حتى على امتداد ساعتين. في هذه الكل بطبيعة الحال قسم الرياضة يكون حاضر معنا، ومعاه تلقوا كل الأخبار اللي تهم الأندية التونسية والعربية. صوت المواطن، أصواتكم توصل مع فاتن هنشيري، أصواتكم توصل وتعطيكم فكرة على مختلف البلاغات اللي خارجة، عروض الشغل زي ده كيف خدمات إذاعية تكون في خدمتكم من ساعتين حتى لثلاثة. نرجع بثلاثة مع إيناس حمادي، ومع إيناس اليوم الدندنة باش تسمعوا فيها أغاني، الأغاني الجديدة، الأغاني اللي عاملة أكثر نسب مشاهدة، وهكا ونشطوا ذكرتنا شوية بأغاني مازالت لحد الآن موجودة. مساء الأنس ريم محمد باستضافات وإيقاعات ومصافحات، تبدأ معاكم من 6 حتى 8 على امتداد ساعتين لحدود موعد أرابيسك مع سوار عميدية. سوار عميدية تبقى معاكم وتأسس معاكم هذا الفضاء لمدة ساعة كاملة إلى حدود موعد مع طلبة، مع رياض دبوبي، وكالعادة سهرة الأربعة تكون مع أخبار الطلبة، شنو زيدهم، شنية كيف زيد الفرص التكوين، وإحنا هكا بدينا شوي نودعوا في العام الدراسي إن شاء الله بنجاح وتوفيق للجميع. أقلام واعدة هو بشيكون مسك ختام برمجتنا لليوم 4/6 ماي 2026.

هذه فيروز وصل بينا 41 دقيقة بعد الستة. صباح الخير، صباح النور الناس اللي التحقت، ما زالت غيرك التحقت بينا. إن شاء الله نهاركم يكون فيه برشا ود وبرشا مودة، برشا طاقة إيجابية أهم حاجة، وبرشا معناها ناس اللي تتحسن بيهم جودة الحياة متاعكم، الناس اللي يعطيكم الكلمة الباهية، الناس يقولكم محليها محليك الصباح، إن شاء الله نهارك زين، إن شاء الله نهارك مبروك. الكلمة دي كذي ساعات احنا نحسوها بسيطة برشا، لكن هي صباح وقت اللي يضحك لك واحد ولا يتبسم لك في وجهك ولا يقول لك ان شاء الله نهارك زين ولا يقول لك كلمه طيبه، راهي عندها معنى كبير برشا برشا برشا. يمكن كيف ما قلت لك ما تكلفك حتى شيء، اما نفسيا والمتقبل اكيد باش تخلي له نهاره يتعدى خير واحسن. واحنا نتمنى كان الخير ونتمنى كان الاحسن لتلامذتنا اليوم اللي باش يخوضوا امتحان البكالوريا بالمعاهد العموميه والخاصه. يبدو اليوم الامتحان التجريبي الباك بلون البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التاليفيه للثلاثي الثالث، وان شاء الله باش يتم اجراءها في نفس الظروف متاع امتحانات البكالوريا الرسميه، معناه تقريبا ما يبعد حتى شيء على ظروف الامتحانات البكالوريا الرسمية، وباش تواصل ايامات 7 و8 11 12 و13 ماي الجاري حسب الروزنامة المعتمدة في مختلف المعاهد. ان شاء الله بنجاح، ان شاء الله بالتوفيق. نعرف انه توا باش تبدا حاله الطوارئ شويه في البيوت التونسيه اللي عندها الباك وبعد عندها السيزيام وبعد عندها النوفيام، معناها ان شاء الله هكا على قد التعب يكون نجاح، وكل انسان يتعب ان شاء الله يلقى النتيجه اللي يلوج عليها، برشا نجاح وبرشا حب وبرشا محبه نتمنى هي لكم الناس الكل في نسائم الصباح.

0: استقبل يومك على موجة إذاعة قبصة.
1: استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة بكل حب. صباح الخير، صباح النور، وتحية خاصة لكل من يركب الطريق وخاصة المسافات الطويلة. اليوم ما سلمتش عليهم الصباح، قالوا لي علاش ما سلمتيش علينا الصباح، فتحية كبيرة لكم ونعودها ديما كل يوم، ما ننساكمش بطبيعة الحال، خاصة الناس اللي في الواج، الناس اللي في الكار، انتم والناس اللي معاكم زيدة كيف كيف. ان شاء الله ثنيتكم زينة، توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها الكل، وإن شاء الله معناها كل واحد ديما نقوله كل واحد هكا معاكم راكب معاكم، كل واحد شنية شو الاتجاه متاعها، شنية القضية اللي قاعد يخمم فيها توا، كل طرق إن شاء الله للفرحة تكون سالكة أمامكم الناس الكل، وتمشوا سلمين وترجعوا سلمين هكا مش متغشش علينا. 55 دقيقة بعد الستة، شوية آخر باش نخلو المجال لزملائنا من قسم الأخبار وثاني مواجيزنا الإخبارية لهذا اليوم، ومن بعدها راجعين. نحب نقولكم بعد شوية باش نعطيكم التفاصيل الكل على حاج بلا حقيبة، يهمكم برشا الموضوع هذايا، الناس المعاملة باش تمشي للحج، ونحب نقول لكم زيدة انه راهو في ساعتنا الثالثة باش نعطوكم برشا تفاصيل غدوة كيفاش تحذروا رواحكم، وقتاش تمشوا للمطار، شنو تهزوا معاكم بالضبط، طب برشا برشا برشا تفاصيل تهمكم وتهم الحجاج الميامين ان شاء الله اللي يمشوا سلمين ويرجعوا سلمين. مرحبا بكم، هذه نسائمنا الصباحية لليوم الأربعاء 6 ماي، 56 دقيقة بعد الستة.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة، أصيل والليل.
1: مازال الليل مازلت نقول مواويل خل تحفل
0: معاكم 24 على 24.

0: تمام الساعة 7 صباحا. ثاني موجزنا الإخبارية. صباح النور منير.
1: صباح النور نهاد.
0: هركزين.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. تم الاتفاق خلال جلسة عمل بمقر ولاية قفصة على تركيز نقاط بيع لأضاحي العيد بالتنسيق مع كافة المتدخلين مع تكثيف عمليات الرقابة والتفقد للحد من الاحتكار والمضاربة. انعقد أمس المؤتمر العادي 27 للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة وسط التنافس بين حوالي 30 مترشحا للفوز ب11 مقعدا في المكتب التنفيذي الجهوي. قال ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس الأسعد بن حسين إن مشروع تونس المبدعة مكن من هيكلة 6 مجموعات تعلقت باختصاصات جهوية من بينها الحلفاء في القصرين عملت على توفير التكوين التقني والتصميم والمرافقة لرواد الأعمال واحتضان المشاريع. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل مستوى 5.5% مقابل 5.6% خلال شهر أفريل من سنة 2025 وفق مؤشرات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عن عمل جار يهدف إلى تطوير أدوات التمويل الأخضر الأكثر ملائمة للسياق التونسية. وأكد خلال الدورة 5 للمنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المنتظمة في تونس يوم 5 و6 من الشهر الجاري أن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون لا يمكن أن يحقق دون أو يتحقق دون تعبئة القطاع المالي. أعلن البنك التونسي للتضامن أمس إطلاق منتجين رقميين جديدين

0: ليك منير، بعد أقل من ساعة يتجدد الموعد مع قسم الأخبار وأولى وقفاتنا الإخبارية المفصلة والمحينة تمام الساعة 8 صباحا.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نسائم الصباح،
2: صباح الخير يا حلوين،
3: صباح الخير وكل الخير،
1: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس،
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح

شاء الله ديما لاباس وان شاء الله ديما فرحانين. اهم حاجه هي تقولوها لوليداتكم اللي ماشيين اليوم باش يبدوا يعدوا امتحان البكالوريا البيضاء الباك بلون هكا، اعطوهم برشا طاقه ايجابيه، اعطوهم برشا كلام مزيان، اعطوهم برشا هكا طاقه وكلام مزيان باش يبدوا هكا نهارهم راك تنجم توصل، ما فماش حتى حاجه صعيبه. فخور بك في الحالات الكل مهما كانت النتيجه، وان شاء الله النتيجه كيف ما تحبوها وكيف ما تردوها على قد التعب. اليوم نعاود نذكركم انه اليوم الاربعاء 6 ماي البكالوريا التجريبيه باش تتواصل 7 8 11 12 و13 ماي الجاري بحسب الرزنامات المدرسيه المعتمده في مختلف المعاهد، وباش تجرى ظروف امتحانات البكالوريا كيف ما الامتحانات البكالوريا الرسميه ان شاء الله بنجاح. نعرفوا احنا ساعات نقولوا هم كبار معناه ما يخافوش، لا راهو حتى الكبار ينجموا يدخلوا بعضهم شويه، ينجموا يتوتروا، فكلمه من عند الام ولا كلمه من عند الباب تبدا مزيانه وسمحه راهي تنجم تنحي التوتر هذايا الكل. 9 دقائق بعد 7 بعد شويه نكونوا مع شنو هي اخر الاخبار اللي تخص الطقس، يا هل ترى الطقس نتاعنا باش يبقى ربيعي كيف ما صباح والا في بعد الظهر باش نمشوا الى معدلات اكثر من العاديه في ما يخص الحراره. التفاصيل الكل نعرفوها بعد شوي من خلال مصافحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: عشر دقائق بعد السبعة، صباح الخير ومن جديد وتحية من جدة لكل من التحق بينا. كما قلت لكم باش ناخذوا أكثر تفاصيل على طقسنا اليوم كيفاش باش يكون الأربعة ستة ماي. مع سي صبحي، صباح الخير، صبحي نهارك زين سيدي.
1: الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بلاد قفصة.
0: الله يخليك. قفصة ارتفاع معناتها في درجات الحرارة، خاصة هكا من العشرة حتى للخمسة درجات الحرارة قوية برشا، معناها صيف عنا، صيف ما هوش ربيع. يا هل ترى باش تواصل درجات الحرارة كيف هكا سي صبحي وإلا باش يكون فما انخفاض؟
1: بالنسبة لليوم كما ذكرت، هو اليوم ما زال معناتها نجم نقوله الارتفاع في درجات الحرارة باش يشمل خاصة مناطق الجنوب. بالنسبة لقفصة ماهيش مرتفعة برشا، معناتها تسمى في حدود تقريبا 29-30 درجة، لكن الجنوب هو اللي باش يكون معناتها أقصى الجنوب، باش يكون فيه الحرارة توصل حتى 41 درجة بجهة رمادة، جنوب تطاوين وبنين، ويكون تقريبا في حدود 38 درجة. بالنسبة لمعناتها الحالة العامة بالنسبة للطقس، معناتها صافي فقليل سحب بمناطق الجنوب مع ظهور دوير رملية خاصة بمناطق الجنوب الغربي، وبالنسبة لمناطق الشمال باش يكون مغيم مع أمطار معناتها ضعيفة بين الحين والآخر خاصة بمناطق أقصى الشمال الغربي. وبالنسبة للرياح مع تتواصل من قطاع شرقي قوية بالوسط والجنوب، والبحر يكون شديد الاضطراب بسواحل شرقية ومضطرب ببقية السواحل. بالنسبة ليوم الغد الطقس سيكون ملائم أكثر لنزول أمطار وظهور خلايا رعدية، وخاصة بمناطق الشمال الشمال الغربي في البداية، ثم يشمل بعض مناطق الشرقية للشمال والوسط. وبالنسبة للرياح تتواصل معناتها بالقطاع الشرقي بمناطق الشمال الوسط ومن قطاع الغربي بالجنوب، انخفاض غدوة أقل غدوة درجة الحرارة بالنسبة لمناطق الجنوب. اليوم تسجلوا 29-30 درجة بقفصة، غدوة تكون تقريبا في حدود 25 درجة، ويتواصل معناتها الانخفاض إن شاء الله إلى غاية يوم الجمعة، وتبدأ ترجع الاستقرار والارتفاع من جديد إن شاء الله آخر هذا الأسبوع.
0: واضح، يعطيك الصحة سي صبحي، يومك سعيد، شكرا.

0: أخبار النت.
1: أخبار النت.
0: أخبار النت.
2: أخبار النت 16 دقيقة بعد سبعة. أكثر أخبار النت وحتى من قبل ما نبدو برشا برشا برشا من مستمعينا حبوا يعرفوا أكثر تفاصيل على أكثر عنوان دار البارحة في الليل اللي هو حاج بلا حقيبة. وهي الحاج بلا حقيبة هي الخدمة الجديدة اللي كانت أطلقتها الخطوط التونسية، وهي راهي فقط خدمة مخصصة لضيوف الرحمن. والأهم من هذايا إنها هي باش توفر أقصى درجات الراحة خلال الرحلة. باهي خلينا نفهمكم بشوية كيفاش باش تكون. أول حاجة الخدمة هذه هي تمكن أنه الحجاج ما يبقوش يستنوا في المطار في الفاليز متاعهم، معناها يخرجوا من الطيارة يتعدوا طول الوتيل، ومن بعد في الوتيل توصلهم الحقائب متاعهم مباشرة. علشان يعرفوا أنه فما فيهم عنا برشا حجيج معناتها كبار برشا في العمر ما ينجموش يهزوا، و المرافقين كيف كيف زادة معناتها حتى إذا كان بشي يهزوا بشي يهزوا الواحد اثنين ثلاثة مش بشي يهزوا للناس الكل. فهذه نوع من أنواع الراحة اللي إن شاء الله باش تكون موجودة السنة. كيف ما قلت لكم الخدمة هذه راهي تمكن الحجاج إنهم يتنقلوا مباشرة وين مقرات الإقامة متاعهم بمكة المكرمة وإلا المدينة والمدينة المنورة من غير ما يبقوا يستنوا في الأمتعة متاعهم في المطار، ويتم النقل متاعهم مباشرة من المطار إلى الفندق معناها عند الوصول. والعكس بالعكس معناها وقت اللي جم روحين يخلوا الفاليز متاعهم الكل في المكان الإقامة متاعهم ويمشوا للمطار يلقوا الفاليز متاعهم كيف كيف زادة موجودة. وهذا يبش يكون تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. طبيعة الحال راهو هذايا الحجيج زادة هم مدعوين أنهم يلتزموا بجملة من الإجراءات. إش معنى جملة من الإجراءات؟ معناه مثلا يلزم كل واحد يبدأ ثم الملصق اللي هو مخصص للأمتعة متاعهم مكتوب فيه معناتها الأسامي انتحهم المعطيات الشخصية انتحهم بدقة، وحتى اللي ما يعرفش يكتب مثلا وإلا ما نجمش يقرأ ندبي حتى وليداته اللي يسمعوا فينا توا ولا بنيته ولا اللي هو اللي يسمعوا فينا توا يعملوا له حتى برشا وراق باش حتى كان ضاعت له ورقة وإلا نسى ورقة وإلا هذا. المهم ديما الريزيرف موجود كيف ما نقولوا احنا، يكون موجود الملصق هذايا يتشرى ويكون ملصق موجود على الأمتعة وتثبتوا كيف ما قلت لكم من المعطيات الشخصية بدقة. وثم أكيد ثم فرق مشرفة عليكم في الحج أكيد إذا كان ثم إشكالية تنجموا زيادة كيف كيف تشاوروهم وإلا يعطوكم المعلومة الصحيحة. بخلاف هذايا زيادة الخطوط التونسية وضعت على ذمة العائلات مركز نداء. المركز نداء هذايا على الرقم 81 107 777 81 107 777. هذايا إلى بالنسبة للرقم الموضوع على ذمتكم لذمة العائلات زادة باش تهن على الحجيج متاحة، بالإضافة إلى أنكم زادة ثم العنوان الإلكتروني اللي هو callcenter@tunisair.com.tn. هذايا إذا كانت تحبوا تعرفوا أكثر إرشادات وإلا أكثر استفسارات. هذايا بالنسبة لحاج بلا حقيبة، وبعد شوية إن شاء الله في ساعتنا الثالثة باش نعطوكم برشا تفاصيل شنية التحذيرات اللي تعملوها قبل قديش تمشوا للمطار، شنو تهزوا معاكم بالضبط كيفاش وعلاش، برشا تفاصيل تكون حاضرة معاكم. هذاك علاش نقولكم ما تبدلوش الموجة أهم حاجة. به من أكثر الحاجات زادة اللي دارت يا هل ترى ونشكر برشا متابعتكم. علاش علاش توا معناها كنت محضرة حاجات أخرى في توب نت، فما حاجات سألتوني عليها وركزتوا عليها فلذلك بدلنا ما يسالش علاش سمعتوا قبيلة، وهذايا دليل على انكم حاضرين معانا من الستة متاع الصباح. قلتوا لي انه راهو ولاية القصرين باش يكون فيها بيع اضاحي العيد بالميزان في وسط مدينة القصرين، يا هل ترى باش تكون زادة موجودة في قفصة والا لا؟ صحيح ولاية القصرين باش تكون فيها في تجربة اول مرة في الجهة باش يكون فيها نقطة لبيع اضاحي العيد بالميزان، و الأكيد أنه التجربة هذه راهي باش تمكن المواطنين أنهم يتزودوا بالأضاحي، وإن شاء الله تكون الأسعار تراعي قدرة الشرائية، وأهم حاجة أنه ضرب بيد من حديد على المحتكرين وعلى القشارة. كيف كيف زادة كيف ما فما في القصرين تم الاتفاق زادة خلال جلسة عمل في ولاية قفصة على أنه باش يتم زادة تركيز نقاط بيع منظمة لأضاحي العيد، وباش تكون بالتنسيق مع كل المدخلين، ومش هذايا بركة، باش يكون زادة ثم عمليات مراقبة مكثفة وعمليات مراقبة وتفقد كبيرة برشا للحد من الاحتكار والمضاربة والانتصاب العشوائي لبيع الأضاحي. هذايا هو معناتها أكثر الحاجات اللي دارت وأكثر الحاجات اللي حبيتوا تعرفوا عليها أكثر تفاصيل. بطبيعة الحال ديما المعلومة صحيحة تلقوها معنا.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: استقبلوا يومكم على موجة إذاعة قفصة. صباح الخير، صباح النور. بعد شوية المجال باش يكون لزملائنا من قسم الرياضة، ونتصور انهم راهم اكيد باش يحاوكوا لكم زادة على خبر كان دار برشا البارحة في الليل، اللي هي 20 فار. 20 فار باش تكون حاضرة في الدربي بين ترجي والافريقي نهار الأحد 10 ماي، و20 فار باش يكونوا موجودين، معناها الحكم ولا الحكام الكل من مختلف المواقع ومن مختلف الزوايا باش يكون فما تثبت في القرارات نتاعهم، وباش تكون فما عودة إلى تقنية الفيديو والتثبت منها. 20 فار معناها تقريبا استاد كامل فيه الفار. على كل تو بعد المعلومة زدوا هكا نكتشفوا تفاصيلها أكثر مع زملائنا من قسم الرياضة كيف ما قلت لكم، ونتصور زيدان وباش يحكوا لكم على أرسنال في نهاية دور أوروبا للمرة الأولى. اسمع، 20 سنة منذ 20 سنة. اي سيد احمد، اي احمد معاتي باش يكون حاضر معانا. هيا احمد، خل نشوفوا صحيحه ولا لا. 20 فار مكتوب كاميرا للفار. 20 كاميرا للفار. هيا سيد احمد، ايش خنصل؟ هيا سيدي اعطينا صح النور نهارك زين. هيا قول
2: 20 كاميرا للفار.
1: 20 كاميرا للفار. اوكي، معناها هي 20 يعني كاميرا باش تربط بالغرفه التقنيه نتاع الفار.
2: ال 20 كاميرا هذيك هي مركز على الملعب كامل، خاصه المستطيل الاخضر.
1: 20 فار معناها
2: هي باش يراقب فيها الفريق اللي باش يراقب الفار. كامل باش يراقبوا الفار قدامهم 20 كاميرا، هي اللي تشوف كاميرا. الملعب كامل
1: هكاك،
2: الملعب كامل باش تراقب الجهات كلها والزوايا كلها نتاع لا باش ما ثمش حتى تصير حتى غلطه. 20 كاميرا تراقب المستطيل الاخضر الملعبيه، وال20 كاميرا هذيك
1: متكفله. مش احمد من غير لا لا مش نشوفوا فيك، لا مش انا برك نشوف فيك معناتها بالصوره وبالصوت وبالحركات يفهم فيا احمد. وبالنسبه للحكم في بالي قالوا خلوه الاخر لحظه، معناه مازال سر الاخر لحظه.
2: فما حديث انه حكم طاقم تحكيم اجنبي من المانيا، لكن مازال الاداره الوطنيه للتحكيم مازالت ما عطتش رسميا شكون طاقم التحكيم.
1: على كل الدربي واخبار الدربي معناها حتى من قبل ما يبدا باسبوع وباسبوعين
2: تبدا هي اكثر ان شاء الله تصير الامور لاباس
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يلا برشا اخبار اخرى زيدة باش تكونوا معاك احمد. يلا
3: اشهار مع كارت ولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
4: إشهار فلاش سبور.

اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. الدربي يوم الاحد 10 ماي في الاربع في ملعب رادس، الترجي مع النادي الافريقي، زوز نقاط تفصل زوز فرق في اعلى الترتيب. النادي الافريقي يبعد عن الترجي بزوز نقاط، وما زالت زوز مقابلات، مباريات الدربي وكذلك مباراه اخرى في ختام الموسم الرياضي. قبلها الدفعه الاولى يوم الجمعه 8 ماي الملعب التونسي مع اتحاد بن قردين ومستقبل سليمان، مستقبل جابس، الاولمبي البيجي، شبيبه العمران، شبيبه القيروان والاتحاد المناسيري في الاربع المقابلات. يوم السبت في جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي مع نجم المتلوي، نجم الساحلي النادي البنزرتي، ومستقبل المرسى مع النادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبة للمحترفة الثانية جولة 13 اياب الاثنين 11 ميل الاسبوع القادم في الاربعة، سبورتينغ بنعروس مع الملعب الافريقي لمزرب رقيبة، نادي حمام لنف امام حمام سوسة، اتحاد بوسالم جمعية ميغرين الرياضية، هلال مساكر، هلال الشابة، مكارم المهدية، محيط قرقنة، باث بوحجلة، واتحاد تطاوين، ورالوي مع كوكب عقارب. المجموعة الاولى بالنهار الاثنين 11 ماي في الاربعاء، والمجموعه الثانيه يوم الثلاثاء 12 ماي في القلعه، القلعه الرياضيه مع جنوب الرياضيه، نصر جلمه، الملعب الجابسي، مستقبل قصرية، اتحاد قصور السيف، تقدم ساقية الدائري، هلال الرديف، امل بوشم، نادي قربة، والقواف في المولمبيك سيدي بوزيد، المكنين مع جمعية ريانا. اربع فرق نزلت الرابطة ثلاثة المستوى الاول. المجموعة الاولى نزل فريق الملعب فريق المزرب رقيبة واتحاد بوسالم، والمجموعة الثانية نصر جلمة وفريق اولمبيك سيدي بوزيد. في برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة اليد، الجمعة 8 ماي في الستة ترجي مع النجم الساحلي، والسبت 9 ماي في الأربعة بعد بن خيار مع النادي الأفريقي، الملعب التونسي نادي ساقيت الزيت، وجمعية الحمامات، سبورتينغ المكنين، مقابلة الكل دور في الأربعة، مع عدم مباراة الجمعة بتجمع ترجي ونجم الساحلي في الستة. السباح التونسي يوسف دومة كان أحرز الميدالية الفضية لسباق 800 متر سباحة حرة في صنف الأواسط في منافسات بطولة أفريقيا للسباحة في صنفي الأواسط والأكابر ذكور وإناث، تقام بمدينة طهران الجزائرية إلى غاية 10 ماي الحالي. جنوب أفريقي أدريان فان ويك صاحب الميدالية الفضية الذهبية، والميدالية البرونزية للمصري حسام معاذ. شارك السباحة التونسية في هذه البطولة بتسع سباحين. اليوم الاجتماع الدوري لمكتب الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، من جملة الملفات اللي باش ينظر فيها البت في ملف الملعب الجافس ضد مستقبل القصرين. غدوة الخميس بمقر الرابطة الوطنية للهواة مستوى الثاني باش يكون موعد سحب قرعة مباريات تدارك تفادي نزول الموسم الرياضي 2025-2026. في نهائي نصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية إياب البارح، أرسنال كان فاز على أتلتيكو مدريد هدف مقابل صفر، مباراة الذهاب تعادلوا 1-1 في إسبانيا. هيك الأرسنال يترشح إلى نهائي رابطة الأبطال الأوروبية لهذا الموسم 2026. أرسنال مش يلعب ثاني نهائي كأس أبطال أوروبا في تاريخ النادي بعد نهائي موسم 2006 ضد برشلونة اللي انتهى بفوز البارسا 2-1. اليوم في 8 تعليل مباراة الثاني لمباراة القمة النهائي قبل النهائي، مباراة البايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في باريس، كانوا لعبوا مباراة الذهاب 5-4 لباريس سان جيرمان. هذه هم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

0: اتومبیل اتومبیل. 39 دقيقة بعد السبعة ديما سلامتكم المرورية تكون عندها ديما عنا الأولوية. هذاك علاش في كل مرة تكون عنا برشا نصائح وبرشا مس وتوصيات لمستعملي الطريق. اليوم باش نعملوا هكا كأنه باش نعملوا نقطة خارجية مباشرة من قبلي. علاش في قبلي هكا؟ احنا كنا تو في الميتيو كان يأكدنا انه باش تكون فما دواوير رملية وباش يكون هكا شوية عجاج موجود في الجنوب. يظهر لي الدواوير الرملية بدت في قبلي. هذاك علاش حبينا نعمل شوية توصيات ونصائح خاصة بالطقس هذايا. كيفاش نحتاطو؟ شو نعملو بالضبط؟ وهذايا الكل بأكيد ناخذوها من المعلومة دي ناخذوها من المصدر. ومصدرنا كالعادة هو سي عمارة حويتة وهو موجود في قبلي بطبيعته. أهلا وسهلا، صباح النور سي عمارة، نهارك زين سيدي.
1: صباح النور أختي نهاد، صباح النور لجميع العاملين وجميع المستمعين والمشاهدين.
0: الله يخليك. يظهر لي باش نعملوا نقل مباشر على الطقس في قبلي، وأنت موجود في قبلي، أحكي لي شوية على الطقس وشو نعملوا بالضبط سي عمارة.
1: شكرا أختي نهاد. هو في الواقع طقس متغير شوية، وخاصة فيه العامل الأبرز فيه هو الرياح، وهي حاليا توحني معناها في الوقت هذا وتقريبا 38 كيلومتر في الساعة سرعة الرياح حسب الميتيو، وممكن مرشح للزياد. ومع ذلك معناها فيه دوائر رملية، وكي نقوله دوائر رملية معناها نقص رؤية أو ربما انخفاض الرؤية بالنسبة للطرقات، ومعناها والعديد معناها ربما من الحاجات اللي تنجم تعطل السواق خاصة في هاليوم هذا. هذاك علاش حبينا نزيدو نذكروا خيانا معنا السواق بصفة عامة في الجنوب وكل، وخاصة في قبلي اللي راهو معناها اليوم الرياح باش تكون قوية شوي. ماذا بكم الاحتياطات التالية تاخذوها؟ أولا ساعة تخفيض من السرعة الملحوظ اللي هو معناها كما قلنا ديما في القانون هو يقول لك تخفيض 20 كيلومتر في الساعة كسرعة في حد السرعة القصوى خارج مناطق عمران و 10 داخل مناطق عمران، تنجم تكون حتى أكثر نقص وأكثر شوي. وبالتالي معناها هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية ونخرجوا كان من سعمل الأضواء ماذا بينا خاصة في الطرقات اللي فيها عندنا لو أماكن يسموه مديان متاع رملة اللي تبدأ متعدي، تبدأ معناها وكأنه واد متعدي معناها عجاج كبير ياسر وريح ياسر، وبالتالي نجم يعطل ونجم لا قدر الله الله يسترنا معناها يصير بعض الحوادث. ماذا بينا ديما نستعملوا الأضواء، ماذا بينا نبتعدوا عن المجاوزة إلا للضرورة القصوى، نبتعدوا زادة حتى على الوقوف ربما على الحواشي إذا كان معناها إلا للضرورة القصوى كما قلنا باش من مصيرش ربما بعض الاصطدامات وبعض كذا. وبالتالي معنا هذه الحاجات المهمة جدا. الحاجة الأخرى ماذا بينا زادة خيالنا سواق الدراجات النارية إذا كان لازم يبتعد عليهم اليوم ما يسالش، وإذا كان لازم أو الأضواء ساعة ضرورية جدا بالنسبة للدراجة سواء في طقس عادي ولا طقس كما هذا. ماذا بينا ديما يردوا بالهم لو السرعة تنجم تعملهم من قدر الله انزلاقات وكذا، معناها تعرف سرعة الدراجة وتخف تولي خفيفة ياسر، وبالتالي
0: هي بطبيعتها خفيفة
1: يعطيك الصحة، هي بطبيعتها خفيفة وزيد معناها مع السرعة مع الرياح وتنجم تكون مثلا لقد الله معناها خطيرة شوي، حتى الرؤية تبدأ منخفضة شوي، يبدأ معاش نجم يركز معاش نجم كذا. وبالتالي ماذا بينا وخيانا السواق بصفة عامة ومستعمل التاريخ ديما ماذا بينا يردوا بالهم، حتى المتراجلين زاد يبتعد شوي على المعبد شوي، ربما ساعات الريح يعمل معناها ربما بعض الهبات اللي هي تنجم تكون لقد الله تضيع الاكليبر بتاع التوازن بتاع حتى المتراجلين. نبتعد زاد على الاماكن اللي ممكن فيها أشجار ربما إلى السقوط، أو ربما معنى الحاجات اللي علامات ربما بلايك نقول كبار ولا كذا ربما اللي ممكن هذا بينا حتى في الوقوف ونبعدوا عليها شوي. وهذا إن شاء الله الكل باش حماية لمستعمل الطريق العام وإن شاء الله ربي يستر
0: إن شاء الله. سي عمارة توا مثلا في قبلي مثلا في البلاصة اللي أنت فيها توا مثلا موجود، خلينا نعم ومع الطقس اللي موجود توا والرياح هذية والدواوير هذية، معناها كيف شنية أكثر بلاصة معناها؟ خلينا نعطوا هكا لمحة صغيرة للناس اللي تسمع فينا في قبلي. أنا البلايس مثلا توا اللي مخترة برشا ولا طريقة مع الطقس هذا ماذا بينا نبعدوا عليهم بالضبط
1: مثلا؟ يعطيك الصحة. مثلا عندنا طريق الفوار احنا توا مبدئيا أنا بعض الأماكن ما بين قبلي ورونفوان البليدات ولا بشلي هذا ما في معناها نقول احنا ودان تاع رمله ساعات في شيره زاد ما بين قبلي ودوز هذا كيف كيف فما بعض الاماكن اللي ردوا بالنا منهم ما نجوش نبتعد عليهم ولكن نقصوا ونخفضوا معناها من السرعه وردوا بالنا
0: والاضواء تقاطع بطبيعه الحال
1: والاضواء يعطيك الصحه والاضواء المقاطعه كذلك تلقى الفوار اكيد معناها ونزيد منهم بطوله شوي معناها الفوار والصبريه غادي ورجل معتوق والاماكن هذه كل اكيد معناها الريح يكون دوي الرمليه تكون قويه شوي هذا من كل ديما كما قلنا تخفيض من السرعه واستعمال اضواء تقاطع اذا كان اضواء الضباب ما يسالش هذا الاماكن ينجم يكون ربما في بعض الخطوره.
0: ربي يستر الناس الكل وربي يحميكم مستمعينا في قبلي وكل مستعملي الطريق اللي قاعدين يسمعوا فينا زادة توا. شكرا ليك سعمارة تمشي سالم وترجعوا سالمين الناس الكل. شكرا ليك طريق آمن الجميع.
2: إشهار اسمعي عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك أورانج.
4: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي حل بلي ماي ام جي جراتي واربح
5: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
6: صاحب مشروع تاجر حرفي ولا ترانسبورتور مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في قبلي وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب العنوان شارع الحبيب ورقيبة زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
2: إشهار

0: نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قبصة.
1: خمسين دقيقة بعد السبعة في صورتنا اليوم وفي تعليقنا اليوم، هي صورة في الحقيقة تدوناها برشا وحكينا عليها برشا، وهي صورة الكلاب السائبة اللي قاعدين نشوفوا فيها تقريبا في الحوم الكل وتقريبا في الجهات الكل. رأوا نحكوا هكا مش على أنه أحنا ضد الحيوانات وإلا نكره الحيوانات، لكن راهو يلزم معناها أنه يلزم تلهوا بها ونحطوها وإلا نحطوها في بلاصة معينة ندوها نستحفظوا عليهم، لكن إنها هي تبقى سايبة بهذه الطريقة وولت مخطرة على الصغار، وخاصة اللي متول كبير كتفهمه يفهم، تقول له مثلا كتشوفه ما تهربش منه وإلا أبقى أمشي بشوية، معناتها ينجم يفهمك، ولو أنه حتى ساعات كبار وتشوف معناها هيجان متاع كلاب بالطريقة هذيك، خاصة كي يبدو مجموعة كبيرة برشا راه هو كبير ويخاف، فما بالك إذا كان صغير. حتى كي توصيه وتقول له ما تجريش راه باش يجري وراك، ولا ما تخزر ليش في عينه راه لهنا مش باش ما هوش باش يتبعك، معناها يشوفه يشوف الكلاب السائبة هذيك راه باش يجري طول، راه باش يعمل رياكسيون ما نعرفوش عليها شنية بالضبط، وهذا اللي قاعد صاير توا. معناه للأسف نلقوا الكلاب السايبة قدام المدارس، نلقوا الكلاب السايبة قدام المستشفى الجهوي حسين بوزيان الغلا، معناها وين تمشي تلقى ثلاثة أربعة قاعدين بحذا لفارماسي، يعني ما هو في حد ذاته واحد ما ماشي للسبيتار كان يعلم به ربي، معناها باش ومريض وزيد يخرج يلقى كلب يجي وراه راهي باش تولي حالة تعيسة جدا. فلهنايا كيف ما قلت في الأول راني نعاود ونقول راهو ماناش ضد، حتى ماناش ضد الحيوانات، وبالعكس ماذا بينا راهم يكونوا متولهين بيهم وملقحين لهم معناها ومحطوطين في بلاصة متهنين على أمرا. وزيدا إذا كان باش نولوا لهنا نحكوا على صغيرات ينجم يجري قدام مدرسة، وإلا مريض هو يبدأ خارج مريض وزيد هيج عليه معناها الكلاب السائبة هذيك، راهو لهنا يلزم نقوله ستوب، ويلزم كل معناها الناس كل تتحرك ويتم اختزال برشا إجراءات باش نلقوا حل للمعضلة هذية اللي ونماشية قاعدة تزايد في قفصة. راهو المشكلة إنه راهو ما هوش هو ساعات كلب واحد يخوف، فما بالك إذا كان يبدو ثمانية والبارح عشرة مع بعضهم وكلهم يتجاروا وبكلهم معناها في نفس الوقت يعيطوا ويتجاروا ويتضاربوا، معناه صور إنسان بكرهبته ويبدأ يسكر في شبابيكه بيش ما يوصلوا لاشي، شنو نقوله معناه الإنسان يبدأ ماشي على رجليه، شوف شكون اللي عندها شكون مريض اللي عندها السكر، شوف شكون اللي ما يعرفش شو ما يشوفش بالقدام ما يدريش حتى وين بيش يمشي، فرجاء اتخاذ كل الإجراءات اللازمة باش نحدوا من المشكلة هذية ومن المعضلة هذية. حكينا عليها برشا ولكن إلى حد الآن ما زلنا نشوفوا فيهم الموجودين في البلاد الكل. هذه هي اللي حابينا الملاحظة اللي حابينا نسوقوها، وهذه هي الملاحظة اللي برشا ناس في كل يوم حتى وإحنا ما نخدموش راه توصلنا المعلومة حتى لهنا للإذاعة بالتليفون في الأوف في أي برنامج يحتمل نحكو فيه على الموضوع هذا ولا ما يحتملش، ديما تكون فما إشارات خاصة بهذه بالموضوع هذايا. إن شاء الله تبدو ديما سالمين وإن شاء الله ديما تبدو معافين. بعد شوية نخلي المجال زملائنا من قسم الأخبار أول وقفة إخبارية مفصلة ومحينة لهذا اليوم، بعد راجعين في جزءنا الثالث وضيوفنا اللي بيشكونوا حاضرين معنا.
2: صورة وتعليق.

0: الانفتاح على السوق الصينية والإعفاء الجمركي الكلي على الصادرات التونسية الموجهة للسوق الصينية. الجوانب القانونية والاقتصادية لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. واقع قطاع رسكلة النفايات وأهميته الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام. اليوم في الحوار الاقتصادي من الأربعة للخمسة على موجات إذاعة قفصة.
1: إشهار. ما العيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 6 حتى 12 ماي عدي ماي ام جي في الكيسة واشري في غاغو باسي 1600 وات لكسيكال 49 دينار في عوض 89 دينار و 990.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
4: الثامنة صباحاً، الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: في هذه النشرة، الاتفاق خلال جلسة عمل بمقر ولاية قفصة على تركيز نقاط بيع منظمة لأضاحي العيد وتكثيف عمليات الرقابة للحد من الاحتكار والمضاربة. المترشحون لامتحان البكالوريا يشرعون بداية من اليوم في اجتياز امتحانات البكالوريا التجريبية. وفي العالم، وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده لن تقبل باتفاق غير عادل وشامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بكم. تم الاتفاق خلال جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية قفصة على تركيز نقاط بيع منظمة لأضاحي العيد بالتنسيق مع كافة المتدخلين في المجال، مع تكثيف عملية الرقابة والتفاقد للحد من الاحتكار والمضاربة والانتصاب العشوائي لبيع الأضاحية. كما تم الاتفاق على توفير كافة الظروف الملائمة المرتبطة بالجوانب الصحية والأمنية، إضافة إلى تأمين المراقبة لنقاط البيع المنظمة ونقاط البيع بالميزان، مع دعوة البلديات لتهيئة الفضاءات المخصصة لبيع الأضاحي استعدادا للعيد. في هذا السياق أيضا، وفي ولاية سيدي بوزيد تخضع أسعار الأضاحي لثنائية العرض والطلب بحسب ما فاد به رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة علي البراهمية، والذي دعا إلى المحافظة على القطيع عبر التوقف عن ذبح الأناث المنتجة.
6: علوش العيد لحد الآن ما تم السعر محدد. احنا كمنظمة نحن نقول راه السعر خاضع على العرض والطلب. إذا كان العلوش متوفر فباش يرخص ببيعته، وإذا كان العلوش ماهوش متوفر، احنا تقريبا عندنا 3,400,000 عائلة، المفروض يكون عندنا 3,400,000 أضحية. نحن الحقيقة العدد ده ما عندناش. نشوفوا علوش غالي، راهوش قاعدة عامة، الأسعار تنقولوا في المتناول ماهيش في المتناول، أما راهو زاد تقرا حساب سعر الكلفة. راهو في سيدي بوزيد اللي هي ولاية كما تعرفوا تربي ياسر علوش، كان عندنا تقريبا 95 ولا 96 ألف علوش عيد في جلنا فقط، علما وأنه

0: إن من أننا نحافظ على قطيعنا.
1: في أخبار اللاجئات، أيضا تنظم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو من الرابع حتى السادس من الشهر الجاري بتوزر ورشة عمل إقليمية تشاورية من أجل تنمية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود للنظم الوحية في بلدان المغرب العربي. محمد عمراني المكلف بالسياسات في مكتب الفاو لشمال إفريقيا بتونس يقدم أكثر تفاصيل حول هذه الورشة الإقليمية.
2: ورشة إقليمية حول الأنظمة الوحية في إطار دعم إنشاء مركز تمييز الواحات في شمال إفريقيا. هذه الورشة تأتي في نطاق التحديات الموجودة في الواحات، مثلا ندرة المياه، تغيير المناخ والضغط على الموارد الطبيعية. الفاو تسعى إلى تنظيم مركز يهتم بالواحات. يهدف هذا المركز إلى توحيد الخبرات وتبادل المعارف بين المنظمات وبين الدول شمال إفريقيا من موريتانيا لليبيا، وطبعا تعزيز القدرات الوطنية، دعم الابتكار في مجالات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والزراعة الإيكولوجية وحماية التنوع البيولوجي وخلق فرص طبعا للعمل، لأن نعرف أن في المناطق الوحية فرص العمل غير موجودة. بنشوف يعني أن الناس يمشوا المدن ويمشوا خارج الأوطان في شمال إفريقيا. الفاو من خلال هذه المبادرة تؤكد التزامها بمرافقة بلدان شمال إفريقيا في حماية الواحات، وخاصة نشوفه مع المنظمات الممولة والبنوك الممولة لإيجاد أموال وإيجاد برامج للتحديات الموجودة في الواحات اللي في شمال إفريقيا.
1: نفذ أمس عدد من إطارات وأعوان قطاع التكوين المهني بيك بيلي وقفة احتجاجية في المكان المخصص لإنشاء مركز التكوين والتدريب المهني بدوزة، والذي يشهد تعطلا منذ سنة 2023 بحسب كاتب عام النقابة الأساسية للتكوين المهني بيك بيلي عبد الجليل بوعزة.
3: مشروع مركز دوز اللي هو توقفت فيه الأشغال من 2023 لحد اللحظة هذه ما تمش إعادة الأشغال، رغم اللي هو لابيل دوفر خرج في أكتوبر، ولكن للأسف كان المفروض في مارس تستأنف الأشغال هنا في مي، ولكن لحد اللحظة هذه ما فهمت شيء. من أهم الأسباب أن الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني كلفة تقديرية للمشروع كانت بعيدة ياسر على مبلغ الحقيقي الأقل عرض تقدم اللي هو 30 مليار، يعني فما تجاوز للمبلغ ما يقارب 60% اللي خلى لحد الآن ما ثم حتى حل. ورغم هذا الكل ولكن ما شفناش الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني قاعدة تتحرك باش تلقى حلول للمشروع هذا. الوضع هذا الكل تتحمل مسؤولية الوكالة التونسية للتكوين المهني لأنها مش قاعدة تحاول تلقى حلول للجهة هذه. في المشروع هذا يراو في اختصاص موجود كان في جيت قبل اللي هو الطاقة البديل من الطاقة الشمسية والطاقة بالرياح، والأهم أن فيه شهادة تقني سامي اللي هي موجودة إلا في جيت قبل وخصت في المشروع هذا بالذات. حاجة ثانية، ثم أربعة اختصاصات أخرين يتمثلوا في 15 شعبة في داخل المشروع هذا، كان شيء أمن تكوين على الأقل ما يقارب 600 متكون. يزيد عندنا محضر اتفاق مع وزارة التكوين المهني بعد انطلاق المشروع باش يزيدوا زوز اختصاصات، وفيهم اختصاص من أهم الاختصاصات نعتبره احنا اللي هي سياقة الشاحنات الثقيلة، لكن للأسف تعطيل المشروع خلى الاتفاق هذا يتعطل.
1: هذه الوقفة الاحتجاجية شهدت مشاركة عديد الأطراف الذين طالبوا بضرورة استكمال إنجاز المشروع الخاص بإحداث مركز تكوين وتدريب المهنية بدوز، نظرا لكونه سيساهم في توفير اختصاصات تكوينية هامة ومطلوبة في سوق الشغل، بحسب ما رصدته سعاد الكيلاني في لقائه عدد من المشاركين في هذه الوقفة.
4: مشروع كبير ومشروع البلاد بكلها، اللي كانت تحقق باش يخدمنا صغارنا الكل، باش تعلموا صنعة، باش يجينا من ولايات اخرى باش يتعلموا عندنا، فيه مبيت وفيه مطعم اللي نجم يخدمنا حتى ايد عامله، برشا حاجات باش تتحرك كوننا ذرنا الكل اللي قاعدين في القهاوي اللي قاعدين يخمموا في الخرجه لبرا باش يلقوا وين يتكونوا وين يحفظوا صنعة. واحنا لتو مازلنا نستنوا فيه في اقرب الاجال ان شاء الله باش نوصلوا به الحاجه كبيره ياسر. عندنا اختصاصات متعدده، فيه تقريبا 16 اختصاص او 17 اختصاص معنا مختلفه كبيرة كل، وكلها مطلوبة في سوق الشغل وكلها مطلوبة حتى في الخارج مطلوبة.
5: ناس طالبة برنامج صحيح للمشروع هذا، لأن تونا أي مواطن في دوز هني مش عارف التكوين علاش حابس. بالنسبة إن دوز في حاجة للتكوين هذا، ذرية تخرج شد القهاوي المخدرات والجريمة، إحنا ما طالبين شيء. هذا استكماله تو في دوز أراه باش يحل مشكلة، وخاصة للشباب في تخصصات عدة فيه، هذا أراه باش يستقطب ذريتنا وحتى لصالح المجتمع، مواطن شغل وبعدنا على الجريمة.
6: مركز التكوين اللي منذ 3 سنوات والأشغال متوقف هذا المركز انتظارات الجهة دوز الكبرى كبير.

0: بالنسبة لهذا المركز، شبابنا ينتظر فتح هذا المركز لحل إشكالية البطالة في الجهة التي تفاقم. شبابنا في حاجة إلى العديد والعديد من الاختصاصات اللي شبابنا ينتظرها للتكوين وللقضاء على البطالة.
1: إلى الأخبار الوطنية الآن، حيث يخوض المترشحون الامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من اليوم 6 ماي. البكالوريا البيضاء أو البكالوريا التجريبية وهي الفروض التأليفية لثلاثي الثالثة، حيث تجرى في نفس ظروف امتحان البكالوريا الرسمية. لتتوصل هذه الامتحانات إلى 13 ماي بحسب الرزنامة المدرسية المعتمدة من مختلف المعاهد. وللتذكير فإن الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا ستجرى أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان القادمة، ويجتاز المترشحون الاختبارات التطبيقية والشفاهية لامتحان البكالوريا خلال الفترة المتراوحة بين 14 إلى 23 من ماي الجاري. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا يوم 3، 23 من جوان القادمة، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان وغرة جويلية والثاني من جويلية أيضا، ليتم الإعلان عن النتائج في 12 من جويلية المقبل. وفي سياق متصل، خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا والمعاهد التحضيرية للدراسات العلمية والتقنية بتونس لإفادة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لهذه السنة. ويتنازل هذا الإجراء في إطار تشجيع التميز والتفوق الدراسية وفتح الآفاق أمام أبناء تونس لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، بحسب منشور صادر على الموقع الإلكتروني للوزارة. تضمن الجدول التفصيلي للاختصاصات وصيغ احتساب النقاط وأجل الترشح والإعلان عن النتائج لهذه الدورة. أكد أنيس المجوغ المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة في وزارة الشؤون الدينية أن كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بموسم الحج لهذا العام قد تم استكمالها بما يضمن أداء الحجاج التونسيين لمناسكهم في أفضل الظروف. وأوضح أن أولى رحلات نحو البقاع المقدسة تنطلق فجر يوم الخميس 7 مايو على متن الخطوط التونسية، داعيا الحجاج إلى التثبت بدقة من تفاصيل رحلاتهم. هذا وأطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والرفاهة خلال الرحلة. وتمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهما بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول. في أخبار العالم الآن وفي الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجية اليوم إن بلاده لن تقبل باتفاق غير عادل وشامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال لقائه نظيره الصيني في بكين قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. وأفاد عراقجي أن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على إيران هي عدوان سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي، مشيرا إلى أنها حرب غير شرعية. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلق العملية العسكرية الأمريكية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد يومين من انطلاقها مع استمرار الحصار، موضحا أن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية جاء بناء على طلب باكستان وعدد من الدول الأخرى. يأتي ذلك في معلن الطهران إنشاء آلية جديدة لإدارة مرور السفن عبر هذا المضيق. وكان دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، مشيرا إلى استمرار المحادثات الإيجابية مع إيران. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الاتفاق خلال جلسة عمل بمقر ولاية قفص على تركيز نقاط بيع منظمة لإضاحة العيد وتكثيف عمليات الرقابة للحد من الاحتكار والمضاربة. المترشحون لامتحان البكالوريا يشرعون بداية من اليوم في اجتياز امتحانات البكالوريا التجريبية. وفي العالم، وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده لن تقبل باتفاق غير عادل وشامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، المعلق بري القادم سيأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: أحوال الطقس. بالنسبة لليوم ما زال معناتها نجم نقولوا الارتفاع في درجات الحرارة باش يشمل خاصة مناطق الجنوب. بالنسبة لقفصة ماهيش مرتفعة برشا معناتها تسمى في حدود تقريبا 29-30 درجة، لكن الجنوب هو اللي باش يكون معناتها أقصى الجنوب باش يكون فيه الحرارة توصل حتى 41 درجة بجهة رمادة جنوب تطاوين وبنين، ويكون تقريبا في حدود 38 درجة. بالنسبة لمعناتها الحالة العامة بالنسبة للطقس معناتها صافي فقليل سحب بمناطق الجنوب مع ظهور دوير رملية خاصة بمناطق الجنوب الغربي، وبالنسبة لمناطق الشمال باش يكون مغيم مع أمطار معناتها ضعيفة بين الحين والآخر خاصة بمناطق أقصى الشمال الغربي. وبالنسبة للرياح معناتها تتواصل من قطاع شرقي قوية بالوسط والجنوب، والبحر يكون شديد الاضطراب بسواحل شرقية ومضطرب ببقية السواحل. بالنسبة ليوم الغد الطقس سيكون ملائم أكثر لنزول أمطار وظهور خلايا رعدية وخاصة بمناطق الشمال الشمال الغربي في البداية، ثم يشمل بعض مناطق الشرقية للشمال والوسط. وبالنسبة للرياح تتواصل معناتها القطاع الشرقي بمناطق الشمال الوسط والقطاع الغربي بالجنوب، انخفاض غدوة أقل غدوة درجة الحرارة بالنسبة لمناطق الجنوب، اليوم تسجلوا 29-30 درجة بقفصة، غدوة تكون تقريبا في حدود 25 درجة، ويتواصل معناتها الانخفاض إن شاء الله إلى غاية يوم الجمعة، وتبدأ ترجع الاستقرار والارتفاع من جديد إن شاء الله آخر هذا الأسبوع.
3: إشهار. اسمعي، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة، أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
4: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
5: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في دبلي وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان شارع الحبيب بورقيبة، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70-100-600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
3: إشهار.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح كالعادة في توقيت هذا يصبح الخير، صباح النور لكل مستمعينا ولكل زادة متتابعينا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. ابتداء إن شاء الله من يوم غد فجر، يوم غد 7 ماي، تنطلق أولى رحلات الحجيج نحو البقاع المقدسة، وتتوصل رحلات هذه حتى لنهار 21 من الشهر الجاري عبر مختلف المطارات التونسية. وكنا حكينا على خدمة جديدة هي حاج بلحقيبة قبيلة، وبرشة كيف زادة توصيات أخرى واحتياطات أخرى زادة ونصائح نعطوها زادة لحجاجنا الميامين. الكل باش ناخذوها من خلال استضافتنا لسيدة ربح المبروكي مديرة شؤون الدين، المديرة الجهوية لشؤون الدينية بقفصة، حاضر معنا مباشرة. صباح الخير سيدة ربح، مرحبا. سيدة ربح صباح النور، صباح الخير. به نعاودوا عملية الاتصال بالسيدة ربح اللي باش تكون حاضرة معنا، ومعاها باش تكون برشا تفاصيل على شنو باش تعملوا بالضبط لضيوف الرحمن.
0: إشهار ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 6 حتى 12 ماي عدي ماي ام جي في الكيسة وشري فيغا غوباسي 1600 وات لكسيكال 49 دينار في عود 89 دينار و 990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح، ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح اذا مانيش نعاود لكم، نقول فيه نمشي مباشره للسيده ربح مبروكي، حاضره معنا. سيده ربح صباح النور.
9: صباح الفل مدام،
1: نهارك زين. اهلا وسهلا ومرحبا.
9: صباح الفل لجميع مستمعي اذاعه قفصة.
1: الله يخليك، شكرا لك. إذا سيدتي الكريمة، تنطلق كيف ما قلت لك بلا أولى رحلات الحجيج غدوة صباح إن شاء الله في الفجر 7 ماي، وباش تواصل الرحلات هذه لحد 21 من الشهر الجاري. وكانت وزارة الشؤون الدينية أصدرت بلاغ فيها العديد من التوصيات الخاصة بحجيجنا الميامين، خلينا ناخذ عليها أكثر تفاصيل وأكثر توصيات. سيدة ربح
9: الله يبارك لك مدام. طبعا في إطار الاستعداد لموسم الحج وسعي لذلك مزيد الإحاطة بحجيج بيت الله الحرام في كافة المراحل التنظيمية واللوجستية، البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الدينية يأتي في إطار التوجيه من الجانب التنظيمي واللوجستي اللي هو فيه برشة توجيهات، مثلا على الحاج أن يتثبت من موعد انطلاق الرحلة، وأن يكونوا حاضرين بإذن تعالى في المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة. وسأل الحاج هنا يتسائل عليش
1: هذا هو
9: اللي هنا ثم جملة من الإجراءات اللوجستية. مثلا إحنا عنا الحاجات نساء يقع مثلا مدهم بفولار، الفولار هذيك اللون هذيك يرمز إلى اللوتين اللي باش تقيم فيه يقوم فيه حجيج الرحله نتاع قفصة مثلا. كذلك باش تكون حاضرين في الموعد عن البريد التونسي اللي ما صرفش ولا حاجه، يعني ينجم يصرف في الفلوس نتاعه في المطار. يعني ثم اجراءات لوجستيه تتطلب وقت بحكم العدد الحجيج 262 حاج. مثلا احنا في رحله قفصه نهار 12 ماي باذن تعالى
1: باذن الله.
9: كذلك نذكروهم بالحقائب المسموح بها، راهم زوز حقائب، كل حقيبه الوزن نتاعها 23 كيلو. حقيبه واحده 23 كيلو مع حقيبه في اليد بالطبع 8 كيلو. وهذه نرجو من حجيج الميامين احترام يعني شرط الوزن. كذلك ملاحظة أخرى اللي هو يسألني فيها ديما اللي هي الطابع الجبائي. نعم الجميع الحجيج لأنهم غير معنيين بهذا الطابع الجبائي، ونحن في اتصال مباشر مع الحجيج الميامين، وثم رقم أخضر بإمكان الاتصال به اللي هو 80-101-863. وكذلك في إطار الحرص على الإحاطة بجميع الميامين الحجيج بيت الله الحرام، هو ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية والصحية لضمان حسن سير رحلة الحج في أفضل الظروف. كذلك نوجه نقول احنا للحجيج نراه الصبر ثم الصبر ثم الصبر، التحلي بالصبر باعتبار انه الصبر هذا من اعظم القيم اللي يلزم يتحلى بها الحاج في مختلف مراحل الحج، يعني التحمل على المشقة، التحمل في الاكتظاظ، وهذا يساهم في تعزيز روح الاخوه في البقاع المقدسه بين جميع الحجاج من جميع بقاع الارض. كذلك هنا تبقى مصالحنا على ذمه حجيج الميامين مختلف، مثلا كسواء جزر شؤون دينيه او اقامه او خطوط سعوديه او خطوط تونسيه، اجابه على استفساراتهم وترشيدهم لضمان ايسر وافضل الظروف لمناسك الحج، وكذلك للإحاطة بجميع كل الظروف الملائمة لحجيج الميامين ابتداء من التسجيل إلى العودة بإذن تعالى.
1: سيدة ربح، بالنسبة توا لجواز السفر ودفتر تلقيح، هذي دفتر تلقيح زاد مهم جدا يزم يهزو معاه
9: ما ينسوش زادة دفتر تلقيح وجواز السفر. نعم هذا دفتر التلقيح بالطبع وجواز السفر، نذكره للحجيج الميامين ما ينسوهمش لاعتبارهم هم الأساسيين. وكذلك جملة اللي كنت نحكي عليه
1: توصيات
9: الحقيبة وكذا كذا. كذلك نذكر حجيج الميامين بولاية يفصرة وثم زوز رحلات. الرحلة الأولى باش تكون عن طريق يوم 10 ماي من مطار طوز النفط الدولي على الساعة 3:05 صباحا، يعني هما يكونوا متواجدين نهار السبت التسعة ماي في الليل، الانطلاق
1: باهي تسعة الليل.
9: والرحلة الثانية لحجيج الميامين بولاية يخصى SV8 الذهاب نهار 12 ماي في الساعتين وربع، يعني آليا يكونوا نهار 11 في الليل موجودين في المطار قبل 5 سوايع بإذن تعالى. وان شاء الله ربي
1: سيدة ربح خليني فقط بالله نعود عشان معلومه مهمه جدا اللي كنت تقولي فيها توا، اللي هي بالنسبه لحجيجنا اللي باش يكونوا باش يمشوا نهار الاحد معناها نهار 10، الطياره نتاعهم تخرج 3 نتاع الصباح ودرج كيف ما نقولوا احنا، معناها هم يلزم نهار السبت كيف ما نقولوا العشرة 5 سوايع على التالي، يعني 10 نتاع الليل هكاك 9 نتاع الليل يبدو موجودين في المطار
9: انطلاقا من 10 ليلا،
1: يبدو لازمهم يكونوا موجودين في المطار. بالنسبة للناس اللي باش تمشي نهار 12 اللي الطيارة نتاعهم 8 نتاع الصباح هكا هكا سيدة ربح،
9: الساعتين وربع
1: صباحا، هذه نهار 12
9: يعني هو نهار 11 ماي يكون في 9 نتاع الليل يكون حاضر
1: في المطار
9: مطار قصر الدولي.
1: هذه
9: الرحله الثانيه،
1: خاطر
9: هذا اكثر حاجه مركزه عليها، لانه ثم حجاج مثلا ما عندهمش شكون ولد ولا بنت باش يوجههم، سبحان الله بعيد عليه، نولوا احنا نوجههم هذه النقطه خاطر ما يفهمش، وسبحان الله تولي تفوت الطياره وان شاء الله لاباس نقولوا. وحاججنا ميامين رساله طمئنه رقم بايادي امينه وراوسنا الحاج فيه برشا امور لوجستيه يعني تسهل، كما الحاج بلا حقيبه، كما بطاقه نسك، يعني الحاج قبل كان نقولوا احنا نهز الحقائب بتاعه يهزها من المطار للاوتيل، توا لا من المطار تسبق هي للاوتيل، يعني فيها الاسم بتاعك اللقب رقم الرحله الحاج، ثم كذلك بطاقه نسك فيها كودبار، حتى ولو فرضا انسان حاج ضاع نقولوا احنا ان شاء الله سلامات يقعك نصح على الكود يطلع له، يعني شكون هذا الحاج من اي بلاد، الرحله الفندق الغرفه، يعني
1: المعطيات الكل
9: وحتى في مخيمات ميناء اختي نهاد ثم الجرايه نقولوا احنا باش يرقد عليها الحاج فيها التصويره نتاعو، فيها الاسم، فيها اللقب، فيها رقم الرحله، لذلك ندعوهم يعني عدم الاكتظاظ والتسابق شكون باش يهز الجرايه قبل خوها، راهو كل واحد وجرايته، وهذه اجراءات يعني في اللي فائدة حجيجنا ميامين باش كل تكونوا في راحة، تكونوا في الناس مناسك الحج في أيسر الأمور وفي سكينة وفي معناها ما ثمش التدافع والصخب.
1: يعني هذا معناه كل واحد بتصويرته، كل واحد بالكدبار نتاعها، كل واحد معناها لا يضيع حد ولا يضيع لك حد شيء، والبلاصه اللي انت فيها المعلومات الكلها موجوده عندكم
9: ان شاء الله. احنا من المرافقين كلها يعني نصف عام ديما على كل المرافقين سواء كان شؤون دينيه او خدمات او خطوط او اقامه، كل الجهود متضافره لخدمه ضيوف الرحمن. وإن شاء الله الوزارة الشؤونية الدينية تتمنى كل حجيجنا ميامين سواء تونس أو باقي البلدان حج مبرور وسعي
1: إن شاء الله يا ربي
9: وذنب مغفور، وإن شاء الله يمتحهم بالصحة والعافية عفوا ويمشي إن شاء الله سالمين ويرجعوا غنمين أختي نهاد
1: إن شاء الله، والله لا يحرم منها حد كيف ما نقولوا إحنا.
9: أمين
1: إن شاء الله، الله لا يحرم منها حد، يعطيك الصحة ان شاء الله خاصه مع تسهيلات نتاع السنه. يعطيك الصحه، شكرا لك على كل هذه التوصيات وعلى كل هذه التفاصيل. شكرا لك سيده ربح مبروك المدير الجهوي للشؤون الدينيه بقفصه، يعطيك الصحه.

تمشوا سلمين وترجعوا سلمين إن شاء الله. نعاود نذكركم فقط إنه 5 سوايع قبل انطلاق الرحلة يلزمكم تكونوا موجودين. برشا سؤالات في الحقيقة قاعدة توصلني على المداخلة اللي كانت معنا توا. نحب نقول لكم إنكم تنجموا تعملوا وطلع على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك باش تلقوا المداخلة كاملة، توصيات الكلها كاملة والنصائح الكلها زادة كيف كاملة، ما يفوتكم حتى شيء. فما سؤال آخر زادة قاعد يتداول مصباح، واللي هو على البي تي اس، شنو ما الزوز تطبيقات وشنو نعملوا بيهم بالضبط. به هي الزوز تطبيقات هذوما ولا زوز منتوجي، معناتها تم اعلن كان البنك التونسي للتضامن اعلن عليهم امس ثلاث اللي هما بي تي اس باي واللي هي بي تي اس نت. هي لولا مخصصه للدفع معناتها بالتليفون نتاعك، والثانيه هي منصه الخدمات البنكيه. باه او باش نفسر لكم معناها علاش برشا طلبتوني رانا ما فهمناش شنو الفرق ما بيناتهم. الفرق ما بيناتهم شنو؟ البي تي اس باي اللي هي تطبيقه موجوده في الجوال نتاعكم، هي تطبيقه سهله برشا وامنه زاده. اهم حاجه انكم مثلا تنجموا تدفعوا للتجار، والا حاجه باش تشروها تنجموا تدفعوا بها. تنجموا تحولوا الأملاك متاع الأموال متاعكم بشكل فوري، معناه بالوقت تحولوا الأموال متاعكم. تنجموا تطلعوا على العمليات البنكية متاعكم، تنجموا تخلصوا بها مثلا الماء، الضوء، الاستخلاص الآلي نتاع لوتوروت. تنجموا تخلصوا بها زيدة كيف نتاع صغيراتكم كي يبدو باش يدخلوا للمدرسة، خلاص معلم تسجيل المدرسي. وراو حتى بالنسبة للتطبيق هذه تاع البي تي اس باي تنجموا زيدة تخلصوا بها حتى القروض، إذا كان عندكم قروض مع البنك تنجموا تخلصوا بها القروض. بالنسبة للنيت، النيت شنو؟ النيت انه كنتم تنجموا تدخلوا للخدمات البنكية بالانترنت على نهار كامل وعلى أسبوع كامل، معناها تلقوا فيها الخدمات. تنجموا تطلعوا على الحسابات متاعكم، مش عندكم مش ما عندكم، شنو دخل شنو خرج. تنجموا تعملوا زادة تحويلات بنكية، شيكات، بطاقات البنكية متاعكم. معناها هذا هو الفرق، هذا هو الفرق ما بينهم زود. إن شاء الله وصلتكم المعلومة 5 على 5. هذا رو يتسمى خطوة هامة جدا، علاش باش تقرب برشا المواطن من الخدمات، تقربها أكثر من المواطن للبنك بطريقة هذية. نبعدوا ياسر على الصفوف، نبعدوا ياسر على كل اكتظاظ وعلى كل المستنية. خطوة هامة في هذا المسار الرقمي، إن شاء الله باش يكون فيه تحسين كبير برشا للأداء ونفاذ زادة الخدمات المالية، وخاصة بالنسبة للشباب اللي هم باعثي مشاريع.

هذه أنغام 51 دقيقة بعد الثمانية. غنية كانت صدرت في رمضان في وكانت تيتر مسلسل وقاعدة تلقى في تلقى في نجاح كبير برشا. به احنا قلنا انه معناتها المداخله الكل كانت على صفحات ما موجوده على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك بي. لكن احنا ديما في خدمه الخدمه الجديده اللي كانت اطلقتها الخطوط التونسيه اللي هي حاج بلا حقيبه. برشا ناس تسال في علاش احنا حطينا ديما سوء النيه من الاول، معناها علاش ديما نحطوا احنا توش قلنا هذه تطبيق خدمه جديده باش انت توصل للمطار عندك زوز فليزات، كل فليزه خلينا نذكروا زوز فليزات عندك الحق كل فليزة فيها 23 كيلو فقط، باهي 23 كيلو، وعندك الحقيبة اللي باش تهزها في ايديك الساك اللي باش تهزها في ايديك فيه 8 كيلو. هك متفاهمين معناها في عوض باش تبقى تمشي بهم حتى للمكان الإقامة متاعك في مكة ولا المدينة المنورة، أراك باش تخليهم في المطار وهم باش يوصلوا لك للبلاصة اللي أنت باش تسكن فيها، معناها لا هم باش يضيعوا لا هم باش يتسرقوا لا حتى شيء. راهو فما إشراف نتاع فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة به، وهذه حاجة. الحاجة الثانية انكم راهو باش ما تضيع الكمش وباش ما تسرق الكمش وباش وباش وباش الحاجات اللي قلتوها لي الكل، راهو يلزمكم تلتزموا انتم زادة كحجاج انكم فما ملصق، معناها كيف الارتيكة اللي نعملوها على هذيك تحط مخصصة للأمتعة تحطوها فوق الفاليز متاعكم، تكون لازقة في الفاليز متاعكم، تثبتوا ان من المعطيات الشخصية متاعكم اسمكم ولقب متاعكم ورقم السفر متاعكم ورقم الحج متاعك كل شيء كل شيء كل شيء، هذوك مثبتوا منهم باش ما تضيع لكش. فقط معناها كيف ما قلت لكم الناس اللي تسمع فينا توا بيتها كبار وميتها كبار ولا ما يعرفوش يقروا ولا ما يعرفوش يثبتوا بالكداوة، انتم كولادهم ثبتوا من قبل وعطوهم حتى بالريزيرف مش مشكلة، حتى كان ضاعت لك هذيك ألصق الأخرى، معناها وراهو باش يكون ثم إشراف كيف ما قلت لكم وفما فرق مشرفة عليكم باش تأمن لكم الحاجات الكل. تحبوا تعرفوا أكثر تفاصيل هاو باش نعاود لكم ما يسالش ما معناها الرقم الأخضر وفما رقم آخر زادة موجود مع توضعاتها الخطوط التونسية باش تستفسروا، وهذا على ذمة العائلات الكل. باش نعطيكم الساعة الخاص بالحاج بلا حقيبة عشان نعرف العباد كلها باش تولي تمشي لهذه أكثر حاجة اللي هو 81 107 777 81 107 777. وغدوة نعاود نفكركم به لا محالة، هو ابتداء من اليوم تنجموا. بالنسبة للرقم الآخر لحظات فقط، بالنسبة للرقم الآخر اللي زاد كيف كيف هو رقم أخضر موضوع على ذمتكم باش تستفسروا أنتم كعائلات ولا كأولاد على بياتكم ولا على ميتكم، اللي هو 80 101 863 80 101 863. هذوما الأرقام الموضوعين على ذمتكم وإن شاء الله يمشوا سالمين ويرجعوا سالمين. شكرا على تفاعلكم، شكرا على حرصكم على كبارنا اللي هم ماشيين وحتى على صغارنا، فما برشا صغيرات زادة كيف كيف ماشيين، إن شاء الله هيرجعوا سالمين ويمشوا سالمين إن شاء الله. شكرا لكم زادة الناس الكل اللي خليتوا صباحنا أحلى. نزار يعطيك الصحة، عبد بي كيف كيف، سامية موعدي يتجدد معاكم إن شاء الله غدوة أصبح في نفس التوقيت وبنفس الفريق زادة في أمان الله.

0: الكاتب خالد الطاهري يعرف بروايته الجديدة الاستواء ما تبقى بعد المحو. رئيس جمعية البعد السابع حمزة عجلاني يقدم تظاهرة بقايا الحديد المهمل إلى الإبداع والفن. رئيس جمعية أطلال لطفي بوجمعة يتحدث عن المشروع الثقافي الإبداعي ورشة إعداد الكرنفال. اليوم في مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
1: إشهار مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
2: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين. مش لحكايات ما توفيش، هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
4: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في دبلي وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان شارع الحبيب بورقيبة، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
1: إشهار
5: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم. التاسعة صباحا المواعيد يتجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: بولاية قفصة تم إبرام صفقة لاقتناء وتركيب مولدات كهربائية لإفادة 3 مراكز لتجميع المنتجات الفلاحية موزعة على معتمديات سيدي عيش وقفصة الشمالية وسند في إطار تنفيذ برنامج التنمية المندمجة، وتقدر الكلفة الجملية لهذه المشاريع بأكثر من 400 ألف دينار على أن تنطلق الأشغال في أجل أقصاه موفى الشهر الجاري. أسفرت عمليات المراقبة الاقتصادية المنجزة بولاية القصرين خلال شهر أفريل الماضي عن تسجيل 372 مخالفة اقتصادية إثر 2558 زيارة تفقد نفذها 145 فريقا رقابيا مشتركا، شملت مختلف مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل ووحدات الإنتاج وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مبروك عبادة. خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لإفادة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل 2026 مستوى 5.5% مقابل 5.6% خلال شهر أفريل 2025 وفق مؤشرات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. أعلنت منظمة محامون بلا حدود في تونس في بلاغ صادر عنها بأنها تلقت قرارا يقضي بتعليق نشاطها، مؤكدة تمسكها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها واتباع كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار. أخيرا وفي العالم، ما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن بلاده لن تقبل باتفاق غير عادل وشامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال لقائه نظيره الصيني في بكين قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور، برنامج مباريات الدور ربع نهائي لكأس تونس لكرة اليد. المقابلات اللي باش تدور هذا الأسبوع مباراة وحيدة، مباراة القمة في تونس الترجي مع النجم الساحلي في الستة تاع العشية الجمعة 8 ماي، ويوم السبت 9 ماي في الأربعة ثلاثة مقابلات بعد بني خيار، النادي الإفريقي، الملعب التونسي، نادي ساقيت الزيت، جمعية الحمامات، سبورتينغ المكني في الأربعة المباريات. السباح التونسي يوسف دوما كان أحرز الميدالية الفضية لسباق 800 متر سباحة حرة في صنف الوسط في منافسات بطولة أفريقيا للسباحة اللي تدور في وهران الجزائرية إلى غاية 10 ماي الحالي. الجنوب أفريقي أدريان فان ويك صاحب الميدالية الذهبية، والميدالية البرونزية عادت للمصري حسام معاذ. تونس تشارك بتسع سباحين. في ما يخص اليوم الاجتماع الدوري لمكتب الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم والنظر في عديد الملفات الخاصة بالبطولة المحترفة الأولى والمحترفة الثانية، وكذلك اعتراض الملعب الجيبسي على لاعب مشاركة لاعب مستقبل القصرين. في ما يخص المحترفة الأولى نهاية الأسبوع جدل كبير وحديث كبير على الدربي العاصمة، خاصة هذا الدربي هذا الموسم، لأنه يعني عنده رهان كبير ما بين صاحب المركز الأول النادي الأفريقي وصاحب المركز الثاني الترجي، تفصلهم زوج نقاط في أعلى الترتيب. المباراة القمة مباراة الدربي باش تدور يوم الأحد، مباراة وحيدة يوم الأحد في رادس في الأربعة بين الترجي والنادي الإفريقي. بقية المقابلات الجمعة والسبت، يوم الجمعة في الأربعة الملعب التونسي اتحاد بن قردين، مستقبل سليمان، مستقبل جابس، أولمبي البيجي، شبيبة العمران وشبيبة القيروان، اتحاد رياضي المونستيريا. السبت 9 ماي مستقبل مرسى، نادي السباقسي، نجم الساحلي، نادي البنزرتي، الترجي الرياضي الجرجيسي ونجم المتلوي في الأربعة المقابلات. بالنسبة كذلك لرب التجربة الغربية لكرة القدم بقفصة باش تدور المباريات القادمة، مباريات الجولة الرابعة إياب قبل الأخيرة من نهاية الموسم، الرابعة إياب المرحلة الثانية. كل المقابلات باش تدور يوم السبت، كانت المباريات تدور يوم الأحد لكن فسح المجال الملعبية وكذلك بقية المكونات في زوج فرق أو الفرق المشاركة اللي هي ست فرق أنها تحضر وتشارك وتشاهد تكون حاضرة في الدربي نهار الأحد في متابعة لهذا الدربي. مقابلات باش تدور يوم السبت بالنسبة للرابطة الجهوية لكرة القدم بقفصة، وبالنسبة للهواة المستوى الأول يوم السبت والأحد مقابلات الجولة 11 و 12، ويوم الأربعاء القادم باش تدور مباريات الجولة 12 بالنسبة للهواة المستوى الأول المجموعة الرابعة. المحترفة الثاني مقابلتها يومي الاثنين والثلاثاء. هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
2: الدكتور إبراهيم سوا نائب الرئيس التقني للمجموعة العالمية ألستون بفرنسا، حديث عن تجربة حياة وعمل.
3: ولدت في قفصة، قريت الثانوي والابتدائي في قفصة، خطيت باك، ومن بعد جيت لفرنسا عملت لي زيكول بريباراتوار، ومن بعد عملت دكتوراه في لي بونشو. عملت الدكتوراه وقتها بديت ديجا في الدومين تاع السكك الحديدية، شاركت في برشا حاجات حلوين برشا، جيو لوكازيون اني نشارك في مشاريع مهمة. بديت أول بروجي امبورتون شاركت فيه هو البروجي نتاع تران غراند فيتيس في امريكا.
2: الليله في برنامج ارابيسك من 8 ل 9 على موجة اذاعه قفصه. اذاعه قفصه مرايه تتكلم. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لاذاعه قفصه، وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
4: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
1: أهلا بكم إلى موعد العاشرة صباحا.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية بمعتمدية الكتار بولاية قفصة اليوم على الساعة 8:06 بالتوقيت المحلي، وبلغت قوة هذه الدرجة 3.1 على سلم ريشتر.
6: تم الاتفاق خلال الجلسة عمل يوم أمس بمقر ولاية قفص على تركيز نقاط بيع منظمة للأضاحي بالتنسيق مع كافة المتدخلين مع تكثيف عمليات الرقابة والتفقد الحد من الاحتكار والمضاربة. من المنتظر أيضا أن يتم إحداث نقطة بيع الأضاحي بالميزان وسط مدينة القصرين في تجربة أولى من نوعها. يخوض المترشحون امتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من اليوم البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس الظروف الخاصة امتحانات البكالوريا الرسمية وتتواصل لغاية 13 مايو الجاري. تنطلق أولى رحلات الحجيج نحو البقاع المقدسة فجر يوم غد من مطار تونس قرطاج الدولية على متن الخطوط التونسية، وتتواصل هذه الرحلات لغاية 21 من الشهر الجاري. قال المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز الإيراني حميدي حسيني أن إعادة بناء منشآت الغاز الإيرانية المتضررة جراء الحرب تحتاج لعامين على الأقل، وأن خزانات التصدير لا تكفي لأكثر من 80 يوما إن توقف التصدير بالكامل من إيران. نهاية موعد العاشرة هذا الصباح، شكرا لكم على الانتباه والاستماع. مباشرة إلى سمية، صباح الخير.
7: صباح الورد والخيرات مكرم، شكرا لك. لنا مواعيد مع قسم الأخبار على رأس كل ساعة مباشرة لمع الناس على موجات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

0: مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس
1: على موجة إذاعة قفصة. موعدنا ينطلق تور بعد دقائق بعد العاشرة صباحا ويتواصل حتى منتصف النهار. في مع الناس اليوم مجموعة من الأخبار اللي تهمكم. نتحدث اليوم على بداية بيع العلاج الجديد

أمن الزميل رياض دبوبي من توزر باش نتحدثوا على انطلاق عمل البئر التعويضية توزر 21 اللي انطلق الأسبوع اللي فات واللي الفرط والمخصص لمجمع التنمية الوسط عمل وحيدة مبارك. وننقل بعض فعاليات ندوة قفصة الدولية الرابعة علم الأسماء والكتابة التاريخية في تأمين لزميلة سيور عميدية. موضوع هذا العدد اللي يجيكم بعد الحداش نتحدث فيها على مدى قدرة الشباب على تحمل مسؤولية القرار بين الواقع والتحديات، أهمية اكتساب المهارات، تأثير المحيط والعلاقات الاجتماعية على القرار، ضمانات القرار الآمن بين أهمية التجربة وحدود الحق في الخطأ. فقراتنا القارة من أخبار الـ 24 ومن المشاغل أجمل تحيات كل الفريق اللي رافقكم من كل المواقع. سامي حراتي في غرفة الهاتف، تحية للزملاء في مراقبة البث، نزار رويسي مازال رافقنا من أمام الكونسولات، سمية جبعة كرمية تسلم عليكم الناس الكل، تحية لكل الفريق اللي أمننا مختلف التسجيلات اليوم. أحلى الإيقاعات نحييكم بها.

أخبار 24 ساعة. أخبار 24 ساعة. أخبار 24 ساعة على موجة إذاعة جفسة في مع الناس. غدوة إن شاء الله تنطلق أولى رحلات الحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة. إن شاء الله يمشوا سالمين ويجوا سالمين. الرحلة الأولى هذه باش تكون من مطار قرطاج. واليوم تنطلق اختبارات, وانطلقت هذا صباح اختبارات البكالوريا البيضاء ولا البكالوريا التجريبية في مختلف الجهات. إن شاء الله بالنجاح لكل طالب النجاح, وإن شاء الله بالتوفيق لكل من سعى لهذا التوفيق. اليوم وبداية من اليوم الدواء الجديد لمرضى السكري في الصيدليات التونسية. عنا متابعة للموضوع مع المختصين من دكاترة مختصين في السكري. باش يكون حاضر معنا دكتور شالا مهدي كلثوم, محمد مهدي كلثوم بعد قليل. وكيف كيف تسجيل الدكتور فؤاد القديري الصيدلاني, دكتور في الصيدلة ورئيس فرع نقابة صيادلة للجنوب. في شأن آخر, المعهد الوطني للرصد الجوي يرصد درجة أرضية بقوة 3.1 درجة على سلم رشتر جنوب القطار من ولاية جفصة. مواصلين معكم احنا مشوارنا حتى منتصف النهار. مجمل هذه الأخبار وأخرى تجيكم مفصلة في متابعات, وبعد شوية زادة نمشوا مع سوار في متابعة للندوة العلمية الرابعة بولاية جفصة. هذه من المحطات العلمية الثقافية المميزة اللي ينظمها المعهد العالي للتربية في جفصة. تقليد جميل اسمه هو موضوعها الأسماء, كتابة الأسماء أسماء كبيرة حاضرين, وإن شاء الله تكون لنا مصافحة مع سوار بعد قليل.

0: علم الأسماء والكتابة التاريخية في بلاد المغرب نحو فهم أعمق للمجال والهوية، موضوع ندوة قفصة الدولية الرابعة اللي تحتضنها اليوم يحتضنها المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية. أكثر تفاصيل معك سوار. صباح النور سوار. صباح الورد. نرجع لزميلتنا سوار مباشرة من المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بعد الوقفة الموسيقية.
1: مع الناس.
2: مع الناس.
1: الحدث.
2: الحدث.
1: والمشغل.
2: والمشغل.
1: مع الناس.

0: إلى تفاصيل ندوة قفصة الدولية الرابعة اللي نظمها المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية مع سوار عميدية. سوار صباح النور.
1: صباح النور سمية، تحية ليك، تحية لكل المستمعين. نحن في متابعة لفعاليات انطلاق المؤتمر أو الندوة العلمية الدولية الرابعة اللي ذكرتي اسمها منذ حين، هي علم الأسماء والكتابة التاريخية في بلاد المغرب. هذه الندوة العلمية اللي احتضنها المعهد العالي للعلوم الإنسانية للعلوم الاجتماعية بقفصة، وهذه الندوة اللي تستضيف مجموعة كبيرة من الأساتذة في علم التاريخ وعلم الأثار، والتقت بندوة علمية. أكثر تفاصيل عن هذه الندوة العلمية باش نشوفوها مع سي مستاري بوكثير مدير المعهد العالي، باش يعطينا فكرة عن هذه الندوة. صباح النور سي مستاري، مرحبا بي.
2: صباح النور، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي ذات قفصة. إذن ينظم المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة الدورة الرابعة لندوة قفصة الدولية، والتي تنتظم هذه الدورة تحت عنوان علم الأسماء والكتابة التاريخية في بلاد المغرب. يشارك في هذه الندوة مجموعة من الأساتذة من اختصاصات مختلفة، من التاريخ والجغرافيا، علم الآثار والأنثروبولوجيا وغيرها. ثم ثلاثة دول ممثلة وهي تونس بطبيعة الحال والجزائر وموريتانيا. تتواصل فعاليات هذه الندوة إلى حدود يوم الجمعة الموافق ل 8 ماي، ومعناها ككل دورة تشفع أو تنتهي فعاليات هذه الدولة الندوة إلى النشر في كتاب محكم بطبيعة الحال يضم مختلف المقالات التي تم تقديمها خلال هذا اللقاء العلمي. وشكرا
1: في مستاري. الأكيد جدا الندوة هذه موجهة للطلبة للباحثين، ونعرف أنه ولاية قفصة ولاية فيها معروفة بتعاقد العديد من الحضارات، اللي الأكيد جدا ستكون محور دراسات ومواضيع موضوع على طاولة النقاش طيلة هذه الندوة العلمية.
2: ما في شك، هي قفصة بطبيعة الحال بلاد التاريخ والأثار، وهذه الندوة موجهة إلى المختصين وكذلك إلى عموم المهتمين بالتاريخ. وجرت العادة في الحقيقة أنه تأتينا معناها مهتمين ومعناها من غير المختصين لحضور هذه الندوة، ولاحظت الصباح كونه القاعة معبية تقريبا، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أهمية هذا الموضوع الذي سنتناوله في هذه الندوة.
1: شكرا لك سي مستري بوكثير مدير المعهد العالي للعلوم الاجتماعية. الندوة هذه كما ذكر سي مستري باش تتواصل حتى نهار الجمعة. نعم. تحت اسم علم الأسماء والكتابة التاريخية في بلاد المغرب. نعم. كانت هذه مداخلتنا سمية.
0: نعم، ألف شكر لك سوار.
1: تحية لكل المستمعين.
0: شكرا جزيلا لك سوار. ما زالت تحقيق المتابعات، ما زال رصد المشاغل، وما زالت مختلف فقراتنا اللي متواصلة معنا حتى منتصف النهار في معنا ياس على موجة إذاعة قفصة.

0: مشاغل مشاغل.
1: وقفتكم اليومية مع المشاغل اللي تم رصدها بميكروفون إذاعة جفسة في مختلف المجالات. إذاعة جفسة مريتكم لتتكلم بمشاغلكم في كل وقت.
2: بالنسبة لقفة المواطن، مواطن عاني ما عنده شيء، هاك شوف خير ربي كل موجود، أما هاتني باش صاحب العائلة لك ما عندناش نتكلموا عليه، فهمت ولا؟ بطال ما نتكلموش عليه، شوف حابس كالخضار كالززار كالقهواجي منين الدور ما تلقاش؟
3: كل واحد والمدخول متاعه، المدخول كبير أنا ينز كبير، والمدخول ما عندوش يعني بصبري وكو.
4: الغلاء المعيشة هي سباب، ولا سباب متاعه هي غياب الرقابة. الأسباب تو يمشي الطماطم مثلا، الطماطم يأخذها حسب ما اللي يحكوا الفلاحة، أنا نشوفها يأخذها بخمسمائة وباربعمائة وبستمائة، يجي ما توصل المارشي سنترال يعني توصل له بالفين وبالفين وخمسمائة، وهو باش يوظف عليها، باش يوظف عليها كل الزيادة نسبة 25% ذيك، يوظف وحطه بشير بالسحر، هذا القانون متاعه. يا هك ما نعرفش أنا كيفاش كميون متاع طماطم يجي من سيدي بوزي من عند فلاح ويوصل، فهمت يعني يتباع في المارشي، ما نعرفش ما نلقى البطاطا ب 2500 ب 3000 ما نشريها، ما هكا ولا نلقى اللحم ب 50 دينار 50 ما نشريش، نلقى الدجاج ما نعرفش كذا زاد الاسعار نتاعه ما نشريش، خليها هكا تو تطلع تو الاسعار كلها بتضرب، هي الكل غياب الرقابه راهي.

0: 35 دقيقة بعد العشرة، وينما أنتم نحيوكم ونسلم عليكم أعزائي المستمعين. وجهتنا التوزر، وفي تسجيل أمناته الزميلة وحيدة مبارك نتابعوا البئر، بئر 21، البئر اللي عزت البئر التعويضية توزر 21 اللي موجهة للمجمع التنمية الوسط، وفيها برشة إضافة للواحة وإنقاذ للفلاحة الوحية. وحدة أمنت لنا هذا التسجيل بالطبيعة، واللي كان حاضر فيه سي محمد الزعباني رئيس مجمع تنمية الوسط بالواحة القديمة بتوزر، تحدث على أهمية هذه البئر بالنسبة للفلاحة الوحية.
1: تسجيل البئر 21 اللي طال انتظاره، بشرة للفلاحين معناها انت جر الوسط. الحمد لله البئر جاء في وقته، بتضافر برشا مجهودات من السلطة مشكورة اللي ما بخلطش علينا في أي طلب على جميع المستويات. يعني التحدي معناها فهمت ويجي معناها، لأن احنا في سباق مع الوقت، حبينا أن نوصل الموسم نربح البير في الموسم، والحمد لله كلنا المجهود بالنجاح وكلنا المجهود بالتوفيق، معناها بتضافر معناها فهمت جميع الجهود. معناها العمق نتاع البير معناها يناهز 650 متر، بالنسبة للتكلفة نتاعها تناهز المليار من المليمات.
2: مع الناس

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: Madness.

0: مع الناس. مع ناس على موجة إذاعة جفصة اليوم الأربعاء 6 مايو 2026، انطلق بيع الدواء الجديد لعلاج السكري من النوع الثاني. استعمالاته الآمنة وطريقة التزود به كيفاش باش يكون، هل هو بدائل لأدوية السكر اللي حاضرة توا بالنسبة للسكري كمرض مزمن؟ كل هذه التفاصيل باش نشوفوها مع دكتور محمد مهدي كلثوم، طبيب مختص في أمراض السكري والغدد، أستاذ جامعي. صباح النور دكتور، مرحبا.
1: أهلين، صباح الفل، مرحبا بك وجميع المستمعين تاع إذاعتك.
0: شكرا لك.
1: اليوم باش نحكوا على دواء جديد ما؟
0: أيه، اليوم باش نحكوا على دواء جديد. قبل ما نمشوا نتحدثوا على الاستعمالات نتاع الدواء هذايا، قبل ما نمشوا نتحدثوا على خاطر ثم برشا حكايات على استعمالات أخرى بخلاف السكري. أيوة، هات نسمعوا في تسجيل صغير ومشكور جدا ونحيوه دكتور فؤاد القديري، الدكتور المختص في الصيدلة ورئيس المجلس الجهوي لهيئة الصيدلة بالجنوب، يتحدث على توفره في الصيدليات بداية من اليوم.
2: تحصل منذ أيام دواء سيماغليتيد أو ما يعبر عنه بالاسم التجاري أوزمبيك على التأشيرة هنا في تونس، وأصبح استعماله ممكن في تونس حيث أصبح متوفر في الصيدلية المركزية، باش يكون موجود في كامل صيدليات الجمهورية. حب ننوه لأن هذا الدواء هو استعمال حصري في مرض السكري، وبالتحديد السكري نوعية عدد 2. يقع وصفه عن طريق وصفة طبية أوبليغاتوار تكون محررة من أطباء الاختصاص مبدئيا في المرحلة الأولى، باش يكون من أطباء الاختصاص، وإن شاء الله يوفر الدواء هذا حلول لمعالجة مرض السكري.
0: إذن الدواء متوفر بداية من اليوم في الصيدليات. أطباء الاختصاص اللي هم أنتم دكتور محمد مهدي كلثوم، المخول لكم باش تكتبوه في وصفات، والتزود به يكون ضرورة وشرطا بوصفة طبية. معناها ما نجمش نمشي نشريه كما أدوية أخرى متاع سكر ولا غيرها، اللي نجم نمشي الفارماسي نشريه من غير وصفة.
1: واضح، هو راه في العادة على فكرة ماذا بين أدوية السكر الكل يكتبها بطبيعة طبيب، وخاصة إذا ماذا بيك تبدأ طبيب مختص.
0: نعم،
1: علشان كل دواء فيه دونك كما فما فوائد فما زاد ديزيفي أنديزيرابل، وإلا دونك نسموها أضرار جانبية نجم تصير. حتى في الدواء العادية احنا عندنا ثقافتك الناس كل تمشي تاخذ دواء وحدها،
0: صحيح.
1: ماذا بين الدواء هضيع كي يهبطوه للسوق يأخذ كان اللي يستحقه، علشان نجم تستعمله ما تستحقهش يضرك أكثر من اللي ينفعك.
0: في البداية دكتور، هو باش يكون خاص بنوعية معينة، معناها من الناس المصابين بالسكري المزمن، أما الحديث على إنه مثلا باش يتم استعماله في التنحيف، الدواء هذايا صالح للتنحيف ويضعف، والناس اللي تعمل برشا تجارب وما تضعفش مثلا تقول لك هيا ثم حاجة متاحة اليوم، كيفاش معناها شنو ننبه بالضبط من المسألة هذه، مدى صحتها معناها وأثارها كيفاش باش تكون؟
1: واضح، دونك جيست باش نفسر الساعة أن الدواء هذا هو في سكر حقن، دونك موجود في السوق العالمية عنده مدة طويلة، يعني أكثر من 10 سنوات، وعنده تجربة باهية في عديد من الدول.
0: هذا
1: الباهي أن تخلنا لأن احنا تونس مؤخرا اللي هو في البريود هذه باش نجم نعود نعطوه للمرضى نتاع السكر اللي عنا. الاستعمال نتاعه هو راهو يستعمل خاصة المرضى السكري نوع 2، مش يستعملش المرضى السكري نوع 1 اللي هم يزرقوا في الأنسولين، لأنهم هذوك مستحقين أنسولين في بدنهم. هذا يتعدى المرضى السكر نوع 2 خاصة إذا عندهم شوية سمنة، لأنه يعاون في تعديل معدلات السكر وبعد يطيح شوية في السكر، ويعاون في ترجيل المخزون بالطبيعة. إذا السكر نتاعنا تعدل يعاون في ترجيل تحلية المخزون، وفيه برشة فوائد في الحماية من أمراض المضاعفات نتاع السكر كما أمراض القلب ولا أمراض الكلى. مثلا الناس اللي تبدأ عندهم كلوي يحب يحمي كلوي وإلى قلبه وإلى حتى المخ والضغط الدم، دونك فيه تعديل المستويات السكر ومخزون السكر للسكر نوع المرضى السكر نوع 2، فيه زاد تخفيض للوزن بنسبة 5 إلى 15% من وزن الأصلي، وفيه حماية للقلب وبقية أعضاء.
0: نعم، بالنسبة حتى للاستعمالات الأخرى كما التنحيف مثلا، ضرورة يمر عبر التحاليل وعبر الطبيب دكتور؟ معناه ما نجمش أنا اليوم بأي شكل من الأشكال نجم نهزه ونستعملها خطر نحب نضعف.
1: وهذاك علاش هما دونك لهنا نحكو
0: ألزمنا على الوصف
1: خارج إطار السكر. دونك كما فهمتك هو الدواء في الأصل جعل لمرضى السكري لتعديل مستويات السكر.
0: أي.
1: في العالم الكل اكتشفوا وإلا شافوا من بعد أنها نجموا نستعملوها عند عباد ما عندهمش السكر، ويساعد في تنقيص الشهية، يعني تولي تقص الشهية عندهم شوي طول المدة بعد ثلاثة أشهر ستة أشهر إلى عام ينجم ينقص بالميزان حتى لو كان ما عندهش السكر. تبقى بما أن أي دواء فيه ثم ريسك نتاع مضاعفات ولا نتاع ديزيرابل، من المستحسن وإلا من الأوبليغاتوار أن الدواء هذا يكتبه الطبيب باش يعطيه للي يستحقه بالدوز اللي يستحق، على سبيل ما الناس تحاول تستعمل وحدها وبعد تصير لها مضاعفات من بعد. دونك يلزم يعمل تحاليل قبل باش يعرف اسكو ينجم ياخذ الدواء والا لا، وكي ياخذ الدواء يلزم يعرف الجرعه، لذلك يكتبها لك الطبيب. بالنسبه للمرحله الاولى كما حكوا ديجا باش نكتبوها الطب نتاع الاختصاص للدواء هذا لوزامبيك، وبعد ان شاء الله تنجم يتعمم على بقيه الاختصاصات.
0: نعم. ودكتور معناها في الاخر نقولوا راهو الطبيب فقط هو اللي حدد، حتى اذا كان باش يبدل دواء اخر بالدواء هذا، معناها معناها مش شهوه مش رغبه مش مريض يظهر له باش يبدل، يلزم يكون معناها في متابعه للملف الصحي والطبي نتاعه.
1: اي بالطبيعه، لانك سالتيني سؤال مهم في الاول، هو باش يعوض الادويه الاخرى اللي موجوده ديجا؟ دونك هو التعويض راهو ما يعوضش، لكن ثم ادويات ما تاخذهاش معاه، وشفنا تكون يخطأ وكان ياخذ في دواء معين وياخذ الزراقة باش الزراقة بعد تصير لها المضاعفات. دونك تمشي انت للطبيب يفهمك ان الدواء هذا يلزمك تحبسه وتبدله، دونك هو ما يعوضش الادويه الكل، لكن فما ادويات ما تمشيش معها من ادويه مرضى السكر، ومنها ادويه منتشره، معناتها فما ادويات الناس الكل تشرب فيها في شكل حلابش ما تمشيش مع الزراقه هذه. دونك نصحك باش تمشي للطبيب باش يبدل لك الدواء هذاك ويحط لك في بلاصتها الزراقه. الحاجه الباهيه فيه انه يتزرق مره في الاسبوع، معناتها الانجكسيون باش تكون اون فوا بار سيمان اللي هي حاجه بسيطه، واللي فيه نتاعه يبقى على مده اسبوع كامل.
0: اي واللي حتى ثم برشا ناس معناها ينجم بين ظفرين يرتاحها شويه من الاستعمالات اليوميه ولا مرتين في النهار نتاع الادويه الاخرى ولا حتى اكثر، تولي تقول لك علاش معناها مره في الجمعه خير، اضمن وارتاح ومع عبد يكبر شوي نجم ينسى، تنجم تكون معناها جدواه باش تكون واضحه، اما ديما نرجع نقول راهو بتعليمات وبالتزام تام بما يقوله طبيب الاختصاص في هذا الاطار.
1: هذاك هو، دونك احنا نقولوا راهو هو دواء معناتها باهي متوفر توا في السوق، تبقى ديما كما حكيتي انت الاحتياط ماذا به الواحد يلزم يرجع لطبيبه قبل ما ياخذ اي نوع نتاع دواء باش ما يضرش راح.
0: نعم.
1: الدواء اذا تاخذه من راسك ساعات يضرك اكثر من يامك.
0: نعم. الف شكر ليك دكتور محمد مهدي كلثوم طبيب الاختصاص في مرض السكري والغدد والاستاذ الجامعي، شكرا جزيلا.

0: مع الناس. مع الناس على موجة إذاعة جفصة الحقيقة في متابعة لحملة الألف توقيع لفك العزلة عن حي عمر بن سليمان. مش نسمعوا التسجيل أمن زميلنا رياض دبوبي لواحد من نشطاء المجتمع المدني بهذا الحي ونرجعوا بالتعقيب.
1: حي عمر بن سليمان يعاني من برشا نقائص، والنقائص هذه متمثلة في المدخل الرئيسي لحي عمر بن سليمان اللي هو جحر ونفق وممر لتصريف المياه. هو ماهوش نفق باش يسهل حركة المرور، مع العلم انه الحماية المدنية ما تدخلش، الامبيلانس ما تدخلش، الكار ما تدخلش، وزوز كرهب ما يعديش. مشروع هذايا من 2017 مع العلم زاد متكلف على الدولة 17 مليون دراسة فقط، الطرقات المهترئة، الحي ما فيش حتى كياس مزفت كي تصب المطر نغرقوا الناس الكل، كيلو مقارونة ما نجموش يجيبوه من الحانوت، مش تعرف انت المأساة. المدرسة زادة كيف كيف، أرض نتفرجوا عليها ماهيش موجودة، مصب النفايات زادة كيف كيف، غير مهيأ، المصب يتحرق الدنيا تشعل، معناها اختناق وبرشا تلوث، وفي المستوصف ما فيش حتى الأدوية مش موجودة، الصنف يعني حتى الصرف نتاعو ماهوش مهيأ أصل للظروف، وماهوش مواكب الطلبات تاع 6000 ولا 7000 ساكن. وراو عيب، راو مش معقول، مقبرة ما عناش. من المبكيات المضحكات، نتنقلوا 3 كيلومتر باش نمشوا ندفنوا ميت، هل يعقل؟ بوسطة ما عناش، عنا شوابين برشا يهزوا في الماندا نتاعهم مساكين يتنقلوا مسافات طويلة، ما عناش حتى بلاصة ترفيهية، ياما وعدونا وياما محاضر جلسات، هذا الكل راهو بالدليل وبالحجة. قدمنا بمبادرة، المبادرة هذه قام بها شباب حي عمر بن سليمان، توجه بها مباشرة للسيد رئيس الجمهورية مع السيد النائب نجيب العكرمي، ملف
0: نعم ملف متواصل. الحقيقة احنا كنا في اتصال هاتفي مع سيد معتمد جهة الكسار، تحدث على انطلاق مجموعة من المشاريع المبرمجة كما محطة التطهير، تحدث على تعبيد لكيلومتر من الطريق في انتظار انه تتم بقية الطرقات، وتحدث على برمجة لمجموعة من المشاريع التنموية اللي تم هذه الجهة خلال هذه السنة والسنة القادمة.
2: الرفاق حائرون يفكرون.

0: انطلاق البكالوريا التجريبية بمختلف المعاهد الثانوية العمومية والخاصة، أزمة اللحوم الحمراء ورؤية المنظمة التونسية للمستهلك لإنقاذ القطاع، سوق الدواء بولاية سيدي بوزيد، العرض والطلب والأسعار. اليوم في المشهد اليوم من نص نهار الماضي ساعة على موجات إذاعة قفصة.
1: موعدكم في منوعة مع الطلبة. الطالب خليل العجمي يتوج بجائزة الأكاثون الدولي حول مواضيع الابتكار والطاقات المتجددة بجامعة باتنا الجزائرية. طالبات المبيت الجامعي ابن منظور بقفصة يتوجن بكأس دولة المناجم لكرة القدم النسائية. تجربة الطالب ياسين سعيدان في التصوير الفوتوغرافي بالحي الجامعي بقبلي. طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة يشرف على تنظيم ندوة علمية دولية بيئية. تابعونا الليلة من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة، معكم رياض دبوبي.
0: 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: تمام 11 صباحا. تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أبرمت ولاية قفصة صفقة عمومية تتعلق باقتناء مولدات كهربائية وتركيبها لفائدة 3 مراكز لتجميع المنتوجات الفلاحية موزعة على معتمديات سيدي عيش وقفصة الشمالية وسند، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المندمجة. وتقدر الكلفة الجملية لهذا المشروع ب 470 ألف دينار على أن تنطلق الأشغال في أجل أقصاه موفى شهر ماي الجاري. تمت صيانة أنبوب الدفع بواحد أبو عبدالله الغربية بمعتمدية سجلة حد من ولاية قبلي، الرابطة بين البئر الجيوحرارية والمبردة وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للولاية. انطلقت المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والجهوية في تنفيذ مخطط عمل شامل لتأمين إنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة 2026. وتعلق تونس أمالنا كبيرة على إنجاح موسم الحصاد، لاسيما على مستوى التجميع في ظل مؤشرات صابة واعدة من شأنها أن تقلص من واردات منتجات الحبوب من قمح وشعير وتخفف من التبعية للأسواق العالمية. صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من رئيسة الحكومة يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبي دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة. وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أو المحاسبة أو الشهادات المعادلة لها. أخيرا، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 4 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية إلى جانب تسجيل 16 إصابة. وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. نهاية هذا الموجز الإخباري وعودة معك سمية، تفضلي.
3: شكرا لك نبيلة. مواعيد تتتل على رأس كل ساعة مع زملاء من قسم الأخبار، جزء ثاني من مع الناس ألتقيكم فيه بعد قليل مع ضيوفي الكرام، تابعونا.
0: إذاعة قفصة، مراية تكلم.
4: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: مع الناس الحدث والمشغل. مع الناس.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: مع الناس.
2: مع الناس الحدث والمشغل الموضوع اللي يهمنا ومحلاهم الناس اللي بحبانا مع الناس اليوم. احنا اليوم باش نتحدثوا على موضوع مهم برشا هو يصنع اليوم واقع الناس ومستقبل الناس. نتحدثوا على القرار وما أدرك ما القرار في حياتنا. أما القرار وين؟ القرار عند الشباب. مدى قدرة الشباب اليوم على تحمل مسؤولية القرار بين الواقع والتحديات؟ أهمية اكتساب المهارات باش نكونوا أوفياء لتحدياتنا والقراراتنا، تأثير المحيط والعلاقات الخارجية الاجتماعية اللي نعيشوها، وخاصة ضمانات القرار الآمن، بين أهمية التجربة. مهم أن نراكم التجربة وحدود الحق في الخطأ. من حقنا أن نخطئ، لكن كل خطأ عنده حدود باش ما يأثرش على حياتنا الاجتماعية. مش أنا باش نتكلم برشا اليوم، حضايا برشا ضيوف ما شاء الله وهم اللي باش يحكونا. أنا سعيدة جدا جدا جدا باش نستقبل مجموعة من الشباب النير بالحق اللي عنده حضور متميز في الوسط الجامعي وبالتالي في الحياة. جونا مرفوقين بأساتذتهم الأجلاء. أنا سعيدة جدا كما كل مرة باستقبالك هدى، دكتورة هدى عبادة، الأستاذة الجامعية المؤطرة في مختلف أوجه وزوايا الحياة الثقافية، الناشطة المدنية زادة والمنفتحة على الشباب. ديما شباب هدى.
3: ديما شباب. شكرا سمية على تقديم هذا. بالعكس احنا فرصة اننا نلقوها باش نتعاونوا ونعطوا افكارنا كيفاش نجموا ناخذوا القرار وكيفاش يكون القرار هو بناء للمستقبل.
2: فعلا أهمية القرار وراو مش من فراغ أن يكونوا حاضرين معنا طلبة اليوم، خطر ربما في مرحلة عمرية فيها بالدارجة وبين ظفرين دعكة القرار في حياتنا اليوم. اليوم القرارات اللي باش ناخذوها توا باش تسطرنا جزء كبير من حياتنا. سعيدة جدا باش نستقبل زادة الأستاذة نسرين النمري. تحية ليك نسرين، أستاذة إنجليزية وعندك باع في المهارات الحياتية وغيرها، وهذه مسألة مهمة زادة تعزز ثقتنا بأنفسنا وتعزز ثقتنا في قراراتنا.
4: شكرا مدام سمية على الاستضافة، سعيدين أن بحذيكم نحن ومجموعة من طلبة سنة أولى وثانية تصميم صورة.
2: أي.
4: سعيدين زادة أنه باش نتناولوا موضوع كيف ما هكا القرار
2: قرار.
4: وأدراكم القرار كما قلت أنت.
2: باش نحكوا مع بعضنا توا، نسلم على الطلبة ونتعرف عليكم الكل. تفضلوا نسمعكم نتعرف عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميكوز. اسمي أحمد كوك.
2: مرحبا.
5: من البريمير بي جي اللي هو تصميم الصور.
2: تصميم الصورة تصميم الصورة تصميم الصورة باش نحفظها. هاي
3: إشارة الخطي.
5: أيوة. إشارة الخطي.
6: صباح الخير، رياض معمري، بريمير أني جرافيك ديزاين اللي تصميم صور إشارة خطي.
7: أهلا بك الناس كل. علي بعزوزي، بريمير أني تصميم صورة كذلك.
8: عسلامة مدام سمية، شكرا على حسن الاستضافة، وعسلامة مستمعينا الكل. نور الهدى خلف الله، سبقوا اني حضرت وحسن
2: المتوجة الفنانة المتوجة اللي جبتينا جايزة من الجزائر مؤخرا.
8: نور الهدى خلف الله، نقرا سنة ثانية تصميم صورة، واليوم جايين باش نحكيوا على اتخاذ القرار وأهمية اتخاذ القرار في تنظيم وتحديد مستقبلنا ان شاء الله نهار اخر.
2: يلا.
9: السلام عليكم، اسمي سامر حامدي، نقرأ دوزيام بي جي.
2: كاو باش نبدو بالقرار. خليني نبدأ معك دكتورة هدى عبادة. اليوم القرار ومستوى صدى القرار من خلال علاقتك ربما بالشباب، كيفاش تشوفيه؟ ربما انت من الناس المؤهلين ان اليوم يقولون راهو قادرين، راهم يصدموا، راي القرارات في بلاصتها. لا رايك الحاجة، خطر ثم محرار معناها في الطريقة معناها في تقييم الخطوة والمسار متاع القرار. انت من الناس ربما اللي بقربك منهم بالممارسة بتتالي زاد الدفعات، في تنجمي تحدي وين كان القرار 10 سنين التالي خير ولا توا خير عند الشباب.
3: اي وهذا في بلاصتو. احنا في المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة ديجا عنا كما كنت تحكي مدام سمية، كل عام عنا دفعات جديدة قاعدة تخرج، وديما في التعامل مع الطلبة جدد نقولهم انا راهو ساعات كي يدخلوا نبقى نغزر في عينيهم، كل واحد وكأنه يحمل لك حكاية، كل واحد وكأنه يقولك راني موجود اما مش عارف وين نتموقع، راني نحب اما مش عارف كيفاش الثنية، الاخر يقولك لا انا مش طريقي هذا، مش ثنيتي هذه، مش هذا اللي نحلم به. ومن هنا نلقوا رواحنا احنا كأسرة في المعهد، الكلنا نتداخلوا كل باختصاصه وكل حسب مجاله، باش نخلوا مش هما ما شاء الله واعين وقادرين ياخذوا القرار، ما وصلوا جو معانا كان عندهم شوية أفكار هكا شنو يحبوا بالضبط شنو ينجموا يعملوا، وكأنها بداية الطريق نقولهم أنا قبل ما نبدو نخدموا قبل ما نبدو نغيسوا أنا شكون شنو نحب وين نحب نوصل، خاطر كي نعمل هذوم الكل المراجعات هذوم الكل انا بدي باش نطرح نبدا نسال في روحي شكوني انا فعلا، شنو ما نقاط القوه اللي عندي، شنو ما نقاط الضعف اللي عندي، نجم نوصل به مثالش بالدربه، انا مش هاوي مشني متملك اليات الابداع الفني مثال نحكي لك على
2: اي ننطقوا من قرار صغير ومباشر
3: يقول انا ما نعرفش نرسم راني اكزامبل ولا من لا انا نقولها فما فنان الداخل، كلنا عنا نحملوا فنانين الداخل، واحد راهو ساهل بطريقه بسيطه باش يظهر البعد الفني، واحد يلزمني نخدم معاك اما انت تعطيني التعب باش نخدم معاك فهمتني، ونبدا نخدم فيهم ونخدموا الكلنا مع بعض، ساعات تظهر ثلاثة أربعة حصص خمسة حصص يظهر فما أمل في حاجة.
2: أيوة.
3: أنت تقولي فما أمل صحي أنا باش نشد ونبدأ فهمتني، نقول
2: ناخذ قرار
3: لهنا، وفما شكون يبقى متردد كي يشوف أصحابه ولا هنا كيف يشوف هك التأثير ما بين بعضهم يقول لك هو كيفي يمتلك نفس المؤهلات يمتلك نفس الخصائص اش معناتها هو خرج وانا ما خرجتش.
2: أيوة.
3: ولا هنا تولي هك تأثير المحيط نتاعي واللي هو يخدم معاي، وبالعكس وانا كي نشوفه ما كنقول مصي حددنا انا شكون توا شنو نحب
2: اي توا شنو نحب هات نسمعكم انتم. نبدو من قرار بسيط مثلا اللي هو قرار التوجيه الجامعي، قرار اختيار الاختصاص كيفاش كان معناها كيفاش مشيتوا فيه المسار هذا، شكون تدخل فيه كان من اسركم والا من محيطكم اخترتوه انتم، فرضها عليكم السكور مثلا خطر كل شيء متاح، هات نسمعكم.
8: باهي هو أول قرار ممكن ياخذوا كطالب ولا تلميذ من سنة بكالوريا باش يتعدى المرحلة الجامعية، واللي هي أهم حاجة في حياته أنك تدخل مرحلة جامعية راهي ماهيش باش تعلمك برشا حاجات باش تطلع منها، القرار الأول هو التوجيه متاعك شو باش يكون باش تحدد مسار أنت دراسي باش تتبع عليه، ممكن هذا أهم قرار ياخذه أي تلميذ بعد البكالوريا، ساعات أنه ما يكون الصائب في لحظة ما تحس أنت سأي وصلت للجامعة أما مش هذه الحاجة اللي نحب عليها، ممكن وقتها هو غلط أما باش يعلمك برشا حاجات باش يعلمك أنك تركز باش تختار حاجة باش تمشي في ثنية، أنك تسمع تجارب زادة متاع عباد، أنك تحكي مع تتواصل مع أسكو إدارة باش تحكي مع أساتذة في الدومين هذاك والعباد قرات وجربت الحاجة ذيك، حاجة تنفع على الأخر في اتخاذ القرار.
2: أي. وهذايا النقطة احنا طرحناها قبيلة في الزوايا اللي باش نحكوا منها في القرار لهنا هو مراكمة التجربة وحدود الخطأ. أي. جميل اني انا ندخل في التجربة اللي نجم نتعلم منها نجم تصير لي اخطاء لكن عندي حق في الخطأ كما الانسان. أي. معناها بشكل عام، اما هذا الخطأ عنده حدود، يا اما انا نوقف
8: كمل ولا
2: النزيف متاع الخطأ والا نقرب ان هذاك قرار خاطئ في حياتي والا باش نعدل ما يجب تعديله حتى يصبح الخطأ صائب. نسمعكم تفضل
3: سيدي الفيلسوف.
5: هو بالنسبه لمفهوم التجربه بصفه عامه يختلف معناتها من شخص لاخر، يعني فما زاد حتى معايير زاد للتجربه، مش مثلا كيف ما تاخذ قرار عادي كيف ما تاخذ قرار ينجم يحدد لك مستقبلك. بالنسبه للقرار الجامعي تتحدد ببرشة معناتها يتحدد ببرشة عوامل، اولها السكور كما كنا نقوله، ثانيهم انت شنو معناتها باللوجيك، معناتها ما تمشيش بالعاطفه المره الاولى تمشي باللوجيك، شنو الحاجه المطلوبه شنو الحاجه مش مطلوب، ومن بعد تشوف اذا كانت هذيك الحكايه معناتها داخله في غرامك انت تحبها باش تبدع فيها فهمت؟
2: اي
5: هذه هي بالنسبه لي انا يا معناتها نحكي على روحي كشخص
2: كتجربة.
5: بديت لي المره الاولى بالسكور، من بعد بديت لي كما قلت لك معناتها نشوف معناتها الحاجه هذه مره اخرى هل تنفعني هل تخدمني ولا لا. من بعدها بدت لي معناتها في نقولوا نحن يعني في السياق يعني الجانب اللي نميل لها ولا لا، الجانب العاطفي، فهمت؟ وهذا هو
3: هي الحاجة المميزة لهنا انهم طلبة اليوم، انا نقولها ونركز على كلمة اليوم الراهن، هم مش كما طلبة اللي بروموسيون اللي بعدهم برشا. انا تو برسك عندي قرابت لعشرين سنة في التعليم العالي، يعني عنا كل عام وكأنهم يجونا طلبة، خاطر تتبدل المرحلة هي من تعليم سنة والتعليم عالي، وكأنه كل مرة الطالب يجيك قبل يجيك باش نقرأ وما نعرفش شنو توا يجيك يقول لك راني باش نقرا، وهذه تخدم ولا ما تخدم، هذه فيها كذا، ويبدا هو ابار انه هو يحب على التحصيل الاكاديمي والعلمي والكل، في نفس الوقت قاعد يبحث على مهارات اخرى هي تخليه يتموقع في مكان ما فعلا. وهم بيدهم يكتشفوا يقول لك يا مدام رو بالحق احنا نتكون اكاديميين وعلمين، اما رانا اكتشفنا حاجته، اي فازي الباب محلول لها. واحنا هذاك الاوبجيكتيف انه نخلو الطالب هو يمتلك مهارات حتى مع المعارف اللي موجودة واللي يتلقى فيها في الجامعة الكل، لكن في نفس الوقت يتلقى مهارات تعاون وهو في يوم ما ينتصب في سوق الشغل، يدخل سوق الشغل، يدخل للمؤسسة، ما عندهش مشاكل، خاطر هو ديجا راكم تجارب فشل فيها، لكن الفشل هذاك هو للبناء، مش لاني باش نفشل باش نبقى فهم. وهكا اللي هكا هكا بدلوا التوجيه بتاعهم ومشوا شدوا ثنيه اخرى، وفما اللي شكون فهم انه يلزمني نجرب وناخذ قرار، اما كما قلنا بكري راهو هالقرار هذاك يلزم فيه شويه تاثير باش نجم نوصل للبر الامان ونخدم.
2: باش نرجعوا نحكوا بعد شويه على المهارات اللي نجموا نتسلحوا بها واللي تنجم تبدل قراراتنا، لكن قبل هذايا خليني نسمعكم شباب، شنو تصوركم للقرار الامن؟ شو معناه قرار امن بالنسبه لي؟ ما فيش خطا، ما فيش تضيع للوقت، ما فيش حياد على ما فيش اسباب في نهايه الامر تخليني نحيد على الهدف الاساسي. شنو مفهوم القرار الامن بالنسبه ليكم؟
6: هو القرار الامن ينجم يكون ماهوش مسؤولية الشخص بحد ذاته، خاطر فما عوامل تأثر على القرار، مثلا البيئة والمجتمع اللي داير بالشخص ينجم يأثر عليه ولا هو اللي يتخذ القرار في بلاصته.
2: صحيح.
6: عن تجربة مثلا في التوجيه بتاعي ما كانش قراري المرة الأولى، فما سكور يحكم فيها والحاجة ثاني حاجة العائلة مثلا وجهتني باش ناخذ، أنا عامل دوزيام ليسونس ديزاين مش أول ليسونس لي،
2: ما شاء الله
6: خذيت مرة أولى تكنولوجي سيستم مباركي، من بعد تخرجت وكملت بقيت شويه في الدار ومام طون نخدم في الديزاين فريلانس، قررت من بعد باش نمشي نقرا ديزاين الحاجه اللي نحبها لها. انا عملت دوزيام ليسونس تقبلت الحمد لله، وتو سنه اولى تصميم صوره وكاو، انا ينجم يكون ماهوش مسؤوليه الشخص قرار ذاك.
3: وعلى فكره رياض من خيرة الطلبه اللي موجودين في تصميم الصوره ما شاء الله، يعني هذا حاجه اكتشاف من ليسونس الدوزيام ليسونس.
2: نقول لكم سر، نحب نصمم الصوره حتى.
3: مرحبا
1: مرحبا.
2: من اكثر المجالات اللي تظهر لي مغريه، خاطر تجمع برشا حاجات، معناها تجمع مهارات تاع اعلاميه معناها وتقنيه، وتجمع الابداع وما ادراك بالابداع.
3: هي تصميم الصوره، توا احنا نعيش في عالم الذكاء الاصطناعي، وهي مفتاح من مفاتيح اكتساح سوق الشغل.
2: اي وهذا اللي باش نرجعوا له في المهارات. نكمل معاكم نسمعك على القرار الامن. مثالش شنو تصورك للقرار الامن؟
7: القرار الامن هو انه مثلا انسان خذات التوجيه نتاعه،
2: اي
7: بعد باش يخمم على خدمه، يخمم على حاجه،
2: اي انت معناها ربطت القرار الامن بالتوجيه. ايوه
7: من ناحيه انه بعد المستقبل نتاعو كيفاش باش يكون، باش يخدم، هل انه باش يقعد باش يعمل فريلانس
2: مثلا. القرار الامن تتخيل في عمرك انت توا هو سوق الشغل، اني ناخذ قرار
7: لازم نخزر الموضوع موضوعيه يعني
2: واقعيه. احمد القرار الامن،
5: القرار الامن بالنسبه لي انا هو القرار اللي انت معناتها تشوف اول حاجه نقولوا نحن الحاجات اللي لربما يعني المصاعب اللي باش تجيك قبل الايجابيات.
2: اي
5: فهمت، باش نجم على الاقل اذا انت فوت
2: الصعوبات معناها نجم انا نقدر وين نكون بالضبط.
5: اكيد أي. الصعوبات بالنسبه لي انا هو كل واحد معناتها يعني التوجهات ورايه والتجربه اللي عاش.
2: أي.
5: بالنسبه لي انا القرار الامن هو يخضع لبرشا حاجات، مش يعني كان في يعني جانب مادي بركه ولا كذا.
2: طبعا
5: قرار هو بالنسبه لك انت حاجه معناتها تتخذها وانت تتحمس وليتها، فهمتني؟ اخر حاجه
2: ترتاح لازم... ما ترتاح معناها مش قضيه، المهم انا نتحمل المسؤوليه.
5: تحيط بالموضوع من جوانبه كل ماذا بيك، تعيش التجربه افتراضيا قبل ما قبل ما تجيك وتصدمك، فهمت؟ لان ديما توقع، ما تفهم ديما صعوبات في كل تجربه، فما ديما صعوبات.
2: نعم جميل جدا وعميق زاد. سامر نور الهدى، قبل ما نتوقف شويه مع الموسيقى ونرجع نتحدث على المهارات معك.
9: المهارات مربوطه بانت؟
2: لا مش مهارات،
9: قرار الامن انك كيف تاخذ قرار، عارف شنو باش يصير من بعد القرار هذاك، يا لندرا تنجح في الحاجه اللي تحب عليها والا تكمل في حاجه مش تحب عليها، ومن بعد حتى كي تنجح تلقى روحك ماكش مرتاح فيها ولا
7: مش فرحان
9: ولا تعمل حاجه اللي تحب عليها وتكمل، وعارف روحك انت باش تنجح كان باش تحب الحاجه ذيك.
2: ايوه نور الهدى،
1: اتخاذ القرار
2: القرار الامن، شنو هي مقاييسه حسب تقديرك؟
1: انت تتعلم منه في الاخر.
2: ايوه مهما كان فقط ما دام انا تعلمت منه فهو امن. فهو امن. جميل، نتوقف شويه مع الموسيقى ورجعين في جزء ثاني من هذا الحوار، نتحدثوا عن المهارات اللي تسلحنا اكثر باش نكونوا اعمق في قراراتنا وتغذي ثقتنا في انفسنا وتكون ان شاء الله قراراتنا امنه.

0: Madness.
1: Madness. الحدث.
0: الحدث.
1: والمشغل.
0: والمشغل.
1: مع الناس.
2: في مع الناس موضوعنا مازال قراراتنا الصائبة، مدى قدرة شبابنا على تحمل مسؤولية القرار. وتحدثنا على القرار وما يحيط بالقرار وظروف القرار، ونتحدث على المهارات اللي تنجم تخلي قراراتنا أصوب، القرارات اللي تنجم تخلينا في وضعية معناها تحيط أكثر الأحوط فيما يتعلق بقرارنا، واللي يوسع ضماناتنا معناها باش نكونوا حاضرين. باش نمشوا المسائل تعزز ثقتنا بأنفسنا، هي تقنية 100% كيما اللغات كيما التواصل والاتصال. معاك نسرين نتحدثوا، انت أستاذ لغة إنجليزية، واليوم نتحدثوا على أهمية اللغة الإنجليزية في علاقة في حياتنا الجامعية، في حياتنا المهنية، في فتح الأفاق، في لقاءاتنا اليوم. يمكن حتى واحد فينا ما تتعدى حياته الكل من غير ما تتاح له فرصة إنه يحضر مثلا في ملتقى ولا في ندوة فيها جنسيات مختلفة. اليوم معناها شكل من أشكال المحدودية، إني أنا ننتظر كاسك باش ترجم لي، وإن صحيح. لم توجد راني مغيب على ما يقال. معناها برشا حاجات مهمة برشا في الموضوع هذا. هل نتحدثوا تحديدا على أهمية اللغة الإنجليزية في تعزيز القرار فيما يتعلق بمرحلة الشباب؟ ديما نتحدثوا على القرار عند الشباب. احنا
3: بما انه احنا في كونتكست نتاع تدريس جامعي اذا صح التعبير،
2: أي.
3: نحب اول حاجة نحكي على الانجلي في الجامعة كيفاش يتقرر.
2: أي.
3: هو بريسك 90% ولا اكثر من السبيسياليتي الموجودة عندنا في الجامعة التونسية يقروا انجليزي.
2: أي.
3: فما زوز توجهات مش نمشي ونقراو معناها انجليزي، هي مادة، اما فما زوز توجهات، يا اما باش تقرا جنرال انجلش. اش معناها جنرال انجلش؟ معناها الاستاذ يعمل كور يكون جرامير، يكون تمارين، يكون فوكابيلير، ما يخرجش من السياق هذاك. يا اما فما حاجه اخرى اسمها اي اس بي والا انجلش فور سبيسيفيك بيربسز، معناها انجليزيه لغايات خاصه. اش معناها؟ معناها الاستاذ الجامعي يدخل في وسط سبيسياليتي.
2: أيوة.
3: أنا مثلاً في البوزار مع طلبة تصميم صورة.
4: تصميم صورة.
3: بشكل أدق ندخل شوية معهم في الميديا.
2: أي.
3: نقرأ أي. شوية ميديا. دونك الكونتكست.
5: الكولون فيرتبرا التحت. العمود الفقري التحت.
3: أي. أي. حاجات على وسائل الإعلام، حاجات على الإشهار. بيان سور باش يكون الكونتينيو باش يكون خفيف شويه،
2: باش يكون خفيف شويه وباش يكون قريب من المعرفه الاكاديميه، وباش يسهل لهم توظيف المعارف الكل اللي يقروا فيها في حياتهم.
3: لهنا الانجليزيه ما عادش تولي ماده،
2: اي تولي مهاره.
3: تولي مهاره.
2: ايوا
3: تولي الانجليزيه وسيله طول. ديما في الكلاس ديما نقول لهم راهو ماناش نقروا في الانجليزيه، نحنا نقروا في حاجات بالانجليزي،
2: اي نطبقوا فيها على ما نعرفه
5: على الدومين نتاعنا باش يسهل لنا نهار اخر ان نحن نجمو ندخلوا في اي نوع تاع
3: الطالب نتاع البريمير اني مثلا، مطالب انه في اخر السيمستر يعرف ليش معناها تارجت اودينس، جمهور المستهدف، يعرف ليش معناها انتندد مسج، شنو الميساج اللي يحب يوصله مثلا المستشار، هكاك الفوكابيلير اللي تبع اختصاصها
2: المفردات. كيما نتحدثوا مثلا على انجليزية الاعمال في مواضع معينة، معناها في بعض الاختصاصات اللي بالحق معناها الناس اللي تقراها تخرج متمكنة من انها تفاوض، تحكي، تصوق
5: لهنا، وكأن عطينا احنا للغة، هي اللغة ما عادش عائق بصفة كبيرة خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي، أما عطينا للغة لهنا والاختصاص نتاعها، وكأني أنا باش نمتلك تقنيات وأساليب لغوية باش هذوكم هما بيدهم يمكنوني أني أنا نجم نخرج غدوة في المجتمع كالكسوال المهني وإلى المجتمع العادي اللي نجم نتواصل معه.
2: أي نسمعكم شباب فيما يتعلق بأهمية المهارات. احنا بدينا بالإنجليزية وباش نتحدثوا زادة على الاتصال والتواصل، وباش نرجع لك زادة دكتورة هدى عبادة، خطر الحياة الثقافية والجمعياتية في فترة الشباب وأهميتها. معناها اليوم نجم يكونوا عنا نجم يكون واحد عنده معرفة أكثر من الآخر وربما أعمق، لكن غير قادر على تمريرها، وهذاك في مواضع عديدة، يا إما ما يلقاش فرص وإلا لا يحسن اختيار ولا يحسن القرارات، خطر تنقص ثقته في نفسه، لا يتواصل بشكل جيد، ما عندهش الآليات اللي تخليه يبلغ فكرته. هات نتحدثوا على الإنجليزية في البداية.
0: باهي إنه نحكيو على المهارات أو الحاجة، المهارات هي تنجم تكون موهبة وأنت أسقلتها لنتولي مهارة.
2: أي سقلناها لوين ولد أي؟
0: كيما إنه تكون باهي في الديسا ولا في رسم، تتعدى انه تكون موهبة تولي مهارة اكتسبتها انت مع الممارسة، انك باش تكون تشد اباري فوتو.
2: هو جميل انك معانا اليوم نور الهدى، خاطر خليني نتحدثوا على تجربة انك تخرج من انك تتلقى معارف اكاديمية كما منصوص عليها في البرامج الرسمية معناها، الوين انت دخلتي في بوتقة متاع المنافسة الدولية اليوم في عمر يتسمى معناها صغير، معناها لهنا نتحدثوا على مهارات على قرارات، خاطر اكيد لو ثم توا شكون يسمع فينا عنده نفس تكوينك الاكاديمي وعنده نفس مهاراتك، لكنه ما عملش الخطوه الواثقه نحو التقدم المنافسات، وبالتالي ما افتكش تتويج كما انت افتكيتيه باستحقاق معناها على مستوى دولي. وحكي لي على اثر الخطوه هذه بالنسبه لي بالنسبه لقراراتك.
0: انه تاخذ خطوه ولا تتيح لك الفرصه برك انك باش تشارك في مسابقه دوليه، ولا انه حاجه ترجع للجامعه اللي اعطت فيك الثقه.
2: هذه هذا محيطنا مهم جدا. اي هذا محيطنا. اي
0: وزاد انت قلت كل واحد انت تميزت ممكن على بقيت، اما رغم هما كل واحد راه مثلا في كلاسي اني كل واحد عنده حاجه يتميز فيها. ديجا في الايفنمون تاع مدام نسرين اللي عملناه راهي هي توزع الادوار بالنسبه لكل واحد شنو المهاره اللي عنده. مثلا عندي صاحبتي عندها حسن الالقاء، هي اللي نحطها في بريزونطاسيون. هي
2: مهمه المساله اللي اشرتي لها ان نثمنوا اللي موجود فينا، نثمنوه ونخدموا عليه. معناه
0: كل واحد فينا ما فماش ما عندوش مهاره، فما مهارة أما هو حطها على جنب ولا ماهيش مكتشفة، ولا إنه التأثير راهو حاجة مهمة برشا، إنك تدخل حياتك في الجامعة راهي حاجة محلاها، إنك تتولي تتعامل أون جروب تخرج
5: نوسيون دو بارتاج،
0: تخرج برشا مهارات أنت ما كنتش تتوقعها اللي هي موجودة فيك.
2: أي المشاركة مهم جدا. نسمعكم على أهمية المهارات، ومرة أخرى نسلم عليك نور الهدى بخاطر تجربتك جميلة. أي نسمعكم أحمد، رياض، علي، تفضلوا.
4: بالنسبة للمهارات بالنسبة للمهارات بصفة عامة هي نقولوا نحن يعني مرحلة مهمة من مراحل القرار. ليش؟ لأنه أنت إذا خذيت أنت القرار صاي معناتها قررت أن حاجة باش تمشي فيها، يلزمك أنت تكون يعني عندك نقولوا نحن أضعف الإيمان دراية يعني بالقرار اللي أنت خذيته، ولازم تكون عندك المهارات، تكون عندك الكفاءة. أيوة. لأنك أنت اللي هنا باش تتحمل مسؤولية، دونك لازمك مهارات، مهارات هذيك لازم. ولكن اللي هنايا المهارات فما زادة تحمل مسؤولية يجي زادة في الاختيارات نتاع فاش أنت تتطور بالضبط.
2: أي.
4: المهارات راهي موجودة برشا هي.
2: الدقة معناها يكون دقيق وين باش نكون. أي.
4: وين شنو النقاط اللي أنا نحتاجها بالضبط بالضبط باش أنا نجم نطور فيها. بالنسبة للمهارات زادة بصفة عامة هي نقولوا نحن مهمة ياسر. ليش؟ لأن المهارات يعني جزء من العلم، مش جزء، هي فعلا علم، وربي حتى ربي سبحانه وتعالى أوصانا بالعلم. وهذا هو
2: فعلا وين ما نراكموا المعارف وين ما تدخل. فضل سامر تحب تتكا عن بالي تحب إذا فضل رياض.
6: وبالنسبة لاتخاذ القرار ما تجمش تاخذه ما عندكش مهارات له. إذا كان قررت باش تاخذ قرار لازم يبدأ صحيح. عندك مثلا مهارة التخطيط البلانيفيكاسيون على اللون تيرم وشورت تيرم، أنا إذا كان باش تشوف غدوه شنو باش يصير معاك بالقرار هذاك. زاد اذا كان ما عندكش كومينيكاسيون ما تنجمش تاخذ قرار، خاطر قرارك مربوط بالمحيط بتاعك، لازم تكومينيكي، لازم تفهم شنو رايهم وشنو رايك. أيه. ناقش العباد باش تفهم شنو التوجه اللي باش تمشي. بصفه عامه المهارات لازم تكون في حياتك، معناها كالك سواء ذاتيه عندك من الاول ولا مكتسبه، كيما الكومينيكاسيون نجم يكون واحد من الصغرى متكلماني معناها مثلا وينجم يدخل روح في العباد، كيما نجم يكون حشام وما نجمش يدخل روح بالعباد يمشي يتعلم كومينيكاسيون يكتسبها.
2: اي واذا كان ما اكتسبهاش ولا اختار انا ما اكتسبهاش راهي باش تاثر على قراراته.
4: صحيح.
2: وراهي ما هيش باش تخليه ياخذ الفرص نتاعه كامله، معناها باش يبدا يقول والله كل حاجه هذيك عرضتني في حياتي كم ما جيش فيها درشنو، معناها دي ما يستثني كل جانب بتاع المواجهة ولا كل جانب بتاع الاستعراض، خاطر هو لا يملك فيه معناها مهارات تسلحه في النقطة هذه. نرجع لك دكتورة تفضل.
7: أنا نحيي برشا مدام نسرين النمري، خاطر نسرين جات في أول عام أنا وياها نخدمه، بون أنا نفس الجروب نخدمه معاه، أنا نجي نخدم معاه في البراتيك، هي تخدم معاه في اللون. يا اخي فما نهار دخلوا بالبراتيك بتاعهم عند مدام نسرين، قلت لهم اخي تقروا انجلي انتم ولا تقروا براتيك ولا شنو، خاطر جبد لي فضول نتاع. بون فهمت اللي انا وياها ماشيين في نفس الثنيه اللي هي تثمين المهارات اللي موجوده عند الطلبه، خاطر انا نقول لهم شنو عندي، عندي بوكينه ورد، خلي كل ورده فيها ريحه
2: أيه؟
7: وكلكم تكملوا بعضكم محلاكم، ما فماش وحم بالنسبه لي. حتى كيف نحكي معاهم في القسم موتيفاسيون ساعات يقولوا لي مدام نحسوك تعطينا في برشا ايجابيات، تبعثي فينا الامل ولا محلك ديما متفائله، نحبوك تدخلي مغشمي
2: فيك. هذيك اهم المهارات،
7: فهمتني؟ نقول لهم راهو بالحق، خاطر باش تدخل عندك بوكينا وار كل وحده ورده، كل وحده وريحتها. انت مش باش تجي تقصي هذه تقول له لا، انا كيما مدام نسرين نشوف وين فما النقطه اللي هي قويه ونخدم عليها الناس الكل، خاطر كي تلقى تخدم عليها في اللونجلي، تخدم عليها في الديسان، تخدم عليها في الانفوغرافي، تخدم في الاخر انت باش تطلعي واحد عنده كفاءه مميزه، هذيك الكفاءه هذيك هي اللي تنجم تحلها برشا بيبان. وزاد الاستيتيك دو بارتاج، ويسمح لي صديقي رمزي التركي خذيت له الكلمه نتاعو، جماليه المشاركه ولا جماليه
2: التقاسم
7: هي باهيه برشا. علاش؟ خاطر انا كيف يلقى في القسم كيف نلقى عندي دي زيتيديون موتيفي وعندي دي زيتيديون خرين تيميد وهما جايين في سبيسياليتي، انا نقول لهم يلزمكم تكونوا حارين، فهمتني؟ لازم تجبد، خاطر نخدم
2: يلزم تجبد، يلزم تتميز، يلزم نعيش العادي.
7: واحنا نعيشوا في عصر الصوره، نشموا بالصوره، نسمعوا بالصوره، نمسوا بالصوره، نعملوا كله صوره، كله ايماج، فهمت؟ ما نلبسوا بالصوره، حتى بدلنا باش نتحسوا ما نجموش ديما في مخنا كيفاش تخرج الصوره نتاعي في
2: في في ابهى حلل.
7: دونك نستغلوا هك الصوره نتاع الابهى حلل هذيك ونبدوا ننمو في مهارات. هذا باهي في الكوميونيكاسيون. انا كيف حضرت مع مدام نسرين في الجوري نتاعها، خاطر نحكوا عليه كاكسبيريونس ناجحه،
2: ايوا،
7: وخرجنا منه برشا مخرجات. كيف نلقى المتكلمانيه هي اللي تقدم، اللي تعرف تصور هي اللي تصور، اللي يعرف يقدم خدمته هو اللي يقدم، وكأنها الأدوار مقسومة بطريقة إن كيف نجمعهم الكل عندي هيك الموزايك اللي هي تخرج لي صورة جميلة جدا
2: فعلا.
7: وهذا هو اللي يخلي أنا ديما نقول لهم ثقوا برواحكم، كل واحد فيكم عنده ميزة، راه ما فيش واحد ما عندهش ميزة
2: طبعا.
7: وكل واحد أما شنو الانفيرونمون اكل الفضاء اللي نعيش فيه، الفضاء اللي نتعامل فيه. الجامعه راهي تحمل مسؤوليه قبل كل شيء، التزام واخلاق، خاطر نجم نعمل في برشا حاجات ونخدم برشا حاجات، اما اذا كان الوزع الاخلاقي ما عنديش ما نجمش نتطور به اكثر، ما نجمش نمشي به اكثر، خاطر الصوره ما تدومش نقول احنا كيفك الزوبعه في فنجان
2: أيه؟
7: تعمل هكا وتطيح، خاطر الوزع الاخلاقي ما فماش
2: فعلا.
7: ولو نبنوا عليه هذاك باش نخلو اللي هم اولادنا اليوم هم اللي باش يشدوا المشعل بعدنا، راهو احنا مستقبلنا ورانا، هم مستقبلهم قدام
2: فعلا. وانت وصلتي بينا الخلاصة اللي قلنا اليوم. الحقيقه انا سعيد جدا انكم كنتوا معايا واثثنا هذا العدد من مع الناس. موضوع القرار ما هوش سهل، اخترنا عنوه انتم واعماركم والشباب واهميه القرار في المرحله هذه. القرار الامن من اول عناوينه واوضحها بالبنط العريض كما كنت تحكي دكتوره ودع عباده، هو المنظومه الاخلاقيه. اي قرار خالي من الاخلاق لا يدوم، ومهما حاولنا بعد الرم والمنظومه هذه ما تنجمش تكون. قرارنا الامن هو قرار يفتح لنا الابواب، يخلينا نعيش مرتاحين متصالحين مع على الأقل نسبة خلينا مرتاحين مع محيطنا. كما حكى بكري رياض، معناها القرارات راهي تتطلب أريحية، معناها مش أي قرار نتمردوا فيه على كل شيء معناها صحيح، ومش أي قرار نسمع فيه الأطراف الإيجابية والمشعة والمحيطة بينا راهو غلط. لا، هو موازنة، هو معادلة لطيفة في المجمل. ومهاراتنا مهمة برشا، ثقتنا بأنفسنا، الفرص اللي تتاحنا تكون في مستوى مهاراتنا، وفي كل مرة نطلع السقف نتاع المهارات باش يطلع سقف نتاع الفرص في حياتنا معناها بشكل عام. حبيت نشكركم، حبيت نسلم عليكم، ان شاء الله لقانا. كيفاش القرار انكم تجوا بحذانا ندبتوا عليه ولا لا؟
3: لا
5: بالعكس، هي فرصة مدام سومية أنا بالحق نحيي زميلتي نسرين
2: نسلم عليها برشا نسرين،
5: برسك هي ما تبهتش في عمرهم راهي.
2: أي
5: والحاجة الباهية إنها الانتجراسيون في وسطهم طريقة انك كيف تدخلي معانا في اللاتوليرك ما عادش تخرجي الاستاذ من التلميذ راه من الطالب،
2: وهذه من اجمل الاشياء معناها.
5: وهو انا نقول لهم
2: خلي المعرفه سلسه،
5: نقول لهم راهو نتعلموا منكم خاطر هم ابناء الثوره التكنولوجيه راه نتعلموا منكم وتتعلموا منا، وراهي المعرفه موجوده في كل شيء، اما كيفاش انا نكتسب مهارات ومهارات حياتية تخليني نندمج في هالمجتمع هذا ونفرض كلمتي. وهما بيدهم نقول لهم كونوا واثقين، كي تدخل أي بلاصة أوثق في ذاتك، هذوما أكثر النصائح نعطيها، ما تخافش اسأل جرب، كلنا نسأل وإحنا في
2: طبعا
5: كلنا نسأل ونجرب ونجرب،
2: والذي يدعي كمال المعرفة ما عادش يعرف معناها، هذه القاعدة. أي
8: مهارات هي لغة داخل المجتمع، تبدأ لغتك صعيبة على بال ما يفهم أحد،
2: اي مثالش اذايا دور، اذايا التأقلم، اذايا الموازنة، الميزان اللي حكينا عليه بكري في كل شيء بين انا شنو عندي وما هو متاح وما هو محيط بي، هذه زادة من اقوى المهارات اللي نجم تتعلمها، انك تكون في مصالحة مع المحيط دون المساس بقناعاتك ودون الإساءة لقناعات الآخرين. زاد راي مهمة برشا العملية. على كل نحب نشكركم برشا، نحب نسلم عليكم برشا، ألف شكر بالحق نورتونا. إن شاء الله ديما قراراتكم محاطة بكل التفاصيل اللي تخليها صائبة، وإن شاء الله أنا سعيدة جدا إنكم كنتم حاضرين معنا، وفرحانة برشا إن هالشباب يفكر معناها في المسألة متاع القرار، يخطط، يرسم أهدافه ويكتسب مهاراته. ألف شكر.

نهاية هذا العدد من مع الناس وين ما كنتوا نحييكم ونسلم عليكم الكل أعزائي المستمعين داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. نص نهار غير درجة بالضبط يكون الموعد مع زملاء من قسم الرياضة منتصف النهار قسم الأخبار بقية متابعة طيبة ورائقة الكل ما تقدم موجة إذاعة قفصة. أجمل تحية كل الفريق اللي رفقكم من كل المواقع مع تحيات سمية جبعة كرمي.

0: الانفتاح على السوق الصينية والإعفاء الجمركي الكلي على الصادرات التونسية الموجهة للسوق الصينية. الجوانب القانونية والاقتصادية لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. واقع قطاع رسكلة النفايات وأهميته الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام. اليوم في الحوار الاقتصادي من 4 للـ5 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بجميع في فلاش سبور غدوة الخميس 7 ماي في 11:30 بمقر الرابطة الوطنية للهواة مستوى ثاني. هو تاريخ موعد سحب قرعة مباريات تدارك تفادي نزول الموسم الرياضي 2025-2026. اليوم الاجتماع الدوري لمكتب الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم لملفات اللي باش يتم طرحها اليوم. البت في اعتراض الملعب الجبسي ضد مشاركة لاعب مستقبل القاصين. كذلك في الهواة البت في إثارة فريق واحد قبلي أمام الملعب القفصي. في مقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم جولة 14 إياب الجولة قبل أخيرة من نهاية الموسم. دربي العاصمة يوم الأحد الوحيد باش يدور مباراة وحيدة باش يدور نهار الأحد في الأربعة في ملعب رادس الترجي مع النادي الإفريقي. بقية المقابلات الدفعة الأولى نهار الجمعة في الأربعة في ملعب النيفربي باردو الملعب التونسي اتحاد بن قردان. في بوجمعة الكميتي بباجة الأولمبي الباجي شبيبة العمران وفي القيروان العواني شبيبة القيروان واتحاد المونستير. لحد الآن لم يتم تحديد وتعيين ملعب قبل مباراة مستقبل سليمان ومستقبل جابس. السبت 9 ماي في سوسة في الأربعة نجم الساحلي مع النادي البزرتي وفي جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي نجم المتلوي مباراة مستقبل مرسى والنادي الرياضي الصفاقسي في الأربعة. لم يتم تحديد ملعب الاحتضان هذه المباراة إلى حد اللحظة. بالنسبة للمحترف الثاني مقابلة الجولة القادمة باش تدور أول أسبوع القادم جولة 13 إياب الاثنين 11 ماي المجموعة الأولى في الأربعة والثلاثاء 12 ماي المجموعة الثانية في الأربعة. كذلك نستجم يستضيف الملعب الجبسي مستقبل قصر اتحاد قصور السيف. تقدم ساقيت الدير مع هلال رديف ملبو شام نادي قربة والقوافل في ملعب قفصة تستضيف أولمبيك سيدي بوزيد. هذه أهم أخبار الرياضية للقاء.
1: النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في إطار شهر التراث في دورته 35 تساعد المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجفصة بالاشتراك مع جمعية صيانة مدينة جفصة لتنظيم الندوة العلمية المعمار بجهة جفصة خصوصية وتنوع، وذلك يومي 19 من مايو الجاري بدار لونغو تتخللها عديد المداخلات. تنظم جمعية نوران للوقاية من السرطان عفى الله الجميع تحت إشراف وزارة الصحة المصحة المتنقلة لتقصي سرطان الثدي، وتحط هذه المصحة المتنقلة يوم الجمعة 8 من مايو الجاري بالمستشفى المحلي ببلخير من ولاية قفصة، ويوم السبت 9 من مايو بالمستشفى المحلي المزونة من ولاية سيدي بوزيد. وتعد هذه القافلة جزءا من المجهود الوطني للتوعية والحد من انتشار سرطان الثدي في تونس من خلال الكشف المبكر. تنتظم اليوم البطولة الوطنية أبطال المعرفة، وهي الأولى من نوعها عربيا من تنظيم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع الجمعية المتوسطية للطفولة بمقر الأليكسو بتونس العاصمة. هذه التظاهرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة القراءة والمطالعة وتدعيم توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تنمية قدرات الأطفال المعرفية. سجل نشاط الموانئ البحرية التجارية خلال سنة 25 و2000 دون اعتبار ميناء صخيرة مؤشرات نمو إيجابية في أغلب المجالات، حيث شهد نشاط الرحلات السياحية البحرية انتعاشة ملحوظة مسجلا زيادة بنسبة 22% وفق ما نشره ديوان البحرية التجارية والموانئ. اليوم فقد بلغ عدد السياح حوالي 272 ألف سائح في 25 و2000 مقابل حوالي 223 ألف سائح سنة 24 و2000. أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران على وشك توقيع مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الصراع ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم من طهران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل مع واشنطن في إطار المفاوضات الحالية لإنهاء الحرب. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. الموعد الآن في المشهد اليوم مع زميلها فسلوجا وسي عبد الرحمن. تحية لكما.
2: شكرا إيمان.
3: تحية لك يا إيمان. إذن موعدكم مع قسم الأخبار يتجدد في تمام الواحدة ظهرا مع نشرة إخبارية مفصلة.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
1: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم. تحيه البدايه في البرنامج توصلكم من كوكب ابراهيمي في الجانب الرقمي، من عبد النبي مولى في الجانب الرقمي، من هيفا سلوغا من امام الميكروفون، ويرافقني في التحليل الزميل عبد الرحمن نتواتي. مرحبا بك سي عبد الرحمن.
1: مرحبا هيفا، تحيه ليك، تحيه لاختنا كوكب، وتحيه لعبد النبي مولى، وتحيه للمستمعين الاعزاء متابعي برنامجنا واذاعه قفصه.
0: نعم، إذا نستعرض مع بعضنا سي عبد الرحمن مختلف فقرات برنامجنا اليوم في عيننا على الأحداث. نعود لانطلاق البكالوريا التجريبية بمختلف المعاهد الثانوية العمومية والخاصة، هو يوم خاص للتلاميذ ويوم خاص بالنسبة للعائلات.
1: نعم.
0: أيضا آليات التمويل الجديدة اللي قدمها بنك تمويل المؤسسات الصغرى لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة، نرجع بالتعليق لهذه الإجراءات ونستعرض الشروط. أيضا نعود إلى أزمة اللحوم الحمراء ورؤية المنظمة التونسية للدفاع.

0: والباحث في الشأن الاقتصادي فرحات ميزان، وأيضا موضوع فقرة باختصار من أعداد وتقديم الزميل مكرم هنشيري. نمر مباشرة إلى عين على الأحداث.
1: عين على الأحداث.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. إذن في عين على الأحداث سي عبد الرحمن، اليوم هو انطلاق البكالوريا التجريبية بمختلف المعاهد الثانوية العمومية والخاصة. امتحانات تمتد أيام 6، 7، 8، 11، 12، و13 ماي، وهي تحاكي ظروف امتحانات الامتحانات الرسمية بهدف اختبار جاهزية التلاميذ وتعويضهم على الاختبارات الكتابية للدورة الرسمية.
2: نعم هيفا، اليوم 6 ماي تنطلق امتحانات ما يسمى بالبكالوريا البيضاء، وهي في الحقيقة هي لإجراء الفروض التأليفية الخاصة بالثلاثي الثالث، والغاية من تنظيم هذه الامتحانات هي وضع التلميذ في ظروف امتحان البكالوريا أو امتحانات البكالوريا الرسمية حتى يعيش هذه الظروف قبل أن تكون يعني في موعدها، والتي ستكون أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 جوان، وأن يعيش الظروف الحقيقية، وتعويد التلميذ أيضا على التعامل مع هذه الظروف التي يعني تمثل نقلة نوعية في إجراء الامتحانات لم يتعودها التلميذ، ثم ظروف مختلفة عن الظروف التي عاشها في السنوات السابقة، وهذا يخلي أيضا التلميذ يتعود على هذه الظروف ويخف التوتر اللي نعرفوه يصاحب هالامتحانات هذه واللي يعيشها التلميذ. كذلك فيها حكمة أخرى وقيمة أخرى، أنه يعرف يتحكم في الزمن الامتحان، الزمن المخصص لامتحانات البكالوريا، الخاطر مضبوط بأوقات ومضبوط ب يعني ترتيب معين لا يمكن تجاوز الوقت القانوني. كذلك حتى طبيعة الامتحانات في حد ذاتها عادة تكون مشابهة لامتحانات البكالوريا الرسمية من حيث درجة الصعوبة وطريقة الطرح وغير ذلك.
0: نعم.
2: هذه كلها يعني ظروف تخلي التلميذ يعيش امتحان البكالوريا قبل ما يجي الامتحان الرسمي بطبيعة الحال، ويلقى روحه تقريبا متعود شيئا ما على الأجواء هذيك. طيب نرجع توا شوية لقيمة الامتحانات البكالوريا، وخاصة احنا في جهاتنا وتعودنا للأسف بأن نجد أنفسنا أخيرا تقريبا دائما تقريبا في ذيل القائمة في الترتيب الأخير، في الأسفل الترتيب إلى غير ذلك. إن شاء الله السنة وككل سنة احنا ننتظر وتتحسن نتائجنا وترتقي، وما ناش طالبين باش تتحسن يعني بشكل سحري باش تطول باش نجوف المراتب الأولى، ولكن على الأقل نسجلوا شيء من التقدم في مراتبنا.
0: نعم.
2: ونعرفوا راهو النتائج ونتائج آخر السنة راهي مرتبطة بسنة كاملة من العمل، وهذا طب معنى هو مجهود المربين، مجهود المؤسسات التربوية.
0: نعم.
2: ومجهود العائلات أيضا اللي هي تحث أولادها وتساعد أولادها نفسيا وماديا، ويعني تحيط به حتى يجد نفسه في يوم الامتحان يعني مستعد حقيقة، مستعد. نعم. علميا ومستعد نفسيا كذلك باش يجري على الامتحانات هذه. ونرجو راهو ثم مجهود قاعد يقوم به الأساتذة، تقوم به المؤسسات لتحسين نتائجنا، إن شاء الله تعطي أكلها، إن شاء الله السنة نقوله معناها أفضل من السنوات السابقة. وإن شاء الله دائما نعود أنفسنا على العمل، لأنه راهو عن الأسف يعني
0: العمل من بداية السنة.
2: ها؟
0: من بداية السنة.
2: نعم. عن الممارسات، عن الممارسات الحقيقة ما يشبه هي الغش وكذا والطرق الملتوية والمفروض هذيك يعني نطوي عنها صفحة تماما ونهتم أساسا ب.
0: هو من المفروض أنه إدارة المعاهد تقدم جملة التوصيات للمترشحين لمناظرة البكالوريا ما يجب وما لا يجب لكل مترشح. ولهنا فقط مثلا لازم التلاميذ أكيد راهم

0: الإدارة نبهوهم أن نعطي مثال بسيط هي طريقة كتابة الاسم. أحيانا تكون بالضبط. طريقة كتابة الاسم بالضبط. في بطاقة التعريف بالضبط. الوطنية وفي المضمون من تاع الولادة بالضبط. مختلف على المتعارف عليه كما بالضبط. مثلا منى تكتب منى أم هو يكون خطأ من صحيح. المضمون نتاع الولادة كما ياسين تكتب يا وسين هذيك اللي موجودة في القرآن وهكاك بعد ما يكتب التلميذ ويمشي الوقت اللي هو مضبوط ويبدأ في صراع مع الزمن يلقى روحه أنه ما تنبهش للنقطة هذية. هذا هو احنا اليوم
1: صحيح.
0: البكالوريا التجريبية ما هي إلا فرصة للتلميذ باش يعيش هك الأجواء هذيك الرسمية ويأخذ بجملة المحاذير ما يجب وما لا يجب. ما لا يجب هذا أكيد يفهموا فيها الطاقم الإداري وأيضا الأساتذة متاعه مع خلق نوع من الأريحية. رأي الامتحانات هذية حصل ما في الصدور نخدموها من غير حتى ضغط وربي إن شاء الله ينجح التلامذة الكل. نبقى دائما في عين على الأحداث أيضا كوكب معي عبر الهاتف رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي. مرحبا بك سي لطفي على موجة إذاعة قفصة.
2: تحية ليك تحية مشاهديك ومستمعيك وفريق العمل معك شانركم.
0: شكرا لك. إذن أزمة اللحوم الحمراء ورؤية منظمة إرشاد المستهلك لإنقاذ القطاع. في الحقيقة عديد النقاط اللي كنت تطرقت لها المدة اللي فاتت سي لطفي وحبينا كان ثم إمكانية نرجع معاك بأكثر تفاصيل خاصة أنه مع موضوع البكالوريا موضوع عيد الأضحى وأضحية العيد هي أيضا من الهواجس اللي تعيشها العائلات التونسية. في الحقيقة عديد النقاط اللي كنت تحدثت عليها حضرتك سي لطفي تعلقت بالإنتاج الإشكالية على مستوى التوزيع العرض والطلب والمقدرة الشرائية وقدمت ربما الحلول. اليوم تواصل الأزمة هذه أزمة اللحوم الحمراء كيفاش شفتوا هالتواصل هذايا وكيفاش ربما النقاط اللي حصرتوها باش تقدموا الرؤية اللي نجموا ننقضوا بها القطاع في تونس؟
2: يعطيك الصحة. نحن منظمة الحكومة الحمراء ومنظمة الأبان اللي هم متنازلين مع بعضهم وباتفاق من سنة إلى أخرى وهنا قاعدين نشوفوا في زيادة مشتتة لأسعار اللحوم الحمراء عند التفصيل وهذا ترجم في الرحبة ترجم في الأضحية بالتالي نلقاو أسعار غالية وغالية برشا. نحن في بلاد اللي عندنا الخيرات الكل عندنا شتاء صبت بركلة عندنا الحشيش عندنا البرد عندنا كل شيء لكن نلقاو إشكال كبير في اللحوم الحمراء وخاصة في الأسعار نتاعها وهذا يرجع لهذا السبب من بعد أسباب كون الكلفة الحقيقية نتاع إنتاج اللحوم الحمراء ما نعرفش القطيع نتاعنا قداش فيه من انت قداش فيه مذكر قداش الاعمار نتاعهم باش نعملوا خطه استراتيجيه القدام باش نعرف على الاقل وين ماشي. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى زاد كيف القطاع ككل راه مربوط بالالبان مش معقول نحن توا نبيعوا بيتي حليب مدعم الى صناعي يبيعوا باسعار حره الكل مع بعضها اذا نلقاو استراتيجيه ونلقاو رؤيه باش نحددوا اول حاجه الكلفه الحقيقيه للحوم الحمراء عند الانتاج وهذا مقتضي لتحديد هوامش الربح عند الوسيط وعند تاجر التوصيل بمعنى كونه توصل للمستهلك على الاقل بعقلانيه في الاسعار مش كما تو نشوفوا اللي اسعار غاليه وغاليه برشا.
0: نعم في الحقيقة سي لطفي حضرتك يعني قسمت هذه الإشكالية اللي يدخل فيها السياسي مع الاقتصادي مع الاجتماعي. اليوم لما ناخذ بالنقطة بالنسبة للإنتاج اللي لاحظتوه كمنظمة هو التآكل اللي وصفتوه بالممنهج للقدرة الإنتاجية والمسار الانكماشي المدرج في التفريض في الإناث وهذا معطى مهم ونسطر عليه لأنه لاحظنا انه ثم تفريط في الاناث سواء كان في الاغنام والا حتى في الابقار، وهذاك علاش هذا الشيء هذايا ما خلاش القطيع نتاعنا ينمو بالشكل المطلوب. ايضا على مستوى مشكله على مستوى التوزيع، لاحظت ايضا كمنظمه انه ثم تضخم في السعر النهائي، هذا ايضا اللي لاحظت انه ثم تعدد للوسطاء، ثم مشكله في العرض والطلب، ثم انحراف وصفته بالواضح في عمل في عمل السوق. هنا يستنزف المستهلك دون تحسن دخل المنتج، يعني دون تحسن دخل الفلاح، وثم غياب للقاعدة أو قاعدة البيانات الرقمية الموثوقة اللي تخلينا نعرف بالضبط قديش يعد القطيع في تونس. أيضا مجموعة أخرى من النقاط باش نتعرف عليها معاك سي لطفي، ولكن فقط باش نبقوا في نفس الإطار ولكن في عين على الجهات. نسمع هذا التسجيل روبورتاج من سوق الدواب من ولاية سيدي بوزيد، اللي في الحقيقة اتطرقوا لعديد النقاط اللي كنتوا تحدثتوا عليها في المدة اللي فاتت.
1: السوق موجود مليان فيه، الرفع ما ثماش، الكاليتي ناقصه برشا، ضعيفه السلعه. كي تسال التجار يقول لك يا خويا من العلف غالي، ما فهمنا حتى شيء، والعباد ما ثماش اشترى، باقي العباد تستنى في الاخ، يقولوا من 800 بالنسبه للانثى، من 800 حتى المليون، والعلوش تكر من 1400 ل 1600. ولا نشوف نلقاش فلاح البرا ناخذ ديريكت مع الفلاح، وننصح العباد تمشي للفلاح مباشره، خاطر تحس التجار هما يستغلوا الظرف ويحاولوا باش يطلعوا السهم، اما كي تبدا كونتاكت ديريكت مع الفلاح ربما تكون العمليه اسهل وخير.
3: العلوش موجود خيرات ربي، الاسواق في متناول الجميع، لكن الشرايه ما زالت ما ثمش برشا شرايه، ثمش رفع، ثم شويه قشيره، ما الوكيل مازال ما يشريش. السلعه الباهيه الماس ماهيش موجوده برشا، مقبوله الاسواق مقبوله برشا. بالنسبه للقشيره يلقوا رواحهم، الفلاح كيكبر. علوش معروف خاطر منطقه ريفيه وفيها جبليه، العلوش يسرح ياكل حشيش الجبل، جوده خارقه العاده، زاد راهو العلفه الصروح بركه ما ينفع، يلزم شويه علفه، العلفه تتكلف، هذاك علاش الفلاح شاد البيت شويه في السوق. برشا عياده مازالت ما تشريش تو، مازالت تحب تخلي لاخر لحظه، فماش ما ينقص حق العلوش.
4: شيء غالي، زايد 100 و150 الف على عملوا الغالي، الانثى ما عادش تذبح، خاطر الانثى هي اللي خلت الصومه ضيق، ومش الانثى يذبحوا فيها، النعجه والعلوشه، راهو ما يصيرش غلا، راهو كل عام يزيد يغلى، تو السنه زايد 100 و150 الف و200 الف على عملوا السوم. الطلب ما ثماش، خاطر غالي، غالي برشا. الله كل مره كيفاش يا اخي، كل مره كيفاش، مره قبل عيد بنهار، مره قبل بجمعه، مره كل مره كيفاش، في الرقاب وشد الخيمة. الحفي غالي باش حتى غالي كله غير غالي. كان حاجه واحده ينقط مع الشذبح والانثى، جزاره مع الشذبح والانثى، هو يولي الموجود العلوش وشي يولي موجود.
0: إذن لهنا سلطنا الضوء على ربما المقدرة الشرائية للمواطن. مشينا لجهة هي منطقة إنتاج بالأساس اللي رصدناه من خلال حديث المواطنين سي لطفي، هو ارتفاع الأسعار على مستوى التفصيل. نرجع معاك لبعض التفاصيل اللي خاصة بأزمة اللحوم الحمراء في تونس اللي بقت متواصلة في ظل غياب أو إجراءات حقيقية وهيكلية لإنقاذ القطاع، من بينها غياب إجراءات لحماية المنتج لحماية الفلاح، وثم أيضا غياب لقاعدة البيانات الرقمية الموثوقة لرصد القطيع، ثم مشكل كبير اللي هو التفريط في الإناث. وأيضا نقطة ما نجموش نستهينوا بها ولا تمر مرور الكرام، اللي هي أنه المواطن التونسي سي لطفي يلقى روحه يعني قام بالتعديل القسري للنمط الاستهلاكي متاعه، وتخلى بشوية بشوية على البروتين الحيواني. تقريبا برشا عائلات ما تستهلكش اللحوم الحمراء إلا من العيد للعيد، وكي نمشوا لسوق الدواب نلقوا أنه كل عام سواء كان ثم مرعى ولا ما ثمش مرعى، ثم أمطار ما ثمش أمطار، إلا ما نلقوا سعر العلوش غالي وغالي وغالي برشا، وتلقى سعر الأنافي كما كان واحد من المواطنين تحدث على الأسعار أقل ب 400 وب 500، وهكاك بطريقة غير مباشرة نكون فرطنا في الإناث اللي هي تساهم في الرفع من الأعداد متاع القطيع في تونس.
2: بالضبط، هذا هو الإشكال القديم نشوفه فيه. نحن نشوفه في منتوج كما أكدت وقلت ما نعرفوش معناتها قيمته الانتاجيه، معناتها كلفته، سمح لي كلفته الانتاجيه ما نعرفوش قداش اللي مش نحدد في الاسعار بتاعو، وهذا يرجع كما فقط في قلت لعده اسباب، منها نحن التونسي يستهلك اقل بالنسبه في العالم، 8 كيلو في العام، وهذا معناتها صراحة شوية برشا. علاش؟ على خاطر مراه العلوش ماهوش طرف، ماهوش نيكس، ماهوش من الأساسيات، ويلزمنا زاد نحطوها في اعتبارنا ونراعيو القدرة الشهرية. لذلك هنا نعطيك زوج أرقام باش نفهموا التذبذب في السوق. نحن نعرفوا العلوش يتباع بين 55 وأكثر، ب 50 55 وأكثر، لكن نلقاه عند تجارة التفصيل أقل، نلقاه ب 40 و 43. الفارق هذا تاع 10,000 و 5,000 الكيلو راه ماهوش مبرر وماهوش مفهوم، بمعنى كون التاجر التفصيلي الزازالي ياخذ واحد يبيع بسعر والاخر يبيع بسعر اخر، ورغم اللي ياخذ من عند نفس تاجر جمله ولا من عند نفس الفلاح ولا من عند المنظومه ككل. وهذا يلزم على شجاعه نحن نطالبوا بتحديد اسعار الكلفه باش على الاقل تبدا عندنا ربات في هذا، يكونوا نجموا نحددوا اسعار البيع بالنسبه
0: في نعم. سي لطفي معايا سي عبد الرحمن في تحليل في البرنامج، حاب نتفاعل معاك في عدد من النقاط. تفضل سي عبد الرحمن.
5: مرحبا سي لطفي.
2: تحياتي صديق.
5: هو الموضوع هذا سي لطفي جديد قديم المشكله، وانت يعني انا قريت يعني تصريحك حقيقه اتيت على كل النقاط، من بينها هذه يعني انعدام القاعدة قاعدة البيانات عنا في تونس لحصر القطيع من حيث يعني الحجم وتركيبة القطيع، يعني الإناث والذكور والأنواع الموجودة. هذه النقطة الأولى، وهي ما نتبين احنا اش عنا واش ما عناش وشنو اللي نحتاجه. ثم ما عملناش حاجة توسنوات، واحنا في كل موسم كما هكا نرجع لنفس النقطة ونفس المشاكل ونتحدث في نفس القضايا وما لقيناش هك الحل الدائم اللي على الأقل حتى تدريجيا نوصلوا معناها باش نسترجعوا شوية أكل يعني تعافي القطيع متاعنا. هذه نقطة هامة وركزت عليها سيادتك أنت. ثم حديث على الرقابة وكذا في الأسواق وهذاك البيع بالميزان، يخي هذاك متوفر للناس الكل، يعني كل مواطن ينجم يمشي، راهو عدد محدود واللي يوصل لها معنا انت وذراعك، معنا كان وصلت ولا ما توصلش، يعني عدد قليل ينجم يتمتع بهذاك. كذلك الرقابة في الأسواق وفي الرحبة وفي كذا، يعني هل ترى الرقيب اللي ماشي أو لجنة الرقابة تتدخل هي باش تتدخل في السعر وقت اللي يتفاهم البائع والشاري؟ ما نعرفش علاش شنو دورها في الأسواق. هذه برشا قضايا سي لطفي. تفضل سي لطفي.
0: سي لطفي
5: صوت انقطع. نرجع نذكر بعض النقاط سي لطفي اذا كانت تسمع فيها تو.
0: سي لطفي ما زلت معانا؟
2: ما سمعتش الجمله الاخرانيه. ما بال
5: الجمله الاخرانيه على الرقابه وعلى نقاط البيع بالميزان.
0: الصوت نحاولوا نجدوا الاتصال بسي لطفي كي تتحسن نوعيه الصوت. يا عبد الرحمن، في الحقيقه ازمه اللحوم الحمراء في تونس ماهيش ازمه عابره، ويقع التعامل معها بصفه ظرفيه، وحتى الحلول او القرارات اللي تتخذ هي تتخذ بصفه ظرفيه، ما تحلش المشكله
5: موسمية
0: بشكل كبير. لهنا نرجع نتحدث لما نتحدث على السياسات العموميه، نجد انه التعامل مع الازمه يبقى محكوم بمنطقه التدخل الظرفي عبر اللجوء الى زوز نقاط، يا اما التوريد واللي هي
5: تعديل لتعديل السوق
0: السوق. منعش هو يعني كان تم الحديث في يوم ما على انه باش يقع توريد خرفان،
5: لكن
0: ما زالوا بعض الايام على عيد الاضحى. سواء كان هذا الحلول الظرفيه يا اما بالتوريد والا باحتواء الاسعار، ولكن هذا دون التأسيس لمعالجة جذرية. نجد أنه ثم تفريط كبير في الإناث المنجى. نعم. هنا مانيش نحكي كان على قطيع الأغنام، وإنما حتى الأبقار. نعم. وهو سي لطفي كان قرن المنظومة متاع اللحوم مع متاع القطيع، اللحوم مع الألبان. نعم. لما نجد مشكلة من هنا باش نلقوا نجد مشكلة من هنا. في الحقيقة من بين النقاط الأساسية اللي لازم يعني الهياكل الرسمية تخدم عليها هي المحافظة على الإناث المنجى. سلطفي يرجع معنا، مرحبا بك مجددا سي لطفي. نرجع لربما إجابتك وتفاعلك مع سي عبد الرحمن.
5: ما نعرفش إذا كان النقطة الأولى سي لطفي، النقطة الأولى هو حديثك على أن ما عندناش يعني منصة أو حاجة
0: قاعدة
5: بيانات يعني نعرفوا بها القطيع نتاعنا اش عنا واش ما عناش واش كنا ناقصنا. النقطة الثانية حدثتك على الأكل، نقاط البيع بالميزان، وهذيك يعني راهي ماهيش في مستطاع الناس الكل، راهي العدد معين يمكن يستفيد منها والبقية
0: بالرقابة.
5: نعم، وثم الرقابة في الأسواق وفي الرحبة وكذا، معناه الرقيب ولا لجنة الرقابة وهيئة الرقابة ماهيش باش تتدخل في السعر، معناه يبقى ديما الفلاح هو ولا يعني بين البائع بين العارض والشاري، معناه هي هذيك الاتفاقية
6: يعني. وهذا هو لب الموضوع. بالتالي من نجم نحن نسيطر على الأسعار في السوق كان ما نعرف الكلفة.
5: أيوة.
6: من نجم نعرف الكلفة كان نحدد القطيع متاعنا قداش.
5: نعم.
6: وبالتالي هذا مزوز مع الناس، ما نجموش. الناس في العالم كل يخدموا بالذكاء الاصطناعي، عندهم دي بيوس موجودين في الأغنام، يعرفها وين يعرفها.
5: نعم.
6: يعرف كيفاش داوي، تعرف كل شيء. هذا يلزمنا المسار هذا نمشي فيه على خاطر ما عندناش حل آخر. طالما ما عندناش المعلومة بتاع الكلفة وما عندناش المعلومة بتاع القطيع، طالما بش يقعد المضارب وبيقعد هو المسيطر على السوق وهو اللي هيكل السعر،
5: يقول
6: ما يخذوا ضحية ولا ما يخذوا على الحم.
5: نعم.
6: أنا بايع له بستين 65 55، أنا أتحكم في السوق.
5: نعم.
6: وهذا هو الإشكال. يلزمنا نحن وزيد كيف مربوطة بمنظومة الألبان، طالما نحن نعطيه في الحديد إلى صناعي يبيعه بأسعار حرة، طالما نلقاو الإشكال هذا ومن نلقاو الفلاح ديما هو متضرر.
0: نعم.
5: نعم.
0: هي نقاط عديدة كنت أثرتها سي
5: نقطة أخرى فقط سي لطفي. راهو حتى الفلاح، راهو إحنا نتحدث من المنتج للمستهلك، راهو مش صحيح أن الفلاح يبيع رخيص.
6: بالضبط صحيح، راهو تو العلوش ما عادش عند الفلاح، العلوش عند الدشار.
5: أيوة.
6: وبالتالي نقطة المستهلك والميزان مش متوفر. وبالتالي حتى حد ما يعرف.
0: نعم.
6: ما نعرفش أنا كان نقاط بعض النقاط المراقبة تعرف العلوش عند راه صحيا باهي ولا
5: صحيح.
6: هذا كل
0: نعم. باش نرجعوا لك سي لطفي، باش نعاود نتصل بك ونحسنوا نوعية الصوت، باش ناخذوا رؤية المنظمة لإصلاح الغطاء، وربما تجاوز هذه الأزمة الهيكلية، ولكن فقط بعد ما نرفعوا أذن النظار حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جوارها.
7: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا.
3: المشهد اليوم، مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
4: المشهد اليوم، تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
3: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس
2: من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج المشهد اليوم. ما زلنا نتحدث على أزمة اللحوم الحمراء في تونس في ظل غياب استراتيجية وطنية لإنقاذ القطاع. منظمة الإرشاد المستهلك، معنا رئيس المنظمة لطفي الرياحي. حابين نختم معك بالتعرف على رؤية المنظمة لإنقاذ القطاع سواء كان اللحوم أو الألبان، كيفاش تشوفوها سي لطفي؟
6: نشوفها كنحن زوز منظمات متسكين لبعضها، منظومة الألبان ومنظومة اللحوم الحمراء. منطقيا واقعيا مش معقول التونسي يشري كيلو لحم 55 دينار في ظل بلادنا عندنا انتاج تبركلة وعندنا خبرة تبركلة في التربية وعديد الامتيازات الأخرى. هذا كل يلزمنا نسمنوه بالخدمة، نسمنوه معناتها انفتاحنا على التكنولوجيا، نفهمتوه بالانفتاحنا على الذكاء الاصطناعي، وهذا يلزمها بشوية بشوية الميول القطيع نتاعو نوليو ونصدروا في ظرف عام عامين، نوليو نصدروا الحل من الحلول الحنين، نوردوا الإناث لتحصيل القطيع، الحل من الحلول تسقيف هوامش الربح وتأثير الأسعار بالنسبة للحوم الحمراء عند التاجر التفصيل عند الززار، في انتظار تتحسن بشوية بشوية القطيع وتحسن الرؤية وتطبيق القانون عدم ذبح خمسة. مش معقول نحن كيلو بخمسة من القال المشاوي في كامل تراب الجمهورية مشوى في الواحد ونحن ما عندناش قطيع ونذبحه في لنفة هذا كله ما عندناش زادة بطوارات. كيفاش مش معقول راه ونحن في 2026 يذبح لك بقرة ولا يذبح لك علوش على قريعة التاريخ؟
5: نعم،
6: هذا كله مش معقول. بالتالي نحن بشوية بشوية نحسنوا هذا.
5: نعم، شكرا ليك. وفي كل مرة سيلوت في الرياحي إلا لما يتحدث على واحدة من المنظومات اللي تعاني إشكالية إلا ما يقع دراستها من كل الجوانب وقدم رؤيته واضحة في هذا الصدد. احنا ما زلنا مواصلين معاكم في عين على الأحداث. مباشرة سي عبد الرحمن، نمر إلى التعرف على آليات التمويل الجديدة اللي قدمها بنك تمويل المؤسسات الصغرى لفائدة المؤسسات الناشئة والصغرى. نسمع مع بعضنا هذا التسجيل لمدير الإحاطة والتشخيص والتنمية ببنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حمدي كسعة، اللي كان تحدث في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية.
7: احنا في المنتجات الجديدة هذه طورنا منتج بنكي خاص بالشركات الناشئة، كان تلقى صعوبة في الحصول على تمويلات، فجاء المنتج هذا اللي نجم يوصل قيمته 200,000 دينار، نمولوا به قرض مساهمات يسند باسم الباعث بنسبة فائدة تساوي صفر، يسند بدون ضمانات، يسند على 8 سنوات منها 3 سنوات إمهال. أهم شرط هو الشرط الرئيسي، يزم يكون عنده العلامة متاع الشركة الناشئة، وإحنا حطينا أولوي القطاعات اللي هي تقريبا تغطي الشركات الناشئة، اللي هي البيوتيك، الأجريتيك، الجرينتيك، الهيلثتيك معناه في القطاع الصحي، والفينتيك. وحبينا باش المرحلة الأولانية نضمنوا تعريف أوسع وتسويق أكبر للمنتج هذا باش يستفادوا منه الشركات الناشئة، عملنا برامج نموذجية أطلقنا عليه اسم مسار، عملنا دورة أولى ودورة ثانية، وتو قاعدين نقبلوا في الملفات آلية خاصة بتمويل المال المتداول واللي هو مهم جدا بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة. ينجم يمول اقتناءات المواد الأولية، اقتناءات مواد نصف المصنعة وإلا المواد المصنعة بالنسبة للشركات التجارية، وينجم زادة يمول الأجور بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي فيها مكون تكنولوجي، القيمة نتاعو توصل إلى 200,000 دينار، نسبة الفائدة نسبة قارة تقدر ب 8%، يتم استرجاعه على 5 سنوات منها 6 أشهر إمهال. هذايا الدور نتاعو تمكين المؤسسة الصغرى والمتوسطة من السيولة ومن التمويلات قصيرة المدى اللي تخليها تواجه الالتزامات نتاعها نتاع امتنان المواد الاوليه. المنتوج الثالث اللي طورناه في الفتره الاخيره هو منتوج لقينا عليه اقبال وطلب كبير، فحاولنا نحط منتج بنكي يتميز بالنسبة للي موجود في السوق، اللي هو يمول وسيلة النقل، القيمة متاعه توصل 200 ألف دينار، يسند بنسبة السوق المالية فقط من غير حتى زيادة، يتم استرجاعه على فترة أقصاها 7 سنوات بفترة إمهال أقصاها سنة.
5: إذن كان هذا مدير الإحاطة والتشخيص والتنمية بمكتب تمويل مؤسسة الثورة والمتوسطة حمدي كسيعة، اللي كان تحدث على موجات الإذاعة الوطنية بشرى لأصحاب المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة. ثم قرارات جديدة، ثم آليات جديدة لتمويل هذه المؤسسات، وقدم ضيف الوطنية ربما الشروط وحتى فكرة على الأولوية أو أولوية القطاعات.
8: نعم.
5: اللي تنجم تاخذ التمويلات هذه، كيفاش تشوفها التمويل هذايا ولا الآليات هذه؟ نعم. تشوفها سي عبد الرحمن،
8: هي في الحقيقة هو يتحدث على منتج بنكي، هي عبارة نجم تكون تقنية، هو المقصود بها آليات جديدة لتمويل تمويل الشركات الناشئة هذه، والمهم فيها أنها يعني تقريبا تمكن هذه الشركات، أولا قيمة المبلغ نجم يوصل حتى 200 ألف دينار، نسبة فائدة صفر دون ضمانات، ومدة التسديد على 8 سنوات، مع يعني ثم شيئا ما من يعني نوع من التشجيع هذه الشركات على الانخراط في هذا النوع من التمويل. ولكن لابد أيضا من الإشارة إلى أن لابد من تقديم مطالب لهذا البنك أو هذه المؤسسة البنكية التي تمول المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمطالب هذه يعني يتم دراستها في مدة أيضا محددة بقصاها شهر ونصف، وتكون الدراسة والرد على المطالب هذه، وهذا يعني تسريع. وهذه الشركات يعني ستتمتع بتسهيلات كبيرة وبإعفاءات كبيرة، يعني مثلا ما شك الفائض مثلا ما حتى يعني، وعندك مدة 3 سنوات إمهال تنجم تمول لك، توفر لك السيولة، توفر لك يعني المال باش تقتني المواد الأولية.
5: نعم.
8: توفر لك التمويل الاقتناء وسيلة نقل تحتاجها ربما مؤسستك والغير ذلك، ثم التركيز على قطاعات محددة، قطاعات بعينها هو ذكرها، البيوتاك والأغريتاك والجرينتاك والهيلثتاك ولغير ذلك. هي إذن مؤسسات متنوعة، ما هيش كلها في نفس القطاع، يعني ما هيش كلها في الأحياء، ما هيش ثم صناعي،
5: ما يعرف في قطاعات التكنولوجيا والابتكار
8: بالضبط، حتى في القطاع الفلاحي.
5: نعم.
8: حتى في القطاع الفلاحي، قطاع صناعي، قطاع صحي، كل القطاعات نجم تتمتع بالتمويلات هذه. ويبقى علاش يعني نعتمد على أصحاب المشاريع وأصحاب الشركات هذه، اللي هم عندهم فكرة المبادرة وفكرة بعث الشركات هذه، وهذه ربما وسيلة باش تخلي هالأصحاب المشاريع وأصحاب الأفكار هذه يلقوا التمويل المناسب باش ينجموا يبعثوا شركاتهم. وحتى إذا كان شركات ولازم تكون العلامة موجودة، يعني علامة الشركة الناشئة هي من بين الأشياء المطلوبة باش تتأسس هالشركات هذه. وراحوا ديما احنا معناها هالشركات هي وسيلة من وسائل هك تقليص أكل البطالة اللي عنا، واللي احنا دائما نحاولوا نخلوا المبادرة الذاتية، وما نبقوش ديما فك الحلقة المفرغة يستنى يتخرج من الجامعة وإلا من تكوين والكذا، ويبقى يستنى باش ينادوله في وظيفة عمومية. نعم. وقت اللي هي البلاد محتاجة إلى عديد المبادرات والشركات الأخرى، وهي فرصة موجودة للباعثين اليوم.
5: نعم. ونذكر لهنا أنه تقريبا 70 وما بين 70-80% من النسيج الاقتصادي في تونس قائمة على الشركات الصغرى والمتوسطة اليوم.
8: صحيح.
5: أيضا لما تكون حاول حوافز، ثم حوافز لفائدة الشركات الناشئة الحاصلة على علامة ستارت اب، وأيضا لما يتم إطلاق آلية تمويل المال الدولي في مؤسسة سور المتوسطة وآلية تمويل وسائل النقل، في الحقيقة من نجم يكون كان آليات لتشجيع هذه المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل وخلق مواطن والحفاظ على مواطن الشغل. شكرا لك سي عبد الرحمن. احنا نلتقي ان شاء الله في يوم غد مع زميلة هدى منسية، نلتقيك ايضا في فرص قادمة في المشهد اليوم. شكرا لك ونمر الى ضيف اليوم.
9: ضيف اليوم.
5: انتفاع تونس بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية لمدة عامين، موضوع نطرحوه مع ضيف اليوم الأستاذ الجامعي والباحث في الشأن الاقتصادي فرحات ميزان. مرحبا بك سي فرحات على موجة إذاعة كفسة.
10: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكرام.
5: شكرا لك. إذن سي فرحات، تونس تنتفع اليوم بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين، باش نرجعوا بأكثر تفاصيل عن هذا الموضوع، ولكن فقط بعد ما نسمع هذه الفقرة من إعداد وتقديم الزميل مكرم هنشيري.
9: باختصار.
11: شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الجاري في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية ودعم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وكانت هذه السياسة قد دخلت حيز التنفيذ منذ ديسمبر 2024 لفائدة 33 دولة إفريقية تصنف ضمن أقل البلدان نمواً، وشمل الإعفاء آنذاك جميع فئات المنتجات. وفي إطار توسيع هذا التوجه قررت الصين تعميم الإجراء ليشمل 20 دولة إفريقية إضافية غير مصنفة ضمن هذه الفئة ومن بينها تونس، مع منحها معاملة تفاضلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين. القرار الصيني يعيد تموقع العلاقات الاقتصادية التونسية الصينية ضمن منظور اقتصادي أوسع، إذ تعد الصين الشريك التجاري الأول لإفريقيا بحجم تبادل يتجاوز 280 مليار دولار سنويا، فيما تبقى المبادلات مع تونس محدودة نسبيا ومختلة هيكليا لصالح الصين. وتظهر البيانات أن العجز التجاري التونسي مع الصين يقدر بالمليارات في ظل تركز الواردات في المعدات والمنتجات الصناعية مقابل ضعف الصادرات، وينتظر أن يساهم الإعفاء الجمركي في تقليص هذا الاختلال تدريجيا شريطة قدرة تونس على تعبئة عرض تصديري تنافسي مع تنويع القاعدة. ويكتسي هذا التحول أهمية خاصة في ظل حاجة الاقتصاد التونسي إلى تحسين ميزان المدفوعات، حيث يتجاوز عجز الحساب الجاري 7% من الناتج الداخلي الخام في السنوات الأخيرة. هذا ويبرز زيت الزيتون كأحد أبرز المنتجات التونسية القادرة حاليا على اختراق السوق الصينية، خاصة وأن تونس تصنف ضمن أكبر المنتجين عالميا بمتوسط إنتاج يتراوح بين 200 و300 ألف طن سنويا حسب المواسم. ويتيح الإعفاء الجمركي فرصة مضاعفة للصادرات نحو سوق يتجاوز عدد مستهلكيه 1.4 مليار نسمة، رغم أن الاستهلاك الفردي لزيت الزيتون في الصين ما زال منخفضا مقارنة بأوروبا. وتظهر المؤشرات أن صادرات زيت الزيتون التونسي شهدت في السنوات الأخيرة توجها نحو التنوع الجغرافي، غير أن الحصة في السوق الصينية تبقى دون 1% من إجمالي الصادرات، ما يعكس هامش نمو كبير. ويفترض أن تسهم الجهود التنسيقية التي تقودها الصين في تونس خاصة في مجال التعريف بإجراءات التفتيش والحجر الصحي في تقليص الحواجز غير الجمركية التي كانت تعيق النفاد.
5: إذن انتفاع تونس بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية لمدة عامين، نطرحوه معك الأستاذ الجامعي والباحث في الشأن الاقتصادي فرحات ميزان. إذن سي فرحات، كيف تشوفوا قيمة هذا الإجراء، خاصة أنه الصين تضع استراتيجيات بعيدة المدى في سياستها الاقتصادية على مستوى العالم ككل؟
10: وضع هذا الإجراء في إطارها، يعني في علاقة بتونس. احنا في 5 ماي 2024 وقع زياره للسيد الرئيس قيس سعيد للصين، وقع امضاء 7 اتفاقات ومذكرات تفاهم حول خاصه التعاون الاقتصادي والتقني، الاقتصاد الاخضر، الاعلام والاستثمار. هذا تقريبا 4 مواضيع فيهم هم ثم 7 مذكرات تفاهم في تواصل مع الامر هذا. يعني هذا بعد ما وقع مذكرات تفاهم يبدا انشاء غرفه تجاريه تونسيه صينيه، ومن بعد باش يبدا تنفيذ هذه المذكرات في شكل زيارات متبادله ثم مشاريع متبادله منطقيه. ابديناها بالمشروع نتاع قنطرة بنزرت وما الى ذلك. شو وقع بالضبط في فيفر اللي فات؟ جان في فيفر اللي فات الرئيس الامريكي عمل حمله كبيره ياسر اقتصاديه ضد المصالح الصينيه من خلال ضربها ب معنى نسب نتاع جمارك يعني واداءات كبيره. الصين رجعت في القرار هذاك تقريبا في بدايه فيفري 2026 وبدات قالت انا باش نعمل اعفاء ضريبي لمجموعه من الدول. ليش؟ لتعويض السوق الامريكيه. ليش؟ لان الصين في حد ذاتها عندها ازمه نتاع زياده في الانتاج، عندها فائض من الانتاج بشكل كبير ياسر، يعني التكنولوجيات معناها تتوالى والمنتوجات نتاع التكنولوجيا السابقه لم يتم بيعها الى حد الان، عندها ازمه نتاع فائض انتاج. ولذلك هي تبحث على اسواق جديده من خلال شنو؟ من خلال الاغراءات هذه، يعني غانيون غانيون، هات يا سيدي نحل لك انت في نعمل لك اعفاء ضريبي ويجا كان تنجم روحك في السوق الصينيه تفضل، اما انا راه في المعامله بالمثل باش تسيب لي السوق نتاعك تحل لي السوق نتاعك. يعني لا يجب ان يعتقد اي شخص ان الصين محبه في تونس او محبه في اي دوله افريقيه عملت الاجراءات هذه. هي عملت اعفاء ضريبي ليش؟ لفتح الاسواق ولي التعود على السوق الصينيه. يعني انا كتونسي اليوم عندي زيت الزيتون نحب نبيع على الصين، نمشي للصين تعجبني حاجات غادي نجيبها. إذا ما دام المعامله بالمثل كما سيبت لك انا الاداءات سيب لي الاداءات غير معلنه لكن مطلوبه. اذا الاعفاء هذايا المشترك للجبايه تقريبا مع 53 دوله او الاعفاء العلاقات التجاريه الخصوصيه مع 53 دوله في احنا دخلنا في المرحله الثانيه نتاع تقريبا 30 دوله هو ما له الا رد على سياسه ترامب الاقتصاديه من طرف السلطات الصينية. يعني هذه يلزم قراءتها، هذه قراءة في فحوى الحدث معناها وين جاء بالضبط الإطار متاعه.
5: نعم.
10: جو التأثير الاقتصادي أنا والله يعجبني حاجة كما هيك معقولة. أنا شو نصدر للصين؟ نصدر لها في زيت الزيتون منتجات البحر وبعض والقليل من التمور وجميع ونورد منها بعض معناها التعاون في البنية التحتية تعاون تقني في منتجات الطاقة أو الطاقة يعني البديلة معنى منتجات الصناعية للطاقة البديلة وتقنيات التصرف في المياه وتقنيات وآليات التصرف في المياه. هذا طبيعة التعاون المتعلم يرتقي إلى مستوى تقريبا 10 مليار دينار في أقصى الحالات واللي هو ما يمثل إلا 8% من المبادلات التجارية العالمية متعلم مع تونس مع العالم. إذن الصين هو شريك عنده أثر متاع بالنسبة لنا، بالنسبة احنا اليوم هم ما نمثلوا حد شيء.
5: نعم
10: معنا 0.3% ومن بعدها
5: 1%. نعم.
10: اذا نجي انا كتونسي انا كمنوال اقتصادي تونسي كيفاش نجم نستفيد من الحاجة هذه؟ اول حاجة نحب نطلع كما معنا هذا الزميل معنا مكرم في الرابور هذا في معنى التقرير اللي قدمه مرور الى مستويات اعلى على مستوى التبادل.
5: نعم.
10: هذه اول هدف. يعني انا نحب نشجع زيت الزيتون والتمور والمنتجات البحريه نحاول نطلع فيها على مستوى التصدير بتاثر ان نطلع في نحسن الميزان التجاري مع الصين.
5: نعم اللي هو في الحقيقه يعني عاجز.
10: عجز.
5: نعم.
10: منطقي جدا منطقي جدا ان يكون يعاني عجز. علاش؟ خاطر التنوع نتاع المنتج الصيني يغلب ياسر التنوع متاع المنتج التونسي.
5: نعم.
10: انت ما عندك منتج تونسي متنوع يخول لك انك تدخل للسوق الصينية. هذه الاولى. الثانية حاجة مهمة ياسر هي خلق منصة تجارية لصالح الشركات الصينية في تونس. هذه الفكرة انا حكيتها في برشا مناسبات. انا نجي للبناء النفيضة في النفيضة مثلا ميناء عندي ميناء كبير ينجم يكون ميناء عالمي نفيذة مثلا نوفر لهم ميناء كبير وبلاتفورم أو منصة تجارية للتصدير إلى أوروبا وللتصدير إلى أفريقيا. يعني نستغل الموقع اللي أحبانا بيها ربي سبحانه وتعالى موقع تونس اللي هي أعطت اسمها الأفريقيا كاملة معناها في خلق منصة تجارية.
5: نعم.
10: ليش؟ لدعم طريق الحرير اللي تعمل في الصين. أنا كتونسي مهمتي المصلحة نتاع تونس. المصلحة نتاع تونس أن يجيب لي العمالة يجيب لي البنية التحتية يجيب لي النمو والتنمية لصالح تونس من خلال تعامل اقتصادي غانيو غانيو مع الصين. نعملها منصة تجارية وقتها السلعة اللي باش تخرج شوف معناها جيت نعطي ديتاي صغيرة سفينة صينية متعدية في البحر الأبيض المتوسط ثم فرق ما بين تحبس في مالطا ولا تحبس في النفيذة. كي تحبس في النفيذة أرخص بالنسبة لهم هم وأنفع بالنسبة لي أنا.
5: نعم.
10: ولذلك تونس يلزم تكون منصة تجارية وتستغل شيء هذا من خلال تقديم مشاريع كبيرة اللي هي تغري الصينيين وفيها قيمة مضافة للصينيين وقيمة مضافة أكبر لنا إحنا التوانسة.
5: نعم.
10: يعني تونس أنا نخمو فيها كأن شفت دبي هي مركز أعمال وأموال بالنسبة لتونس تبدأ مركز تجاري عالمي.
5: نعم لكن هل جهزنا لربما بلوغ هذه المرحلة خاصة أنه الصين تمضي قدما لتنفيذ مشروع الحزام والطريق اللي ينتهي في حدود 2049 وهكاك تكون تونس منصة ثابتة كأن شرفة إفريقية في هذا المسار؟
10: بالضبط هذه هي الفكرة اللي يلزم ننطلقوا منها في الوقت هذا بالذات.
5: نعم.
10: في وقت الحرب ما بين أمريكا والصين على النفوذ التجاري.
5: نعم.
10: والمجال الحيوي في العالم احنا يلزم نلقوا موقع قدم في علاقة مع الشريك الصيني اللي هو أثبت وأكثر استابيليتي أكثر معنى توازن وأكثر عدالة على مستوى العلاقات. هذا مهم ياسر. وحاجة أخرى الوضع الجغرافي متاع تونس هو وضع ملائم جدا لوجود منصة تجارية كبيرة ومغري جدا بعيدا على لغة نبيعوا البلاد ولا نبيعوش لا ماناش نبيعوا في البلاد. البلاد هذه وإحنا موجودين فيها نجيبوا الناس اللي تنفعنا وتعاوننا كومبنابلمون. ليش؟ باش نجم نعيشوا أحنا وصغارنا والأجيال الجاية. خاصة أن بالنسبة للصين هي شاركنا العديد من الرؤى.
5: نعم.
10: على مستوى سواء ايديولوجي ولا على مستوى حتى اخلاقي معناها.
5: نعم.
10: في على مستوى اخلاق التعامل معناها الاخلاق الانسانيه.
5: نعم.
10: اذا انا عندي فرصه معناها ديما نحكي في الفرص المتاحه من خلال التعامل مع الصين.
5: نعم.
10: هي فرصه على مستوى بناء معناها انفراستركتير او بنيه تحتيه خاصه على مستوى المطارات والموانئ. فرصه للعماله في الميدان التجاري والوساطه التجاريه وحتى.
5: نعم.
10: البلاتفورم الايكونوميك. الحاجه الاخرى اللي هي مهمه ياسر.
5: نعم.
10: واللي هي يلزم ننتبه لها هي تنميه القدره التنافسيه للشركات التونسيه من خلال فتح نافذه التكنولوجيا الصينيه. التكنولوجيا الصينية راهو
5: يزينا
10: يتواصل الفكرة متاعة هذاك برودوي شنوى.
5: نعم.
10: برودوي شنوى من أعز ما ثمت.
5: نعم. نختم معك بسؤال هذا يا سي فرحات. هناك من بعض القراءات لما نتناولوا هالإعفاءات هذية الصينية يقول لك ثم تخوف على السوق المحلية. في الحقيقة هل السوق المحلية اليوم في تونس مستعدة ربما لاستقبال السلع الصينية خاصة؟ أو السؤال بطريقة أوضح هل لهذه التخوفات ما يبررها؟
10: احنا التوانسه ديما نتخوف وراه. وانا نعطيك التاريخ نتاع تونس في الامر هذا. احنا عام 86 عملنا البلان ريجيستمون ستركتورال ولا برنامج التاهيل الشامل في علاقه بالمديونيه، ازمه المديونيه في تونس وقتها. ومعناها عام 86 عملنا برنامج التاهيل الشامل، الغايه نتاعها كانت تاهيل الشركات التونسيه لكي تصير في قدره تنافسيه كبيره مقارنه بالاتحاد الاوروبي. ليش؟ لان في عام 95 باش نبدو شريك معناها مفضل عند الأوروبيين. احنا ريال مو والدارسين في السياسات الاقتصادية يعرفوا هذه، فشلنا في برنامج التأهيل الشامل. بعض الشركات تمكنت أن تمتلك قدرة تنافسية كبيرة وبقات قادرة وموجودة إلى حد الآن، والأغلب الشركات فشلت. علاش؟ خاطر العقلية التونسية وقت تجيب لها بلان ريجيستمون ستركتورال أو منظومة كما هيك لتأهيل، ياخذ لي سيفونسيون، ياخذ الفلوس لي سيفونسيون معناها، والا كل ما هو ديزافونتاج معناها فيسكال وسوسيال ايتو، وما يعملش الرسمي. يعني احنا عقليه العمل هي اللي لازم تتبدل. انت وقت نجي انا نقول لك في المرحله هذه انا باش نقوي القدره التنافسيه، واش نقول لك بالضبط يا صديقي يا تونسي يا ولد بلادي، جاك الصيني باش يخدم بحذاك، يا تخدم كيفه وتنتج كيفه وتعمل كونفنابلمون وتصير منافس ليه، يا اما راك باش تبدا تخدم في الارض تخدم فلاح. حاجه من اثنين. ولهنا راهو مش لان الصيني جاء، لا، لان العالم كل بدا قريه مفتوحه على بعضها. لان المسافات لم تعد تعني حتى شيء في العالم. يعني القدرة التنافسية إذا كان ما تخدمهاش اليوم، غدوة في ديان تجي شكون أكثر قدرة تنافسية منك وباش يحتلك في بلادك أنتر جيومي، معناه يحتلك باحتلال اقتصادي. معناه أنت علاش احنا تو نلبسوا في اللي برودوي شنو وكذا، لان هم ينتجوا خيو ينتج فيها في الصين يجيبها لك لتونس تلك ارخص من اللي تخدم لها في قصر الهلال ولا في المسير ولا في الفاقس.
5: نخدمه هذا هو يعني العمل هو اللي ينجم يخلينا النفس ونكونوا معناه مرحبين بمثل هذه القرارات الصينية. نخدمه الحصة اليوم، شكرا لك الأستاذ الجامعي والباحث في الشأن الاقتصادي فرحات ميزان على كل ما أفدنا به من معطيات. نقطة النهاية ولبرنامج المشهد اليوم، تحية الختام توصلكم من كوكب إبراهيم عبد بيمولة هيفا تسلقة، تقولكم إلى اللقاء.
12: المشهد اليوم رصد للأحداث وطرح للقضايا. المشهد اليوم مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
4: المشهد اليوم تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
12: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا.
13: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. الكاتب خالد الطاهري يعرف بروايته الجديدة الاستواء ما تبقى بعد المحو. رئيس جمعية البعد السابع حمزة عجلاني يقدم تظاهرة بقايا الحديد المهمل إلى الإبداع والفن. رئيس جمعية أطلال لطفي بوجمعة يتحدث عن المشروع الثقافي الإبداعي ورشة إعداد الكرنفال. اليوم في مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
14: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
15: المرصد الوطني لسلامة المرور.
12: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: تمام الواحدة بعد الزوال.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: قسم الأخبار يجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في النشرة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة: علم الأسماء والكتابة التاريخية ببلاد المغرب نحو فهم أعمق للمجال والهوية، عنوان ندوة دولية ينظمها المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. يوم جهوي للحجيج بولاية طوزر للوقوف على آخر الاستعدادات للتوجه نحو البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج. الشروع في وضع خطة وطنية متكاملة لتأمين صابة الحبوب وتجميعها وسط توقعات بتحقيق محصول طيب. شهداء ومصابون في غزة في ظل استمرار العدوان الصهيوني على مختلف مناطق القطاع. ينظم المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة فعاليات الدورة الرابعة لندوة قفصة الدولية التي تهدف إلى خلق إطار أكاديمي جامع لتقديم آخر النتائج والبحوث التي تم التوصل إليها في مجالات محددة. الندوة تلتئم هذه السنة تحت عنوان علم الأسماء والكتابة التاريخية ببلاد المغرب نحو فهم أعمق للمجال والهوية. مستري بكثير مدير المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة يضيف:
2: اليوم تنطلق فعاليات ندوة قفصة الدولية في دورتها الرابعة وتتواصل إلى حدود يوم الجمعة، وتنتظم هذه السنة تحت عنوان علم الأسماء والكتابة التاريخية ببلاد المغرب نحو فهم أعمق للمجال والهوية. تتضمن هذه الندوة 7 جلسات علمية فيها مجموعة هامة من الباحثين اللي جاءوا من تونس ومن الجزائر وموريتانيا، وهذه الندوة تتنزل في إطار الأنشطة الدورية الأكاديمية للمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة الذي دأب على تنظيمها منذ 4 سنوات. الهدف من هذه الندوة هو خلق إطار أكاديمي جامع نستدعي فيه الباحثين ليقدموا آخر بحوثهم وآخر نتائج التي توصلوا إليها وفقا لمحاور محددة.
0: وتتضمن هذه الندوة الدولية التي تتواصل على مدى 3 أيام مداخلات يؤمنها أساتذة وباحثون من تونس وعدد من الدول العربية من خلال مجموعة من البحوث، عدد منهم يتحدثون في متابعة للزميلة ابتسام قرباية.
3: محمد الجزيراوي باحث بالمعهد الوطني للتراث، مداخلة بعنوان مسالك انتجاع قبائل نفزاوة. أهم الأسماء موجودة في الصحراء، قبائل الصبرية وغريب والعذارة، دلالات عديدة جدا المرتبطة بأماكن الماء مثل الواد والثمد والغدير، أسماء الأبار خاصة طويل العذارة الصبرية، وأيضا الأسماء ذات العلاقة بالنباتات بالحيوانات الأليفة والبرية.
4: هذه أبو شماء أستاذ علم الاجتماع أنتروبولوجيا جامعة طبن غاصت بجنوب الجزائر، دراسات تاريخية حول المناطق والجغرافية في دول المغرب بمداخلة عنونتها أسماء الأزمنة وأسماء السنين والأعوام عند شعب الطوارق، دراسة سوسيو أنتروبولوجية لسانية ومحاولة ربط كل اسم بسنة الأحداث التي عاشها هذا الشعب على مدار وجوده الممتد الآن لأكثر من 3500 سنة في توافق مع قرنين من الزمن، سواء الطبيعية المناخية المرتبطة بالجفاف المرتبطة بالأوبئة.
5: ياسين الحلواني أستاذ محاضر في التعمير جامعة قرطاج معهد العالي للفنون الجميلة بنابل، مدخل لتاريخ التعمير التونسي من خلال تسميات الأماكن والألقاب العائلية، يثمن المراكمات التاريخية للتعمير التونسي خاصة ما قبل القرن 20، مدونة من أسماء المدن والقرى بالبلاد التونسية، الألقاب العائلية تقريبا 7500 لقب عائلي تونسي، مجموعة من المؤشرات الدالة على أهمية وتطور التعمير التونسي خلال خاصة القرون اللي سبقت القرن 20.
6: كريمة الخليفي من القيروان أستاذ التعليم الثانوي، وداخلة تحت عنوان دلالة الأسماء في المسح الجغرافي للمنطقة الحدودية التونسية الليبية خلال فترة الاستعمار الفرنسي. تحول الاسم الجغرافي إلى رمز رسم الخرائط التوبوغرافية ومحاولة يعني فرنسا للتحكم وضبط المجال الحدودي التونسي الليبي. أسماء الأماكن، أسماء القبائل.
7: الأمير محمد بابا جامعة نواكشوط بموريتانيا، مداخلة حول موضوع القطيعة التاريخية وتجلياتها، نجد فيها أسماء عربية بين الفترة الوسيطة والقرن السابع عشر، شاهد على مرحلة انتقالية من أسماء بربرية بحتة إلى أسماء عربية.
0: نظمت اليوم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتوزر بالزاوية القادرية فعاليات اليوم الجهوي لحجيج ولاية توزر، والبلغ عددهم 95 حاج

0: المتداخلين كل من الصحة العمومية، شركة المنتزه الممرض، الديوانة التونسية، البريد، الحماية المدنية، شركة الخطوط التونسية الخدمات الأرضية، كل الأطراف المتداخلة باش يقدمونا بعض النصائح وبعض التوصيات فيما يخص الرحلة نتاع الحجيج وفيما يخص الإقامة نتاعهم سواء في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة. تعتبر تتويج ونهاية لسلسلة الدروس التوعوية اللي تلقوها، وبذلك يكون معناها حجيجنا أطلقوا مجموعة من الدروس التوعوية والدروس التحسيسية من قبل الصحة ومن قبل شركة الخدمات الوطنية والإقامات. كذلك لنا ننسى الجانب الديني اللي هو كان له النصيب الأسد اللي أشرفوا عليه سادة الوعاظ وسادة الأئمة الخطباء المكلفين بالتوعية، واللي تم تناول هذه الشعيرة والتركيز عليها خلال الخطب الجمعية حتى يبصروا الناس المختلف في المناسك، وبش يساعدوا هذه الدروس التوعوية باش تكون أكثر تحسيس من طرف سادة الأئمة. نتمنى باش يكون إن شاء الله موسم ناجح، وإن شاء الله يمشوا بخير ويرجعوا بخير إن شاء الله إلى أرض الوطن، وإن شاء الله حج مبرور سعي مشكور ودم مغفور للجميع.
1: عدد من المترشحين لأداء مناسك الحج بولاية طوزر المشاركين في هذا اليوم الجهوي يتحدثون في متابعة لوحيد مبارك.
2: اليوم لقاء جهوي نتناولوا بعض النصائح الإرشادية بالنسبة للخطوط الجوية اللي باش تنقلنا، شنو هو المستلزمات بالضبط، كيفاش باش نستعدوا، شنو ما لازمناش ننسوه، أنا هي الأوراق اللي لازم نحضروها، باش نشوفوا الديوانة الوكالة اللي باش تهزنا، شنو هو الإرشادات اللي لازم نعملوها نحتاطوا باش نجموا نكملوا المنسك نتاعنا ونوصلوا سلامات بحول الله.
3: في الحقيقة الدروس كانت شافية ووافية، امتدت من البسيط جدا إلى مسألة الجدية فيما يتعلق خاصة بالنسك وبالمراحل التي يجب أن تكون موجودة. الطريقة اللي تعاملت بها كانت رائعة، بسيطة من الناس كل، فهمت الناس كل، ونصور الإحاطة لن تتوقف، هذا ما أعلمنا به على الأقل، أن باش تكون ثم نوع من الإحاطة والتأطير على عين المكان. غادي أغلب الأسئلة كالعادة كانت حول مسألة الأمور الصحية، وثم تطمينات أنها ثم بعثة صحية باش تتولى المسألة.
4: الإطارات وفرت لنا الدروس ما شاء الله تبارك الله، معناها وقاموا بجميع ما يلزمنا من تأطيرات من قبل السفر، معناها الإنسان كيفاش تحضر نفسانيا، وبعدين دخلنا في الدروس موسعة ووسعوا بالهم الأقصى درجة بجميع الأسئلة جميع الحجيج، والحمد لله ثم معلومات موسعة، معلومات كافية وشاملة، واللي تساعدنا حنايا أنك يمشي الإنسان الحاج بإذن الله الغادي ما يتعبش برشا، وإن شاء الله ربي يسرهون.
5: اليوم يوم تحسيسي ويوم ختامي تتويج لما قدمه المسؤولين والمرشدين للحجيج من نصائح، وإن شاء الله النصائح نتاعهم باش نعملوا بها بحول الله، وإن شاء الله نتعاونوا على أداء هذه الفريضة. المعروف أن فريضة الحج هي فريضة شاقة ومتعبة، يجب أن نستعدوا لها نفسيا ونستعدوا لها حتى بدنيا، نصحونا بالمشي ومشينا مليح، ونفسيا يحاول الواحد باش يكتم الغيظ نتاعه باش ما يغضبش. المعروف أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إن شاء الله أدوا الفريضة هذه على أحسن ما يرام، إن شاء الله ربي يوفق الجميع.
1: بمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي الذي تتواصل فعالياته على مدى 7 أيام تحت شعار تمهل نحن في انتظارك، انتظمت صباح اليوم بالمدخل الشمالي لمدينة سبيطلة من ولاية القصرين حملة توعوية نظمها الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور بالشراكة مع شرطة المرور والحماية المدنية والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. وتهدف التظاهرة إلى ترسيخ ثقافة احترام قواعد المرور وضرورة التخفيض خاصة من السرعة التي تعتبر من الأسباب الرئيسية في حوادث المرور بنسبة 39% على مستوى وطني و57% بولاية القصرين، وفق العميد هيثم شعباني رئيس الفرع الإقليمي للمرصد الوطني للسلامة المرورية بإقليم الوسط الغربي في متابعة للزميلة فدوى القرمازي.
6: السرعة مثلت في 2026 منذ أول جان في تاريخ 4 مايو السبب رقم واحد لتسجيل ضحايا الطريق وطنيا بنسبة 39% من قتل حوادث المرور، وأيضا في ولاية القصرين السرعة مثلت السبب رقم واحد لتسجيل 57% من وفيات حوادث المرور في ولاية القصرين، رقم كبير برشا. اليوم أبار العمل الزجري اللي يقوموا به وحدات حرس وشرطة المرور، حابين أيضا مساج توعوي تحسيسي نتوجه به للسادة مستعملي الطريق باش يفكروا في صغار، يفكروا في عائلاتهم، باش ما يصبحوش مجرد ارقام تنضاف لاحصائيات المرصد الوطني لسلامه المرور. الاحصائيات تقول اللي ولايه القصرين منذ 1 جان في 2026 الى حدود 4 مايو تم تسجيل رسميا 69 حادث مرور انجر عنه 21 حاله وفاه ربي يرحمهم و95 جريح ان شاء الله ربي يشفيهم، حيث مثلت اكثر من نصف الحوادث الدراجه الناريه ساهمت في وقوع هذه الحوادث، وايضا ركاب الدراجه الناريه

0: سلو 52% مع اكثر من نصف الوفيات هم ركاب نتاع دراجات ناريه، واكثر زوز معتمديات تمسوا بحوادث القاتله في 2026 في القصين هم معتمديات سبيطله وتالا، حيث بيناتهم تم تسجيل 47% من ضحايا الطريق. كذلك نشوفوا اللي نصف قتلى حوادث المرور في القصين هم فئه الشباب بين 19 و 39 سنه، ورقم مهم ايضا شفنا اللي 47% من قتلى حوادث المرور في القصرين تم تسجيلهم في الويكاند. الارقام الوقت نعطوها هذه راهو باش العباد والمسؤولين الجهويين يعرفوا الاولويات نتاعهم سواء في اصلاحات البنيه التحتيه، ايضا مراقبه عناصر السلامه بالعربه، ارتداء حزام الامان وارتداء الخوذه، لانه الدراجه الناريه تبقى هي الوسيله رقم واحد باش تكون العمل الزجري وايضا العمل التوعوي يمشوا مع بعضهم. وايضا البلديات والتجهيز مطالبين باصلاحات على مستوى البنيه التحتيه، راهو احيانا الطريق اذا كان يكون مريقل على مسافه 100 كيلومتر اي حفره بسيطه جدا راهي تتسبب لا قدر الله في كارثه وتيتم صغار. ماذا بينا كل طرف يخدم الخدمة لازم يقوم بها سواء إصلاحات أو مراقبة عناصر السلامة.
1: انطلقت المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والجهوية في تنفيذ مخطط عمل شامل لتأمين إنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصابة 2026. وتتمحور هذه الاستعدادات وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء حول جملة من الإجراءات الاستباقية تشمل توفير مستلزمات الربط وتطوير منظومة التجميع وتعزيز إجراءات الوقاية من الحرائق وتأمين المسالك اللوجستية لنقل المحصول. وتعلق تونس أمالا كبيرة على إنجاح موسم الحصاد لا سيما على مستوى التجميع في ظل مؤشرات صبا واعدة من شأنها أن تقلص من واردات منتوجات الحبوب من قمح وشعيرة وتخفف من التبعية للأسواق العالمية. ويبلغ معدل استهلاك التونسيين من الحبوب حوالي 30 مليون قنطار سنويا، ويتم توريد جزء هام من القمح اللين لتحويلها إلى فارينة لإنتاج الخبز أساسا. وتوقع الميزان الاقتصادي لتونس أن يكون معدل صابة الحبوب لموسم 2025-2026 في حدود 19 مليون قنطار مقابل صابة 20 مليون قنطار في الموسم الماضي. هذا وتعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على تحسين مردودية الحصاد ورفع جودة المنتوج والحد من ضياع الحبوب خلال عمليات الحصاد، وذلك من خلال تنظيم الحملة الوطنية لتعديل آلات الحصاد ومكافحة الحرائق في إطار الاستعدادات لموسم الحبوب. أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 4 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، إلى جانب تسجيل 16 إصابة بنيران جيش الاحتلال الصهيوني. وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. يشهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا متواصلا مع تكثيف الغارات الصهيونية على عدد من البلدات والقرى الحدودية في ظل استمرار المعارك مع حزب الله. واستشهد عدد من اللبنانيين بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون منذ صباح اليوم جراء غارات على بلدات في الجنوب والبقاع، فيما أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات استهدفت قوات وآليات الجيش الصهيوني في جنوب لبنان. تقدر واشنطن الاقتراب من اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة وتتضمن 14 بندا لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا وفقا لمسؤولين أمريكيين. وتنتظر الولايات المتحدة رد إيران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة القادمة. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه سيوقف مؤقتا مشروع الحرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، وأشار إلى تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع طهران. ومن جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن طهران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الحالية لإنهاء الحرب. هذا وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيرانية اليوم أن العبور الآمن والمستقر من مضيق هرمز بات ممكنا وفقا للإجراءات الإيرانية بعد زوال التهديد الأمريكي وفق تعبيرها. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. علم الأسماء والكتابة التاريخية ببلاد المغرب نحو فهم أعمق للمجال والهوية، عنوان ندوة دولية ينظمها المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. يوم جهوي للحاجيج بولاية توزر للوقوف على آخر الاستعدادات للتوجه نحو البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج. الشروع في وضع خطة وطنية متكاملة لتأمين إصابة الحبوب وتجميعها وسط توقعات بتحقيق محصول طيب. في أمان الله.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: هذه الغناية اللي قلت لك عليها
2: أستاذ خنسمة بربيوس.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إذاعة قفصة مراية تتكلم. ماجازين سبور. ماجازين سبور.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. مرحبا بكم سيداتي سادتي. بالنسبة لعدد اليوم باش نخصو للرياضة المدنية في الإطار مندوبية الشباب والرياضة بقفصة والرياضة كذلك المدرسية. والجزء الثاني باش نرجع لآخر الأخبار بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها قبل الأخيرة، وكذلك الرابطة الثانية في جولتها الأخيرة، تحذيرات الأندية لهذه المباريات. بالنسبة لليوم كما ذكرت في الحقيقة كان نشاط رياضي في نهاية الأسبوع الفارط، ومندوبية الشباب والرياضة بقفصة حققت نتائج طيبة في النهايات الوطنية للرياضات الفردية. معنا السي مبروك الجو المدير الجو للرياضة المدنية بمندوبية الشباب بقفصة. سي مبروك مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سي فوزي، ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: مرحبا بك سي مبروك، وشكرا على تلبيتك الدعوة باش تكون معنا لنحكوا على نهائيات الوطنية للرياضات الفردية اللي دارت يومي السبت والأحد 2 و3 ماي، وفي الحقيقة نتائج طيبة حققتموها. ناخذ معاك أكثر تفاصيل على هذه النهائيات.
2: شكرا سي فوزي. مبروك الجو مندوب رياضة مدنية مندوبية الشباب والرياضة.
1: مرحبا بك.
2: وبيت عايش. نظمة الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية تحت أشراف وزارة الشباب والرياضة كما ذكرت أنت في آخر الأسبوع الفارط يومي 2 و3 ماي، يومي السبت والأحد، البطولة النهائيات الوطنية للرياضات الفردية قطاع اعدادي وثانوي، وشاركت كالعادة مندوبية الشباب والرياضة بالوفد متاعها، واللي كانوا والحمد لله معناها في حسن الظن وفي حسن الانتظارات، وعملوا لنا نتائج بهين، عملوا نتائج على مستوى الكاراتي ومستوى الكيوكوشين كاي، في اليوم الثاني على مستوى الكرة الحديدية بنتائج تعتبر مشرفة جدا للجهة.
1: نعم. معك ربما كان عندك تشجيع للرياضيين، نظن نقدم شوية نتائج للسادة المستمعين اللي ربما عندهمش فكرة على هذا هذه البطولة الوطنية.
2: وهو كذلك سي فوزي، ما أنت احنا توعنا لحظة القائمة ذي الفائزين والمتحصلين على المراتب الأولى واللي جابوا لنا الذهب والفضة والبرونز. عندنا في اختصاص الكاراتيه عندنا الياس محمد، هذا الميداليه الذهبيه وبطوله تونس في الكاراتيه. ثم عندنا اكرام ذياب ميداليه فضيه، محمد علي حجلاوي ميداليه فضيه، ايوب عيسى ميداليه فضيه، محمد عزيز بدري كذلك ميداليه فضيه، ايهم شويه ميداليه فضيه. ثم اصحاب المراتب الثانيه في بطوله تونس، معناها انك انك توصل تعمل مرتبه ثانيه، يعني كنت على قامي قوسين بس تكون بطل تونس. هذا معناها هذا الشرف كبير للجهه، وان شاء الله يخدموا اكثر اللي جات تضم وشجعناهم، والمره الجايه ان شاء الله هم وعدونا معناها باش يكونوا ان شاء الله في البوديوم وما يكونوا في المراتب الاولى. كذلك في الميداليات البرونزيه يعني المراتب الثالثه، نوران الربيعي ميداليه برونزيه، فراس بوعوني ميداليه برونزيه، كذلك تيسير برامي ميداليه برونزيه، امين سميده كذلك برونزيه، واياد بوزيان ميداليه برونزيه. هذوما في اختصاص الكاراتي.
1: الكاراتي نعم.
2: بالنسبه في اختصاص الكيوكوشينكاي، عندنا كالعاده ياسين بالحسن في الكومبا مرتبة أولى بطل تونس.
1: أيه.
2: هذايا في هما في الكيوكوشينكاي معناتها الخويين المستمعين عندهم يعدوا في النهائيات يعدوا الكومبا والكتا.
1: أي.
2: بالنسبه انا المرتبه الاولى بطل تونس في الكومبا ياسين بن حسن من قفصه كما ذكر. المرتبه الثانيه كل في الكتا كل من يوسف الحرشاني اسراء الاطرش محمد عمار محمد شباره أضمه في الكتا مرتبة ثانية. بالمرتبة الثالثة كذلك في الكتا إلاف عياد خالد نايلي يوسف حرشاني محمد عزيز أسود تسنيم عمارة ياسين بالحسن. أما في الكومبا المرتبة الثالثة اللي هي أويس بوعلاق. أويس بوعلاق في الكومبا تحصل على المرتبة الثالثة وميدالية برونزي.
1: نعم.
2: أضمه تلامذتنا اللي توجوا في نهائي الأسبوع الفارط بالميداليات وكانوا على البوديوم وشرفوا ولاية قفصة. كيف عندنا في اليوم الثاني دارت منافسات في الكرة الحديدية وعندنا معهد الفارابي القطار. معهد الفارابي القطار تحصل على المرتبة الأولى بطل تونس في صنف الأداء. والمرتبة الثانية يعني وصيف البطولة في صنف الأصغر.
1: نعم. به سؤال سي حسين، ما شاء الله نتائج باهية، عدد كبير تحصلوا على الميداليات، كيفاش يتم اختيارهم على المستوى والمندوبية باش يشاركوا في البطولات؟
2: شكرا سي فوزي. هو يصير تصفيات على مستوى جهوي.
1: أي.
2: بطولة جهوية يعني ما بين ولايات قفصة
1: معتمديات قفصة.
2: معتمديات قفصة في ولاية قفصة.
1: أيوة.
2: يصير تصفيات على مستوى جهوي.
1: يعني
2: يتم انتقاء أفضل المواهب اللي عندنا وأفضل اللاعبين. ثم يصير الإقليمي على مستوى الإقليم الجنوب الغربي والشرقي. يضم الولادات اللي ترشحوا على مستوى جهة ويزيد يمشوا يلعبوا ويصفوا على مستوى إقليمي. ثم المترشحين على مستوى إقليمي يمروا للمشاركة في النهائيات اللي عادة ما تكون في كل مرة في ولاية، لكن أغلبية الحال تكون في على مستوى العاصمة غادي في ولاية تونس.
1: في تونس، وبطبيعة التنقل وكل شيء على المندوبية اللي تتكفل بذلك.
2: التنقل الجامعة على حقيقة الجامعة بالشراكة مع المندوبية في يوفروا لهم التنقل والإعاشة والإقامة.
1: هم
2: يمشوش في نهار واحد، يمشوا قبل بنهار يباتوا ويلعبوا، يعني فيها إقامة وإعاشة ونقل. الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والمندوبية الشباب والرياضة كذلك يوفروا الشيء هذا.
1: وفي السنة الدراسية نمشوا نحسبها هكا، بالسنة الدراسية تصير مرة واحدة ولا ثم برشا دورات تصير على المستوى الوطني؟
2: على المستوى الوطني مرة واحدة
1: في نهاية السنة الدراسية،
2: الموسم الدراسي والرياضي. في نهاية الموسم الدراسي والرياضي تصير مرة واحدة ويكون فيها متوج واحد بطل لتونس واحد في كل الأصناف.
1: الأصناف والاختصاصات بطبيعة الحال.
2: كل اختصاص أو صنف يكون بطل تونس.
1: نعم. شكرا لك سي مبروك. إن شاء الله النتائج هذه وتكون الموسم القادم خير، ديما نطمحوا ما أحسن. هي في الحقيقة نتائج طيبة لأنه عدد كبير تحصلوا على ميداليات سواء ذهبية أو فضية أو برونزية، وهذا دليل أنه ثم عمل قاعدين تقوموا به، وخاصة أن الرياضيين قاعدين يضحوا، لأن الرياضة الفردية راي تضحيات كبيرة من الرياضي ومن عائلته الخاصة وكذلك من المدربين والمحيطين به. وإن شاء الله في مناسبات قادمة تكون أكثر نتائج ما أحسن من هكذا. شكرا لك سي مبروك. شكرا لك.

الدور الربع النهائي لكأس تونس لكرة اليد باش يدور في نهاية الأسبوع يوم الجمعة في قاعة الزواوي. الترجي باش يستضيف النجم الرياضي الساحلي انطلاقا من الساعة 6 مساء يوم السبت 9 مايو في قاعة بني خيار. البعث الرياضي بن خيار يستضيف النادي الافريقي انطلاقا من الساعة 4 مساء. وفي قاعة باردو الملعب التونسي يستضيف نادي رياضي بسقيط الزيت انطلاقا من الساعة 4 مساء. وفي نفس التوقيت سنة الساعة 4 في قاعة الحمامات الجمعية الرياضية بالحمامات مع نادي سبورتينغ المكنين. بلاغ من الجامعة التونسية للسادة الكتاب العامين لأندية الرابطة المحترفة الثانية. الموضوع تذكير بهرم الصعود ونزول وطلب تحديد مواعيد المقابلات الفاصلة للموسم الرياضي 2025-2026 الخاص بالرابطة المحترفة الثانية. أنه بحسب القوانين وفصل 34 حول عملية الصعود في نهاية والنزول في موسم الرياضي 2025-2026 بالنسبة للصعود باش تكون ثلاثة فرق في الرابطة المحترفة الأولى مع نهاية الموسم الرياضي الجاري. ويقع تعويضا بثلاثة فرق من أصحاب المراكز 14 و15 النازلين من الرابطة المحترفة الأولى. عملية الصعود باش تكون لصاحب المركز الأول في كل مجموعة ومن كل مجموعة. وبالنسبة للمباراة المركز الثالث والثاني باش يلعبوا في كل مجموعة باش يلعبوا في شكل بطولة مصغرة للصعود لأحد الفرق هذه. وأكثر تفاصيل تلقوها على موقع الجامعة التونسية لكرة القدم. كذلك بلاغ تعلم فيه الرابطة الوطنية لكرة قدم الهواة المستوى الثاني أن موعد سحب قرعة مباريات تفادي النزول موسم الرياضي 2025-2026 باش تكون يوم الخميس غدوة إن شاء الله في انطلاق من الساعة 11:30 صباحا بمقر الرابطة الوطنية لكرة القدم المستوى الثاني للهواة المستوى الثاني وباش تجرى عملية القرعة. بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نعرفها الدور على ثلاثة دفعات وخاصة اللقاء الهام هو على مستوى البطولة باش يدور اليوم الأحد بين الترجي والنادي الافريقي. استعدادات كبيرة سواء من الجامعة سواء من الأندية سواء من وزارة الشباب والرياضة سواء من وزارة الداخلية لتأمين هذا الموعد. تم سماح بدخول 27,000 باش يكونوا من أحباء الترجي الرياضي التونسي. الجامعة إلى حد الآن لم تفصح عن طاقم تحكيم هذه المباراة وعند راسلة أربعة اتحادات أوروبية وهي الاتحاد الألماني الاتحاد الإسباني الإيطالي وكذلك الفرنسي لجلب حكم أو طاقم تحكيم كامل باستثناء الحكم الرابع اللي باش يكون من تونس لإدارة هذه المباراة الهامة مباراة فيصل بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. لأن النادي الإفريقي يحتل المركز الأول بفرق نقطتين والترجي هو اللي باش يستضيف فريق النادي الإفريقي. في الرابطة الثانية بالنسبة لبرنامج الرابطة الثانية اللي تدور مبارياتها على دفعتين يوم الجمعة 1 ماي في المجموعة 11 بالنسبة على دفعتين بالنسبة يوم الاثنين ويوم الثلاثاء. بالنسبة للمجموعة الثانية باش تدور مبارياتها يوم الثلاثاء وبالتحديد خاصة مباريات باش تكون هامة. نعطيكم البرنامج يوم الثلاثاء 12 مايو القلعة الرياضية تستضيف جندوبة الرياضية نادي سبورتينغ المكنين مع الجمعية الرياضية بأريانا والنسر الرياضي بجلمة مع الملعب اليابسي. مستقبل الرياضي بالقصرين اللي غير الإطار الفني متاعه وأصبح فاروق الجنحاوي هو مدرب الفريق يستضيف الاتحاد الرياضي بقصور السيف. تقدم الرياضي بسقيط الدير مع النادي هلال الرياضي بردايف والأمل الرياضي ببوشمة مع النادي قربة والقوافل الرياضي بقفصة تستضيف أولمبيك سيدي بوزيد.
نعود للرابطة الثانية نعطيكم البرنامج في نهاية هذا الأسبوع. يوم الجمعة في ملعب النايف ربي باردو في الأربعة، الملعب التونسي الصديف اتحاد بن قردان، المستقبل سليمان يستضيف المستقبل الرياضي بجابس، الأولمبي البيجي يستضيف الشباب الرياضية بالعمران، والشباب الرياضية القروانية تستضيف الاتحاد الرياضي المونستيري. بالنسبة ليوم السبت، مستقبل الرياضي بالمرسى يستضيف النادي الرياضي صفاقسي، والنجم الرياضي الساحلي يستضيف النادي الرياضي البنزرتي، والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف النجم الرياضي بالمتلوي. كل المباريات تنطلق على الساعة الرابعة، وكذلك في ملعب رادس يوم الأحد لقاء الدربي بين الترجي والنادي الإفريقي.

على مستوى الرياضة العالمية، البارح كنا شهدنا الفائز الأول للدور النهائي الأول وهو فريق أرسنال بعد ما ترشح لحساب أتلتيكو مدريد بهدف مقابل صفر. اللقاء الذهاب كان في مدريد، انتهى بالتعادل هدف مقابل هدف. الليلة باش نشاهدوا اللقاء الثاني، دور النصف النهائي الثاني في ميونخ انطلاقا من الساعة 8 باش يجمع بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان. مباراة الذهاب فاز بها باريس سان جيرمان 5-4. باش نشاهدوا يا بايرن ميونخ يا باريس سان جيرمان باش يلاقي أرسنال في الدور النهائي. في البطولة المصرية مازال تشويق إلى آخر جولة، بما أنه آخر جولة باش تجرى قريبا، وفريق الزمالك المصري مازال متصدر للبطولة بفارق 3 نقاط على صاحب المركز الثالث الأهلي المصري، وصاحب النقطتين على صاحب المركز الثاني وهو فريق نادي بيراميدز. فالفريق الزمالك مطالب بالفوز في المباراة القادمة للحصول على البطولة المصرية. في دوري روشن السعودي كذلك تشويق كبير بعد فوز فريق الهلال في مباراته المتأخرة أمام الأخدود، فأصبح نقطتين فارق ما بينه وبين النصر السعودي، ومازال 3 جولات، والجولة القادمة باش تكون كذلك حاسمة بما أنه النصر يستضيف نادي الهلال. لليوم في إطار الجولة 28 الأهلي يستضيف الفتح. في البطولة المغربية الدوري الممتاز الجولة 19 الفتح الرباطي مع اتحاد طنجة، الوداد مع نادي مكناس، المغرب الفاسي مع الرجاء البيضاوي. وبالنسبة للبطولة العراقية لأنه فهم لعبية وانسة ينشطوا فيها الكرخ مع فريق زاخو، والقوة الجوية مع الموصل، القاسم مع المينا، والعراق مع ديالية.

بالنسبة للرقبي في تونس دورة المنتخبات ب 15 لعبة باش تكون التصفيات الأولى لبطولة إفريقيا. تونس باش تلعب في مباراة باش تدور بملعب الرقبي بالمنزة نهار الجمعة 8 ماي في 3:30 تونس مع الكوتيفوار، ونهار الثلاثاء 12 ماي المغرب مع الكوتيفوار، ونهار السبت 16 ماي التونس مع المغرب. يترشح كل أول مجموعة بطبيعة الحال من ثلاثة منتخبات هذه إلى النهائيات كأس إفريقيا للرقبي 15 لعبة، وتكون نقطة نهاية الماجازين سبور. مع تحيات على الدين رضواني، كوكب أبرامي، فوزي نصيب في الإعداد هو التقديم.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. الدكتور إبراهيم سوا نائب الرئيس التقني للمجموعة العالمية ألستون بفرنسا، حديث عن تجربة حياة وعمل.
2: ولدت في قفصة، قريت الثانوي والابتدائي في قفصة، خطيت باك، ومن بعد جيت لفرنسا عملت لي زيكول بريباراتوار، ومن بعد عملت دكتوراه في لي بونشو. عملت الدكتوراه وقتها بديت ديجا في دومين تاعك الحديدية، شاركت في برشا حاجات حلوين برشا، جيو لوكازيون اني نشارك في مشاريع مهمة. بديت أول بروجي امبورتون شارك فيه هو البروجي نتاع قام غراند فيتيس في امريكا.
1: الليله في برنامج ارابيسك من 8 ل 9 على موجه اذاعه قفصه.
3: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لاذاعه قفصه. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: الثانية بعد الظهر. مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري. ينظم المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة على مدى 3 أيام فعاليات الدورة الرابعة لندوة قفصة الدولية الهادفة إلى خلق إطار أكاديمي جامع لتقديم آخر النتائج والبحوث المتوصل إليها في مجالات محددة. الندوة تلتئم هذا السنة تحت عنوان علم الأسماء والكتابة التاريخية ببلاد المغرب نحو فهم أعمق للمجال والهوية. تتضمن 7 جلسات يؤمنها أساتذة وباحثون من تونس وعدد من الدول العربية. نظمت اليوم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتوزر بالزاوية القدرية فعالية اليوم الجهوي لحجيج ولاية توزر البالغ عددهم 95 حاجا وحاجة للوقوف على آخر التوصيات والاستعدادات لرحلة الحجيج المبرمج انطلاقها من مطار توزر النفط الدولي يوم 10 من شهر ماي الجارية. انتظمت صباح اليوم بالمدخل الشمالي لمدينة سبيطلة من ولاية القصرين حملة توعوية ينظمها الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور بمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي الذي يتواصل على مدى 7 أيام. انطلقت المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والجهوية في تنفيذ مخطط عمل شامل لتأمين إنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصبة 2026. في السياق توقع الميزان الاقتصادي لتونس أن يكون معدل صبة الحبوب للموسم الحالي في حدود 19 مليون قنطار. قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون 4 في قصف جوي صهيوني على شرق وجنوب لبنان. وصلت أسعار النفط تراجع اليوم لتنخفض إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين بعدما أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة تعتقد أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشكل مذكر التفاهم لإنهاء الحرب. شكرا لكم على المتابعة. نسحليك المجال فيها. مرحبا.
1: شكرا لك ابتسام. موعدكم مع صوت المواطن من 1 حتى 3.
2: إذاعة قفصة. صوت المواطن. صوت المواطن.

تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجة إذاعة قفصة في صوت المواطن من توا حتى الثلاثة. الموعد يجمعنا بأصواتكم بلغاتكم بنداءاتكم. نجموا تتواصلوا معنا تتصلوا بنا على الخط المباشر تبلغوا أصواتكم على 76 226 600 ولا زادة تطلبونا على 31 376 730.

0: صوت المواطن.
1: نرجع معكم في صوت المواطن، نسمع أصوات الناس، نمشي مباشرة للهاتف نشوف المكالمة الحاضرة معنا. قولوا عسلامة.
2: بابيك
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: معك صالح بن عمار محمد أطرش.
1: سي صالح لطرش، منين تكلم فينا سي صالح؟
2: مرحبا فيك مسند.
1: صالح لطرش مسند، تفضل سي صالح.
2: بلاي عندي الخط لرابط الزهروية عليهم.
1: أي؟
2: معناها من اللي خدموه سكروا علي الماء، أنا معناها الماء عادي نشوف يتعدى، معناها يمشي 600 متر وأنا في انطلاق عندي لوز قرشيطة يبش، معناها ما يجيش حل. عملت جواب المعتمد وجواب الإدارة نتاع شو اسمه التجهيز، معناها ما خبرونيش، حتى التقيت أمس أنا والمهندس اللي خدم الفريق واللي هو متكلف تو، معناها قال ما جاني حتى مرسول باش نحل لك الموضوع.
1: هو العملية انه ارجع للمال القطعة الارض متاعك متوقفة على شنو سي صالح؟
2: الخط المناها جاي وسط الكياس عالي يعني ناوي عليهم نتعدي مشوار عليهم يتعدى طول وانت عاينا فانت لا ما عنديش ما يردش ما يزينيش وانا نشرب كمان هو
1: بي. هذا تقريبا نداء الثاني معنا في صوت المواطن للمنطقة للإشكالية هذه. إن شاء الله سي صالح إن شاء الله يتم التفاعل معك بعد دراسة الموضوع هذا، إن شاء الله يتم التفاعل معك. ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا على سلامة.
3: أسلام أختري أخت فاتن.
1: مرحبا، شكون معنا؟
3: سالم من مجرب العباس.
1: سي سالم من مجرب العباس، تفضل سي سالم.
3: والله عاك البني أخت فاتن، تو باش الناس الطب اللي يحب يعمل لازر بجاه ربي راهي يبعث فيه، اي طبيب يحب يعمل لازر يتصل بيكم ويخلي تروح يشوف لي الطفل.
1: الوضعيه هي نتاع البنيه هذه، انت قلت لي شنو بالضبط سالم؟
3: لا لا لا، دواء تحمل ونشريها، ما يلزم يشوفها طبيب نفساني، طبيب اعصاب، عند الاعصاب هي. تو بركه كنت في السوق انا روحت نلقاها في حال.
1: واضح سي سالم، شكرا شكرا ليك على المداخلة مع النداء هذا. ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا عسلامة. مرحبا، في توقيت الساعتين 11 دقيقة مواصلين معكم بصوت المواطنين، وين ما كنتوا تسمعوا فينا تنجموا تتواصلوا معنا على الخط المباشر وأيضا عن طريق المراسلات. نمشي مكالمة جاهزة معنا. عسلامة.

0: الو، السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا.
0: اهلا فيكم.
1: مرحبا سيدي، تفضل.
0: لزهري ابراهيم من
1: علي. مرحبا سي لزهري.
0: الله يعيش بهني، بارك الله.
1: من عليم الدخله.
0: اي نعم.
1: مرحبا، تفضل.
0: بربي الله يرحم، بربي الله يرحم والديك. احنا نشوف في الصحه ويقول لك الصحه وكذا، والواحد راه يشدوا في ساعه وكذا.
1: اي
0: عندي مراه عامله سكانير اليوم، عندها 11 شهر
1: مقدمه على مطلب، معناتها
0: لا صحيح، عملت سكانير هي.
1: عملت سكانير
0: معناها ما تقرتش، لانه كان معناها بالفلوس راهي تقرت، فهمتني؟ وين نمشوا اليوم غدوا اليوم انا عبد المريض ذاك مرض الخي، معناها كذا. علاش يا رسول الله على مجرد سكانير تقعد معناها شهر ومشهر ومشهر؟
1: واضح. السكانير اللي عملته لهنا في اي مستشفى؟
0: في قفصه،
1: مستشفى حسين بوزين بقفصه.
0: اي
1: واضح، شكرا.
0: شوفونا ترى البرنامج. علاش يا رسول الله كيماتك كذا زهير؟
1: شكرا ليك سي لزهري، شكرا ليك. مواصلين ديما معاكم الفضاء هذا، فضاء نوصلوا فيه ونبلغوا فيه اصوات المواطنين اللي يلتجئوا لبرنامج صوت المواطن باش يبلغوا اصواتهم. ابقوا معنا، ما تبدلوش الموجه.

0: في خدمتكم.
1: نمشي وين ما وزارة التربية تصدر الإجراء التالي وتتيح للذين ينهون سنة التاسعة أساسي تقني بنجاح نهاية السنة الدراسية هذه 2025-2026 إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي سواء بالمعاهد العمومية وبالمعاهد الخاصة في مفتتح السنة الدراسية 2026-2027 لمواصلة مسارهم التعليمي وفتح الأفاق الدراسية أمامهم حسب ما جاء في المنشور عدد 14/6/2026 الصادر أمس الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للوزارة. نرجع في صوت المواطن لركن صوت المواطن لاستقبال مكالمتكم الهاتفية. نشوفوا المكالمة الحاضرة معنا. نقولوا عسلامة. أهلا وسهلا. مرحبا سيدي. شكون معنا؟ مرحبا بك، تفضل سيدي.
2: ربي اختي عندي بطاقه اعاقه تمت في مايو الفات.
1: اي
2: مايو نتاع 2025. باهي. وطبعا الوزير كل ما حبوش يعملوا المطلب من جديد.
1: شنو السبب؟
2: ما نعرفش، وقالوا لي برا الطبيب اللي تعدي عندي في بوزيد.
1: اي.
2: عندي معاه مواعيد ديما في السبيطار. كثير من عمر غير.
1: شنو البطاقة اللي باش تعمرها لك؟
2: بطاقة إعاقة.
1: هي تعطيك ملف صحي معناتها
2: اون لا تعمر. هذيت ورقة، هذيت معي الورقة كي ماشي.
1: اي نسمعوا فيك سي.
2: قلت لك هذيت معي الملف كي جيتني المطلب.
1: باهي.
2: ثم قلت لي إذا كانك جاي عايز ورقة زورت وبروح.
1: والله شو سي شنو تنقول لك، معناتها هي الطبيبة هي المرشحة باش تجاوبك على النقطة هذية، ومعناتها ان احنا نوصلوا صوت حول نستفسروا حول الشروط تجديد بطاقات الإعاقة، شنو هي الوثائق المطلوبة، علاش معناتها يتم الاستعانة بالملفات الطبية هذية، ونفيدوك ان شاء الله بالمعلومة. شكرا لك على التواصل معنا، يعطيك صحة. ناخذ مكالمة اخرى. مرحبا.
3: أهلا عسلامة أختي فاتن.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
3: تحية طيبة ليك وتحية كل فريق العمل معك هذا المساء في برامج صوت المواطن.
1: شكرا ليك، صوت المواطن ليك، تفضل.
3: يعيشك معك الصديق الوفي صالح محمود منزل جمودي سيدي عيش.
1: مرحبا سي صالح.
3: والله يشوف أختي فاتن أنا مواطن تونسي محروم الحق دستوري يرسل، لا محروم الحق في البيت ما في الدار. هذه الإشكال الوحيد اللي نقعد نعاني تو في المشكل هذا نتاع الماء.
1: أي هذا النداء تقريبا مرتين أو ثلاثة مرات، هذا النداء ثالث معانا في صوت المواطن.
3: يعني تم بالوعد نتاعه السيد المعتمد كل شيء ما يتم شيء والله إلا جديد يقر. وبعثت قداش من فاكس من مراسل السيد الوالي المال الفلاح وما يجاوبونيش، ما تمش حتى إجابة أختي فاتن.
1: أبعث لي مراسلة مكتوبة المقر إذاعة قبصة بعنوان صوت المواطن وإن شاء الله نفيده، لأنه أبعث لنا نسخة بطاقة تعريف، نسخة من معناتها وين تسكن بالضبط، وين المنطقة، عدد معناتها المسكن بالضبط. خليني نزيد نشوف شنو الوضعية، نزيد نوصل الصوت عن قرب بكل المعطيات. شكرا لك.
3: في فات نرى الخط تقريبا 250-300 متر والمشكلة كلها رو بجاء الخط واصل خاصة البير جديد هذا والله واصل.
1: راهو كنت نتصور فما إجابة، معناتها أكيد الإجابة تكون ممكنة في أقليم سواء في مندوبية الفلاحة أو الموارد المائية أو عن طريق شركة الاستغلال المياه. نشوفوا شنو الوضعية بالضبط. أبعث لي مراسلة بعنوان صوت المواطن ونشوفوا مع الوثائق النسخة بطاقة تعريف ونزيدوا نوصلوا الصوت لعلينا أنه نوصلوا الصوت لكل الإدارات وين ما كانت. نمشي مشغل آخر. مكلمة أخرى حضرة معنا. مع السلامة. أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل سيدي. مرحبا، أهلا وسهلا.
4: معك سيري من سيدي عيش.
1: مرحبا بيك، شنو الإشكال سيدي؟
4: الإشكال عندي نداء وعندي إشكال، رجعونا صور ألوان مع إناس حراسي الشبكة الصيفية.
1: واضح.
4: واقترح الثاني الماء لصالح الشراب بتحسين مسكن.
1: تحسين مسكن. به. صوتك وصل، شكرا لك على المشاركة، شكرا لك. ناخذ مكالمة حاضرة معنا. مرحبا، عسلامة.
0: عسلامة.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا بيك يا عيسى. عندي نداء حبيت نوصله.
1: تفضل سيدي.
0: توفيق بن علي.
1: إيه.
0: عندي وليد معاق، عنده برشا الحصيل. هو عملت له ملف نتاعو في جفصة، وجبته للشؤون الاجتماعية لهنا. عنده تو 3 سنين ولا هو 4 سنين.
1: شنو الوضعية نتاع الوليد؟ قديش عمره؟
0: عمره 4 سنين.
1: 4 سنوات. وضعيته الصحية شنية؟
0: وما يديه اللي نجم ياكل به، اللي نجم ما نجمش به حتى شيء. معناها اليمين بتاعه حتى العظم معناها مقلوب، مش هو أعوز.
1: فهمت. قاعد تتابع فيه معناتها مع الأطباء أو وتشوف الوضعية؟
0: أعطوني واحد ملف لكن ما جيش بيش. أنا الحال ما وصلتش مع الذريدية يقروا، ما وصلتش.
1: واضح. وين تبع أي منطقة؟ وين تسكنوا؟ وين تسكن سيدي؟
0: منزل بوزيان.
1: في منزل بوزيان. به. المطلوب بالضبط شنو؟
0: عمدت القلال.
1: المطلوب بالضبط شنو هو؟ المطلب انه عنده بطاقة علاج، عنده شنو؟
0: هي عطوني بطاقة الإعاقة، عطوها لي. اما الكرني اللي باش نجي نداوي به باش نجيني.
1: اي بطاقة العلاج عنده ولا ما عندوش؟
0: لا عنده، كان للواحد عنده كان بطاقة الإعاقة.
1: به. قدمت له على معناتها الحصول على بطاقة علاج.
0: اي عنده تو 4 سنين. كل مرة وين نمشي تقول لي هاو قريب. كل والله العظيم وين طبتنا.
1: باسم شكون المطلب هذا؟
0: عملته باسم توفيق بن علي.
1: توفيق بن علي، شكرا ليك على تواصل معنا. شكرا ليك. نحاول نوصل الصوت، نعود نذكره بالأصوات والمشاغل اللي توصلنا، النداءات اللي توصلنا، نحاول نذكره بهم. نمشي مكلمة أخرى. مرحبا. على كل مواصل معكم مشوار في صوت المواطن. تحبوا تشاركوا معنا، شاركوا معنا على المباشر على 76 226 600. تواصلوا أصواتكم وين ما كنتوا.

صوت المواطن، صوت المواطن. نمشي معاكم العروض الشغل والفرص الممكنة. السوق الإيطالية باش تنتدب 1000 شبان من تونس على مدى 5 سنوات حسب الاتفاقية المبرمة، وذلك في عديد الاختصاصات منها البناء وكهرباء البناء والنقل والاختصاصات السياحية والفلاحة وغيرها. كانت الوكالة الإيطالية للتشغيل كانت تقوم بتلقي عروض من الشركات الإيطالية في كل الاختصاصات، وتقوم بموجبها بتقديم طلبات الشغور عندها إلى وكالة الوطنية للتشغيل بتونس اللي تقوم بنشر العروض على موقعها وتتلقى الترشحات وتحيلها إلى الشركات المعنية، وعند قبول الترشح يخضع الشاب للتكوين في اللغة الإيطالية وفي السلامة المهنية. بعد التكوين يلتحق الشاب في أجال قريبة للعمل بإيطاليا عكس الدورات السابقة. الاستعداد يكون بالأقبال على التكوين المهني في الاختصاصات المطلوبة والشروع في التكوين في عديد اللغات خاصة اللغة الإيطالية. هذا تنجموا تتقدموا تدخلوا على موقع الوكالة الإيطالية التونسية للتكوين المهني، وكذلك العروض الشغل الموجودة تكون محينة بزاد الوكالة الوطنية للتشغيل بتونس. تطلعوا على آخر عروض وفرص الشغل بإيطاليا في المجالات المذكورة.

في خدمتكم. نمشي للبلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، البلاغ التالي ليكون في علم كافة المترشحين المقبولين أوليا في المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي بعنوان سنة 2024، أن الاختبارات الطبية والتقنية ستنطلق بداية من يوم الاثنين 11 ماي 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 19 ماي 2026، وذلك حسب الرزنامة المصاحبة. لذا يتعين على كل مترشح مدعو إلى إجراء الاختبارات هذه الاطلاع على الرزنامة سالفة الذكر بموقع ويب الوزارة www.social.gov.tn والحضور بالموعد المحدد إلى مقر المعهد العالي للتربية المختصة بمنوبة تونس، مصحوبا ببطاقة إعاقة سارية المفعول، الملف الطبي، التقارير الطبية أو شهادة طبية أو وصفات الأدوية مسلمة من الطبيب المباشر، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية. كما تجدر الإشارة إلى أنه ستتم دعوة المترشحين المقبولين أوليا إلى إجراء الاختبارات الطبية والتقنية عن طريق الإرسالية القرصيرة SMS. ملاحظة هامة في هذا البلاغ، يتعين على كل مترشح مدعو لإجراء الاختبار الطبي والتقني الالتزام بما ورد بنص البلاغ.

في خدمتكم. نجد لكم التحية وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة جفسة في صوت المواطن. صوتكم يوصل وين ما كنتوا والتجأتوا لبرنامج صوت المواطن لإبلاغ عن مختلف المشاغل اللي تهمكم. باش نمشي معاكم للبلاغ التالي الصادر عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي أكدت إنها تحتفظ بحقها في تتبع مروجي بلاغ مضلل على شبكات التواصل الاجتماعي حول الرقم الأخضر 1809 تم من خلاله مغالطة العموم والإعلان عن تعهد الخط هذا بتقديم خدمات ذات صبغة مالية. كانت الوزارة شددت في بلاغها اليوم 4/6/2026 على أن المهام المنوطة للخط الأخضر 1809 تتمثل حصريا في الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والأسر وتلقي الإشعارات بخصوص حالة العنف المسلط على الأطفال وتوجيهها لمندوبي حماية الطفولة. والمغالطات هذه حسب الوزارة والأخبار الزائفة تقول أنه من شأنها تأثير على جودة وانتظام الخدمات، وذكرت بأهمية الحرص على استقاء الأخبار والمعلومات الصحيحة من البلاغات المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة وصفحتها الرسمية دون غيرها من المواقع. ويغطي الخط الأخضر 1809 كامل تراب الجمهورية ويعمل كامل أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، ويشرف عليه مختصون نفسيون مكلفون بالإنصات والتعهد كأول نقطة اتصال بالطفل والأسرة، مما يساعد على التعامل معهم بطريقة مهنية مع استخدام العديد من التقنيات والأساليب للتفاعل الفوري والفعال معهم.

0: خدمات إذاعية.
1: نمشي معكم للأصوات المواطنين. معانا مرحبا عسلامة.
2: عسلامة مرحبا.
1: أهلا وسهلا. شكون معانا؟
2: مبروك بن عبد الله بن سامر.
1: مرحبا سي مبروك، مرحبا بيك.
2: قلت لك عندي اشكالية اختي في التقاعد، غادي شكيت لي من 25 شكيت هذا ومرقت لي من الديوان رجيم معتوق.
1: اي
2: للمحكمة، مشيت المحكمة وجوني غادي مرقت لي شقولها شهرية هذي صبها للكاس، وما الكاس ما حدش يصبها ما حدش يعطيها. هذه الحيط الاجتماعية يقول لها هذه جديد.
1: من غير ما نذكر أسماء رجاء، خليني نفهم الموضوع بالضبط، لأنه المعلومات اللي قدمتها متداخلة شوية. الوضعية بالضبط علاش ما تمش صرف الفلوس هذه؟
2: ما نيش عارف. هم الديوان بارك الله فيهم، وزيش وزارة الدفاع، هذا الجيش الوطني ديوان رجيم عتو، المدير العام دفاع وفهمت الوضعية وصب لي على درجة المحكمة، وهو لك ما حابش يعطيك جات الفلوس. هو قديم صابينا من 91 حتى 2002. معنا
1: لهنا تنجم تتبع حقك سي سيدي.
2: لاني تبعت، انا تعودت للقاضي زعما الاجتماعي، تعودت الشكاية وقال لي انا ما حدش يرد علينا برا هذه الملف العد منفذ.
1: اي تبع الاجراء تبع شوف سيد شو سيدي تبع الاجراء القانوني تنجم معناتها لهنا ما نجموش، لازمنا نستشيره وتكون عندنا اكثر معطيات حول الموضوع نتاعك، نستشيره مختصين في القانون نجموا يفيدوك بالمعلومه هذه فيما بعد اذا وصلتنا وثائق من حضرتك او مطلب عن طريق البرنامج هذا. شكرا لك على المشاركه. ناخذ مكالمه اخرى. مرحبا
3: وبيك. أهلا بيك فيصل.
1: أهلا وسهلا، مرحبا
3: وبيك، تحية ليك والفريق العام معك.
1: شكرا ليك، تفضل. شنو النداء؟
3: والله النداء فيصل على تلقيح الأغنام، هذه ثم أغنام فيها الموية ترية سواء زيد. أنا نحب النداء المندوبة المندوبية تاع
1: المجال مفتوح،
3: يخرجون يلقحون السائرة وفيه اللي مات، ثم اللي عنده أربعة على ليش كل مرة يتلط واحد حشيك يموت.
1: واضح.
3: التلقيح هذايا ماذا بينا يسرعونا به المندوبيه تاع الفلاحه، يخرجونا الواد اللي صب مشي طريقهم الاكساب تو ما خرجوش عندهم تو قداش انعام. هذايا النداء الثالث ولا الرابع ولا معناتها الالف نداء، ما نعرفش انا علاش ما خرجوش.
1: شكرا لك، شكرا لك سي صالح. نحن الصوت يوصل للأطراف المعنية والاستجابة تتوقف على مختلف المسؤولين والإدارات، وإذا حد من المسؤولين حب يتفضل معنا ويكون يشاركنا في البرنامج هذا بأي تفاصيل يتفضل في برنامج صوت المواطن من الاثنين للخميس من ساعتين للثلاثة. معاكم أنا باش نمشي معاكم للبلاغ التالي، وين ما تم إطلاق دواء جديد لعلاج مرضى السكري في السوق التونسية، وهذا الدواء يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام اللي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا في شكل حقنة. سيكون الدواء هذا متوفر في الصيدليات التونسية للعموم بداية من اليوم الأربعاء 6 ماي، وفق ما تم التصريح به من قبل رئيس أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيد.

في خدمتكم. مواصلين معكم في خدمتكم بآخر المعطيات والبلاغات. غدا إن شاء الله باش تكون انطلاقة أولى رحلات الحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة، واليوم كانت انطلاق اختبارات البكالوريا التجريبية. إن شاء الله بنجاح لكل تلامذتنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله ربي يوفقكم. باش نختم مشوارنا في صوت المواطن في خدمتكم بالتفاصيل تفاصيل النشرة الجوية لليوم، حيث فما ضباب محلي كان في الصباح والطقس كان مغيم جزئيا، وأحيانا كان كثيفة سحب بالمناطق الغربية بالشمال والوسط، الرياح في القطاع الشرقي قوية وبالوسط والجنوب مع دواوير رملية باش تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، باش تتجه الرياح إلى القطاع الغربي بالجنوب آخر النهار. تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 19-24 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 25-32 درجة ببقية الجهات، باش توصل محليا 38 درجة بالجنوب و41 درجة بأقصى الجنوب الشرقي. هكا نوصل معكم نهاية مشوارنا في صوت المواطن لليوم. تحية فتن شيري كوكب إبراهيمي وكمل الفريق.

0: الانفتاح على السوق الصينية والإعفاء الجمركي الكلي على الصادرات التونسية الموجهة للسوق الصينية. الجوانب القانونية والاقتصادية لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. واقع قطاع رسكلة النفايات وأهميته الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام. اليوم في الحوار الاقتصادي من 4 للـ5 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام 3.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجدداً مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم جمعية نوران للوقاية من الأمراض الخبيثة عافانا وعافاكم الله تحت إشراف وزارة الصحة المساحة المتنقلة ممولايفة، وستحط هذه المساحة المتنقلة يوم الجمعة 8 من مايو الجاري بالمستشفى المحلي ببلخير من ولاية قفصة، ويوم السبت 9 من مايو الجاري بالمستشفى المحلي مزونة من ولاية سيدي بوزيد. تولت الشركة التونسية للكهرباء والغاز صباح اليوم الأربعاء تدشين محطة إنتاج الطاقة الشمسية المنجزة عن طريق أحد المزودين الخواص لفائدة المدرسة الابتدائية مصطفى خريبي نفطة من ولاية توزرة، وذلك في إطار تعاون بين الشركة والغرفة النقابية لمعدات الطاقة الشمسية وفق ما أفاد به رئيس دائرة بالإدارة الجهوية التجارية والتسويق بالشركة نبيل مراد. أودع عدد من نواب البرلمان مبادرة تشريعية لزجر الغش في الامتحانات والمناظرات الوطنية تنص على تسليط خطايا مالية عقوبات سجنية ضد كل من يخطط وينظم ويروج لارتكاب الغش، مع الاقتصار على تسليط عقوبات تأديبية على التلميذ المورط في الغش. تنظم كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت ندوة استراتيجية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي يوم 9 من مايو الجاري بالعاصمة. وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم الابتكار والتحول الرقمي في تونس، وتهدف إلى تسليط الضوء على الآفاق الجديدة التي تفتحها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير النماذج الاقتصادية وتحديث آليات العمل داخل القطاعات الإبداعية. أخيرا وفي أخبار العالم، نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم اليوم أن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل الاتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، ووضع إطارا لمفاوضات أكثر تفصيلا بشأن البرنامج النووي. نهاية هذا الموجز، ونرحب الآن بإناس في برنامج
4: دندنة. أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا فاطمة، يعطيك صحة، قدمتي موجز أخبار 3. نتقابل إن شاء الله في موجز أخبار 4.
5: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: دندنة.
1: دندنة، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. اربع دقائق بعد ثلاثة من توا حتى للاربع، برشا غنيات وبرشا ايقاعات وبرشا انماط غنائية تكون حاضرة في برنامج دندنة، باش ندندنوا توا جديد الاغاني، باش نبدو جديد الاغاني بالاغاني التونسية وبعدها نسمعوا المغربي ونسمعوا كذلك الليبي. عندكم جولة كبيرة برشا مع الاغاني. شفت الامر غنية خرجت نهار 2 مايو 2026 للفنان غازي العيادي، هذه هي البداية باش تكون معنا. نسلم عليكم ونسلم عليكم صدقي عرفة حتى للأربعة، معاكم إنس حمد الوسيفي دندنة.

هذه أغنية شفت القمر للفنان غازي العيادي اللي خرجت نهار 2 ماي كما قلت لكم تقريبا 4 أيام، عملت 597,491 مشاهدة على اليوتيوب. مواصلين مع جديد الأنغام، زوز أغنيات اخترت لكم للفنان الليبي سهر العين حسين ثابت، أغنية جديدة زادة خرجت في أبريل، كذلك أغنية وإحياء ريا في الحقيقة اللي باش تسمعوها توا، إحياء ولا رحلة موسيقية سحرية تاخذك العالم آخر، إحياء الأغنية الشعبية الخالدة يا سيدي العطار بتوزيع موسيقي عالمي، أغنية مع مغربية معروفة معناها توزيع جديد تلقوه تسمعوها، يدمج ما بين سحر الجناوة الجمبري والجريجب والشجن العميق، أداء استثنائي بالشجن والبهجة الساحرة لصوت الشابة ريما يا سيدي العطار.

أحلى الإيقاعات في دندنة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا. الفقرة الخاصة بالإعادات الأغنيات اللي سمعناها بأصواتها بالفنانين الأصليين للأغنية هذه، لكن فما برشا أغنيات تعاودت سواء من خلال التوزيع وإلا من خلال الغناء. اختيار الفنان ساعات هكا يركز على نمط معين من الأغنيات ويبقى يعود فيه طيلة المسيرة الفنية الكل، وإلا تكون في مناسبات كما الحفلات. أنا تو باش نرجع بيكم للتسعينات، بالضبط العام 1993، أغنية لو تعرفوا هو ثاني ألبوم للفنانة السورية أصالة اللي تم إصداره عام 93. موسيقى كلاسيكية، عدد الأغنيات اللي في الألبوم 4. اخترنا لو تعرفوا مش بصوت أصالة نصري، باش نسمعوها بصوت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

0: دندنة.
1: يا لالا ويا لالا

0: دندنة.
1: في دندنة رحبوا بكم من جديد. زادة رو إذا كان عندكم أغنية في البيل ولا أغنية تحبوها تكون حاضرة معنا، خاصة في الإعادات وإلى الموسيقى العالمية وإلا في النوستالجي ولا حتى في الأغنية الترابية، ما عليكم إلا تتواصلوا معنا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك وتلقوا المعلقة الخاصة بالبرنامج، برنامج دندنة. تعطونا اقتراحكم شنو تحبوا تسمعوا معنا. تواب موسين ديما في الإعادة، تغنية للسيدة فيروز نسم علينا الهواء، وغنية شعبية شوية خاصة في جهة قفصة نعرفوها برشا ونحبوها برشا وتتغنى ديما في مناسباتنا سعيدة محلة القريبة. ونسم علينا الهواء لسيدة فيروز، لكن مش نسمعها بصوت بنت الجهة أميرة صاحبي.

0: دندنة.
1: يا لالا ويا لالا.

دندنة. دندنة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. توا في دندنة باش ندندنوا، باش نسافروا لفرنسا وين تغنينا الفنانة القديرة والراحلة الفرنسية إيديت بياف، اللي كانت موسيقتها في كثير من الأحيان عبارة على سيرة ذاتية نتاعها، تخصصت في الأغاني الواقعية، الأغاني العاطفية. أغنيتها تتحدث عن الحب وعن الحزن وعن الخسارة. برشا أغنيات كيما لا فيان غوز اللي غنتها عام 1946، نو جو نو ريغريت ريان اللي باش نسمعوها توا عام 1960، برشا أغنيات بادام بادام عام 1951. إيديت بياف اللي بدت مسيرتها الفنية بالجولات مع والدها وقت اللي كان عمرها 14 سنة، زادت شهرتها خلال الاحتلال الألماني لفرنسا. في عام 45 صدرت لها الأغنية الشهيرة لا فيان غوز، وبحلول أواخر الأربعينات من القرن الماضي أصبحت الفنانة الأكثر شعبية في فرنسا. توا تغني لكم في دندنة إيديت بياف.

عسلامة عسلامة، مرحبا بكم من جديد. هذه إيديت بياف تغني في دندنة، برشا غنيات نرجعوا بها للحاجات النوستالجية. توا باش نسمعوا، باش نبدو بالفنان الشاب مامي، غناية تزعزع خاطري. للغناية هذه من أشهر الأغاني الراي العاطفي واللي ارتبطت في أوائل التسعينات، حوالي تقريبا عام 1992 بالضبط، اللي تعتبر من الكلاسيكيات اللي أداها مامي في حفلاته المباشرة. الراي العاطفي بلمسة حزينة وهادئة، كلمات تعبر عن الخذلان والوجاع. زعزع خاطري في نص الليل.

هذا شاب مامي يوصل بنا للأربعة غربة على موجة إذاعة قفصة مواسين ديما في دندنة مع الأغنيات والنوستالجي. تو باش نسمعوا زوز أغنيات يرجعوا لفترة التسعينات، الفترة الذهبية للأغنية العربية عموما. أغنية قلبي دق للفنانة اللبنانية نوال الزغبي اللي صدرت عام 98 ضمن ألبوم مندم عليك، وهي من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع بودي نعوم. تعد الأغنية من أبرز أغاني التسعينات العربي، وتتميز بإيقاع لاتيني راقص رغم كلماتها العاطفية. زادة باش نسمعوا ونرجع ل 96 مع الفنانة وأشهر الفنانات اللبنانيات ديانا حداد، لقيتك والدنيا ليل هي أشهر الأغاني من ألبومها ساكن اللي تم إصدار الألبوم عام 1996. حقت الأغنية نجاح كبير برشا في العالم العربي، وصورت زادة في بطريقة الفيديو كليب ومن إخراج سهيل العبدل. نسمو قلبي دق نوال الزغبي ولقيتك والدنيا ليل ديانا حداد.

الأسبوع القادم إن شاء الله نسمعوا لقيتك ودنيا ليل لديانا حديد، لكن باش نختموا معاكم بالنغم الطربي من فيلم لحن الخلود، والغنية ترجع تاريخها وإنتاج الفيلم عام 1952. يغني لكم فريد الأطرش وياك مع أجمل تحياتي وتحيات صدقي عرفة. شكرا لكم.

0: قفة محبدة لنا.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: فلاش سبورت.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البدايه بملف المستقبل الرياضي بالقصرين والملعب القابسي وتقدم ساقيتا دير وفريق الملعب القابسي. الملف طبعا اللي موجود على طاوله الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه، اليوم حضروا في الاجتماع طبعا ممثلي الفرق الثلاثه بالمحامين نتاعهم للنظر في هذا الملف. نذكر انه فريق الملعب القابسي تقدم باثاره واحتراز ضد مشاركه اللاعب وسام الجربي لاعب فريق مستقبل القصرين في مباراه جمعة فريقين واللي انتهت بنتيجه تعادل هدف مقابل هدف كما ذكرنا. هذا بالنسبه للملف. وتقدم ساقي دير كان تقدم كذلك باثاره ضد فريق الملعب القابسي بسبب اصابه مدربه. باش ننتظروا قرارات الرابطه يمكن تصدر هذا المساء او غدوه صباح ان شاء الله بخصوص هذه الاعتراضات في طبعا قبل الجولة الأخيرة من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ستشهد نهاية كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة المغرب 2026 منافسة قوية بين منتخبات شمال القارة الأفريقية بعد أن أوقعت القرعة البلد المضيف المغرب مع تونس ومصر وإثيوبيا في المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات اللي ستقام من 13 ماي إلى 2 جوان بالمركب الرياضي محمد السادس في الرباط. وفيما يلي برنامج مباراة المنتخب الوطني التونسي اللي قادم من 17 نساء في المغرب نهار الأربعاء 13 ماي نلعب ضد المنتخب المغربي انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس. نهار السبت 16 ماي نلعب ضد المنتخب المصري انطلاقا من الساعتين ديما بتوقيت تونس. ونهار 3-19 ماي نواجه المنتخب الاثيوبي انطلاقا من 8 متاع الليل. ختام جولتنا الرياضية بدوري أبطال أوروبا سيستضيف ملعب أليانز أرينا هذا المساء انطلاقا من الساعة 8 المواجهة من الأرياف الثقيل باش تجمع البايرن ميونخ وضيفه باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. مباراة الذهاب كانت يعني مباراة كبيرة في الحقيقة بين الفريق الباريسي والبافاري في باريس 5-4 في لقاء مثير مفتوح على كل الاحتمالات قبل مواجهة الحسم في ميونخ. وسيواجه المتاهل من هذه القمة في الدور النهائي فريق أرسنال اللي حجز مقعده في النهائي بعد إقصاء أتلتيكو مدريد بالانتصار هدف مقابل صفر. هذا بالنسبة لهذا النهائي. نذكر أرسنال بعد 20 سنة تعود لنهائي دوري أبطال أوروبا كما ذكرنا القمة الليلة انطلاقا من 8. والآن مر الكرة لأحمد حراثي وموجز الساعة 4 الأخبار. أهلا وسهلا.
1: تمريره مش طويله،
2: قصير
1: قصير. اندو شكرا لك حيدر.

0: موعدكم في منوعة مع الطلبة. الطالب خليل العجمي يتوج بجائزة الأكاثون الدولي حول مواضيع الابتكار والطاقات المتجددة بجامعة باطنة الجزائرية. طالبات المبيت الجامع ابن منظور بقفصة يتوجن بكأس دولة المناجم لكرة القدم النسائية. تجربة الطالب ياسين سعيدان في التصوير الفوتوغرافي بالحي الجامعي بقبلي. طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة يشرف على تنظيم ندوة علمية دولية بيئية. تابعونا الليلة من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة، معكم رياض دبوبي.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الساعة الرابعة مساء للأخبار. تنظم جامعة قفصة ورشة تكوينية تطبيقية وتفاعلية لفائدة المدرسين في مجال التعليم عن بعد يوم غد 7 من مايو الجاري بكلية العلوم بقفصة. وتهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من التحكم في النسخة المحدثة لمنصة مودل المدمجة ضمن بيئة العمل الرقمية للجامعة واستعمالها في بفعالية في التعليم عن بعد. تتيح وزارة التربية للتلاميذ الذين ينهون السنة التاسعة أساسي تقني بنجاح نهاية السنة الدراسية الجارية، تتيح لهم إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي سواء بالمعاهد العمومية أو بالمعاهد الخاصة في مفتتح السنة الدراسية القادمة لمواصلة مسار مسارهم التعليمي وفتح الأفاق الدراسية أمامهم، حسب ما جاء في المنشور الصادر يوم أمس على الموقع الإلكتروني للوزارة. تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب شعب غدا إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشأن مقترح قانون تقدم به 10 نواب يتعلق بصناعة المكملات الغذائية. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن قصف مكثف على مستوى أعلى بكثير من السابق على حد قوله على إيران في حال رفضت طهران مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب. ويتضمن المقترح الأمريكي وقف تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة. إذن نطوي صفحة هذا الموجز لنفتح الملف الاقتصادي مع مفيدة، مرحبا بك.
3: شكرا لك أحمد. موعدنا الإخباري القادم تمام 5 مساء.

مساء الخير، تحية لكل مستمعينا الكرام في متابعة الحوار الاقتصادي معكم في إذاعة قفصة من توحد الخمسة في ساعة زمن. نفتح ملفات اقتصادية، البداية تكون بآخر الأخبار والإعفاء الجمركي الكلي على الصادرات التونسية الموجهة للسوق الصينية. قراءة في هذا القرار من الجانب الصيني، أهميته الاقتصادية على تونس وأهمية الانفتاح على السوق الصينية. قراءة للخبير والمحلل الاقتصادي سيد جمال عويديدي. لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسة مناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. يكون حاضر معنا النائب الجمعي الزويدي المكلف بالإعلام. واقع قطاع رسكلة الدفايات وأهميته الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام، هو الموضوع الثالث اللي نختم به لقاءنا معكم اليوم في الحوار الاقتصادي. يكون حاضر معنا السيد حمزة الشاوش رئيس الغرفة الوطنية لمجمعي النفايات البلاستيكية. الملف الاقتصادي نفتحه الآن يؤمنه تقنيا صدقية عرفة زينة حدي في تأمين التواصل مع ضيوفنا الكرام. معكم اليوم استثنائيا في تقديم هذا الموعد الإذاعي مفيد أبو ملاسة.

الحوار الاقتصادي. الحوار الاقتصادي.

الحوار الاقتصادي. الحوار الاقتصادي.

0: في الحوار الاقتصادي نبدو معكم بموضوعنا الأول، الإعفاء الجمركي الكلي على الصادرات التونسية الموجهة للسوق الصينية. أهمية هذا القرار، أيضا أهمية انفتاح الاقتصاد التونسي على السوق الصينية، قراءة وتحليل في هذا الموضوع مع الخبير والمحلل الاقتصادي السيد جمال عويديدي. مرحبا سي جمال.
1: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة وتحية إلى كل المستمعين إذاعة القفص.
0: الله يخليك سي جمال. آخر الإجراءات ربما في العلاقات التجارية هو إعفاء جمركي كلي على الصادرات التونسية، كيف نقرأ هذا الإجراء؟
1: شكرا من جديد. هو الحقيقة الإعفاء على كل البلدان الإفريقية، يعني مش تونس برك، خلينا نوضحه باش يكون، لأنه العملية هي جيوسياسية على مستوى عالمي، أنه الصين تحب الظهر اللي وقت ترامب معناها بالعنجهية متاعه وبالطريقة اللي يتعاملوا معها مع البلدان في العالم وعلى العالم أجمع، واللي هو يعني قاعد كل مرة يخرج يعني قائمة من الرسومات الجمركية
0: ووزع
1: فيها، أيوة وزع فيها على العالم الكل كبير وصغير. الصين تقول لهم لا، أنا بالعكس بالنسبة للبلدان الإفريقية يعني قررت باش معناها ترفع كل المراسيم الديوانية هذه إلا على بلد واحد، لأنه عامل علاقة مع تايوان، وهذا طبعا يمس معناها الأمن الصيني معناها الصينيين، خاصة وأنه الأمم المتحدة اعترفوا اللي أنه تايوان هي معناها جزء من الصين وانتهى معناها الموضوع. هذا معناها بصفة عامة. طبعا هذه فسحة ممتازة بالنسبة لي نحن، الصين معناها دولة يعني كبيرة جدا، وتقريبا مليار و400 نسمة ولا 300 مليون معناها نسمة، وانا نجدد الدعوة بالنسبة معناها لهين السياحة التونسية والسيد الوزير وكل معناها الهياكل وديوان معناها السياحة، انه نركزوا على الصين ونركزوا على روسيا كذلك، خاصة بالنسبة للصين اللي عندهم إمكانيات، وبالنسبة لهم تونس معناها بلد يعني يغير معناها الطبيعة اللي عايشين فيها، ويحبوا معناها الآثار ويحبوا الصحراء ويحبوا مش البحر معناها فقط، وهذا مهم جدا. وكان يجيونا 1% ولا 3% ولا 2% من الصين، معناها نتصور معناها نوصل للعشرة مليون سايح معناها في الصين، وهذا مهم جدا أنا حسب اعتقادي. ثاني نقطة اللي هي مهمة جدا هو أنه ثم إمكانية التعامل بنفس العملة، وإلا معناها التقايض ما بيناتنا، معناها احنا نجيب السواح وهما معناها ونشري من عندهم، احنا حاجياتنا كبيرة جدا من الصين، الصين معناها تم المصنع متاع العالم كامل، وهذه معناها نقطة مهمة جدا نتمناه أنه نركزوا معناها على الباب هذا، لأنه على مستوى الصناعة ما عندناش يعني صراحة لازم نقولوها، احنا بلد يعيش في تصحر صناعي، كانت عندنا شوية معناها شركات يعني أحذية مثلا اللي اتمحلت بكلها، شركات ملابس كما مثلا جين فانتازيا في السابق معناها اللي كبار شوية عرفوه ويتفكروه في الثمانينات والتسعينات، هذا كله معناها طبعا بعد اتفاق شراكة متاع 95 تم معناها تفليسهم و غلقهم بصفة عامة، وحلونا معناها فضاءات تجارية كبيرة، وحطونا عناوين كما ما نسميهش لسامي، فهمت، بس يجيبوا معناها المستورد، ولا المستورد اللي هو قاعد يتصنع لهنا واللي ما يخرج من المصانع لهنا ويدخل للمغازات متاعنا، وقالت الأحرية كلها تقريب جاية من برا الصين وبالخص تركيا وإيطاليا إلى غير ذلك، وبالنسبة ملابس نوع آخر. ولذلك معناها، وطبعا عندنا مسألة الزيت اللي مهم جدا، أنه ماذا بينا كان نثمنوه بتعليب، والتعليب هذا يكون يعني بعلاقات مع الصين باش يكون يتجاوب مع النمط اللي يشريه الصيني والنوع العلب ولا نوع معناها حتى الألوان إلى غير ذلك، مهم جدا باش نعملوا معناها عملية تسويق ماركتينج معناها تكون ممتازة ومعمقة، وهذا باش يثمن معناها أنه زيت الزيتون تولي في القيمة بتاعه المضافة كبيرة، معناها نركزوا على هالعوامل هذوما في طبعا نستناه ان شاء الله معناها نعمله برنامج كبير متاع مقاومة التصحر الصناعي، ونوجهه ربما مقامة جديدة اللي هي باش تتعامل مع الصين، سواء كانت شراكة ما بين أطراف صينية وتونسية، باش هكاك معناها يكون نصيبنا من السوق الكبيرة جدا هذه، النصيب معناها ممتاز.
0: احنا ربما بعض المؤشرات سنويا قرابة 5% هو حجم نمو الصادرات التونسية إلى الصين، الواردات الصينية إلى تونس أكثر من الصادرات التونسية، ثم عجز ربما اليوم فما فرصة للاقتصاد التونسي باش يضغط على العجز وتكون الصادرات بقيمة الواردات، وتكون الاستفادة من هذا ربما من هذه الصراعات العالمية السياسية اقتصاديا على بلادنا.
1: ما أخت الكريمة احنا معناها وبارك الله فيك معناها قلت الصراعات، لأنه مسألة العجز التجاري ومسألة المبادلات التجارية هي معناها لب الموضوع متاع كل بلاد، باش معناها تعرف اللي أنه كانت تحب تعمل تنمية لازم يكون معناها صادراتها أكثر من وارداتها، باش ما يكون عندنا يعني فايض تجاري. مع الأسف احنا ماناش في الوضع هذا، علاش؟ لانه معناش انتاج معناه خاصه صناعي، انا يعني ناكد عليه لانه مهم جدا، لانه في قيمه مضافه كبيره، وبالعكس معناها تاخرنا. احنا عندنا كانت المواد الغذائيه كما الزيت كما
0: منتجات البحر
1: منتجات البحر، وهما حاجات يعني كما منتجات البحر كان نخليهم للشعب التونسي يمكن يكون احسن، لانه كي تشوف مردود لازم نعرفوا زاد المردود نتاعهم أنا قديش يعني ما توكل بها عباد معناها شعبك ولا ثم خيارات يعني كبيرة جدا، وثم دراسات معمقة معناها باش تعرف تبيع ولا تخلي اللي كنت خير، وثم مثلا بعض معناها كيما البرتقال وكيما القوارص بصفة عامة وكيما تمر أنه باش نعدلوا به يعني المواسم، وقت يبدأ معناها ثم نقص في الغلال متاع الموسم معين ولا بعد الموسم ولا ما بين موسم والموسم باش نعدلوا به، وهذا قاعد يصير هو لا محاله، ولكن ناقص معناها شويه تو كيما في الوقت هذا تو معناها ثم غلال ناقصه جدا معناها، وهذا مش معقول تقعد بلاد ناقصه غلال. لذلك معناها الكلام اللي قلته معناها معقول جدا، ولازم زاد نقولوا اللي مش راهو الصين اللي هي عندنا اكبر عاجز معاها كيف ما قاعد يتوقوا فيه، وخليني نقول على مسؤوليتي راهو هذايا مغالطات كبرى. أكبر عجز تجاري عندنا مع الاتحاد الأوروبي، وعندنا تقريبا ما بين خليني نقول معناها أقل يعني رقم 35% إلى 50%، وبال 50% مثلا 2017 و18 و19 كانت يعني نسبة العجز مع الاتحاد الأوروبي مثل من 45 إلى 50% من العجز الإجمالي بتاع تونس، لكن كانت دعاية وقتها موجهة من طرف معناها الاتحاد الأوروبي وخاصة من فرنسا، والوسائل اللي متوفرة معناها حتى إعلامية معناها مع الأسف اللي يسوقوا في مغالطات باش معناها ما توليش مثلا الصين هي الأولى ولا تركيا، احنا ما مهمنا حتى في جهة معناها حتى رفع، أنا معناها الدولة هي حقها مثلا رفعت المعاليم الديوانية على الصين وعلى تركيا على كل البلدان، ما دام معناها رفعتهم على الاتحاد الأوروبي ما تخليش الاتحاد الأوروبي يكون هو يتمعش من السوق التونسية على خطر سلعته تجي هنا تولي الكلفة نتاعها أقل من البلدان الأخرى. لأنه شو يعملوا في في في في, في, في الاتحاد الأوروبي، وهذا يجب نقولوه لأنه مهم جدا، وقت اللي كانت مثلا في التسعينات وفي الألفينات خاصة ومن 2010 حتى لتوا كانت مثلا الصين عليها مراسيم ديوانية، لكن مع كل 27 بلد معناها أوروبي ما ثماش مراسيم ديوانية، ولا وش يعملوا معناها بعض متحيلين يعني في البلدان الاتحاد الأوروبي يجيبوا للصين ويبدلوا معناها العلامات متاعهم ويقولوا هذايا من أوروبا باش يدخل لتونس، ويدخل معناها بلاش مراسيم ديوانية، بلاش ديوانة خلينا نقولوا باش يفهمون الناس، بلاش ديوانة وكل الفائض معناها كالربح هذاك ياخذوا فيهم ومعناها ويحسنوا في معاملاتهم في العالم على أظهر الشعب التونسي. هذا مهم جدا باش نقولوا، لأنه استفردوا بالسوق علاش؟ على خطر رفعنا الديوان على المنتوجات الأوروبية من سنة 96 تقريبا، وخاصة من 98 إلى يومنا هذا. ولذلك المسألة هي فيها دراسات، والدراسات معمقة وفيها كذلك يلزم نزاهة، خاصة أن المسألة تهم الوطن. ما ناشي احنا لا مع فرنسا ولا مع حتى أي بلاد، نحترم كل بلاد ونحب نتعامله مع كل بلاد، ولكن نحب نتعامله مع بطريقة تكون شفافة، ما فيهاش مخادعة، ما فيهاش كيما مثلا تو يقولون راه عندكم فايض مع الاتحاد الأوروبي مع فرنسا وألمانيا. المرة الأولى قالوا فرنسا، بنك أخت الكريمة كانت تذكر، ثم أضافوا ألمانيا ثم أضافوا إيطاليا، وهذا غير معقول، لا يصدق أحد. احنا نفهم في الإحصائيات وقاعدين نتبعه، وثم حتى نقاش صار معناها في إذاعة في تونس النهارين التالي في الموضوع هذا، واليوم جاء رد من المعهد الوطني للإحصاء، وربما بس نزيد نتعمق فيه لأن المغالطات هذه معناها ضرت البلاد. احنا عندنا عجز تجاري كبير جدا في سنة 25 وصل ل 41.5 مليار دينار، ونسبة التغطية متاع الواردات بالصادرات بالصادرات في ما يصل ل 30%، 29.8%، هذا ضعيف جدا ومش موجود في العالم إلا نادرا، البلدان اللي ما عندهم ما تصنع حد شيء وما تعمل حد شيء. هذا معناه 30% يعني 70% يلزمنا نغطيهم باش بقروض، وبقروض بالعملة الأجنبية، وخاصة مع أوروبا ولا مع الدولار. أنا هذه عملة يعني مرتفعة جدا وتستنزف معناها وتصبح ديون على تونس.
0: اليوم
1: مدابينا نمشيوا للمقايضة معناها بكثرة، خاصة مع الصين ومع روسيا. أنا شفت سنتين ولا ثلاثة تكلمنا برشا معناها بكثرة على مسألة السياح الروس، وقت يسكروا عليهم معناها التأشيرات متاع دخول في الاتحاد الأوروبي بعد الحرب متاع أوكرانيا، وكانت فرصة كبيرة جدا، ولكن أعلمنا بضغط، وأنا نقول على مسؤوليتي من الاتحاد الأوروبي ومن فرنسا بالأخص، أنه تماش طيارات اللي هي باش تجيب السياح من موسكو ولا من الاتحاد الروسي إلى تونس، وهذا معناها ضيع علينا فرصة كبيرة، وربما ثم ضغط باش ما يجيوش، باش يزيدوا معناها يخنقوا أكثر معناها الاتحاد الروسي في عالم معناها في أمور اللي احنا متهمناش بالكل معناها في الموضوع. ذلك علاش معناها لازم نكونوا حذرين من التجاذبات. وأوروبا مثلا كي سكرت علاقاتها مع روسيا، اليوم أصبحت معناها في حالة يعني صعبة جدا جدا، بما فيهم ألمانيا اللي هي يتسمى معناها المحرك متاع الاقتصاد متاع أوروبا. ولذلك تضيع الفرص كما هكا يتكلف كلفة كبيرة جدا.
0: اليوم كما قلنا سي جمال، على المدخلين وعلى الخبراء وعلى أصحاب القرار في الاقتصاد التونسي أنهم كما قلنا يستغلوا الفرصة، لأنه كي نحكوا على موسم على الصادرات بلادنا من زيت الزيتون، نتذكروا الموسم الكارثي بالنسبة للفلاحين والمصدرين فيما يخص زيت الزيتون. اليوم هذه فرصة، وإحنا مازال الوقت مازال فما متسع لتسويق مثلا زيت الزيتون التونسي في الصين، اللي هي سوق نجم تستوعب كل إنتاجنا.
1: نجم تستوعب السوق الأمريكية مفتوحة جدا زيت الزيتون، ولكن ثم خلينا نقول ثم سماسرة اللي هم عندهم علاقة ما بين إيطاليين وإسبانيين اللي هم يحتكروا فيه وباش يخلطوه مع الزيت متاعهم، لأنه احنا الجودة متاعنا معناها مرتفعة جدا، وهذا راهو يعرفوا الدنيا والقاسي معناها. ولذلك ما يزم قطع معناها العلاقات هذه متاع السمسرة إلى غير ذلك، وبيعوا فيه معناها بأسوام يعني ضعيفة جدا، وربما حتى أسوام اللي تخليهم نسبة منها يعني تتهرب للخارج. مثلا يبيع مثلا ليتر بعشرة دينارات، يقول بعت بخمسة ولا بعت بسبعة، والبقية تقعد البرة. وهذا راه من المعاملات اللي قاعدة تصير في العالم، واللي هي مصدر من مصادر تهريب رؤوس الأموال في البلدان، وخاصة كيما البلدان متاعنا. ولذلك كما قلت أختي الكريمة، اليوم ما يلزمنا النوع المصادر متاع الأسواق متاعنا، وباش ما نقعدوش حكر معناها على إيطاليين ولا على إسبانيين فقط.
0: شكرا لك سي جمال. كما قلنا احنا الاقتصاد التونسي وحكيناها برشا مرات، مش المره هذه، مش سنة، مش عم ناول ضروره تنويع الاسواق، لانه شريك واحد باش يملي عليك كل الشروط نتاعو، وهذا اللي صاير لنا مع الشريك التقليدي الاتحاد الاوروبي.
1: لا احنا ما نقول نوسع على رواحنا خير واحسن، كان مثلا السياحه تدور وتخدم مليح، معناها أولادنا باش يلقاو معناها مواد شغل، وبناتنا كيف كيف. وإذا كان باش نعملوا مصانع باش ننتجوا باش نبيعوا حاجة منتوج تونسي كيف كيف، باش تفتح معناها المجالات، وباش ربي سهل باش معاش أولادنا يرميوا أرواحهم في قوارب الموت، وإلا الأدمغة متاعنا قاعدة تمشي للخارج. أولى بهم أن يكونوا أصحاب مثلا مصانع وأصحاب أفكار باش يعملوا مشاريع في تونس، ونساعدوهم على ذلك، وهذا ما نتمناوه معناها باش نحركوا الاقتصاد الوطني، ويصبح معناها التونسي يعيش في بلاده ويعيش معناها كريم، كما الشعار نتاع شغل وحرية وكرامة وطنية في تونس
0: إن شاء الله. شكرا لك سي جميل عويديدي الخبير الاقتصادي، تحياتنا لك.
1: شكرا، بارك الله فيك.

0: الحوار الاقتصادي. الحوار الاقتصادي.
1: الحوار الاقتصادي مواصلين معاكم في مواضيعنا لعدد اليوم من برنامجنا. باش نحكي توا على واقع قطاع رسكلة النفايات، أهميته الاقتصادية خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام. عديدة هي الإشكاليات اللي باش نطرحوها مع ضيفنا حاضر معنا على خط البرنامج، السيد حمزة الشاوش رئيس الغرفة الوطنية لمجمعي النفايات البلاستيكية. مرحبا، اهلا وسهلا سي حمزه.
2: مرحبا ومرحبا مستمعين.
1: مرحبا بيك، مرحبا بكل مستمعينا الكرام. ايضا كي نحكوا على الغرفه الوطنيه لمجمعي النفايات البلاستيكيه، نحكوا على عالم كامل، نحكوا على ناس تعيش من النفايات البلاستيكيه اللي هم مجمعين النفايات البلاستيكيه، نحكوا على اسعار اليوم، الاسعار هذه تقابل البيع والشراء، نحكي على دورة اقتصادية اليوم، شنو أحوالها سي حمزة؟
2: والله للأسف بالضبط اليوم تغيرات كبيرة في أسعار المادة البيوتي اللي هي قوارير مياه معدنية. نعرف هي المادة قاعدة تصدر برا بحكم فما الحرب هذه بين إيران وأمريكا، كل أثرت اليوم في الحق أثرت في الأسعار العالمية والبورصة متاع النفايات هذه. أما كقطاع فينا قطاع مهم برشا وقاعد يشغل في أكثر من 25,000 مجمع، واللي يركلوا واللي يختموا معناها في مجال الرسكلة متاع البلاستيك. الميدان متاعنا هو انطلق فعليا من 2004 في منظومة إيكوليف، كنا نذكرها بكرة، فهمت كيف خلقنا معناها الشين هذية على الجمع والرسكلة في تونس اللي خلينا سوا معناها نثمنوا النفايات هذية وندخلوا في عملة صعبة ونربحوا في الدولة التونسية في عملة صعبة كبيرة. معناها يقولوا راو البلاستيك اللي تحافظ كميات كبيرة تخرج برا.
1: سي حمزة، سي حمزة حاول تغير مكانك شوية باش نسمعوك بالكدا، لأنه واضح فما مشكلة متاع ريزو. هكا باهي، هكا باهي، تفضل. أي
2: كما قلت راه قطاع نتاعنا مهم ويعمل في حركية اقتصادية باهية برشا. معناها أنت تصور أنت عائلة وعندهم شكون يجمع في البلاستيك يدخل توا ما بين 50 و60 دينار يوميا. حكم السوم تاع قواري بلاستيكية توا في تونس معناها نقبلوا فيها ما بين دينار حتى 1300 الكيلوغرام. معناها قاعد يشغل وقاعد يعمل في حركه. حاجة برك اللي أسفنا، احنا قطاع كي نجمعوا البلاستيك رانا ربحنا البلديات وربحنا وزارة البيئة في النظافة نتاع البلاد في الكميات هذيك. معناها احنا كغرفة وكمجمعين ومراسلين بالدولة التونسية ونحب نوصل صوتنا لوزيرة سيد وزير البيئة وحتى سيد رئيس الدولة قيس سعيد، رانا نحب ناخذ دعم في المجال هذا نتاع الجمع والرسكلة. رانا ما عندناش حتى دعم، كيفاه احنا دبوزة نجمعوها ونقولوا دبابز راهو نقولوا أخشية بلاستيكية ونقولوا راهو بابي وكرذونة، معناها قاعدين نجمعوا في مئات الترانت يوميا وما عندنا حتى دعم لا في وسائل النقل لا في الأدائات لا في الضوء اللي باش يسهلنا عملية الرسكلة وكل باش نجمو نطوروا في القطاع نتاعنا، خاطر راهو بالحق ما نجمش نطوروا بالأغلاء نتاع المزوت اللي باش نتنقلوا به نتاع الكهرباء، غالي الكهرباء، غالي اليد العاملة وكل اللي ما خليناش نطوروا. معناها نوصوا كيما نقولوا نحن كيما في اللورا باش نعملوا تري سيلكتيف الفرز انتقائي من المصدر، ما قيناش روحنا حاضرين. لا محمد رسول نحبوا معناها الدعم للقطاع هذا، راه قطاع نتاع الجمع والرسكله في تونس راه قطاع مهم ويجمع في مئات الترانت في تونس كامله.
1: اليوم خليني معاك نشخص الوضع والواقع في البلاد بين المصنعين متاع البلاستيك اللي تم تجميعه، بين الناس بين المصدرين زادة اللي بشي يبيعوا البلاستيك اللي بشي يصدروه بشي يقبضوا بالعملة الصعبة، عكس ربما المصنعين اللي في تونس معناها بشي يبقى في السوق المحلية. حكيت على الأسعار وعلى ارتفاعها عالميا بسبب الحرب، عديد الإشكاليات وعديد الأزمات المداخلة في القطاع هذا اللي تخلي اليوم ربما مجمعي البلاستيك والغرفة اللي ترأسوها سي حمزة، الغرفة الوطنية لمجمعي النفايات البلاستيكية، تطلقوا نداءات لمزيد الإحاطة بالقطاع هذا. اليوم كما قلت هو معناها إلى جانب الدور الاقتصادي الهام، فما جانب بيئي كبير برشا توفروه أنتم من خلال جمع هذه النفايات البلاستيكية.
2: صحيح، خلينا نفهموا السادة المستمعين، راهو البلاستيك مثلا كيما نقولوا باش نبسطها،
1: هاك
2: الكرسي اللي نلقاوه في الكياس مثلا ولا الغاز ولا الماعون، هذاك راهو يتجمع ويترحى، ومن بعد ياخذوه المصنعين اللي يعاودوا يصنعوا بها غاز اخر وكرسي اخر وماعون وكل. احنا ايش عملنا؟ نظفنا البلاد وجمعناها وهزيناها للمصنع باش يعاود يصنع حاجه
1: يستغلها
2: أخرى. يستغلها، كان مجمعين ما يجمعوهاش، شنو يصير؟
1: نولي نجيبو
2: من مواد أولية من الخارج،
1: من الخارج
2: مواد أولية معناها تونس خسرت عملة
1: صعبة.
2: عملة صعبة، احنا شو عملنا؟ من حاجة من لا شيء جمعناها ركسناها صنعناها، معناها أوثق قديه، فما ثلاثة أربع أطراف ربحوا بها، الكيس انضاف من النفايات هذية، الدربيش بلغتنا احنا معناها
1: عندهم
2: رزقه ما كان نفايات هذية،
1: حتى المواطن سي حمزة اللي كان باش يطيشها ولا ياخذ مقابل مادي
2: ينجم يبيعها حاجة أخرى. مدام البلدية بيدها في المنطقة ذيك هي بيدها رابحة ومش عارفة روحها رابحة أترافيت البربيش اللي أم برانسيب هي بيدو الدعم، تخلي كيفية كان البربيش ما يجمعش كالك الديشية اللي في الكياس، كانت البلدية هي اللي باش تجمع عن طريق العوان نتاعها بالوسائل النقل نتاعها والتكلفة نتاعها نعرفوها مع الوكالة الوطنية لصرف النفايات، فتقريبا 250-300 فرنك الكيلو. معنى انت عندك كمية المجمع في منطقة بلدية كي يجمعوه كل واحد 50 عندك 5 ترانت، معنى يوز البلدية قديها رابحة. مش عارفة الدورة نتاع البربيشة اللي مش مأثرتنا في المنطقة نتاعها، فهمت كيفية، ومش مدعمتهم حتى بال كما قولوا تعطيه
1: فما حاويات
2: يعطيك الصحة
1: فما خليني الفرز الانتقائي سي حمزة، فما تجارب في بعض البلديات، وانا نحب نحيي بلدية السند اللي عملت تجربة ان شاء الله تعم على البلديات الكل، عملت حاوية خاصة بتجميع القوارير البلاستيكية. اليوم اليوم هي معناها حتى كل الحاويات الكبيرة حتى ماديا للبلدية باش تكلفها اقل من رفعها، معناها باش تخصلها بيرسونيل وباش تخصلها جرار كي يعملوا الحاويات هيك ويدرجوها في الميزانيات، راهي تعطي انطباع، معناها كي تدخل المنطقة البلدية هيك تعطي انطباع بمدى حضارية المنطقة هيك، معناها فما تفكير حضاري، فما ثقافة متاع ثقافة بيئية جميلة جدا متاع المحافظة على البيئة، متاع إعادة رسكلة معناها من اللي كانت نفايات تولي مواد أولية، معناها جميلة جدا. أنا نحب نحيي بلدية السند لأني شفت الحاويات هذه مركزة في وسط مدينة السند، نتمنى تتعمم التجربة في بلديات أخرى، لأنه كما قلت في عوض البرباش يمشي ويلوج هو حتى في البوبيل، سامحوني في الكلمة، يلقاها مجمعة في الحاويات هيك، فأنتي حتى كي نحكو بالكرامة أعطيتو أن كادو، معناها بالنسبة لي خير من اللي يبقى كل طريقة التجميع ويفرز في الحاوية أولا، وثانيا حافظت على نظافة البلدية متاعك، وعليش ليه احنا بلدية سند 2025 هي خذات جايزة متاع أنظف بلدية، معناها أنتي حققت عديد تحديد الأهداف بحركة بسيطة، معناها تبرمجها في الميزانية متاعك وتربح بها، جمالية المنطقة متاعك، تكرس سلوك حضاري لدى المواطنين، ولهناك نحكوا على ناس عايشة من جمع النفايات البلاستيكية، تمشي مباشرة وتجمعها، وانت كبلدية أصلا تنجم انت تبيعها وتاخذ المقابل المادي، تعمل به حاويات أخرى، تركزها في بلايس أخرى.
2: صحيح، وأنا راني متابع البلدية سند، معناها تابعت المشروع هذايا وفرحت وتمنيت البلدية الكل ياخذوا منها التجارب، ونحن كغرفة وطنية في الاتيكا مستعدين باش نعطيهم معناها الأفكار والتجارب اللي تنجح واللي تطور في العمل البلد في عملية الجمع النفايات الغير خطرة كيما هكا، ونجموا معناها نطوروا فيها الأفكار كيما هكا الكل. علاش نقولوا نحن بلدية السند هي بركة، معناها بلدة خطرة، المسؤولين اللي فيها عندهم عقلية بيئية اللي يحبوا ينظفوا البلاد نتاعهم وكل، علاش ما نشوفوهاش في في تونس كاملة. واحنا كخبراء ومختصين راهو على ذمة البلدية اللي نجموا يقدموا لهم افكار كيما هكا. وراي نقول لك حاجة، مادام البلدية اللي راهي تعمل حاويات راهي هي اللي رابحة قبل ما يربح البرباش،
1: طبعا
2: راهي هي رابحة. الكميات اللي كانت باش تمشي للمسب وتخسر عليها كميونة وتخسر عليها اعوان راهي ربحتها فلوس في مقابل، معناها هي كي تعمل استثمار في حاوية في 300,000 400,000 راهي يشوفها في العام هذيك قديه تجمعها من البلاستيك، واللي كانوا باش يمشيوا للمصبات، معناها راهي تبدلت عقلية عملية الجمع تاع النفايات الغير خطيرة. راهو الكاردونة تتباع، البلاستيك تتباع، نجموا نطوروا منهم في
1: حتى القماش،
2: حتى القماش، الخبز، البلال، عدة الزيوت الغذائية. انا واحد من الناس، انا كغرفه وطنيه عندنا برنامج ان شاء الله مع وزاره التربيه من نفاياتنا نصلحوا تجهيزاتنا. المدارس اللي عندهم من نفايات نتاعهم الورقيه والبلاستيكيه اللي قاعده تتلوح اترافير معناها البلديات، علاش ما نسمنوهاش بفلوسه نصلحوا المدارس، نصلحوا مثلا الروبيني نتاع السباله، الشباك، وكل من نفايات بيتنا نتاع المدارس. معناها عندنا افكار نجموا نطوروا به، أم عطينا المسؤولين باش يفهمونا ويعاونوا الأفكار كيما كي باش تكون على أرض الواقع.
1: اليوم لازم ثقافة كاملة لدى المسؤولين، لدى المواطن، لدى الناشئ زاد اليوم في نوادي البيئة. خلينا الصغير من الصغرى، معناها كي نشوف وين مربي أنا مربي أول حاجة نعلمه أنه هذيك مش نفايات يلقي بها في سلة المهملات، لا، حتى في الأشغال التطبيقية إعادة تدوير الأشياء. معناها كي يتربى الصغير من الأول هكاكة نربيه أنا على أنه يستثمر حتى في الحاجات اللي استعملها. إعادة التدوير مهمة جدا للمحافظة على البيئة، وخاصة دورها الاقتصادي. معناها احنا كي نشوفه نذكره سي حمزة في صغرنا الكل نعملنا مقلمة من مواد بسيطة أولية استعملوها اهلنا في الدار وطيشوها، احنا جبناها عملنا بها مقلمه مثلا،
2: علاش وتفرح بها وعندك حاجه خير من حاجه جديده
1: عملتها بيدك.
2: يعطيك وحاجه مدام صغاره تو باش نكونوا اجيال باش يحافظوا على البيئه وباش يعملوا وحوش في الكياسات وفي علاش ما نعملوش حاويات من روضه الطفل الصغير اللي عمره 4-5 سنين نعلموه كالكير ما لحوش في القاع، عنده بلاس وحاوية صفرة مثلا نحطه فيها، الدبوزة عنده حاوية زرقة نحطه فيها غاديكة، نعلموه شو يعملوا بها من بعدك البلاستيكة ذاك ولا البابي يعاود يرجع كراسة أخرى وكل، نكونوا فيه ثقافة متاع المحافظة على البيئة من الصغرى. أما نحن للأسف ما خسرنا برشا وقت وما علمناش لأولادنا كيف يحافظوا على البيئة من عاديه بسيطه برشا، ما تلوحش البابي في القاع، ما تلوحش الكيك الامبالاج نتاعو في القاع، لا عنده الحاويه نتاعو ونهزوها ونعلموها مع هو المصنع شنو يعمل بيه، وعاي الكرزونه شنو
1: ترجع
2: ترجع، وبعد يمشي المكتب يلقى روحه وهو متعلم مع شي لوح في القاع، ويمشي الليسي وهو بده يكون ولي نتاعو وكل. معناها راهو كما قلت انت الثقافة هذه البيئية يلزمنا كل ما احنا نساهموا كيفية الرسخوها في أطفالنا وفي الأجيال القادمة إن شاء الله يا ربي.
1: ان شاء الله هذا ما نتمنوه احنا. كما قلنا القطاع نتاع التجميع البلاستيك راهو معناها حلقه مهمه جدا في الاقتصاد الوطني. كي نحكوا على مواد اوليه من اللي نشروها بالعمله الصعبه نولوا نوفروها مما متاح عنا ومطيش نثمنوه هذاك ونربحوا به عمله صعبه، نربحوا به موارد رزق سواء كان اللي ما يعرف بالبرباشة أو المجمعين اللي أكبر شوية، نمشوا للمجمعين، نمشوا زادة للناس اللي تعمل إعادة تدوير، اللي يعملوا الرحي متاع البلاستيك هذاك، واللي عاودوا يصنعوه مواد أخرى، كراسي بلاستيك ولا أنابيب متاع مواد فلاحية، هذا الكل يدخل في الدورة الاقتصادية. راهو القطاع هذا قطاع مهم جدا، ولازم الناس الكل يكون عنا وعي بأهمية التجميع النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها واستعمالها.
2: إن شاء الله إن شاء الله تتبدل العقلية، إن شاء الله المسؤولين في تونس عندهم قرارات باش ينجموا يغيروا معانا للأفضل. إن شاء الله يا ربي يقتنعوا اللي يراوا عملية الجمع والرسكلة في تونس يلزمها اهتمام أكثر وأكبر. كما قلت لك من الأول نطالبوا بدعم، راهي مهم برشا، راهو الدعم المجمعين والمراسلين اللي باش يطوروا في عمليه الجمع والرسكل، راهو باش نحافظوا على البيئه وباش نجمعوا اكثر نفايات اللي قاعده ماشيه للبحار وماشيه للغابات وكل. علاش ما نطوروش في وسائل العمل بالحاويات نتاع الفرز الانتقائي، بالانواع نتاع شاحنات مثلا صغيره اللي تنجم تدخل احياء باش تجمع في اريحيه وكل، فهمت كيف؟ وحاجه اخرى مادام معلومه، البلاستيك المواد الاوليه راي قبل ما تدخل تونس راهو يخلصوا عليها 7% من قيمة المواد الأولية هذه، 7% تمشي لصندوق مقاومة التلوث اللي هي تجمع سنويا في 400 مليار سنوي من المواد الأولية اللي هي أون برانسيب تمشي للقطاع نتاع الجمع والرسكلة باش نطوروا فيها في عمل. نطالبوا معناها بتفعيل الصندوق هذايا وتشجيع أصحاب الشركات والمؤسسات باش يزيدوا يتطوروا في العمل نتاعهم. راهو يقولوا 400 مليار برشا فلوس اللي تغير من وضع نتاع تونس للافضل وتنجم تكون من انظف الدول العربيه والافريقيه، وانا نعرف شو نحكي بحكم الخبره نتاعي والاقدميه في الميدان هذا.
1: شكرا لك سي حفظه الشاوش رئيس الغرفه الوطنيه لمجمعي النفايات البلاستيكيه، تحياتنا ليك، تحياتنا على كل القائمين على هذا القطاع.

0: الكاتب خالد الطاهري يعرف بروايته الجديدة الاستواء ما تبقى بعد المحو. رئيس جمعية البعد السابع حمزة عجلاني يقدم تظاهرة بقايا الحديد المهمل إلى الإبداع والفن. رئيس جمعية أطلال لطفي بوجمعة يتحدث عن المشروع الثقافي الإبداعي ورشة إعداد الكرنفال. اليوم في مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة. 31 37 67 33 مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تمام 5 مساءً، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار شهر التراث في دورته 35 تستعد المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة بالاشتراك مع جمعية صيانة مدينة قفصة لتنظيم الندوة العلمية المعمار بجهة قفصة خصوصية وتنوع، وذلك يومي 9 و10 من شهر مايو الجاري بدار لونغو تتخللها عديد المداخلات. تحت شعار نحو مؤسسة تربوية آمنة تتواصل بعدد من المؤسسات التربوية بولاية دي بوزيدة الحملة الجهوية للتوقف من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، والتي تنتظم ببادرة من وزارة التربية منذ 13 من فبراير الماضي إلى حدود 30 من شهر مايو الجاري، وذلك بالشراكة مع عدد من الإدارات الجهوية على غرار الصحة والثقافة والشباب والرياضة والأمن. تنتظم اليوم البطولة الوطنية أبطال المعرفة، وهي الأولى من نوعها عربية من تنظيم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو بالشراكة مع الجمعية المتوسطية للطفولة بمقر الإلكسو بتونس العاصمة. هذه التظاهرة تهدف أساسا لترسيخ ثقافة القراءة والمطالعة وتدعيم توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تنمية قدرات الأطفال المعرفية. نفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأربعاء ما جاء في بلاغ تم تداوله في بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي يدعي تعهد الخط الأخضر 18/9 بتقديم خدمات ذات صبغة مالية. وشددت الوزارة في بلاغ لها على أن ما تم تداوله حول تقديم الخط الأخضر لخدمات مالية يعد مغالطات مضللة للعموم، مؤكدة أن المهام المنوطة بالخط الأخضر 18/9 تتمثل حصريا في الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والأسر، وكذلك تلقي الإشعارات بخصوص حالات العنف المسلط على الأطفال وتوجيه المندوبي حماية الطفولة. أخيرا أعلن اليوم عن استشهاد العديد من اللبنانيين بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على بلدات في الجنوب والبقاع شرقي لبنان، فيما أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية، وأقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 من جنوده. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
4: غطاء الرأس النسائي، تراث ثقافي وحضاري.
5: سينا شك أنه المرأة منذ غابر العصور وين ما كانت، في الأرياف وفي المدن، كانت على يقين تام أنه زينتها جزء من جمالها، فتفنت في صنع زينتها وحذقت المعارف والمهارات حتى تحول بعضها المنسوجات من الكتان والحرير والقطن والصوف، وحذقت أيضا صباغتها بألوان بهية. والعمل هذا مخصص الفن تجميل الرأس من خلال لبس المناديل والعصائب المتعمة بالحلي وارتداء الأردية والأغطية اللي تعد تراث ثقافي غاية في التنوع والثراء.
6: الأستاذ عمار جماعي باحث في الأدب الشعبي وفي التراث التونسي. بالنسبة لأغطية النساء في المجتمع التونسي تم برشة أغطية وباستثناء المحرمة اللي هي تلبس دائما إلا في وقت الخروج فالمرأة تلبس أغطية متنوعة بحسب المناسبة باش تخرج من بيتها أو تحتفل بمناسبة.
5: غطاء الرأس أو اللي تحطه المرأة البدوية على رأسها يختلف باختلاف الجهة والمناسبة والفصل، ولغطاء الرأس تسميات مختلفة ويستعمل لبرشة أغراض نحاولوا فيها الوثائقي التعريف بها.
6: المحرمة أو التقريطة هي الثابت الوحيد في الغطاء، وتكون طبعا ملونة بألوان الزهور مختلفات، وعندها وظيفة أنها تجمع شعر المرأة باش ما تعطلش في قضاء شأن بيتها. فوق المحرمة نلقوا البخنوق عند البدويات، والسفساري عند الحضريات، والحايك القيرواني عند القيروانيات، وظيفته طبعا هو ستر الجزء الأعلى من المرأة.
5: المعلوم أن اشتداد الحر صيفا وشدة البرودة شتاء يضطر المرأة البدوية لوضع غطاء يقيها تقلب المناخ. وإذا رجعنا بالذكر لللباس التقليدي البدوي اللي يميز بلادنا، نلاحظوا أنه ما يكتملش جماليا إلا بالوشاح اللي تتزين به المرأة تماهيا مع الملحفة أو الحولي أو المالية. ونعرف الكل أن المجتمع التونسي اتسم قديما بالطابع المحافظ، ومن سمات الجمال والصلاح والنسب الأصيل الاحتشام عند المرأة، وهذا يتجسد من خلال تغطيتها لشعرها وجزء من وجهها، وخاصة إخفاء عينها أو ما يسمى بالغمبوز.

0: وأكثر تفاصيل في هالسياق مع الدكتور صلاح الفالحي، مختص في التراث الثقافي غير المادي.
1: غطاء الرأس كلباس تراثي تقليدي، وهو يعد مكنز بالنسبة للباس التقليدي خاصة النسائي التونسي، أولا من حيث عدد القطع التي تحمل على الرأس، ثانيا من حيث ما يلحق بهذا الغطاء. هذا الغطاء الذي عادة يكون مطرزا في بعض الجهات، عادة مركبا في بعض الجهات، محرمة فوق محرمة، وعادة قطعة واحدة. وسنأخذ بعض الأمثلة لأن الموضوع شاسع وثري جدا، فيه بعض الإبداعات، لكن هذه الإبداعات دائما ترجع إلى الرصيد الثري الذي تركه الآباء والأجداد.

0: من أشعة الشمس وتلطيف الهواء الساخن ومنعه من وصول الوجه المرأة حتى تحافظ على جمالها رغم قساوة الطقس.
1: البخنوب في خاصة في الجنوب التونسي كيف ينسج، كيف يصبغ، حتى نوعية الصباغة تعرف من خلال نوعية الصباغة حاملة البخنوب صبية متزوجة أرملة من خلال اللون. زخارف البخنوق تحمل علامات عادة تحيل هذه العلامات إلى الانتماء القبلي، وهنا استحضر بيت شعر قيل في البخنوق، قال الشاعر: ذبلني هوا بخنوق فيه رفاية من عقدة المسلان للقطاية، معناها من أطرف المسلان من الظهر إلى القطاية، هي القطاية قطاية الشعر. من خلال الرمز الذي يحمله البخنوق تعرف على المرأة التي تحمل البخنوق إلى أي قبيلة تنتمي، وخاصة البخنوق في الجنوب التونسي كانت تحمله المرأة عندما تخرج إلى الفضاء الخارجي، تمشي بعين واحدة، تترك إلا عين واحدة، لا تعرف الوجه. هذا بالنسبة للبخنوق.
2: سهام زغطوت منكبلي حرافية، البخنوق اللي بالخيط يعني باللانة، والنوع الآخر البخنوق اللي مصنوع من الصوف ينسج باليد لأي عروسة يكون عندها معناها بخنوق في الجهاز متاعها. أغلبية البناتي يلبسوا البخنوق، وطبعا مطروز بطريقة مختلفة للكبار للصغار، الناس كل تلبس البخنوق محلاه التطريز اللي فيه يعني بالماكينة، وفما اللي يطرز باليد.

0: متهنية وقلة تهني معشوقك، يا ريتني رجمات في بخنوقك. هذا مثلا بيت لرجل يعشق امرأة اسمها المتهنية، لكنه مهناش بوصلها ويتمنى يكون الوشم المرجوم في بخنوقها.
1: كذلك الأغنية الشهيرة بخنوق بنت المحاميد عيشة، بخنوق بنت المحاميد ريشة بريشة، معناها كيفية صناعة وأنه يكون متقون وأنه يكون فيه الجانب الفني وفيه الجانب الجمالي وفيه المنفعة للباس. هذا بالنسبة للبخنوق.
2: تحت البخنوق يمكن أن نجد الطرف بنورة، ويمكن أن يتلبس وحدة في الاحتفال أو تحت البخنوق. هو عبارة على قطعة قماش حمراء تكون مزينة بزهرة خضر في على الرأس، ويمكن تثبيت قطع الحلي في البخنوق مثل الشناطب ولا اللوحات اللي كثير ما تزين بهم المرأة في الاحتفالات.
1: موجودة العصابة وموجودة في الأغنية، عجبين عصابة فم يضحك والعيون غضابة.

كذلك موجود الكابوس، الكابوس المحرسي وكيفية تطريزه، وجود الكوفية، كوفية كيفية مطرزة، الكوفية الدائرية والكوفية في شكل مثلث، كيفية تطريزها وكيفية تحضيرها، وتحمل رمزية، وخاصة تحمل العديد من الرموز، والرموز هذه التي يعتقد فيها أنها تبعد الأذى وتبعد الأسحار وكل ما يؤذى. تجد الخمسة، تجد السمكة، تجد الثعبان، هي توارثت وتطورت هذه التقنيات وهذه الزخارف وهذه المواد. لكن ما يرصد حاليا أن هذه المكانز التراثية تراجعت وأصبحت مقتصرة على المناسبات. ما زالت بعض الجهات، مثلا في جهة رفراف التطريز ولا في جهة المهدية، ما زالت بعض العائلات التي ما زالت تمارس وتجهز البنت مثلا في المهدية باللبسة التقليدية، ومنها خاصة غطاء.

0: زاد من القوة العجار، وهو كيف الطرف لكنه رهيف لين، عادة ما تلبسه البنات باش تتميز على النساء المتزوجات.
1: غطاء الرأس كذلك كاين عنده مكملات. المكملات هي ما يحمل من ساغة من حلي كما النواشن والنواقر والأخراس، هذه كلها مكملات ضرورة أنها تظهر وتكون متناسقة مع غطاء الرأس. هذا التركيب الجمالي المشهدي الذي يجب أن يتماشى مع وجه المرأة ومع بقية اللباس الآخر، فغطاء الرأس النسائي لا يمكن أن يكون معزول على بقية اللباس الذي تحمله المرأة.

غطاء الرأس كذلك بإمكان أنه يكون مؤشر وأديس أنه نعرف به في الكبوس الغارق. هذا معناها راهو من جهة المحرس. الكوفية هذه متاع بنزرت، الكوفية هذه متاع حتى في بنزرت الكوفية هذه متاع رفراف بالتحديد. الكوفية هذه المهدية من خلال التطريز، من خلال المادة المكونة، أو من خلال اللون.

0: نواصل في تعريفنا بأنواع غطاء الرأس مع المهتمين والباحثين، ونسمع مع بعضنا برشة تفاصيل مع السيد علي سمايري، عضو مؤسس للجمعية الثقافية للمحافظة على التراث والسياحة الجبلية بأم العلق زنوش قفصة، مهتم بالتراث اللامادي وعضو في الهيئة المديرة لمهرجان صوت الجبل.
1: كما نعرف نسام تعين بكري عندهم برشة حاجات يحطوهم ويغطوا بهم روسهم، ومنهم لوقاية. هذه يا سيدي البندنام تعتو، هي أول حاجة تحطها المرأة على راسها منها الشعر، وبعد تعمل الذرية تكون عادة بيضة ومن الحرير وما هيش خشينة. وبكري كذلك كانت المرأة تعمل في العكسة اللي هي شعر مظفور بالشرابة ويتلم فوق الراس ويتغطى بمحرمة، وبعد تحط فوق منه بخنوق أو طرف أو طرف، التسمية حسب الجهات، ما شكون يقول طرف وثم شكون يقول بخنوق. أما الزمالة يعملوها بالأبيض، تكون عصابة خشينة تعملها المرأة الكبيرة، وقد ما تكون أكبر تبعث على هيبة المرأة وقوتها ومكانتها في الجهة، وهذه نعرفها عند العلويات.

0: الشاعر صالح حرميلي مسند قفصة يعطينا أكثر تفاصيل على نوع من أغطية الرأس اللي هو العجار.
1: العجار سابقا يتكون من قيم وصوف ويتنزل صوف وحرير دون زينة، فقط يتوشح بخطوط مغايرة للون الأصلي، وفي بعض الأماكن أو الربوع العجار عندهم هو الطرف أو البخنوق، ويتصنع من صوف وفيه زينة وألوان. للأمانة مازال اليوم قايم ويستعملوا فيه حتى كبار السن منا. جت لابسة العجار وحلقات فضة موشحة وتيجار أم العيون وكبار نسمة ربيع معطرة الأفجار.
2: طبعا العرائس عندها أنواع أخرى من الأغطية وأكثرها للزينة وللتباهي.

0: هو مكنز فعلي سواء للرموز أو على مستوى الرمز أو على مستوى التقنية وعلى مستوى الاستعمال. ولو نعدد المصطلحات في غطاء الرأس نبدأ من قرقنة ولا جربة، الطرف البسكري، المحرمة، الفولارة، الذرية، العصابة، معناها حتى على مستوى المصطلحات هذه المصطلحات أصبحت معناها نادرة حتى في استعمال، وهذا ما يقتضي ضرورة المحافظة عليها وتثمينها والتعريف بها.
1: الحديث على غطاء الرأس يقودنا حتما القيمة الفنية والاقتصادية، ومن هناك اهتمام الأكاديميين بالتراث المادي ولا مادي وضرورة تثمينه والمحافظة على وجوده وحفظه من الاندثار وتشجيع الحرفيين والأجيال القادمة على توارث هالصنعة. الطرف، المحرمة، العصابة، التقريطة، الثام، الريشية، أسماء متعددة لغطاء الرأس للمرأة التونسية بمختلف الجهات تنوعت واختلفت وحار الشعراء والفنانين في وصفها وتوصيف جمال صاحبتها.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
1: غطاء الرأس النسائي، تراث ثقافي وحضاري. وثائقي إذاعي، نص وإنجاز إناس حرافي. إخراج علاء الدين الرضواني.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.

0: إذاعة جفا جفا محبة دينا. فلاش سبور فلاش سبور.
1: أجمل تحية رياضية، أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بملفات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. اليوم تم الاجتماع الخاص بملف الملعب الجبسي ومستقبل قصرين وتقدم ساقيت الدير ومستقبل أو الملعب الجبسي. كل فريق مقدم اعتراض على الفريق الآخر. نذكر ملعب الجبسي تقدم باعتراض ضد المستقبل الرياضي بالقصرين ضد مشاركة وسام الجربي في المباراة جمعة الفريقين. الرابطة ستنظر في الملف وكيف كيف فريق تقدم ساقية الدير تقدم بعريضها ضد الملعب الجبسي بعد إصابة مدرب الفريق. إذن زوز ملفات على طويلة الرابطة الوطنية كرة قدم المحترفة. الاجتماع كان حضروه المحامون الخاصون بالفرق. بالنسبة للملعب الجبسي تقدم ساقية الدير وكذلك فريق مستقبل القصرين في انتظار القرار. يمكن في اللحظات القادمة والساعات القادمة ننتظر قرار مهم بخصوص هذه المرحلة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم قبل جولة من نهاية الموسم الرياضي في المحترفة الثانية لكرة القدم. إلى الديربي، واليوم كان الموعد مع الاجتماع الخاص بالديربي في وزارة الشباب والرياضة. حضروه رئيس الجامعة معز الناصري، حسين جنيح نائب رئيس الجامعة، كيف حمدي المدرب رئيس الترجي التونسي، وغاب عليه ممثل عن النادي الافريقي. كان في الحقيقة فما دعوة لرئيس النادي الطرابلسي، لكن عنده اليوم طبعا عملية طارئة أو مستعجلة خلته يغيب على الاجتماع. نذكر اجتماع تنسيقي قبل مباراة الديربي اللي باش تكون نهاية الأسبوع الجاري نهار الأحد. كما ذكرنا هي الوزارة كانت دعت يعني الأطراف المعنية من أجل تهدئة الأجواء قبل اللقاء المهم لقاء الديربي. فما يعني رواية تقول أنه الإفريقي قرر رسميا مقاطعة هذا الاجتماع، وفما رواية تقول أنه محسن طرابلسي كان اعتذر عن حضور الاجتماع بسبب التزامات مهنية. ترى كما ذكرنا هذا الاجتماع حضر معز الناصري رئيس الجامعة، نائب حسين جنيح، ورئيس الترجي حمدي المدب. نحكو على المنتخب الوطني التونسي لأقل من 17 سنة واللي باش يشارك في بطولة إفريقيا للأصغر لأقل من 17 سنة باش تشهد منافسة قوية بين منتخبات شمال إفريقيا بعد أن أوقعت القرعة بلد المضيف منتخب المغرب مع تونس مصر إثيوبيا في المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات. نذكر بطولة من 13 ماي حتى 2 جوان باش تتلعب المقابلات في مراكب محمد السادس في الرباط. برنامج منتخبنا باش يكون كالآتي: الأربعاء 13 ماي نواجه المنتخب المغربي انطلاقا من 8 بتوقيت تونس، السبت 16 ماي نواجه المنتخب المصري انطلاقا من 9، والثلاث 19 ماي تونس إثيوبيا انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس. يستضيف ملعب أليانز أرينا مساء اليوم انطلاقا من 8 مواجهة من عيار ثقيل تجمع بين بايرن ميونخ وضيف باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. كانت مباراة الذهاب واللي دارت على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس قد انتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 5-4 في لقاء مثير مفتوح على كل احتمالات قبل مواجهة الحسم في ميونخ. نذكر أنه الفائز والمتأهل باش يواجه أرسنال في نهائي هذه النسخة 2025-2026. نتقابل معكم إن شاء الله 8 غدرج فلاسبور. هذه أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء.

0: الإشهار.
1: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الآخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا يتحشرش.
2: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
0: إشهار 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: أهلا بكم إلى ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في نشرة السادسة مساء، المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة ينظم على مدى 3 أيام ندوة قفصة الدولية في دورتها الرابعة بمشاركات تونسية وعربية. تدشين محطة إنتاج الطاقة الشمسية بالمدرسة الابتدائية مصطفى خريف بمدينة نفطة من ولاية طوزر. والملتقى الجهوي للفنون الرقحية بالمدارس الابتدائية بقبيل يتضمن مجموعة من العروض الموسيقية والفقرات الفنية. في العالم، الرئيس الأمريكي يهدد بشن قصف مكثف على إيران في حال رفضها مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب. نظم اليوم المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة فعاليات الدورة الرابعة لندوة قفصة دولية تحت عنوان علم الأسماء والكتابة التاريخية ببلاد المغرب نحو فهم أعمق للمجال والهوية. وتهدف هذه الندوة إلى خلق إطار أكاديمي جامع لتقديم آخر النتائج والبحوث التي تم التوصل إليها في مجالات متعددة. مصطفى بكثير مدير المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة يتحدث في متابعة للزميلة ابتسام قربية التي وكبت هذه الندوة.
5: تنتظم هذه السنة تحت عنوان علم الأسماء والكتابة التاريخية ببلاد المغرب نحو فهم أعمق للمجال والهوية. تتضمن هذه الندوة 7 جلسات علمية فيها مجموعة هامة من الباحثين اللي جاءوا من تونس ومن الجزائر وموريتانيا. وهذه الندوة تتنزل في إطار الأنشطة الدورية الأكاديمية للمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة الذي دأب على تنظيمها منذ 4 سنوات. الهدف من هذه الندوة هو خلق إطار أكاديمي جامع نستدعي فيه الباحثين ليقدموا آخر بحوثهم وآخر نتائج التي توصلوا إليها وفقا لمحاور محددة.
4: هذه هي الندوة الدولية التي تتواصل على مدى 3 أيام، تتضمن 7 جلسات يؤمن أساتذة وباحثون من تونس وعدد من الدول العربية من خلال مجموعة من المداخلات. عدد من المتدخلين يتحدثون.
6: محمد الجزيراوي باحث بالمعهد الوطني للتراث، مداخلة بعنوان مسالك انتجاع قبائل نفزاوة. أهم الأسماء موجودة في الصحراء، قبائل الصبرية وغريب والعذارة، دلالات عديدة جدا المرتبطة بأماكن الماء مثل الواد والثمد والغدير، أسماء الأبار خاصة طويل العذارة الصبرية، وأيضا الأسماء ذات العلاقة بالنباتات بالحيوانات الأليفة والبرية.
7: هادي أبو شما أستاذ علم الاجتماع والأنتروبولوجيا جامعة طبنغاست بجنوب الجزائر، دراسات تاريخية حول المناطق والجغرافية في دول المغرب بمداخلة عنونتها أسماء الأزمنة وأسماء السنين والأعوام عند شعب الطوارق، دراسة سوسيو أنتروبولوجية لسانية ومحاولة ربط كل اسم بسنة الأحداث التي عاشها هذا الشعب على مدار وجوده الممتد الآن لأكثر من 3500 سنة في توافق مع قرنين من الزمن، سواء الطبيعية المناخية المرتبطة بالجفاف المرتبطة بالأوبئة.
8: ياسين الحلواني أستاذ محاضر في التعمير جامعة قرطاج، معهد عالي للفنون الجميلة بنابل، مدخل لتاريخ التعمير التونسي من خلال تسميات الأماكن والألقاب العائلية، يثمن المراكمات التاريخية للتعمير التونسي خاصة ما قبل القرن العشرين، مدونة من أسماء المدن والقرى بالبلاد التونسية، الألقاب العائلية تقريبا 7500 لقب عائلي تونسي، مجموعة من المؤشرات الدالة على أهمية وتطور التعمير التونسي خلال خاصة القرون اللي سبقت القرن العشرين.
9: كريمة الخليفي من القيروان، أستاذ التعليم الثانوي، مداخلة تحت عنوان دلالة الأسماء في المسح الجغرافي للمنطقة الحدودية التونسية الليبية خلال فترة الاستعمار الفرنسي. تحول الاسم الجغرافي إلى رمز رسم الخرائط التوبوغرافية ومحاولة يعني فرنسا للتحكم وضبط المجال الحدودي التونسي الليبي. أسماء الأماكن، أسماء القبائل.
10: لمين محمد بابا، جامعة نواكشوط بموريتانيا، مداخلة حول موضوع القطيعة التاريخية وتجلياتها، نجد فيها أسماء عربية بين الفترة الوسيطة والقرن 17، شاهد على مرحلة انتقالية من أسماء بربرية بحتة إلى أسماء عربية.
4: نظمت اليوم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتوزر بالزاوية القديرية فعاليات اليوم الجهوي لحجيج الولاية البالغ عددهم 95 حاجا وحاجة، للوقوف على آخر التوصيات والاستعدادات لرحلة الحجيج المبرمج انطلاقها من مطار توزر نفط الدولي يوم 10 من شهر ماي الجاري. عماد ميدي المدير الجهوي للشؤون الدينية بتوزر يتحدث.
11: اليوم الجهوي للحجيج اللي باش يضم كافة الحجيج ولاية توزر البالغ عددهم 95 حاج، بالإضافة إلى كل المتدخلين في العملية سفرهم اللي باش إن شاء الله تم نهار 10 ماي على الساعة 3:05 صباحا. كل الأطراف المتدخل قدمونا بعض النصائح وبعض التوصيات فيما يخص الرحلة نتاع الحجيج وفيما يخص الإقامة نتاعهم سواء في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة، وبذلك يكون معناها حجيجنا أطلقوا مجموعة من الدروس التوعوية والدروس التحسيسية من قبل الصحة ومن قبل شركة الخدمات الوطنية والإقامات، كذلك لنا ننسى الجانب الديني اللي هو كان له النصيب الأسد اللي أشرفوا عليه السادة الوعاظ والسادة الأئمة الخطباء المكلفين بالتوعية، واللي تم تناول هذه الشعيرة والتركيز عليها خلال الخطب الجمعية حتى يبصروا الناس المختلف المناسك وبش يساعدوا هالدروس التوعوية باش تكون أكثر تحسيس من طرف السادة الأئمة. نتمنى باش يكون إن شاء الله موسم ناجح وإن شاء الله يمشوا بخير ويرجعوا بخير إن شاء الله إلى أرض الوطن، إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور ودم مغفور للجميع.
4: عدد من المترشحين لأداء مناسك الحج بولاية توزر المشاركين في هذا اليوم الجهوي تحدثوا لمراسلة الإذاعة من توزر وحيدة أمبارك.
12: بالنسبة للخطوط الجوية اللي باش تنقلنا، شنو هو المستلزمات بالضبط، كيفاش باش نستعدوا، شنو هو اللي يلزمناش ننسوه، انهي هي الاوراق اللي لازم نحضروها.
13: في الحقيقة الدروس كانت شافية ووافية، امتدت من البسيط جدا الى مسألة الجدية فيما يتعلق خاصة بالنسك وبالمراحل التي يجب ان تكون موجودة. هذا ما علمنا به على الاقل، ان باش تكون ثم نوع من الإحاطة والتأطير على عين المكان. غادي اغلب الأسئلة كالعادة كانت حول مسألة الامور الصحية، وثم تطمينات أنها ثم بعثة صحية باش تتولى المسألة.
14: الإطارات توفرت لنا دروس ما شاء الله تبارك الله، معناها وقاموا بجميع ما يلزمنا من تأطيرات من قبل السفر، معناها الإنسان كيفاش تحضر نفسانيا، وبعدين دخلنا في الدروس موسعة ووسعوا بالهم الأقصى درجة بجميع الأسئلة جميع الحجيج.
15: اليوم يوم تحسيسي ويوم ختامي تتويج لما قدمه المسؤولين والمرشدين للحجيج من نصائح، وإن شاء الله النصائح نتاعهم باش نعملوا بها بحول الله، وإن شاء الله نتعاونوا على أداء هذه الفريضة. المعروف أن فريضة الحج هي فريضة شاقة ومتعبة، يجب نستعدوا لها نفسيا ونستعدوا لها حتى بدنيا، نصحونا بالمشي ومشينا مليح، ونفسيا يحاول الواحد باش يكتم الغيظ نتاعها باش ما يغضبش. المعروف أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إن شاء الله أدوا الفريضة هذه على أحسن ما يرام، إن شاء الله ربي يوفق الجميع.
4: تولت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم تدشين محطة إنتاج الطاقة الشمسية المنجزة عن طريق أحد المزودين الخواص لفائدة المدرسة الابتدائية مصطفى خريف بمدينة نفطة من ولاية توزر. يأتي ذلك في إطار تعاون بين الشركة والغرفة النقابية لمعدات الطاقة الشمسية.

0: اليوم مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الابتدائية بالفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بجبلي. نظمت الملتقى الجهوي للفنون الرقحية بالمدارس الابتدائية اختصاص الكورال والموسيقى، حيث تم تقديم مجموعة من العروض الموسيقية وفقرات كورالية وجملة من الإبداعات التي أثثها عدد من التلاميذ بتسع مدارس ابتدائية في مختلف مناطق الجهة. فيصل بن عبد الحميد رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بجبلي ومزيد من التفاصيل والمتابعة لسعاد الكيلاني.
1: شارك في ملتقى تسع مدارس ابتدائية الجهة عن كل مدرسة ابتدائية أو عن كل كورال 15 تلميذ. طبعا نأكد على دعم النوادي الثقافية في المدارس الابتدائية لما لها من أهمية في صقل مواهب التلامذة، وهي طبعا في إطار السعي إلى تكريس هذه الأنشطة وتوجه الوزارة لدعم الأنشطة الثقافية لما لهذه الأنشطة الثقافية من أهمية كبيرة تعود طبعا على التلميذ في اكتشاف مواهبه في الترفيه عن النفس لما لا. النوادي هذه تنشط في المدارس الابتدائية في ساعات الفراغ التلميذ، يعني متنفس بعد الدروس بعد الامتحانات بعد الزخم بتاع التمارين والتحضير. أنا كيف يمشي ينشط في النادي هو باش يكون حافز ليه باش يفرد عن نفسه وفي نفس الوقت باش يعبر اكتشفوا فيه المواهب نتاعه واللي مالها سقلها عند التلامذة وتنميتها، وما يكون هذا كان طبعا مشاركة وتأطير المؤطرين المشرفين على النوادي مدارس الجهة. الملتقى كان في إطار حلقة من حلقات القارة اللي تأكد عليها وزارة التربية في إطار دعم الأنشطة الثقافية وأهمية الأنشطة الثقافية كرافد أساسي للتعلمات في المدارس لما هذه الأنشطة من أهمية. انتظم اليوم إذن الملتقى لتتويج إن شاء الله المدرسة أو الكورال اللي باش يمثل مندوب الجهة التربية بقبلي في الملتقى القادم الملتقى الإقليمي إن شاء الله. طبعا هو نتاج عمل سنة كاملة ينشطوا في النوادي تحت متابعة المؤطرين.
0: نظم اليوم المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد حفل افتتاح الدورة 32 من المهرجان الثقافي والرياضي لديوان الخدمات الجامعية للوسط بحضور عدد من المؤسسات الجامعية التابعة للديوان. ألفة خسخوسي حضرت التظاهرة وأعدت هذه الورقة.
2: نلتقي لنبدع هو شعار الدورة 32 من المهرجان الثقافي والرياضي لديوان الخدمات الجامعية للوسط، والذي انطلق اليوم بالحي الجامعي ابن خلدون بسيدي بوزيد. صليحة جلالي مديرة المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد.
3: مشاركة معنا إن شاء الله المراكز الثقافية الراجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية من القسرين، القيروان، المهدية، سوسة، المنستير وسيدي بوزيد. الهدف من التظاهرة هو أنه نعرف الموروث الثقافي لجهة سيدي بوزيد، وشاركنا عدة أطراف، وأيضا باش تكون فرصة وملتقى لمختلف المبدعين الجامعيين من طلبة، دونك نحاولوا نعملوا معارض لإبداعاتهم.
2: اعتبر الطلبة المشاركون أن هذه التظاهرة مثلت فرصة للتلاقي والتعارف.
4: مربع عزيزي نقرأ في المهدية طالبة، جيت من مركز الثقافي الجامعي بالمهدية، كانت الفرصة كبيرة باش نتعرف على برشا عباد من بلايص أخرى باش نشوف خصوصيات متاعه.
5: أزدهلي طالب نقرأ في سوسة، جيت اليوم في السيدي بوزيد باش نتقابل مع برشا عباد ونشارك معناتها برشا أفكار وتبدل الثقافة، وجيت نعرف شنو فيها خاطر فما الموروث الثقافي والكذابي، يعني برشا حاجات باش
2: هذا. ومن المنتظر أن تحتضن ولاية المنستير فعاليات اختتام الدورة 32 من المهرجان الثقافي والرياضي لديوان الخدمات الجامعية للوسط يوم 9 من مايو الجاري. ألفة خسخوسي، سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
0: تتيح وزارة التربية للتلاميذ الذين ينهون السنة التاسعة أساسي تقني بنجاح نهاية السنة الدراسية الحالية إمكانية الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي سواء بالمعاهد العمومية أو بالمعاهد الخاصة في مفتتح السنة الدراسية القادمة لمواصلة مسارهم التعليمي وفتح الأفاق الدراسية أمامهم. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين تلاميذ السنوات التاسعة أساسي تقني وخاصة من يمتلكون منهم قدرات ومؤهلات لغوية وعلمية تؤهلهم للنجاح في التعليم الثانوي، حيث تنص شروط الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي على عدم تجاوز سن 19 و6 أشهر في 15 من سبتمبر القادم، وعلى أن يساوي المعدل السنوي العام المتحصل عليه أو يفوق 10 من 20، كما يشترط أن يساوي المعدل الحسابي السنوي في مواد العربية والفرنسية والإنجليزية والرياضيات يفوق 12 من 20. تنظم كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت عبر قطبها

الإبداعي ندوة استراتيجية تحت عنوان الذكاء الاقتصاد الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي، نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الصناعي من التاسع وذلك يوم التاسع من مايو الجاري بقرية المؤسسة الناشئة بالعاصمة. وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم الابتكار والتحول الرقمي في تونس، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على الأفاق الجديدة التي تفتحها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير النماذج الاقتصادية وتحديث آليات العمل داخل القطاعات الإبداعية. ومن المنتظر أن يشارك في هذا اللقاء ثلة من صناع القرار في القطاع العام إلى جانب خبراء دوليين ومحليين وأصحاب مؤسسات ناشئة وفاعلين في الصناعات الثقافية والتكنولوجية. عالميا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن قصف مكثف على مستوى أعلى بكثير من السابق على إيران في حال رفضت مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب. ويتضمن المقترح الأمريكي وقف تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة. هذا وتقترب واشنطن وطهران من صياغة مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع وفتح مضيق هرمز وسط ترقب لرد إيراني خلال 48 ساعة القادمة. ونقل اليوم عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم عن استشهاد 3 فلسطينيين وانتشال جثمان رابع خلال 24 ساعة، مما يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 72 ألف شهيد. وفي تطور متزامن، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف لعدة مباني سكنية داخل ما يعرف بالخط الأصفر شرق مدينة غزة. كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف باتجاه المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع. جاء في هذه النشرة المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة ينظم على مدى 3 أيام ندوة قفصة دولية في دورتها الرابعة بمشاركة تونسية وعربية. تدشين محطة إنتاج الطاقة الشمسية بالمدرسة الابتدائية مصطفى خريف بمدينة نفطة من ولاية توزر. الملتقى الجهوي للفنون الرقحية بالمدارس الابتدائية بقبلية تضمن مجموعة من العروض الموسيقية والفقرات الفنية. والرئيس الأمريكي يهدد بشن قصف مكثف على إيران في حال رفضها مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود من هنا واللي جاي لنا.
0: مساء

عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد في منوع المسائية مساء الأنس على موجات إذاعة كبسة. مرحبا بكم وين ما كنتم متواصلين مع بعضنا حتى الثمانية متاع الليل. مرحبا بكم، مرحبا بكل فقراتنا. اليوم معنا صدقي عارفة في الإخراج التقني، على دين الرضواني في الإخراج الرقمي، سمية رجب عكرمي في إعداد فقرات اللقاء، وريم محمد النوري من أمام الميكروفون. مرحبا بكم وين ما كنتم.

0: مساء الأنس،
1: مساء النور والهنا على الموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
2: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، تحياتنا للجميع. البداية مع مواكبتنا وين تنظم جمعية الفنون التشكيلية بقفصة معرض ثنائي للفنانتين نوال زويدي وسميحة حديدي. المعرض يقام في الفترة الممتدة ما بين 6 و15 ماي 2026. كل التفاصيل على المعرض هذايا على عنوانه ومكانه، وأيضا في المواكبة الزميل رؤوف العالم. ياري مساء الخير، مرحبا بك رؤوف.
3: مساء النور ريم، تحية ليك، تحية لكل أصدقائنا المستمعين أو في إذاعة قفصة. مشكور صديقنا صدقي عرفة، اختيارات غنائية موفقة أكيد، تفاعل معها المستمعين حتى الأخوين اللي هنا اللي مواكبين هذا المعرض، تفاعلوا مع هذا النغم الجميل. على كل ديما نبقى في إطار الفن، عبق الفن اليوم يعبق من طبعا مقر جمعية الفنون التشكيلية بقفصة وين يحط الرحال هذا المعرض الثنائي للفنانتين نوال الزويدي وسميحة حديدي، معرض بعنوان معرض حكايتين من خيط. بطبيعة كما ذكرت ريم يتواصل من 6 ل 15 ماي 2026. بطبيعة الحال منذ لحظات تم افتتاح هذا المعرض من قبل المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بقفصة حسين الأحول، وكذلك بحضور مجموعة من المهتمين بالشان الثقافي. في الحقيقة هذه المناسبات في شوق لهذه المناسبات حتى تعطي حركية وتمنح الحركية الفكرية وكذلك الفنية في قفصة من خلال هذا المعرض. ديما عالم الألوان والفضاءات يكون معناها خير تعبير معناها، وتحاول حتى الجمعية في الحقيقة من خلال هذه المحطات المتعاقبة في محاولة للرقي بالذوق العام وكذلك بالذائقة الفنية للجمهور بطبيعة من خلال هذه المعارض. على كل بدون إطالة ريم باش نمشي مباشرة لرئيسة الجمعية سهام رمضان في مصافحة على موجات إذاعة قفصة في مساء الأنس. أهلا بيك، مرحبا بيك سهام، أهلا وسهلا.
4: ألو عسلامة، مرحبا بيكم.
3: إذن كانت تعطينا فكرة حول المعرض وقتش بعد الانطلاقة منذ لحظات فقط، وقتش يتواصل يمتد يظل على مدى 9 أيام.
4: هو المعرض يندرج ضمن برنامج الجمعية السنوي اللي هو عندنا معارض فردية، معارض جماعية اللي هي صالون قفصة الفنون التشكيلية، إن شاء الله سنة عندنا المعرض قريب. سنة مشينا في خدمة جديدة اللي هو المعرض الثنائي لقليل المسيط ثنائيات، إن شاء الله هذا المعرض لول في الثنائيات، إن شاء الله عنا فين ثالث بحول الله. ذاك المعرض الثنائي ذا يجمع ما بين الدكتورة نوال زويدي والأخت سميحة حديدي عصامية، يمشي في نطاق الخيط الصوف معطى خليلهم هم كيفاش يحكوا على الخدمة بتاعهم. دونك المعرض صار كما قال الأخ رؤوف في مقر الجمعية في قفصة لهنا، ويمتد من 6 حتى 15 ماي.
3: سهام هو وراء كلف الإدارة مقر الإدارة الجهوية للصحة نهج البنفسج، يمكن معنا مواكبة هذا المعرض يتواصل حتى نهار 15
4: إن شاء الله بنفس الشهر. مرحبا بكم،
3: شكرا لك، يعطيك الصحة. كانت هذه ربما توضيح بخصوص هذا المعرض. نمشي لنائب رئيس الجمعية في لطفي العشي والأستاذ في الحقيقة أستاذ في الفنون التشكيلية والتربية التشكيلية، أكيد عندك أكثر من فكرة بخصوص هذا المعرض. مرحبا بك لطفي.
5: الله يحفظك، بارك الله فيك. نحن مسرورون بهذا المعرض، معرض ثنائي لفنانتين تشكيليتين اعتمدا الخيط انطلاقا من تراث قديم الى عمل معاصر. التراث القديم اللي هو يتمثل في اعمال نسيجيه، كان في يوم من الايام غطاء ومفارش، اصبحت في عصرنا الحاضر
3: كانت وظيفيه معناها.
5: نعم، كان اصبحت في عصرنا الحاضر أعمال تعلق على الجدار وترفع لها القبعات. نلاحظ أن الفنانتين قد خرجا أو كسرا النظام القديم ليجدا نفسهما في فضاء تشكيلي جديد بمعادلات وبرؤية بصرية مختلفة. اهتموا بالخط واهتموا بالمساحة واشتغلوا على المتضادات التشكيلية.
6: نعم.
5: اشتغلوا على المتضادات اللون، متضادات الشكل، متضادات المساحة، الفراغ والكتلة. اشتغلوا على عدة متضادات. كسر النظام القديم وجعلونا في نظام تشكيل جديد وثقافة جديدة، وهذا ما نعبر عنه نحن بالفن المعاصر.
6: نعم. يعطيك الصحة خويا لطفي، أكيد فكرة بخصوص هذا المعرض، مكونات هذا المعرض. نمشي مباشرة بالطبيعة فرسان هذا المعرض، بالطبيعة نوال زويدي دكتوراه في الحضارة العربية وكذلك فنانة تشكيلية، بطبيعة الحال زادة أستاذة جامعية. مرحبا بك أختي نوال، كنت تعطينا فكرة بخصوص الأعمال متاعك، عرفنا للجمهور الفني هذه الأعمال اللي معروضة الآن في هذا المعرض.
4: أي مرحبا بكم لكل المستمعين معنا. كما قدمني في رؤوف نوال زويدي، مشاركة في المعرض الثنائي هذا اللي يحمل عنوان حكايتي من خيط، باش نحكي على حكايتي أنا كيفاش تجسدت في المعرض هذايا. تمثلت في 20 لوحة مختلفة التقنيات، مختلفة الحضور، فيها عديد الألوان، فيها عديد التجاوزات، خليني نقول تجاوز تجسد في إعادة استثمار المحمل اليوم تمثل في البطانية اللي تعودنا الوظيفة متاعها العادية اللي نحن نتغطوا بها، الوظيفة اليوم متاعها تحولت هي معلقة حائطية تتزين وتتوهج الحضور بالعرائس المزينة في اللوحات كما قاعدة تو نشوف ونحكي لكم، عرائس مختلفة الاتجاهات في حالة حركة، في حالة ذهول، متبعثرة، مترددة الحضور. ربما ذاك علاش نقول راهي حكايتين من خيط، خطر كل عمل هو يحمل حكاية كيفاش نجم نجسدها، كيفاش نجم يكون حضورها في التلاعب بالألوان، في التلاعب من الملأ والفراغ، في بحث عن معادل تشكيلي لهذا الحضور الفني اللي كما قلت تجسد في 20 لوحة مختلفة القياسات ومختلفة الألوان ومختلفة الحضور، فيها المكتمل وفيها الغير مكتمل، لأن نترك للمشاهد باش يقدم رؤيته، باش يقدم نظرته الخاصة كيفاش يشوف العمل هذايا، كيفاش ينجم يقراه، خاطر العمل مجرد خروجه راه من الفنان يصبح ملك القارئ. كيفاش ينجم يقراه، كيفاش ينجم يشوف العمل هذايا، كيفاش ينجم يتخيل تشكل هالعرائس اللي هي ربما النقطة اللي تجمعني مع زميلتي الفنانة. العرائس اللي استنسنا بها موجود كشكل ثنائي الأبعاد في مرقومنا وفي كليننا. اليوم العروسة كانت جلية الحضور، كانت فيها جرأة في تبعثر حضورها، في تشتت الخيوط متاحة، في خروجها أحيانا من المحمل، في لا اكتمال ملامحها أحيانا، في الحركة اللي تواجدت فيها على المحامل هذه كانت مختلفة، تختفي وتظهر، فما برشا معاني الظهور والخفاء. علاش قلت هي كلها مرتبطة بقراءتنا، كل إنسان كيفاش يقراه. اللي يشوف محمل تقليدي مع عروسة تقليدية يحمل البرشا ذكريات طفولة، ذكريات الأمومة، الأم اللي تعبت نسجت المحمل هذايا باش تقدمه في أبهى صورة للغطاء. اليوم الفنانة استثمرت بطريقة أخرى إعادة إحياء، ونحن في شهر التراث البطانية راهي تمثل تراثنا، موروثنا، تربينا عليه، عودنا استثمرناه، حتى عروستنا تخرجوا ساعات في الجهاز، حاجة ثمينة، حاجة قيمة. اليوم توجد هو أرضية، هو محمل للعمل، هو فما قوة حضور كيفاش بين ظفرين سامحوني، اعتداء على المحمل هذايا اللي الأمي ولا الأختي ولا الجدتي لخدماته عندها علاقة حميمية، علاقة وتيدة بهالمنسوجة هذايا اللي تعبت وصهرت الديالي ولا المنسوجة وهي تخدم فيها، اليوم تأثر وتقدم بطريقة مغايرة، تجسد فيه كما نعاود العرايس هذوما في مختلف شطحاتها، خليني نقول بظفرين،
7: كل عروسة بحضورها تجسد حكاية حياتها في هكا الخيط، كيفاش يتراقص على المحمل، كيفاش يظهر، كيفاش يتلون، خاطر شنو أي عمل راهو يتلون حسب قراءة الناظر ليها، حسب اللي يشوف كل واحد كيفاش باش يفسر لنا العمل. ندعوكم باش تجوا تشوفوه، مرحبا بكم الكل.
6: يعطيك الصحة. نعم. فكرة شافية. سامحني ريم بسرعة نمر لسميحة حديدي بالطبيعة.
2: كلمة سميحة تفضل.
6: أهلا بك، مرحبا بك سميحة.
8: يعيش.
6: من الأعمال نتاعك المعروضة اليوم في المعرض؟
8: نقدم لك روحي الساعة سميحة حديدي، متحصلة على الجائزة الوطنية في الرسكلة الفنية، إنسان فنانة عصامية. شاركت اليوم بلي بوبي، دي ماريونيت بالخيط، إعادة رسكلة، هذا هو اختصاصي، إعادة رسكلة القماش، إعادة رسكلة الخيط. الخيط ديجا هما سوسون دي كاشكول، عاودنا صنصرناهم وعملنا لهم إعادة تدوير. القماش كيف كيف، فما دي بوبي على السيبور، سيبور من الورق، وعندي سيبور من الدبابز البلار. إعادة رسكلة التوسكي، يعني ما عدناش نجمو، مش من نجموش، ما استغنينا عليه، سي استعملناه ونعملوا له إعادة إحياء.
6: الاقتصاد الدائري معناها باش ما تمش حاجة معناها متروكة، أي عنصر معناها في
8: النجم نعاوده نوظفوه في حاجة أخرى. أنا وظفت اليوم القماش، البلار، الكرتون، الخيط، القماش، الكل في اللي بوبي اللي عملتهم، يعني كسوا البوبي يعني على السيبور وإلا على بالقماش وإلا بالخيط.
2: نعم.
6: أكيد إن شاء الله. مشكورة سميحة، إن شاء الله بتبيع على ال باج أوفيسيال إذاعة قفصة بإمكانكم ستريمينج، إن شاء الله نشوفوا هذه الأعمال، أكيد فيديو إن شاء الله يوثق هذا المعرض. بالطبيعة نمشي مباشرة لهدى عبادة أستاذة الجامعية
2: بسرعة رؤوف. نعم.
6: نعم هدى، مرحبا بك، تعطينا فكرة بإيجاز حول هذا المعرض، قراءتك الفنية أو النقدية.
9: مرحبا، شكرا رؤوف. هو المعرض هو حكايتين في حكايه، حكايه خيط الجامع او الرابط ما بين هالاعمال، هذا هو الخيط والعروسه. الخيط اللي هو عنصر تركيب، عنصر تكوين، نشوفوا فيه لهنا تثمين النسيج اللي نلقوه، خاصه البطانيه اللي نعرفوها، نعرفوا تركيبة البطانية، وفي نفس الوقت نشوفوا إعادة الإحياء هذه واستعمال الخيط كرابط أساسي ما بين العمل الحكايتين هذوما، خاصة العرائط اللي نشوفوا فيها بالخيوط. هو هذوما الكل يعني اللي هنا عندنا، وكأنه نقولوا احنا فالوريزاسيون، تثمين الصناعات التقليدية وإعادة إخراجها بطريقة أخرى. ما فماش فينا حد ما لعبش بعروسة وهو صغير وما شافش عروسة وهو صغير. في نفس الوقت عندي عرائس أخرى من الخيط الرابط اللي نفس الحكاية اللي يربطهم، نقولوا احنا شدينا رأس الفتلة، شدينا رأس الخيط اللي جامع بيناتهم، الكل استعملنا العرس. ولهنا بالعكس رؤية جديدة، نقولوا احنا فيها تدوير، فيها إعادة تدوير رسكلة للمواد الموجودة. بالعكس ممكن اليوم النجم نخدم عروسة ونبيعها في السوق وتبدأ هي صحيا، وفي نفس الوقت حتى كنا نقولوا احنا عاودة مشك ولا حاجة، هي بيوديجرا سريعة التحلل. يعني لهنا وكأني ما جزت ما بين ما هو فني وإعادة تدوير، باش النجم نضمن على الأقل الجودة في المناخ اللي
2: نعم.
9: الناس الكل نخدم عليه.
6: وظيفي وديكوراتيف كذلك. يعطيك الصحة هدى عبادة الأستاذة الجامعية الناقدة التشكيلية على هذه الفكرة بخصوص المعرض اللي انطلق اليوم، تنظمه جمعية الفنون التشكيلية بقفصة بعنوان حكايتين من خيط في مقر الجمعية، رواق إبراهيم الضحاك. مشكورة ريم على هذه التغطية، تحياتي لكل أصدقائنا المستمعين أو في إذاعة قفصة.
2: شكرا لك رؤوف، شكرا لك على هذه الجولة في مقر جمعية الفنون التشكيلية بقفصة لمعرض حكايتين في خيط.

0: لقنا العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
1: مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين، تحياتنا متجدة لكم مواصلين في مساء الأنس ومواصلين أيضا في متابعاتنا الثقافية. المرة هذه باش نتحدث على تظاهرة اسمها بقايا الحديد المهمل إلى الإبداع والفن. باش حدثنا على التظاهرة هذه السيد حمزة عجلاني رئيس جمعية البعد السابع. عسلامة ومرحبا بك سي حمزة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكيف مستمعينا. مرحبا.
1: الله يخليك. إذن سي حمزة، قبل ما نغوصوا في تفاصيل التظاهرة هذية، هات ناخذوا فكرة موجزة على جمعية البعد السابع.
2: جمعية البعد السابع للثقافة والمواطنة هي جمعية ناشطة بالحق الثقافي بالقفرين. هي جمعية موجهة للشباب ونشاطات الشباب، خاصة الأنشطة الثقافية والبيئية. دونك هي تقريبا تجسيم الأفكار الشباب في ولاية القفرين. عنا معناها منذ تأسيس الجمعية من مايو 2016 ونحن نخدمه في توسكي حاجات اللي تنجم تكون قريبة لفكر الشباب وقريبة لإبداعات الشباب. دونك الجمعية معروفة جدا في الوسط في القفرين، وتنشط في إحياء التظاهرات وفي كيف كيف إحياء المبادرات الثقافية والأفكار زيادة البيئية والمستدامة.
1: ما شاء الله تقريبا 10 سنين عمر الجمعية. نوصل للتظاهرة، تظاهرة بقايا الحديد المهمل إلى الإبداع والفن. التظاهرة هذية وقتاش وشكون منظمها؟ معناها شكون مشاركين فيها والكل؟ تفضل.
2: التظاهرة هذه هي بدعم من المعهد الفرنسي، بدعم من الاي اف تي. دونك جمعية البعد السابع هي باش تقبل الدي نتاع شباب القاصدين، باش نقبلوا حوالي 10 افكار باش نحاولوا نطبقهم في مشاريع هنا في ولاية القفرين. دونك الأفكار هي باش تتمحور معناها خاصة حول كيفية استخدام الفضلات هذه في تحف فنية وفي إبداعات فنية نجموا نخرجوا منها تحف معناها إبداعية وتحف فنية، بما فيهم الحديد المهمل وبقايا الحديد المهمل. أنتم تشكرون برشا الناس، هذيك ورشة من الورشات اللي انبثقت من المشروع هذا اللي هو اسمه ديناميك تروازيم، مواطنة ومجتمع مدني، فيه جيستيون دي ديشي وفيه لاكسي لو. لهنا تقريبا باش نحاولوا نختاروا 5 مشاريع اللي هي تحافظ على الماء وتعطي الفالوريزاسيون نتاع الماء، ومن بعد كيف نختاروا 5 مشاريع اخرين اللي هي تحاول تعطي فالوريزاسيون للديشي الموجود، كلك سوا معناها ديشي يكون من حديد من خشب من بلاستيك. الكل باش يكون محور معناها برنامج كامل ومشروع كامل مختص في إعادة إحياء المهملات هذه التحف فنية وإبداعية، ولما لا تكون معناها مسوقة وحتى معناها تعطي رونق آخر وإبداع آخر معناها للمشروع هذا، وتكون في معارض وتعطي لمحة على عدة فنانين من الجهة وكيف عدة شباب مهتمين بالنشاطات هذه الفنية والرسكلة والإبداع، تكون لهم زيادة محور تاع تكوين ومحور معناها كبير برشا باش يلم تقريبا في حدود 40 معناها مشارك معانا. والحمد لله معناها المشروع هذا معناها ماخذ سيت ممتاز جدا في ولاية القفرين، وعنا ديزي انيسياتيف باهين، عنا ديزي دي دو بروجي باهين على الاخر قاعدين نخدموا عليهم. فيهم لي زيدي اللي خرجوا شافوهم الناس معناها اللي هبطناهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وفيهم لي بروجي اللي مازلنا نخدموا فيهم اون كور، وثم زيد ديزي انيسياتيف مازلنا ما معناها ما اخترناهمش. وهذه دعوه للناس المهتمين انه مازال راهو المجال مفتوح امامهم، ينجموا يبعثوا افكار معناها مشاريع، ونحن نحاولوا بتمويل من الجمعيه ان نخدموا مع بعضنا المشروع هذا ونوصلهم كيف معناها مستلزمات وكيف الاطر معناها اللازمه القانونيه ومعناها حتى الشرائط والكل، ويكون معناها مشروع مهم جدا ونعملوا له فالوريزاسيون نتاعو ونهبطوا له كيلكو فيديو معناها للبروموسيون نتاعو باش يتشاف وباش ياخذ الحظ نتاعو. دونك تقريبا هذه لمحه مصغره على المشروع اللي هو ديناميك تروازيم الممول من المعهد الفرنسي بتونس.
1: باهي سي حمزه، التظاهره هذيا وقتاش والمشاركين معناها مازال مسموح المجال انه ناس مازال تشارك معاكم والا استوفيتوا العدد؟
2: صحيح. التظاهرة هذه هو نحن تقريبا بدينا النشاط الفعلي، النشاط الفعلي في أول في أول جوان، معناها في أول جان في سامحني. دونك مازال مجال مفتوح للناس اللي موجودين والناس اللي عندهم دي زيدي، مازال أكثر من شهر يقدموا لي زيدي نتاعهم باش نختاروا نحن إن شاء الله في آخر نجم نقولك في آخر شهر ماي، معناها دوتر بروجي اللي مغروم وإلا اللي عنده فكرة مشروع يحب يقدمها المجال مفتوح أمامهم. ثم استمارة على باج الجمعية اللي هي جمعية البعد السابع للثقافة والمواطنة، يدخل المهتم يعمر الاستمارة ديك وتوصلنا نحن ليدي متاعه، كلموه نقشوه ويكون ثم انترتيان معناها حضوري يفسر لنا الفكرة متاعه، وبيحاول اللي معناها الأفكار الباهية واللي نجموا نخدموا عليهم واللي في حدود إمكانيتنا نجموا معناها نواصلوا معاهم ونجموا نختاروهم معانا.
1: نعم إن شاء الله كل التوفيق لكم. شكرا لك سي حمزة عجلاني رئيس جمعية البعد السابع، وكانت هذه فكرة عن تظاهرة بقايا الحديد المهمل إلى الأبداع والفن.
2: شكرا لك، سلام. شكرا.

تحياتنا لكم الكل مستمعينا، باش نواصل معكم بعد شوية الجزء الثاني من مساء الأنس، ومازال عنا العديد من المتابعات الثقافية وأيضا نغماتنا اللي إن شاء الله أترككم مسبقا. حبيت نفكركم أنه جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي بتعاون مع الغرفة الجهوية للمصورين الفوتوغرافيين في قبلي نظموا مسابقة في التصوير الفوتوغرافي للمحترفين والهواة بمناسبة تظاهرة ليالي قصر غيلان للتراث في الفترة الممتدة ما بين 8 حتى 10 ماي 2026، المكان قصر غيلان في تونس. بطبيعة حظ سعيد لكل المشاركين. ما لا نرجع لكم مستمعينا في الجزء الثاني من مساء الأنس.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم. الدكتور إبراهيم سوا نائب الرئيس التقني للمجموعة العالمية ألستون بفرنسا، حديث عن تجربة حياة وعمل.
2: ولدت في قفصة، قريت الثانوي والابتدائي في قفصة، خطيت باك، ومن بعد جيت لفرنسا عملت لي زيكول بريباراتوار، ومن بعد عملت دكتوراه في لي بونشو. عملت الدكتوراه وقتها بديت ديجا في الدومين تاع السكك الحديدية، شاركت في برشا حاجات حلوين برشا، جيو لوكازيون اني نشارك في مشاريع مهمة. بديت أول بروجي امبورتون شاركت فيه هو البروجي نتاع تران غراند فيتيس في امريكا.
1: الليله في برنامج ارابيسك من 8 ل 9 على موجة اذاعه قفصة. 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي لاذاعه قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: موجز الساعة 7 من تقديم الزميل أحمد حرثي من قسم الأخبار. مرحبا بك أحمد.
2: شكرا لك يا ريم. في موجز أخبار الساعة 7 استعدادا لعيد الأضحى المبارك، انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية جفصة. تم خلال الجلسة النظر في عدة نقاط، من بينها الانطلاق في تركيز نقاط بيع منظمة للأضاحي والعمل على توفير كافة الظروف الملائمة المرتبطة بالجوانب الصحية والأمنية، إضافة إلى تهيئة الفضاءات المخصصة لبيع الأضاحي. تستعد المكتبة الجهوية بن شباط بتوزر في الفترة المقبلة للانطلاق أو لإطلاق فضاء مطالعة داخل المكتبة موجه للمكفوفين وضعيفي البصر ضمن قسم موجه لهذه الفئة، يكون مجهزا وملائما لحاجياتها بعد أن أنهت اقتناء 9 حقائب ذكية منذ نحو سنة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026. استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والماء والصيد البحري أمس إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون متعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها، وأكد النواب أصحاب المبادرة خلال تقديمهم لمقترح القانون أهميته، إذ يهدف لتحقيق التوزيع العادل الأكثر والمائية بين مختلف جهات البلاد وتمكين كل التونسيين من حقهم الدستوري في التزود بمياه الشرب. أفادت مصادر إعلامية بأن إسرائيل نفذت محاولة اغتيال حيث هاجمت قائد قوة الرضوان التابع لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، وهو ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية. انتهى الموجز، عودة إليك كريم.
1: شكرا لك أحمد. الموعد الإخباري القادم يتجدد تمام الساعة 8 والآن نعود معكم في الجزء الثاني من مساء لونس على موجة إذاعة جفصة، فتحياتنا للجميع.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود اللي هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.

0: مساء الأنس.
1: مساء الأنس على موجة إذاعة قفصة، تحياتنا لكم الكل المستمعين وين ما كنتم، نواصلوا متابعتنا الثقافية وأهم التظاهرات وغيرها من المشاريع الثقافية الإبداعية. نستضيف السيد لطفي بوجمعة، رئيس جمعية أطليل، باش نتحدثوا على المشروع الثقافي الإبداعي ورشة أعداد الكرنفال. كل التفاصيل مع سي لطفي. عسلامة ومرحبا بيك.
2: مساء الخير، عسلامة وتحية لكم وجميع متابعي إذاعة قفصة.
1: شكرا ليك. احنا قلنا جمعية أطليل معاك، تعمل بينا جولة سي لطفي على بطاقة تعريف لهذه الجمعية لأهم نشاطاتها.
2: إذن جمعية أطليل بيش تأسست عام 2012. كان الهدف الأساسي من بعث الجمعية هو حماية التراث وبالخاصة المواقع الأثرية. تعرفوا لي بس معتمدية جيش من ولاية تزر هي من ربما يعني فيها عديد من المواقع الأثرية، وأهمها كما تعرفوا موقع كاستيليا اللي تم اكتشافها حديثا. وفي الفترة هذيك كان تم تعدي كبير ياسر على مواقع الأثرية هذه. كنا الجمعية كانت تحب تحمي هالمواقع هذه وبطبيعة الحال تحافظ على الموروث الثقافي المحلي واستغلاله لفائدة التنمية المحلية. بعدين توسعت شوي أهداف الجمعية بحكم اللي هي أعضاء الجمعية تقريبا هم كل ولاد الثقافة، يعني من الموسيقى، من المسرح، من الفن التشكيلي وغير ذلك. حبينا نوسعوا في أهداف الجمعية باش تمس يعني الأنشطة الثقافية بمختلف أنواعها ودعم المبادرات الشبابية والإبداعية للمنطقة. وأسسنا تظاهرة كبيرة كانت مهرجان تريتونيت اللي هو يعني تعمل بالأساس لشط جريد بتثمين فضاء شط جريد ثقافي وطبيعي. وعملنا زاد كتير كانت عنا تظاهرة اللي هي كنوز التراث اللي نعملوها بمناسبة شهر التراث، نجمع فيها تقريبا كل المبدعين في المهن التراثية وكذلك التعبيرات الثقافية اللي هي عندها علاقة بالتراث. وبعدها عملنا زاد مشروع اللي هو مشروع رائد اللي هو مختبر اللوحة للفنون، كانت حاجة مزيانة بالذات. عملت يعني في دورتين، خدمنا على الفن التشكيلي، خدمنا على المسرح، خدمنا على الموسيقى، خدمنا كتير على السينما. كانت يعني تجربة بالفعل، يعني كانت تجربة ممتعة ممتعة، وخرجنا بمنتجات مزيانة وعرضناها كما يشوفوا اللي يحبوا يطلعوا يشوفوا صفحة الجمعية على الفيسبوك يتابعونا. بعدها جت الفرصة باش يعني باش نخدم مشروع جديد نتاعنا اللي هو اليوم مشروع ورشة الإعداد للكرنفال. إذا ورشة الإعداد للكرنفال هي الكرنفال كان فقرة من فقرات مهرجان تريتونيس. جت بالصدفة بصراحة في دورة من

0: دورات قلنا لما لا تكون أما أنها مشاركة للجمعية معناتها في ضمن فقرة المهرجان. كنا نحضر فيه مشهدية تاريخية تطرد يعني الحقبة التاريخية اللي هي مرت على شط تشرين. حضرنا يعني لباس لتقريبا يعني مختلف الحقبة التاريخية من لباس من الرومان للإغريق حتى الإنسان البدائي وكذلك يعني يعني العرب والمسلمين. وكانت يعني الغرض هو تقديم مشهدية تاريخية في شط جريد خاطر كنا نتنقلوا الشط. مع الأسف العام هذاك ربما ذارة نافعة جاء طقس ماهوش ملائم عملتها كانت تسمى فيضانات. اضطرينا يكون يعني المشهدية التاريخية نحولوها إلى عرض يعني عرض في كرنفال ودخلنا البلاد. وبصراحة تفاجأنا يعني بعدين من ردود أفعال كانت يعني حاجة ممتعة جدا ولقيت يعني استحسان المتابعين والجماهير. قلنا علاش لا أنت باش تكون هذه فقرة تولي فقرة دائمة كرنفال تريتونيس بالخاص اللي هي ما عندناش ثقافة كبيرة ياسر في الكرنفال معناتها في تونس. ونزيدوا اللي هي الحاجة الباهية معناتها في جمعية أطلال اللي هي معناتها أعضاء جمعية أطلال هم كانت عندهم يعني تجارب سابقة وعندهم خبرة في صناعة الملابس وكذلك صناعة الدماء وإلى غير ذلك. قلنا هذه يعني بوان فور باش نستغلوها وبدينا نشوفوا في التجارب الموجودة حول العالم واكتشفنا منها برشا حاجات مزيانة. وفي تونس ربما تم كرنفالات عريقة كما كرنفال أوستو وتم كرنفالات حمامات لكن مقارنة بالكرنفالات الموجودة في العالم يعني هم يتم إعداد الكرنفال على طول العام وهم يحضروا يعني كل حاجة العربات والملابس والفقرات بالشرك وبها كان يعني المنطقة هذيك هي اللي تحضر. وشفنا يعني الأحلى ما تم اللي هو موجودة على مستوى العالم وأقوى كرنفال هو كرنفال ريو دي جانيرو. شفنا اللي هو زاد عنده مردودية اقتصادية على المنطقة يعني ريو دي جانيرو بلاد كاملة عايشة على الكرنفال. قلنا لما لا باش تكون عندنا زاد كيف حاجة كما هي ونحلموا علاش لا باش تكون عندنا كرنفال كبير كيما ريو دي جانيرو كيما فينيس كيما نيس برشا كرنفالات قوية في العالم. وهذه تكون التجربة الأولى اللي باش نخدموا عام كامل معناتها على لإحداث كرنفال ثم يتوج يعني بعرض ختامي. بدينا عملنا تجربة متواضعة لدورتين بعد الحادثة اللي حكيتك عليها اللي هي اللي أول مرة يعني خرجنا بمجموعة تقريبا ضم 27 فرد. العام الثاني حضرنا أكثر من 50 يعني زي كان زاد حاجة مزيانة. العام الثالث معناتها العام الثالث للكرنفال نحكي لك لبسنا 120 واحد وكانوا كلهم من الشباب وأطفال المنطقة. وبصراحة يعني تفاجأنا ردود الأفعال يعني حتى في المنطقة اللي يعني التظاهرة دي بالخاص في الكرنفال يعني ولت العباد ما عادش تحكي على مهرجان ولت تحكي على كرنفال معناتها كان نقول
1: ولا منتظرين الكرنفال ايوه
0: ولا قدمناش عم نقول تصوت معناتها عامين يعني الأولياء والشباب والأطفال يجوا كل يوم يجوني في الميلاد سيدي وقتاش باش نعمل الكرنفال معناتها حاجة تفاجأت بصراحة اللي كيفاش لقيت استحسان العباد هذه وكيفاش العباد قبلتها معناتها مش بالسهل تعرفي اللي هو العمل الثقافي اللي باش تقرا فيه من العباد وباش تولي معناتها في ممارساتهم اليومية وتولي في حياتهم اليومية ما هي سهلة معناتها
1: صحيح ما هيش سهلة وإحنا نتمنى لكم كل التوفيق طبعا في هذا في هذه التجربة. يعطيك الصحة سي لطفي بوجمعة رئيس جمعية أطلال كل التوفيق لكم في هذا المشروع الثقافي الإبداعي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: مساء الأنس،
1: مساء النور والهنا على الموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس،
2: أحلى الأمسيات لكم الكل مستمعينا. مواصلين معكم في مساء الأنس حتى الثمانية متاع العشية مع فقراتنا ورقة صوتية اللي تخص الفنان براين أدامز، الورقة من أعداد سمية رجب وتقديم لإينس حمادي.

0: مستمعي إذاعة قفصة، متتبعي برنامج مساء الأنس، مساء الخيرات. اليوم نحكو على بريان أدامز، أحد أكثر الفنانين مبيعاً في تاريخ الموسيقى. هو ليس فقط مغني روك، بل كاتب أغاني، عازف جيتار، مصور فوتوغرافي محترف. ولد بريان أدامز في 5 نوفمبر 1959 في كندا، نشأ في عائلة دبلوماسية، مما جعله يتنقل في صغره بين دول عديدة مثل إسرائيل، البرتغال والنمسا، وهو ما أثر ثقافته الفنية. ترك المدرسة في سن 15 عام ليتفرغ للموسيقى. بدأ مسيرته كعازف في فرق محلية قبل أن يوقع أول عقد تسجيل له في سن 18 مقابل دولار واحد فقط. بريان أدامز حقق شهرة واسعة مع ألبومه الثالث Like a Knife Cuts عام 1983، لكن الانفجار الحقيقي كان مع ألبوم اللي اصدر عام 1984 Reckless، اللي ضمن أغاني خالدة مثل Summer of 69، وأصبح أول ألبوم لفنان كندي يبيع أكثر من 1,000,000 نسخة داخل كندا. سيطر أدامز على قوائم الأغاني العالمية في التسعينات من خلال الأغاني المكتوبة للأفلام. أغنيته I Do It For You، Everything I Do، دخلت موسوعة جينيس بعد بقائها 16 أسبوع متتالي في المركز الأول في بريطانيا. إنجازات وجوائز تحصل عليها كيما جائزة غرامي، وترشح لثلاث جوائز أوسكار وخمس جوائز جولدن جلوب. تم إدراجه في ممشى المشاهير في هوليود وفي قاعة مشاهير الموسيقى الكندية. بريان أدامز بجانب الموسيقى هو مصور مشهور عالمي، صور مشاهير مثل الملكة إليزابيث الثانية، أصدر عدة كتب مصورة لدعم الأعمال الخيرية، ينشط في مجال حقوق الحيوان والبيئة. أسس مؤسسة بريان أدامز اللي تهدف لتحسين جودة الحياة للأشخاص حول العالم من خلال دعم التعليم والمشاريع الإنسانية. أحيا بريان أدامز مؤخراً عرضين تاريخيين في تونس يومي 2 مايو 2026 كجزء من افتتاح الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي. أقيمت العروض في المسرح الأثري بدوكا، هو موقع مدرج ضمن التراث العالمي لليونسكو. يواصل أدامز جولته العالمية والترويج لجولة جديدة رول ويف ذا بينكس، وبعد تونس يحضر في المغرب في الرباط تحديداً نهار 5 مايو 2026 في مسرح محمد الخامس، ثم طنجة نهار 6 مايو 2026 في قصر الثقافة والفنون، ثم الدار البيضاء نهار 7 مايو 2026 في المركب الرياضي محمد الخامس. تبدأ جولتها الأوروبية في نصف الثاني من شهر جوان، وتشمل بولندا، النمسا، إيطاليا، وتعتبر هذه الجولة واحدة من أفخم جولاته، حيث تشمل أكثر من 95 موعد عبر 3 قارات.
1: إذاعة قفصة محبة دائمة.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود اللي هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: مساء الأنس مساء الورد لكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم، مازلنا معاكم ومع متابعاتنا والإصدارات وجديد الإصدارات. وهذه المرة سنقدم من الإصدارات الجديدة رواية الاستواء ما تبقى بعد المحو في ضيافتنا الكاتب خالد الطهري. مساء النور أستاذ خالد.
4: مساء النور،
3: مرحبا بك،
4: تحية للمستمعين الكل.
3: الله يخليك. قبل أن نتحدث أستاذ، هذا واجبنا، مرحبا بك أستاذ خالد، قبل أن نتحدث عن هذا الإصدار الجديد ورواية الاستواء ما تبقى بعد المحو، لو ناخذ فكرة موجزة عليك سي خالد على كتابات سابقة لو تسمح.
4: أولا خالد الطهري، سعيد ساعة باش أقدم نفسي. يعني أنا نعتبر نفس من عالم الغيب، أنا نعرف اسمي ورسمي وصفاتي، وما نجمش نعرف نفسي، صعب جدا. إذن خالد الطاهري عندي قبل بعض المقالات منشورة في جرائد توسية على وحتى جرائد أجنبية في الفن التشكيلي، يعني مقالات انطباعيه.
3: اي
4: ده اخيرا اصدر لي صدرت لي روايه الاستواء ما تبقى بعد المحو عن دار ابجديات للنشر. وبالمناسبه نشكر سي وليد بن حمد على الثقه وعلى الشجاعه. فيما يخص الاستواء ما تبقى بعد المحو، اولا هذه هي اثر كتابه طويلة الأمد، دامت تقريبا من 2010 إلى اليوم،
3: 6 سنوات تقريبا،
4: ونعاود من كل عام أو عام ونص أو عامين نكتب النص ونعاوده، والنسخة اللي نتحصل عليها تمسح النسخة اللي سبقتها. الكتابة جيت للكتابة من خلفية التصوف،
3: أي
4: مانيشي من خلفية أكاديمية، وإلا كتبت من أفكار مسبقة أو تطبيق لنظرية السرد أو ما شابه. في التصوف عندنا حالة نسموها الحضور أو الحس الصوفي، يعني كي تشوف المشهد أو ما يسمى في التصوف المجلة يتقع. إذن المجلة هذاك يخلي أثر، هذا بعد اكتشفته أثناء الكتابة، كونه أي حدث يمر بينا أو يمر فينا يخلي أثر. هذا اكتشفته بعد في الكتابة. الأثر كي يعود إلينا في الذاكرة متاعنا، أولا لا يعود مطابقا لأصله، يعود إلينا في شكل آخر، يعني يتأثر بوعينا الراهن ويكتب فينا وعي جديد. إذن باختصار شديد الرواية تتحدث على سير المريد أو وعي سير المريد من نقطة انطلاقه إلى الاستواء، اللي هي لحظة أو حال عرفاني سميته الاستواء. ما أنا معنى الاستواء بمعنى التوازن ديناميكي بين الأضلاع. هذا كيفاش يعني وصلت المفهوم هذا؟ اللي الاستواء هو توازن ديناميكي بين الأضلاع، وهو توازن هش، يعني ربي خلقنا احنا من الأضلاع وهو راضي علينا، ربي الله راضي على خلقه، احنا ما ناش راضين عليه. الاستواء هو حالة الرضا عن الله في خلقه وفي انفسنا.
3: نعم
4: هذا باختصار شديد
3: باختصار
4: يعني.
3: هذا الكتاب، هذا الأثر كما كنت تحكي أستاذ خالد، الأثر وقع معناها توقيع هذا الكتاب صدر معناها خرج وين نلقوه بالضبط؟
4: الكتاب أولا موجود في دار جديات للنشر يعني في مقرها هي في سوسة، كان حاضر في معرض الكتاب بتونس وتوا ماشي يكون حاضر في معرض الكتاب بسوسة، وفما شوية يعني نسخ موجودة عندي كل مرة يعني يطلبني أحد القراء
3: هذا هو. إن شاء الله كل التوفيق وإن شاء الله مبروك هذا الإصدار، وطبعا فما هكا تجارب جديدة بشتر النور
4: بطبيعة الحال
3: إن شاء الله.
4: فما نص قاعد نشتغل عليه
3: نعم،
4: وإن شاء الله يكون نص ما بعد الاستواء
3: هذا هو.
4: عندي إذا تحب نزيد نفسر لك شوية
3: تفضل
4: في, في دنيا النص أو في دنيا النص يعني الدنيا كتبتها على يعني سميتها هندسة الأختام يعني في التصوف ما أربع مقامات كبرى فهمتي. النص قسمته إلى أربع مقامات أو أختام، الختم الأول سميته ختم المسير، الختم الثاني سميته ختم النزيل، والختم الثالث ختم المصير، والختم الرابع اللي هو ختم العارفين بالماء، وليس نهاية سردية بالمعنى المتعارف عليه، ربما هو مقام مشاهدة أو عبور لا.
3: هذا هو. باهي أستاذ خالد، كان هذا تقديمنا لهذه الرواية، رواية الاستواء، ما تبقى بعد المحو. مشكور جدا لقبولك ضيافتنا على موجة إذاعة قفصة، وكل التوفيق لكم. شكرا لك أستاذ
4: كل
3: خالد،
4: كل الشكر وتحياتي للمستمعين
3: شكرا.

أحبك.

على إيقاعات العندليب الأسمر نوصل معكم لختام مشوارنا لليوم من مساء الأنس. شكرا لكم الكل مستمعين، شكرا لكل ضيوفنا لكامل الفريق. ملتقي بكم غدوة في مع الناس من 10 حتى النص نهار. موعدكم بعد شوية مع زميلة سوار عميدية في أرابيسك، متابعة رائقة وليلتكم زينة.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أجمل تحية رياضية لسالة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي. بعد أقل من 3 دقائق يستضيف ملعب أليانز أرينا مواجهة من العيار الثقيل تجمع بايرن ميونخ وضيف باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. كانت مباراة الذهاب واللي تلعبت على أرضية ملعب البارك دي برانس ضد طبعا وانتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 5-4 في لقاء مثير كان مفتوح على كل احتمالات قبل مواجهة الحسم في ميونخ. وسيواجه المتأهل من هذه القمة في الدور النهائي فريق أرسنال اللي بلغ الدور النهائي بعد 20 سنة بعد انتصاره يوم أمس على أتلتيكو مدريد بنتيجة 0-0. وسيسعى النادي الباريسي لتحقيق إنجاز تاريخي في صورة وصوله إلى النهائي، فسيصبح أول نادي فرنسي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في نسختين متتاليتين. إذن نذكر مباراة الذهاب 5-4 تلعبت في البارك دي برانس، بعد قليل بعد لحظات ستنطلق لقاء أو سينطلق لقاء العودة في ملعب أليانز أرينا في ألمانيا. باريس سان جيرمان ينزل ضيف على بايرن ميونخ. نرجع لتونس، نحكو على الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اللي قررت قبول اعتراض ملعب جيبسي شكلا ورفضه أصلا، وأقرت الرابطة النتيجة الحاصلة على الميدان في لقاء مستقبل جاسين والملعب الجيبسي وهي التعادل هدف مقابل هدف. وتقدمت هيئة الاستيدة باعتراض ضد مشاركة وسيم الجربي بدعوى انتمائه إلى 3 فرق في نفس الموسم، ويحتل الملعب الجيبسي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية من الرابطة الثانية على بعد نقطة من المتصدر. تقدم ساقيت الدير قبل جولة من نهاية الموسم الرياضي الحالية. مكتب الرابطة كان أصدر جملة من القرارات بعد اجتماعه اليوم، وعقبت الملعب التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدر 2500 دينار بعد استيفاء سلسلة العودة الثاني من أجل رمي المقذوفات. الترجي 10,000 دينار لنفس السبب، شبيبة القيروان 10,000 دينار، معقبة مستقبل جابس ب 10,000 دينار، نادي صفاقسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 7,500 دينار، الإفريقي 2,500 دينار، معقبة السيابي ب 10,000 دينار، معقبة اتحاد تطاوين ب 1,000 دينار، معقبة اتحاد تطاوين ب 500 دينار من أجل إقصاء ملتقى الكرة، معاقبة مسؤول جمعية اتحاد تطاوين السيد صالح الضاوي بزوز مقابلات وخطية مالية 1,500 دينار، ملحة ممسوسة 3,000 دينار، جندوبة الرياضية 3,000 دينار، معاقبة جمعية جندوبة الرياضية والمدرب هيكل عياري بزوز مقابلات و 3,000 دينار، معقبة قربة ب 3,000 دينار، مستقبل المرسى والمسؤول رياض بن مسعود بخصوص تصرف الغير لائق تجاه الجماهير فريق المنافس باش ياخذوا قرار فيه طبعا، منع جلوس على بنك البدلاء زوز مقابلات مع 5,000 دينار. برشا القرارات في الحقيقة، 5,000 دينار ضد ملعب الجيبسي، كيف كيف في الرديف والمقابلة مع مستقبل قاسين في صف الأواسط، تقرر إحالة الملف على لجنة الأخلاقيات والجامعة التونسية لكرة القدم. وختام جولتنا الرياضية بمنتخبنا الوطني التونسي لأقل من 17 سنة واللي باش يشارك بطولة أفريقيا تحت 17 سنة في المغرب 2026. المنافسة في النهايات باش تكون قوية بين منتخبات شمال القارة الأفريقية بعد أن وقعت القرعة البلد المضيف المغرب مع تونس مصر وإثيوبيا في البول الأولى ضمن دوري المجموعات. نذكر بطولة من 13 ماي حتى 2 جوان باش تلعب في مركب محمد السادس في الرباط. بالنسبة لبرنامج منتخبنا في البطولة هذه والدولة الأول، نواجه المنتخب المغربي نهار 4-13 ماي 8 بتوقيت تونس، نهار 16 ماي نواجه المنتخب المصري 9 بتوقيت تونس، و 3-19 ماي نواجه المنتخب الأثيوبي انطلاقا من 8 بتوقيت تونس. في ختام جولتنا الرياضية نذكر مستمعينا بعد لحظات بعد أقل من دقيقة وثواني وينطلق لقاء العودة في دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي قمة كبيرة في ميونخ في ملعب الأليانز أرينا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الفرنسي. موعدنا الرياضية مازالت متواصلة، أكثر تفاصيل أخبارنا الرياضية دي مع الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. الآن الموعد مع قسم الأخبار وموجز الثامنة من تقديم زميلتنا سميرة. لو سهلة تحية لك سميرة.
2: تحية طيبة لك حيدر، أهلا بكم مستمعينا الكرام.
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: موعدكم في ملوعة مع الطلبة. الطالب خليل العجمي يتوج بجائزة الأكاثون الدولي حول مواضيع الابتكار والطاقات المتجددة بجامعة باتنا الجزائرية. طالبات المبيت الجامع ابن منظور بقفصة يتوجن بكأس دولة المناجم لكرة القدم النسائية. تجربة الطالب ياسين سعيدان في التصوير الفوتوغرافي بالحي الجامعي بقبلي. طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة يشرف على تنظيم ندوة علمية دولية بيئية. تابعونا الليلة من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة، معكم رياض دبوبي.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تولت شركة تونسية للكهرباء والغاز اليوم تدشين محطة إنتاج الطاقة الشمسية المنجزة عن طريق أحد المزودين الخواص لفائدة المدرسة الابتدائية مصطفى خريف بنفطة من ولاية توزر، وذلك في إطار التعاون بين الشركة والغرفة النقابية لمعدات الطاقة الشمسية. خصصت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية التابعة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلساتها أمس واليوم للنظر في تنقيح عدد من فصول النظام الداخلي للمجلس، وتمت الموافقة على جميع اقتراحات تعديل الفصول المعروضة على التصويت. أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير النوري اليوم إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلفة باقتراح خارطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وستحدد الوثيقة الالتزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق بلاغ للبنك المركزي. دعا وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم التمثيليات التجارية للبلدان العربية إلى المتابعة الحينية للمستجدات ببلدان المنطقة وتداعياتها العالمية على عديد المستويات والقطاعات، لا سيما الخدمات واللوجستيك والتجارة والتدخل الفوري والنوعي إذا اقتضى الأمر. من أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم وصول 4 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، بينهم 3 شهداء جدد وشهيد تم انتشاله، إلى جانب تسجيل 16 مصاب. أخيرا، قالت واشنطن أنها وإيران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة تتضمن 14 بندا لإنهاء الحرب، وهدد ترامب باستئناف الحرب عليها وبوتيرة أشد إذا لم توافق على ما تم التوصل إليها. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
6: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. عربيسك.

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الاوفياء في هذا الموعد الجديد من برنامج أرابيسك. اليوم عنا استضافة جديدة وحديث عن رحلة حياة وتجربة حياة مختلفة واستثنائية. اللقاء هذا يتواصل حتى 9 ليلا مع فريق يؤمن هذا اللقاء، الأزهر حمد على جهاز الكونسولات، عماد الغرز في تأمين المراقبة التقنية، وسوار عميدية من أمام المزدحم.

0: Arabesk. Arabesk.
1: يسعدنا اليوم أن نستضيف شخصية تونسية استثنائية صنعت لنفسها مكانا في الصفوف الأولى داخل واحدة من أهم المجموعات العالمية في مجال النقل والتكنولوجيا. من قفصة كانت البداية، ومن الاجتهاد تشكل المسار. مسار لم يكن عاديا، بل اختار أن يكون مختلفا، دقيقا ومليئا بالتحدي والتميز. ضيفنا اليوم هو الدكتور المهندس إبراهيم سوا، نائب الرئيس التقني لمجموعة ألستوم الفرنسية، حيث ساهم في قيادة وتطوير مشاريع كبرى تعيد رسم ملامح النقل والطاقة في العالم ضمن بيئة عالمية لا تعترف إلا بالكفاءة العالية. مع ضيفنا سنتعرف على مسيرة لا تقاس فقط بالمناصب، بل بما

0: الاستوديو المركزي لإذاعة جفسة. مرحبا بيك، أهلا وسهلا فيك.
1: مرحبا، مساء النور، مساء النور الناس كله. شكرا على الاستضافة، بصراحة استضافة عندها حاجة معناتها استثنائية بالنسبة لنا بأنها في جفسة، وبأنها في جفسة أنا فرحان برشا أني معكم الليلة.
0: ونحن سعداء جدا باستضافة كفاءة تونسية شرفت تونس، كان لها اسم ونقش بصدق، نقش اسمه في أهم المحطات التي لها علاقة بالتكنولوجيا والتطور، نافس وزاحم اسم عالمية، وأينما تحولت كان هناك اسم تونس يتحول معك. هذا هو المهم، هذا هو المهم.
1: صحيح صحيح، هي هي البداية بطبيعة الحال من قفصة. أنا مولود في قفصة وعملت الابتدائي والثانوي في التعليم العام في قفصة، وخرجت عام 87، ومن 87 بدأت بالحق المسيرة باش نكمل دراستي في المدارس نتاع المهندسين في فرنسا. ومن بعد افكتيفمون مسيرة بدأت من عام 97، دونك بريسك تو نحكوا على 28 سنة. وكلامك الكل صحيح، معناها هي مسيرة فيها تحديات، فيها صعوبات، فيها برشا حاجات.
0: طيلة هذا اللقاء من هنا حتى للتسعة باش نتعرفوا على المسيرة
1: بشوي
0: هذه.
1: بشوي
0: باش نتعرفوا على المسيرة هذه، لأنه في الحديث مع الدكتور إبراهيم سول أكيد جدا لم تكن رحلة بسيطة، لم تكن رحلة عادية، لم تكن المحطات محطات عادية. وبطبيعة الحال أنت عرفت بنفسك وقدمت نفسك وأنت لست وأنت غنية عن التعريف، ولكن خلينا نرجع شوية للبدايات، نرجع لقفصة، نرجع لحمة الواد، نرجع نهج كيلاني المطوي. نرجع إلى ذلك الطفل، ماذا تبقى في داخلك من هذه الذاكرة؟
1: تبقى كل شيء. أنا من ما نتفكرش روحي نسيت ولو ثانية منين جاي، نعرف روحي منين جاي. مولود في شارع الكيلاني مطوي، تربيت ما بين الحارة وحمة الواد، وقريت في الابتدائي والثانوي في مكتب سي الأخضر مسعود الله يرحمه، وبعد في الليسي ميكس، وبعد في الليسي تكنيك. هذو حوايج عمري ولا نسيتهم.
0: والأهم من هذا كل ابن المؤسسة العمومية والمدرسة العمومية.
1: صحيح، أبسوليمون صحيح صحيح. وهذه حوايج عمري ولا نسيتها، وما نحبش ننساها، ما نحبش ننساها، خاطر يظهر لي وقت لي نعرفوا روحنا منين جايين، اوني بلو سوليد فاس لا ديفيرسيتي، كي نبداو نعرفوا روحنا منين جايين. وانا ما نحبش ننسى هذا كله، كل وين نرجع القفصة ديما ديما الحق اول حاجه نعملها نمشي نرحم على بابا ويما في الجبان، على خاطر بكل صراحه انا وصلت لوين انا، خاصه بابا حمص هو ويما للاختي الله يرحمهم، هما اللي يعطوني الكاركتير اللي عندي تو. ومن بعد نمشي للحومة. ديما مش نقابل أصدقاء الطفولة، ديما نحب نمشي في القهوة في نقابل الأصدقاء، ونمشي نقابل ناس نحب ياسر، الجو نتاع المدينة يعجبني برشا.
0: يعني البيئة الأولى والبيئة البسيطة إن صح القول هي التي شكلت قوة اسمك. هل كنت تتصور أنك في يوم ما ستكون مهندس في مكان آخر في دولة أخرى؟
1: لا لا، سؤال بايس. أنا كنت في الدراسة وصلت للباك، ما كنتش في بالي أني باش نتبع هندسة ولا شاءت الظروف أنها معناتها النتيجة في الباك باهية، دونك مشيت لفرنسا. وحتى كيف بديت نعمل العوام الأولى اللي هي أعوام بريباراتوار باش ندخلوا ليزيكول دانجينيور، معناها نبقوا ديما نتسائلوا فانا دومين وكل شيء. والدومين نتاع السيكل الحديدية جاب بكل صدفة، من بعد كملت دراسة في ليكول حبيت نعمل دكتوراه، ومعناتها بالصدف أنه جاء سوجي على وقتها على هذه لي تران غروند فيتيس، معناتها مع الاس ان سي اف ومع ليكول دي بون شوسي، فوالا ثم بديت بالضبط. والحق كيف نكتشفوا عالم السكك الحديديه،

0: نتعلقوا به. فيه برشا حاجات، ومش كان تكنيكمون، حتى العباد اللي يقابلوهم كيف نقولوا سو سون دي جون باسيوني. وفي مش كان في السكاك الحديدية، أما أنا اللي شفتهم في السكاك الحديدية فما برشا باسيوني، وهذا كيخليك تحبي الدومين وتحبي تواصلي فيه.
1: قبل هالتجربة العظيمة هذه، والتجربة اللي ربما التونسي وقت اللي يتفرج عليك في الحوارات ويتفرج عليك وأنت تتقلد مهام على مستوى عالمي يقول متى تونس تستثمر من هذه الكفاءة. خليني نرجع شوية للدراسة في فرنسا، وتحديدا في واحدة من أرقى المدارس. ما الذي كان أصعب، الغربة أم المنافسة؟
0: هي أصعب حاجة في الأول هي الغربة والاندماج في السوسيتي الفرنسية. هذه صعيبة، لأن مهما يكون احنا وقت اللي نخرجوا من قفصة، ثم توانسة يخرجوا مثلا من شمال من تونس، الفرق أقل ما بين العيشة مثلا في البونليو في تونس والعيشة في بعض المدن الفرنسوية. احنا خارجين من قفصة عندنا معناتها فرق كبير بكل صراحة في العادات، حتى في طريقة الكلام. مثلا احنا وقت كنا صغار بكل صراحة ما نعرفوش نناقشوا، نتنزمنا نتعلم مع عباد اللي هي متعلمة كيفاش تناقش،
1: مش منفتحين
0: يعطي الصحة بالضبط. اللغة زادة نوصلوا بعناها النيفو نتاع اللغة اللي عندنا ما هواش النيفو نتاع العباد اللي هم غادي. دونك الليتاب الأولى معناتها الحاجة الأولى اللي هي صعيبة هي إفكتيفمون الاندماج. أما وقت اللي نكملوا الدراسة وندخلوا في الخدمة معناتها في العالم المهني، وقتها بالحق كلامك صحيح، وقتها تولي ثم منافسة. هي منافسة، هي نوع من المنافسة. هو الحق هو سكون أبل لي غولاسيون زومان، كيفاش معناها العلاقات الإنسانية مع عباد اللي هم عندهم دي كولتور ديفيرونت،
1: ويلزمك تندمج معاهم، يلزمك تفهم ثقافتهم.
0: ومش كان فرنسيس يعني انت مثلا اذا كان اخذ الاكزامبل تاع الشركه اللي نخدم فيها، مش كان هي هكا، برشا شركات كيف هكا معناتها نبدو نخدموا، ثم المان، ثم فرنسيس، ثم ديز ايطاليان، ثم عباد جايين من السويد معناتها لي بي نورديك، وكل واحد فينا عنده طريقته في الكلام، عندها طريقته في الخدمة. وهذا إفكتيمون هذه العلاقات الإنسانية مهمة برشا، خاصة كي يولي عندك معناتها مسؤولية pour gérer des grands projets اللي فيها العباد هذه الكل، وقتها تولي صعيبة بالحق.
1: نجو تولي المسؤولية والتحاقك عفوا بكبرى المجموعات المعروفة عالميا وفي فرنسا، وهي شركة أليستا، وأنت نائب الرئيس. عن هذه التجربة ماذا يقول دكتور إبراهيم؟
0: أنا كيف عملت الدكتوراه عملتها في ميدان السكاك الحديدية، وهذا كان معناها حاجة سهلت أني نبدأ مع الشركة. وبكل صراحة واتتني معناتها الفرصة أني من السنوات الأولى خدمت على دي سوجي مهمين. وقت اللي كنت انا جون انجينيور ما زلت، وخاصه خدمت مع عباد اللي هما كومبيتون برشا. وقت نقول كومبيتون برشا بالحق، فما شكون الله يرحمهم فرانسيس. بديت بالمشاركه في مشروع في امريكا، وقتها اول معناتها قطار سريع. ما بين بوسطن ونيويورك وواشنطن. وكيف بديت نخدم عليه، كان معانا في الجروب سيد اللي هو توفته اسمه سيرج مونتاني. سيرج مونتاني سيد هذا اللي كان يخدم في الاسانسير في فرنسا، هو الأب متاع لي فوا غراند فيتيس، هو اللي عرف كيفاش يعمل المانتنونس تاع الغراند فيتيس. سيد هذا عمل بوليتكنيك قوي برشا، وقت نخدموا 4 ولا 5 سنين مع بعد كيفك، وثم أخرين بعد واتتني الفرصة أني خدمت مع السيد اللي عمل التي جي في دو نيفو اللي اسمه فرانسوا لاكوت، وكان مدير الماتيريال في الاسانسيف، وهو parmi les concepteurs نتاع التي جي في دو نيفو. يعني مدام وقتي تخدمي مع عباد كيفك من الاعوام الاولى في الكارير نتاعك، هذا يعلمك برشا، يعلمك برشا البارتي تكنيك، ويعلمك برشا زاد الجيستيون دو بروجي والباسيونس والانفي انك تعملي حاجه باهيه وحاجه سوليد.
1: وين تتعلم، وين يبدا عندك احساس بانك عندك رغبه تزيد تتعلم اكثر وتكتشف اكثر وتحتك بكفاءات عالية وتبحث عن هذه الكفاءات؟
0: وهذا زاد كلام صحيح برشا، على خطر كل وين نتعلم حاجة كل وين نزيد جينا الرغبة أن نتعلم أكثر، وزيد كي نتعلم حاجة في جينا ريسبونسابيليتي أكثر، وهذا الكل يخلي معناها يقولوا سي ندخلوا دون ان سيركل فيرتيو، معناها كل وين نزيد حاجة كل وين نزيد الانتيغي يكثر.
1: وهذا صحيح، فما رغبة وفما حب للمعرفة، ولكن هذا يعود إليك كفاءة، أنت أثبتت الكفاءة، وهذا اللي خليك تتنقل من مشروع لمشروع ومن تجربة لتجربة وتفتح الأبواب أمامك، والاسم يدور في العالم الكل من القطار السريع بين بوسطن وواشنطن إلى عدة مشاريع في العديد من دول العالم. التجربة تعاودت في أكثر من دولة.
0: صحيح، وبدلت البوست والمهام برشا مرات، وين زادت ولهيت بمصانع وترانسفير دو تكنولوجي ما بين البرازيل والشين، وحتى في كندا عملنا يونيتي غادي تاع برودكسيون، وهذا الكل يرجع لانك وقت اللي يعطوك مسؤوليه يلزمك بالحق. صحيح، يلزمك تكون قد المسؤوليه، وشركات من نوع هذوما يلزم كي تخدم ما فما حتى مشكله، كي تبدا معناتها النتيجه موجوده من بعد يبدا كل شيء. اما وين بصراحه، وهذا ممكن البارتي اللي تجي بعد، وين تكثر المسؤوليه وين الصعوبه نتاع الريلاسيون زومان تكثر، لخاطر نولوا يفو كيفاش يقولوها يا ربي، يفو ديريجي دي زيكيب اللي فيهم عباد جايين من برشا بلايص اوروبيه،
1: تدير مجموعه كامله مختلفه،
0: يعطيك الصحه،
1: مختلفه الجنسيات. وي. يعني لهنا المسؤوليه تولي اصعب. وي.
0: وبكل صراحه، سامحيني حضرتك بكل صراحه، ولهنا ثم حاجه اللي هي لازم الواحد يقولها على خطرها صحيحة. المجتمع الأوروبي راه ما يقبلش بسهولة أنه إنسان جاي من تونس باش يولي الباترون تاعهم، ما يقبلوهاش بسهولة. دونك يلزم يقبلوها، خاطر سينو ما نجموش نخدموا معاهم.
1: مقياس الكفاءة
0: أبسوليومون، وما يقبلوها إلا ما يعترفوا بالكفاءة تاع الإنسان، وقتها يقبلوها ما ثم حتى مشكلة. وهذا معناتها ينجم يكون مرات عائق، أما في نفس الوقت هو دافع لأنك تخدم أكثر وتخدم خير.
1: وهذا اللي خليك تدخل في تجارب تحدي أخرين ومشاريع أخرى. نمشو توا نحكو المشروع بالمغرب، وهذا المشروع اللي هو زيد يعد محطة بارزة في حياتك. هل هو تحدي كان تحدي آخر في حياتك؟
0: هو تحدي، لكن بكل صراحة في المسيرة متاعي من أحلى الأعوام، لأني لأول مرة وقتها خدمت في بلاد مغاربية وزيد بلاد شقيقة، وبكل صراحة كي نعيشوا في المغرب كأننا نعيشوا في تونس، وهذه كانت حاجة مهمة برشا. دونك صحيح كان ثم تحديات للبروجي، البراق مش كان البراق، كانت عندنا مشاريع القطيرات للوكوموتيف، وكانت عندنا مشاريع تراموي في دار البيضاء والرباط، لكن المشروع فار هو إفكتيفمون المشروع نتاع تي جي في. دونك ثم تحديات تقنية صحيح، كملناها بالسيرفيس كوميرسيال اللي بدا في نوفمبر 2018، لكن أنا اللي بقالي من ثلاث سنين هذوك هو الحاجتين، الكوتي أومان، لأني يعني بالحق عشت في وسط المغاربة وحبيت
1: تحس إنه الفايدة ماشية
0: أي، وبالحق معناها نفرح وقتها نقولوا أموا ماشية المغرب العربي. والحاجة الثانية اللي عجبتني برشا أني قابلت مغاربة اللي هما بالحق يخدموا بعقلية يحبوا الإكسيلونس للبلاد متاعهم وللدرابو متاعهم. ils sont très attachés لهذا ويخدموا برشا. وهذا علاش دايوغ يطوروا في برشا حاجات.
1: ربما هذا سبب من الأسباب اللي خلت المشروع ينجح في المغرب.
0: على كل حال من الأسباب اللي تخلت وتوا معناتها قاعدين يعملوا في اكستنسيون دو ليني وما زالوا يطوروا. وبصراحة أي نقابلوا عباد اللي هما كيف ما يقولوا يفون بليزير، نشوفوهم أنهم وطنيين ويخدموا ويخدموا برشا avec une vision للبلاد نتاعهم.
1: هل يكون استنساخ هذه التجربة في دول أخرى؟ وبطبيعة الحال أنا أقول تونس، لأنه السؤال هذا طرح عليك في الندوة العلمية الأخيرة اللي قدمتها في جامعة قفصة، وسئل هذا السؤال، طرح عليك هذا السؤال وكنت أجبت إجابة واضحة جدا، وكانت إجابة بصدق، معناه تحس تخلي الإنسان يقول علاش نحلم حلمة ومناش عارفين المراحل متاع الحلمة هذيك.
0: أنا ما نعرفش دون لي ديتاي بصراحة معناتها الواقع التونسي، أما كي يسألوني سؤال كيف كان نفهم علاش لعبات تسألي أنها تشوف بلاد معناتها بلاد شقيقة اللي كنا بريسك في نفس النيفو، وعلاش هم ينجحوا في مشاريع كيفك وإحنا معناتها عندنا بعض الصعوبات. أنا يظهر لي أكثر حاجة مهمة، لأنهم المشاريع هذه مشاريع كبيرة بالحجم نتاعها، يلزمها برشا فلوس ويلزمها برشا وقت، والمشاريع الكبيرة هذه هي مشاريع ستركتورانت للبلاد وما نجموش نخدموهم بزربة. مش معناها معناها يلزمهم ان بلان استراتيجيك واضح، ويلزمهم بلانيفيكاسيون. اي نعم، يلزم بلانيفيكاسيون على أعوام، ويلزم خاصة فيزيون استراتيجيك واضحة.
1: شنو
0: نحبوا نعملوا؟ رؤية واضحة، شنو نحبوا نعملوا بالضبط؟ إذا كان نحكوا على الترانسبور فيروفيار معناتها النقل الحديدي، يلزم نعرفوا روحنا شنو نحبوا. اسكو نحبوا نعملوا ليزون ما بين دي بول ايكونوميك على البارتي كوتيير نتاع تونس؟ اسكو نحبوا نعملوا دي ليزون است ويست معناتها شرق غرب باش نقصوا ليزينيغاليتي تيريتوريال؟ شنو نحبوا نعملوا بالضبط؟ ووقت نفهموا شنو نحبوا نعملوا بالضبط، نحطوا دي زيتاب دي بروغرام باش نعملوا لي ليني وكل شيء، خاطر يلزم برشا فلوس. وسالوني زاد منين تجي الفلوس. انا نجم نعطي برشا امثال. احنا راهم الشركات اللي تصنع القطارات واحد راهم ينجموا يجوا هما بالفينانسمون تاعهم، ودايوغ المغرب عملت هكاك، المغرب عملت اكزاكتومون هكاك. ولذا يلزم دابور هذه الفيزيون استراتيجيك، البلانيفيكاسيون على برشا اعوام 30 ans ولا حتى اكثر، ومن بعد تجي لا بارتي اكزيكيوسيون بروجي اللي يجي فيها المود دو فينانسمون وش مع شكون باش نخدم وما نعرفش شنو.
1: هو البوراق قداش شد من
0: البوراق؟ اول سيناتور، اول تصحيحه وقعت في 2007 ما بين الملك ونيكولا ساركوزي، وبدا الاكسبلواتاسيون تاع في 2018. 11 سنه كانوا لازمين باش يكمل البروغرام كامل، ورا 11 سنه ما هياش معناها حاجه كبيره خاصه في الحكايه نوع هذا، ثم حتى مشكل ثم 10 سنين هي اقل حاجه ما بين المومون وين نخمو بالحق اش باش نعملوا وين يبدا الاكسبلواتاسيون كوميرسيال، خاصه اذا كان تبدا بلاد مثلا كيف تونس. وانا ما نحبش نحكي على التي جي في باش ما نغلطوش، نحكي على ريزو فيروفيير، على خاطر ما نعرفش اسكو تي جي في افيك 300 ولا 350 كيلومتر في الساعه اسكو هي هذه
1: ممكن كيفاش يمشي
0: دونك يلزم وقت. ابسولومون يلزم وقت، وثم يسموه ايكو سيستيم كامل يلزمها يحضر للمانتونونس نتاعه، ثم ترانسفير دو تكنولوجي على المانتونونس. انا هي التكنولوجي اللي باش نختاروها، خاطر ما ثماش كان التكنولوجي الفرنسويه، ثم التكنولوجي الالمانيه للغوند فيتاس اللي اختارتها مصر، التكنولوجي الاسبانيه اللي اختارتها المملكه العربيه السعوديه اللي هو دونك. من بعد هذه الكل سؤالات تجي من بعد، المهم شنو نحبوا نعملوا، شنو هي الطريقه اللي نحبوا نعملوا بها الترونسبور. الترونسبور كيف ما يقول لك يلزم ملتي مودال. اش معناها ملتي مودال؟ ما ثماش معناها موين واحد. القطارات مع الكراهب مع الطائرات، كل وسيله نقل سو جوستيفي في بلاصه، والكومبينيزون تاعهم الكل يعطوك السوليسيون الباهيه لتونس.
1: نعم، والمشاريع الكبرى هذه لازم تكون في وسط استراتيجي عمل كبيره وبرنامج عمل كبير، وحتى المسافه يلزم تكون مسافه معناتها معقوله تضاهي كبر هالمشاريع هذه ربما هذا اللي يجهله المواطن
0: ويلزمها برشا وقت. صحيح ويلزم الإرادة. كلهم يبدو بإرادة سياسية قوية ويلزم المثابرة لا بيرسيفيرونس على خاطر بما أنهم يشدوا برشا وقت واللي بروجي الكل كبار كيف هكذا دونك فيهم دي و دي با مرات البروجي باهي مرات تجي تعطلات وهذاك من كل يلزمهم عباد اللي عندهم الخبرة واللي يعرفوا أنهم باش تتعدى بصعوبات وما يلزمش العباد تهبط يديها يفو اللي جوسكو بو بدينا البروجي نكملوا في اللي ديلي نتاعها.
1: احنا فتحنا الحديث على القطارات والابتكارات الجديدة وهذا التطور، نتحدث اليوم على قطارات الهيدروجين والطاقة النظيفة هذه، إلى أي وين يتجه العالم في المجال هذا وأنت الخبير في هذا المجال؟
0: لا لا لا بالنسبة للبيئة هذا موضوع مهم برشا لأن اللي نعرفوه أنه من 2015 تعملت الكونفيرونس نتاع البيئة في باريس وأول مرة لي بيي مومبر تفاهموا على دي زوبجيكتيف انجاجون كانت أول مرة وكانوا لي زوبجيكتيف انجاجون يقولوا أنه ما يلزمناش نفوتوا 2.5 degrees 2.5 درجات ريشوفمون كليماتيك أوريزون 2100. من وقتها بدأت العباد تخدم شوي واحد من غير لا ندخلوا في التفاصيل كي نعملوا تو البيلون من 2015 لتو بعاد برشا على لي زوبجيكتيف اللي تعملوا وقتها. معناتها اش معناها معناها لي بيي اي نون با ريسبكتي لورز انجاجمون ما عملوش بما فيه الكفايه عملوا شوي اما ما عملوش بما فيه الكفايه ولكن لوبجيكتيف نتاع نسموها نوتراليتي كربون معناتها باش ما عادش نولوا نعملوا تلوث بالكل بالغاز كربونيك يبقى 2050 دونك في هذا الكل يلزم شويه تول عباد تخدم بزربة أكثر في كل واحد في الدومين نتاعه باش ينقص من ليزيميسيون من التلوث. بالنسبة للقطارات الحاجة الوحيدة اللي بقت تتلوث لأن السياك الحديدية يعتبر من لو موين دو ترونسبور لو موين بوليون إذا كان نقارنوه بالسيارة وبالطيارة فريمون سي لو موين بوليون. أما فيها بارتي اللي هي بوليون اللي هي استعمال الديزل وقت تبدا لا ليني ما هيش إلكتريفي. دونك خدمنا في الأعوام الأخيرة على دو معناتها حلين تكنولوجي باش نعوضوا الديزل. الحل الأول هو باللي باتري كيما باتري نتاع السيارة أما ببويسونس وإنرجي أكثر برشا يعني طبعا إيفيدامون أكثر برشا. والحل الثاني اللي وقت اللي تبدا عندنا مسافة كبيرة برشا اللي ما فيهاش إلكتريفيكاسيون هو الهيدروجين. الهيدروجين بدأت المسيرة احنا بالنسبة للشركة اللي نخدم فيها بدينا من 2016 بدينا بلا بارتي ريشيرش ديفلوبمون عملنا لي تران بري سيري الاولانيين في 2018 دونك انا كيف رجعت لفرنسا بعد المغرب بديت خذيت البروجي في 2018 في لي بري سيري خدمنا باللي بري سيري في المانيا عملنا بهم 200 ألف كيلومتر باش نثبتوا في برشا حاجات لأن ما زلنا ما بديناش السيري وصححنا لي دو برومي كونترا في ألمانيا في 2019 وأول تران ليني بالهيدروجين بدت في ألمانيا بحذا أمبور في 2022 ومن بعد بدت ليني الثانية العام اللي بعده في آخر سنة باش يبدأ البروجي إيطاليا في شيرة ميلانو بتران هيدروجين ودون دو زون معناتها من هنا عامين فرنسا. هذه الامور كيفاش بدت بشوي بشوي بما ان ثم زاد شركه اخرى اللي هي سيمنس اللي هي بدت زاد ليني في البانيا بالهيدروجين. دونك اذا كان نحكوا على التقنيه هي بيتها بدت تخدم اما ما زالت ما عندهاش البيرفورمانس خاصه يسموه في الفيابيليتي نتاع لي زيكيبمون ما زالت ما هياش في النيفو اللي حشنا بيه اما بدت تخدم افيك دي باساجي فيها معناتها وبدت الامور بالباهي. دونك الصعوبات التقنيه نجم نقولوا بريسك كملناها اش تبقى تو تبقى صعوبات فينانس اي على خاطر لي تران هذوما اغلى يلزمهم دي انفستيسمون باش نعملوا لي ستاسيون دو سيرفيس خاطر لي ستاسيون دو سيرفيس تاو نتاع ديزل موجودين بارتو
1: في المنظومه كامله
0: يعطيك الصحه سي ليكو سيستيم بكله يلزمها يتبدل. منين تنجيب الهيدروجين؟ اسكو الهيدروجين باش نجيبه فير ولا غري ولا ما نعرف شنو؟ وهذا الكل يلزمها دي انفستيسمون. وهذه ما زالت بشوي بشوتو المانيا وضحت الامور. ذاك علاش دايور المانيا عندها افونس. ثم الغوفرنمون فيدرال ياخذ اون بارتي من تاع السوركو، هو اللي يخلص ما يخليش ليكسبلواتون يخلص. فرنسا زادة كيف كيف تحاول تخلص شوي، لكن الصعوبات هذه الكل بدت تتجاوز بشوي بشوي. أما الطريق مازالت طويلة، مازالت
1: إن شاء الله نشوفوا هالحلم الممكن هذي نشوفوه في تونس، واستنساخ مثل هذا المشروع. هو صحيح باش يكون في أكثر من تجربة في الدول اللي كبيرة ما عندهاش إشكاليات مادية، ولكن في تونس نتمنى في يوم ما هل حلم هذا يكون ممكن في تونس؟
0: الحلم إذا كان ثم حلم في تونس هو أنها جو بونس أنها سكون أبل لزينيغاليتي تيريتوريال في اللي ليزون ما بين الفيل. تو مثلا كي نحوسوا شوي في تونس، ثم حاجة نلاحظوها بسهولة، أنه لو كان ناخذوا على الكوت الكل ليزون باهية مش خايبة، ونجموا بسرعة نمشوا بخيسك من الشمال للجنوب. لكن وقت اللي نحبوا ندخلوا في ونمشوا فير الويست، صعوبات تبدا. هذه يلزمها مومون دوني يلزمها حل.
1: على خاطر تحدثت في الندوه بالضبط العلميه، تحدثت على المشاريع الصغرى اللي يلزم يبدوا بها قبل الحديث عن هذه
0: المشاريع. يلزم عندنا ترونسبور فريت، هذا كان تاع الفوسفات يلزم يتحسن. هذا ما فيش كلام، معنا ما نجموش في اكسبلواتاسيون تاع فوسفات نجو مثلا توا ونقولوا الكاباسيتي نتاع اللينيا نتاع الفريت ما تكفيش بور ترونسبورتي البرودكسيون، معناتها مش معقول. يعني يلزمها حل ايميديا، وان فوا كملناها كي يلزم حل للي باساجي باش يولوا بسهوله، ما يشدوش خمسة سوايع ولا ستة سوايع باش يمشوا لتونس، ما مش معقول.
1: هو كما حكينا بكري انه هو يلزم تكون فما استراتيجيه عمل كامله تخدم على منظومه كامله، تغير منظومه كامله. مازلنا مواصلين مع ضيفنا الكريم الدكتور المهندس ابراهيم سوى، نقترح نغم ثم نعود للحوار.

0: Vesk. Arabesk. مرحبا بكم مرة أخرى مع ضيفنا الكريم، مع الكفاءة التونسية الدكتور المهندس إبراهيم سوا. هو الوقع الحديث معك أكثر من ساعة، لأنه عندك تجربة حياة وتجربة عمل مهمة جدا، ربما يستفيد منها اللي يحمل حقيبة ويكون محط رحاله ما وراء البحار للشباب هذا اللي يحمل طموحه معاه، وربما في بعض الأحيان مع صعوبات الحياة والتأقلم خارج أرض الوطن يشوف أنه نجاح مستحيل والتميز مستحيل، ومعني تحقيق مكانة في وسط ثقافة غير ثقافته ومجموعة غير مجموعته تكون مستحيلة رغم إمكانياته العائلة. ماذا يقول الدكتور إبراهيم سوا لهذا الشباب اللي يحمل الحلم؟
1: أنا حسب رأيي ما ثماش حاجة امبوسيبل. الامبوسيبل نيكزيست با، مش موجود بالكل. أما ما يلزمش صحيح الحاجة الأخرى اللي هي صحيحة، ما يلزمش الإنسان يستسهل الأمور، يلزمه يمشي بعزيمة قوية ويلزمه يكون حاضر مونتالمون، لأنه ينجم يتعدى بظروف صعيبة. يلزم يبدأ حاضر للكلام هذا باش ما تجيش مفاجأة ولا وما يسلمش. أنا ثم سيتاسيون متاع وينستون تشرشيل اللي هو أنوم بوليتيك إنجليزي اللي كان تعجبني برشا لأنها تعطي ريزومي. يقول أن السكسي نيبا فينال و الإشيك نيبا فاتال، سي لو كوراج دو كونتينيي كي كونت. معناها ينجم الإنسان ينجح أما راهي ماهيش فيناليتي. نجم ينجح اليوم وغدوة يخفق، واللي يخفق ما يمزمش يمشي في باله أنا سيء كل شيء وفعل. الحاجة الوحيدة المهمة أن الإنسان ينبس باليبا ما يسلمش. وراهو بكل صراحة راهي تنجم تجي هكا كي نحكوها هكا، ينجموا العباد يقولوا سي ان بو باتو، هذاك هو مش باتو بالكل. أكثر حاجة مهمة باش الواحد يوصل للهدف نتاعه أنه ينبس جامي لي با جامي، يلزم جوسكو بو ويعاود ويعاود. وراهو دون ليشيك اون ابرون، كيف نغلطوا نصلحوا ونعاودوا. وهذا كيفاش
0: ننجحوا، انه السقوط يكون معناتها السقوط يكون السقوط انتصارا، يعني نعم. المكان اللي يسقط فيه لازم هو اللي يشهد بالضبط انطلاقته مره اخرى. هذه المهم،
1: وبالحق راهي اكثر حاجه مهمه، واللي لازم الواحد يبدا حاضر يعرف ان دونك صحيح الكلام. الانسان وقت يخرج من البلاد نتاعه يمشي في غربه، ثم بعض الصعوبات، ثم الصعوبات اللي هي للخدمة هي بيدها المتين، ثم صعوبات اللي هي الانتغراسيون في السوسيتي، العلاقات كيف نحكينا قبالة العلاقات الإنسانية. واحد مثالش حتى هذوك ميجو بشوي بشوي،
0: فما أشياء يلزم يتخلى عليها وفما حاجات يلزم تكون عنده، وإلا
1: ولا أنا ما ظهر ليش أن إنسان يستحق أنه يتخلى على أي حاجة كي يخرج لبرا. جو نو بونس با. أما ثم حاجات كيفو أدابتي. أنا ثم إكزامبل على خطر يفو أدابتي على كولتور لوكال باش نجم تتفاهم مع العباد. أعطيك صحة، على خطر إحنا كيف نحكو مع بعضنا في قفصة ولا في تونس عندنا طريقتنا في النقاش.
0: وكل مجتمع تتواجد فيه باش تعيش فيه يلزمك تندمج فيه وتستوعبه.
1: بالضبط، دونك يفو أدابتي، ثم حوايج كيفو أبسوليمون أدابتي باش نجم تتفاهم مع العباد، خاصة كي تبدأ تدخل في الدومين المهني متاعك. ثم عبد باش تحكي معاهم، ثم عاد يزمك تقنعهم بأن بلي بروجي متاعك، ثم عاد تفا لي ديريجي. وهذا معناها لازم أنك تحكيهم، فتحكي معاهم باللغة اللي يفهموها، ولذا يزم يفو أدابتي أن بو سون كاركتير. هذه صحيحة.
0: نعم. بعد هالمسيرة الحافلة والثرية والأكيد ما زلت متواصلة، فما حلم ما حققتوش، فما حاجة تحس روحك إنك ما زلت ما وصلت لهاش؟
1: والله هو نتفكر نحكي مع وليد صاحبي اللي هو يعيش في فرنسا وأصله تونسي، واللي خلاني نخمم في الحاجة هذه اللي وقتي عديت 3 سنين في المغرب وحسيت أنها تنجم تجيب إضافة في بلد مغاربي كيفك. بقت لي نفي أني نقول كان سهل ربي نساهم بطريقة ولا أخرى في حاجة لتونس. هذه بقت لي بالحق، وإن شاء الله ربي سهل فيها إن شاء الله.
0: فهو مشروع
1: لا الحق لا ما نحبش نقول حاجة اللي ماشي صحيحة، أما لونفي لونفي موجودة وماذا بيا بطريقة ولا أخرى نساهم حتى باستشارات على مشاريع كبار واحد. لأن مهما يكون الإنسان بعد مسيرة كيفك، إذا كان ينجم على الأقل يساهم بحاجة بطريقة ولا أخرى في كلكو شوز كي فا كونديسيوني الديفلوبمون تاع تونس، هذه حاجة اللي هيومنمون تمسنا وتخلينا ماذا بينا نعملوها.
0: وهذا يدخل في إخلاصك لهذا الوطن ومحبتك لهذا الوطن.
1: لا بكل صراحة نحب تونس برشا ونحب قفصة برشا، نحبهم الزوز ونحبهم بالحق زادة. دونك اي هاي هذه حاجه تمسني بالحق.
0: تحب الاستفاده، انت خرجت منها تونس كونيتك، تحب الاستفاده بالحق تكون لتونس تكون للوطن بتاعك.
1: ان شاء الله ان شاء الله تجي حاجه
0: ان شاء الله. نختم هالحديث معك، كان حديث شيق مهم مفيد جدا، سعداء جدا بوجود كفاءه تونسيه ترفع علم تونس في كل دول العالم. مهم جدا أنك تحكي تجربتك في كل مكان، هذه مهم جدا، مهم جدا أنه أي واحد يشوف الدكتور إبراهيم سوا يقعد بحذه ويحكي معه، لأنه الحديث مع إنسان ناجح مهم جدا، لأنه تجربة الحياة وتجربة النجاح هذيك راهي ما جتش بطريقة سهلة.
1: صحيح، ربي فضلك أنتو كا مرسي بكو بالحق، ديسكوسيون حلوة برشا. نحب نغتنم الفرصة على خاطر قابلت عباد في التثيم هذوما في قفصة، منهم نحب نشكرهم على خاطر في الندوة تقابلت مع سي عمار حيدوري، مع سي الأخضر السويد، سيد الوالي شفته اليوم وكرمني بكل صراحة، سي سليم فروجة، هذه عباد شفته وشفت في الليسي بيلوت المدير نتاع الليسي بيلوت سي إبراهيم جريدي، معها مدام أمل سعيدية، مدام أسمى بن سميدة اللي خلوني نتقابل مع وليدات من الليسي وبنيات من الليسي بيلوت، كان حاجة شيقة وباهية برشا. دونك نشكرهم هم وما نشكر الناس كل اللي قابلتهم، وكانت بصراحة اللي ديسكوسيون معهم باهية برشا برشا. دونك شكرا لك وربي فضلك.
0: شكرا لك دكتور المهندس إبراهيم سوا، كان معنا في برنامج أرابيسك، كنا سعداء بوجودك معنا في هذا الاستوديو المركزي، الأكيد جدا في القادم ستكون لنا استضافات أخرى، لأنه وجودك فيه إفادة للمستمع، لتونس، للشباب، لكل حامل حلم في الحياة، حلم من أجل هذا الوطن. شكرا لك، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله ديما منورنا ومنور تونس. كان هذا إذن لقائنا في برنامج أرابيسك اليوم مع الدكتور المهندس إبراهيم سوا. تحيات الفريق اللي أمن هذا اللقاء، لازهر حمد على جهاز الكونسوليت، عماد الغرز في المراقبة التقنية، سوار عميدية من أمام المزح. ألتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم نفس الزمان ونفس المكان. أرابيسك.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها. الله

حيا على الفلاح. الله أكبر الله.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام، والتاسعة ليلا.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. نظم اليوم المعهد العالي لعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة وعلى مدى 3 أيام فعاليات الندوة الدورة الرابعة لندوة قفصة الدولية تحت عنوان علم الأسماء والكتابة التاريخية ببلاد المغرب نحو فهم أعمق للمجال والهوية، وتتضمن 7 جلسات يؤمنها أساتذة وباحثون من تونس وعدد من الدول العربية. تستعد المكتبة الجهوية ابن الشباط بتوزر في الفترة المقبلة لإطلاق فضاء مطالعة داخل المكتبة موجهة للمكفوفين وضعيفي البصر ضمن قسم موجه لهذه الفئة يكون مجهزا وملائما لحاجياتهم، وذلك بعد أن أنهت اقتناء 9 حقائب ذكية منذ نحو سنة. تنظم كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت عبر قطبها الإبداعي ندوة استراتيجية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك يوم 9 مايو بقرية المؤسسات الناشئة بالعاصمة. أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم عن انتخاب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبارة نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك خلال أشغال المؤتمر المنعقد بباريس من 4 إلى 7 مايو الجاري. من أخبار العالم، شن جيش الاحتلال الصهيوني مساء اليوم غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أعلن رئيس حكومة الاحتلال استهداف قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية. أخيرا، استشهد وأصيب العديد من الأهالي في غارات للمحتل استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم، فيما أوردت تقارير عبرية أن هناك تأكيدا صهيونيا باغتيال نجل خليل الحية قائد حركة حماس في القطاع. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.

0: مع الطلبة.
1: مع الطلبة.
2: قدرات الطلبة.
3: مع النسكيران.
4: ما ينوعوا الناس في الماكلة.
5: وظيفة قبل وظيفة ومتدى.
6: النقل الجامعي.
0: مع الطلبة.

الأربعاء سبتمبر 2026 مستمعي مستمعاتي العقصة، أهلا وسهلا بكم معنا في منوعة مع الله طلبة كل سارية الأربعاء من 9 حتى ال 11 متاع الليل، تسليط الضوء على مختلف تفاصيل مستجدات الحياة الجامعية من المبيت للكلية للمطعم الأحياء الجامعية. سلام عليكم وين ما أنتم موجودين، سواء كان كنتوا في فوية ولا في دياركم تسهروا زادة، اللي قاعدين يحضروا توا الامتحانات إن شاء الله ربي يوفقكم الكل. اليوم زادة كيف تلامذة البكالوريا، انطلاق البكالوريا البيضاء البك بلون من الثانوية للكلية، إن شاء الله ربي يوفقكم، إن شاء الله ربي ينجحكم، إن شاء الله العام جاي نلاقوكم في مختلف الأحياء الجامعية ويكون النجاح حليفكم. مرحبا بكم، معكم رياض دبوبي قدام الميكرو في سهرية الليلة، يرافقني لازر حمد في الخرج الفني والتقني في الديجيتال ومراقبة سلامة البث عماد الغرز، يرافقنا كذلك كامل حميدة في قاعة موزع الهاتف إذا كنت تحبوا طلبتنا تتصلوا بينا. مرحبا بكم على 31 376 730 وإلا 76 229 600. الليلة عنا طلبة متنوعين من ناحية الأنشطة متاعهم، كذلك نجاحات التتويجات، الكؤوس حاضرة، الميداليات اللي جانا زادة كفيف من الحي الجامعي قبلي، واللي زادة كان عنده تتويج في الجزائر. التفاصيل كل باش نعرفوها معاكم بعد شوية في سهريتنا الليلة على موجات إذاعة قفصة في مع الطلبة. مرحبا بكم.

0: دورة خاصة بكرة القدم النسائية، كأس دورة المناجم لكرة القدم النسائية. اليوم جبنا لكم المتوجات بالمرتبة الأولى، وكأس الدورة هذه يتحصلوا عليها طالبات المبيت الجامعة ابن منظور بقفصة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: السلامة.
0: مرحبا. هذوما جزء ثنائي من المجموعة الكل، نورتونا. خلينا نتعرفوا عليكم.
2: ياسمين علوي، نقرا بريمير اني سبور.
0: اي
2: نقرا بريمير اني سبور في المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه في قفصه.
0: مرحبا، خلينا نتعرفوا عليك. اهلا وسهلا.
3: السلامه، مرحبا بك. نجوى مصباح، نقرا دوزيام اني اونغلي في المعهد العالي للدراسات التطبيقيه في الانسانيات بقفصه.
0: مرحبا بكم، ألف ألف مبروك لكم التتويج هذايا. تنظيم بطبيعه الحال كان للمبيت الجامعي ابن منظور بقفصه، ومخرج التتويج هذايا من عندكم
3: بالطبيعة. حاجة ما قلتوهاش.
2: نظمنا احنا والكوب، الحمد لله نظم الفويه ابن منظور الدورة هذه، والحمد لله الكوب مخرجش من قفصة، بقى في قفصة.
0: خلينا نذكروا شكون اللي كانوا متنافسين وكانوا حاضرات في الدورة هذه.
3: كانت معنا مدنين، دلي، وجابس، توزر، وبالطبيعة فوي ابن منظور.
0: اي احكونا كيفاش كانت الاجواء. احنا شفنا شويه تصاور فيديوهات، المنافسه كيفاش كانت معناها مع التنظيم وغيره.
2: الحمد لله الدوره نجحت.
0: اي
2: الحمد لله الدوره نجحت في برشا حاجات، كتنظيم والا كفرق ساهموا ان الدوره باش تنجح، والحمد لله.
0: بي كتشوفوا توا الكاس هذاك، الكاس ما شاء الله توا برشا متنافسين، وكان النجاح حليفكم انتم خليتوه. شنو هو الاحساس هكا، الشعور نتاعكم البنات كيف خليتوه؟
3: شعور ياسر محليه. طبيعه احنا تعبنا عليه وتمرنا برشا، الفضل يرجع لمدام دليله، دربتنا برشا، عملنا برشا سيونسات، خدمنا بالقدا، حاجه معناها تعودنا عليها، ريتم هذا معناها مستنسين به. اما بطبيعه نجاح هذا لازم باش يكون ثمر تعب وجهد.
0: الحمد لله يا ربي. قديش لكم تو تترينوا في المبيت في هذا الفريق هذا كره القدم النسائيه؟
2: الحقيقة من أول رونتري متاع القراية بريسك أول نوفمبر بدينا نترينو الكل ونحضرو، وكل سومين نعملو 3-4 سيونس، وآخر السومين نعملو كتطبيق ماتش صغير.
0: توفيق ما بين التمارين، التزاماتكم زاد كيف الدراسية مع الامتحانات ريفيزيون، فما معادلة صعيبة ولا كانت سهله الحكايه، وكيفاش نجحتوا باش تحققوا التوازن هذا؟
3: احنا بطبيعه ما ناش باش نخلو قرايتنا ونتولهوا برشا في السبور. اما كنا موافقين انو النهار الجمعه والسبت والاحد بعد ما نكملوا بطبيعه باش نترناو، بخاطرنا لازمنا باش نخرج من الروتين نتاع القرايه، هانو نلعبوا شويه ماتشوات ونعملوا تطبيقات مع مدام دليله، معناها نحنا ما خليناش قرايتنا، خدمنا بالكدا ولقينا ديجا حتى معادلاتنا ماهيش خايبه.
0: شكون في الفريق نتاعكم هي الدينامو نتاع الفريق واللي تعطي برشا حماس للكل معناها في وقت الشده ووقت المنافسه؟
2: ورده خضراوي،
0: تحيه لورده.
2: وزيد اميره. والجارديان تاعنا بطبيعه نجوى، بالحق شخصيه طريفه.
0: تتفكر احسن هدف في الدوره ماركتو كيفاش كان وبصمه شكون؟
3: كان هدف رائع للغايه بصراحه. اما ما نستحضرش بالكتاب شكون اللي ماركاه، اما خدموا معنا الكيب الكل، خدمنا مع بعضنا، يعني الكل نساهمنا فيه الهدف. انا الحق ما نعطيش اسامي خاطر كلهم لعبوا بصراحه
0: به برشا. انه بنيه تمارس رياضه كره القدم، كيفاش عشت معاها الرياضه هذية معناها اللي هي كانت ممكن في وقت من الاوقات حكر على الرجال؟
2: اي هي صحيح الحكايه هذه ماهيش برشا عبيد ماهيش متقبلتها، لكن بالعكس مارسنا الرياضه كره القدم النسائيه، مارسناها ولقيناها اللي هي تنجم تكون رياضة تطور مع الوقت، تكون مخير تنجم تكون تنجم

0: نفس حتى مع الكره نتاع الرجال.
1: بعد التتويج والفوز هذا فمش بعض الطقوس حاجات هكا مميزه عملتوها باش احتفلتوا بالتتويج هذا؟
2: طقوس عملناه.
1: كيفاش فرحتوا؟ كيفاش فرحتوا بالكاس هذا؟ مش كل يوم تهزوا فيه كاس كيما هكا؟
2: مش كل يوم.
1: اي معناها دوره اقليميه مش شويه. ها
2: والله شجعنا بعضنا وعملنا احتفال صغير، عملوا لنا سي سليم.
1: تحيه لي خو سليم ربح.
2: عملنا سهرية مع بعض، تلمينا الكيب الكل، احتفلنا بطبيعة ما بين بعضنا، هنا قدمنا شكر وجوائز. هذا كيفاش احتفلنا.
1: انتم في فترة جامعية، بعد ان شاء الله ما تكملوا الفترة الجامعية، انت تخمم انك تواصل في الرياضة هذه كرة القدم النسائية؟
0: ديجا باش نواصلوا، مش حاجة جديدة عليا، ديجا قبل نترينا فوت والكل، والحمد لله هذا نقرا سبور، مانيش باش نقص على الهويه نتاعي.
1: به برشا، يعطيكم الصحه. شكون تحبوا تهدوا هالنجاح والتتويج هذا؟
2: نهدوها لسليم اول واحد، خاطر هو كان واقف معانا، خو سند لينا. نهدوها للكيب الكل، نهدو زاد المدام دليله خدمت معانا، وللفوي ابن منظور بصفه عامه.
1: وانت زاد شكون تحب تهدي؟
0: نهزي التتويج هذا لسي سليم، سعى معانا باش الدوره تنجح. سواء في التنظيم، سواء في مشاركه الليكيبات الكل. بالرغم اللي فما هكا فوايي ما جاش نتاع صفاقس، والحمد لله نجحت الدوره هذه، وماذا بينا تكون دوره وطنيه.
1: علاش لازم الدولية؟
0: اي ان شاء الله ماذا بينا،
1: دولة كي
2: نخدموا عليه الحاجه هذه باش نخدموا عليها،
0: وبعد وطنيه وبعد دوليه.
1: برشا انا نحب نقدم تحيه كبيره برشا الحقيقه لاداره المبيت الجامعه ابن منظور اللي ينظموا الدوره هذه المتميزه، زاد كيف الاطراف اللي كانت عندها مساهمه، منهم المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه بقفصه اللي كان عندها مساهمه كبيره في انجاح الدوره هذه. تحيه كبيره برشا ليهم، المندوبيه الجهويه للرياضه، المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة، كيف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، إدارة الخدمات الجامعية، الأطراف الكل، كل من ساهم في هالدورة هذه، ألف ألف مبروك لكم.
2: يعيشك.
0: يعيشك.
1: مرحبا بكم. أحكي شوية معك الكرة هذيك.
0: الكرة عشق وغرام في قلبي الكرة.
1: في قلبك.
0: أي.
1: بيبرش ألف ألف مبروك لكم من جديد. شكرا لكم. مواصلين معكم في منوعة مع الطلبة.

0: الطلبة صوتكم من قلب الحياة الجامعية. مع الطلبة رفقة رياض دبوبي.
1: إذا عدقاشة معاكم في منوعة مع الطلبة، نستقبل الطالب ياسين السعيدين، جينا من الحي الجامعي بقبلي. أهلا وسهلا بيك ياسين.
2: أهلا بيك سرياض.
1: شحوالك؟
2: الحمد لله.
1: مرحبا. شحوال طلبتنا في الحي الجامعي قبلي؟
2: في خير ونعمة والحمد لله.
1: مرحبا بيك. عايش. جتنا بالذمة اليوم من قبلي، حبيت نشكرك.
2: عايشك هنا زيدا. حبيت نشكركم على الاستضافة الطيبة متاعكم وفرحتوا بينا كما نقولوا احنا.
1: مرحبا.
2: عايش.
1: خلينا نتعرف عليك أكثر، من أي جهة، فانا قسم أو فانا مستوى تقرأ فيه؟
2: ياسين سعيداني. من ولايه بنزرت ماطر، تحديدا ماطر مدينة غزالة.
1: مرحبا. شنو تقرأ؟
2: نقرأ بريمير اني مانجمنت.
1: كيفاش بدا الشغف هذايا بالكاميرا؟ كانت مجرد هواية عابرة وإلا هي محاولة باش نهرب من ضغط نتاع القراية العالم الصورة؟
2: والله أنا أول ما نجحت خديت الباك، أنا شنية نحب الجنوب على الأخر. من صغير كنت أتمنى نمشي للجنوب، يعني نعيش خاطرك تعرف يقصى شمال أمنيت الوحيدة نمشي للجنوب. وقت اللي مشيت عرفت سحرني منظر الجنوب. حسيت يعني كنت في بيئة نجا روحي في بيئة أخرى. وأصلا أنا مغروم نحب الفن، نحب الفن على الأخر. وكنت قبلت أجع فيها بروفتي ربي فضلها بتاع التشكيلية، خاطر أنا خذيت بسيون تشكيلية. شفت نحس حسيت روحي مبدع في الحاجة ذي، باقي نبدع يعني. عارش جلبني انتباه محلي على الاخر في الجنوب. ركزت كنت نصور كل مرة، نصور كل مرة حاجة هكا نبعثها لأصحابي نبارتاجي لأصحابي تعجبهم على الاخر. عرفت. ومن قبل لي أنا من قبل نحب الفن، نحب التصاور، نحب الفازة هذوكم ديما.
1: ياسين العدسة متاع المصور تشوف اللي ما يشوفوش الشخص العادي.
2: صحيح.
1: شنو اللي تلوج عليه في المشهد قبل ما تضغط على الزر متاع الصورة؟
2: قبل ما نضغط على الزر ديما فما ميساج.
1: أي.
2: ريت الفنان كيف يبدأ يشوف في يعني في التصوير والكل، مش كما تشوفها العبيد كما يشوفها اللي يصور. خاطر اللي يصور بيقي يشوف في جانب آخر. أي. انت كي تشوفها كل حد راه في الدنيا هذه، كل حد كي تحط له تصوير قدامه كل حاجة كل واحد يشوفها بنظرته هو. وكل حد يعني يعطي رأي في الحاجة هذيك. منعرفش نحس منعرفش كيف مش كما تصورها نتصورها يعني. كل يعني كل ما تعرف تدقق في حاجات هكا مهمة كل ما الصورة دي توضح وتزين أكثر، تعطي منظر يجلب رسالة عندها يعني فما مسار بقي يوصل.
1: ياسين للحي الجامعي بقبلي عنده خصوصية جغرافية ومناخية زادة. كيفاش وظفت الإضاءة متاع الجنوب التونسي والظلال متاعها في الصور متاعك؟
2: بالنسبة للإضاءة حسيت فما ساعة قبل كل شيء لازم قبل يعني حسيت فما راحة بين علاقتي مع المسؤولين غادي بين حتى علاقتي مع المطعم ممتازة على الأخر، تواصلي مع الإدارة الكل عرفت مصرحين خلينا على راحتنا فهمت. وبنعرفش أنا شفت مثلا الجنوب فما برش عبيد تشوفوا يعني حاجة، فما عبيد تشوفوا حاجة كي تعيش فيه وتتأقلم معاه تحس فما راحة، تحس فما حاجة محلية على الأخر.
1: كيفاش تفاعلوا معك الطلبة واللي يخدموا زادك فيه في الحي الجامعي وقت اللي يشوفوك تهز الكاميرا متاعك زادة في الأنشطة، وقت اللي تدخل زادة للصحراء، ثم مواقف طريفة وإلا صعيبة وجدتك وقت التصوير في قبلي خصوصا؟
2: صعيبة؟ لا مستحيل بخصوصا في خصوصا في قبلي مستحيل كانت تواجه حاجه صعيبه. الناس اعز بالرسم يقول لك صحيح قبلي راهي بلاد الخير الحق. بلاد الخير والجنوب راهو الكل بلاد الخير والحق يرحم والديهم ديما يفرحوا بينا. ساعة بالعكس احنا جيل تو نحبوا تصور، نحبوا تعرف السوشيال ميديا الكل نحبوا تصور، نحبوا ديما الحاجه الواو الحاجه القدام الكل. والحق والله شفتك التشجيع من صحابي والكل يبارتاجوا في التصاور والكل، وعرفت ساعات نبقى ما نصورش يبعثوا لي وينك بعثنا تصويره كيف ما فيش تصويره هكا محليه فازا هكا والحمد لله.
1: ياسين بشوية الجانب التقني والفني في ظل انتشار السمارت فون والتطبيقات اللي خاصة الفيلتر والإضاءة وغيرها، كيفاش يحافظ ياسين سعيدين على هوية متاع الصورة الفوتوغرافية الحقيقية؟
2: به من خلال الإضاءة بالطبيعة. من خلال
1: تستعمل شوية الفيلتر شوية إضاءة تزيد تزيد بالتطبيقات وإلا لا تخلي الصورة كيف ما هي كما تأخذها بالكاميرا.
2: والله كل مرة كيف هي الحق مثلا مش كيما تصور في النهار كيما تصور في الليل فاهم. في الليل في النهار الحق في الليل ديما تصويرها اصعب من اللي تصورها في النهار خاطر ديما عرفت النهار يبين كل شيء في الليل مش فاهم برشا حاجه تبان لازم تستعمل شويه فلتر شويه كذا بتزيد اصلا الصوره تبدا عاتيه منظر عاتيه تبدا ازين الحق يعني انت تصور انت مش كيما تصورها بالتليفون كيما تزيدها فلتر تزيد تزين اكثر.
1: شنو المعدات اللي تستخدمها توا وهل تعتقد انه الجوده نتاع الصوره تكمل في الماكينه والا في العين نتاع المصور؟
2: والله انا نعتقد في عين المصور بالطبيعه وفي عين اللي زاد باش يشوف التصوير فهمني خاطر يعني الاداه اها تشوف كل مره تتطور تتطور تطلع حاجه جديده من تليفون تليفون كاميرا الحاجه مش كيما تصورها بالتليفون زاد زاد راه مش كيما تصور بالتليفون كيما تصور بكاميرا كيما تصور بحاجه اخرى فهمت.
1: هل تفضل انك تصور بالالوان اللي تعكس الحيويه نتاع الحياه الطلابيه والا تميل للابيض والاسود حتى تعطي طابع درامي وتوثيقي؟
2: بسؤالك عجبني على الاخر. بالنسبه للالوان راهم عندهم دور كبير على الاخر في التصوير. ريت الالوان فما الالوان الفاتحه تعطي منظر منظر هي يعبر يعني يعبر على الفرحه على اللون الاسود والابيض لون على لون الكاريزما. انت مثلا كنحب نوصل ميساج اللي مثلا حاجه هذيك نحبها تبين حاجه كاريزما حاجه فما حاجات مثلا نحب نصور مشهد هكا محلي على الاخر يبدا عاتي بمظهر يعبر على الفرحه وانا نحب نشجع يعني الجيل القادم يعني باش يجربوا يعني في الجنوب والكل ويشوفوا يعني راهو الجنوب مش كيما في مخي يعني مش كيما في مخك يعني تخم
1: فما البحر فما الصحراء فما الواحه
2: صحراء فما الواحه راهو فما الصحراء فما الجنوب فما الدقله فما فما النخيل فما
1: برشا مناظر. تفكر انك تنظم معرض فني داخل الجامعه و في دور الثقافة في قبلي ولا حتى في بنزرة العرض مجموعتك الفوتوغرافية؟
2: والله جيت في مخي الحكاية وحبيت على الاخر حبيت يعني شوفوا ثقافة جديدة تبادل ثقافات. طب كما أنا شاركت في في التظاهر اللي عملوها في قفصة حسيت فما حاجة عرفت 24 ولاية كيفاش يتخلطوا مع بعضهم والثقافات متاع الولايات كي تتخلط مع بعضها يخلقوا فما فن يخلق يخلقوا كل حد عنده موهبة كل حد عنده حاجة هكا يعني تربح تكتسب منها ثقافات. كيف أنا هكا في الفن زاد نحب مثلا نصور نوريهم اللي جنوب شنية وزاد هما زاد يشوفوا شمال شنية
1: كان نطلبوا منك أنك تختار تصويرة واحدة من اللي صورتهم تلخص التجربة متاعك في قبلي أني التصويرة اللي تختارها من الألبوم
2: تصويرة والله صدقني عندي تصويرة في المدخل تبدا داخل اول ما تدخل القبلي نشوف اصلا انا كيف ندخل نبدا مشي يعني داخل اللي زيت نعرفش هكا قلبي يبدا يدق يعني يبدا فرحان متشوق هكا راني كيف نروح ونبدا راجع نعود فرحان على الاخر وين نعود راجع داخل القبلي نعود فرحان تجيني كالراحه النفسيه هكا حتى الضغط وعندي مشاكل وضغط وكل ننساه الكل وقت اللي نوصل القبلي انا ندخل صاير راني ننسى المشاكل الكل.
1: نصيحه منك ياسين للطلبه اللي عندهم موهبه لكن مترددين في اظهارها بسبب نقص الامكانيات سواء كان في التصوير ولا اي مجال اخر.
2: صحيح والله انا تغيظني على الاخر نعرف برشا عباد راهو صوت ما شاء الله كل شيء وصحيح معاك في نقص الامكانيات بالحق تو انا تغيظني والله تغيظني برشا عباد راهو بالحق عندهم صوت مش نورمال نبقى قاعد انا في البيت يبدا يغني دي والله كل حد عنده موهبه راهي بالحق ربي سبحانه يخلق كل عبد موهبه والله. اما فما عبيد كيف ما قلت لي انت فما عبيد تخبيها الموهبه هذيك انا تغيظني على الاخر ما عرفش علاش هو يوصل يخبيها علاش كيف مثلا فما اشكاليه كيما الماديات فما الدوله مثلا لازمها تشجع تو كيما الجنوب مثلا الجنوب راهو حاجه راك شفت انت اكثريه التوريست والكل يميلوا للجنوب لو خاطر فيه منظر مش عادي حتى تعرف. اما نشجع نتمنى ان الدوله تطور من هذا واصلا يعني نكبروا في مجالات نحسنوا نزيدوا برشا يعني برشا برشا يعني
1: أنشطة
2: برشا حاجات جديدة.
1: ياسين أنا فرحان برشا أنك جيت بحذانا
2: وأنا فرحان على الأخر، كانت لي تجربة محلية على الأخر.
1: عايشك.
2: وحبيت نقدم لك شكر.
1: عايشك ربي يخليك.
2: وحبيت نقدم شكر لإدارة الحي الجامعي بقبلي بما فيهم سيني جحذاو والمبيت ثانيا المبيت الجامعي بالتفاشي بقفصة سي عياض بالجو اللي هو استضافني اليوم عليه وفرحوا بيا ربي يخليهم ربي يفضلهم. وثالثا مدير المطعم ابن راشد بقفصة سي علي عمر ومبيت ومدير المبيت الجامعي ابن الناظور بقفصة ابن المنظور بقفصة مدير والمدير الجهوي.
1: تحية كبيرة برشا ليهم
2: استضافتهم المرة الفارتة في التظاهرة، فرحوا بينا زيادة ربي يفضلهم وربي يخليهم وحلى الناس قفصة
1: نورتنا. وين زاد كيف نقدم ديديكاس وهما زاد طلبة يقدموا لجنة اللي أشرفوا على دولة كرة القدم النسائية، أميمة مصوري، إيمان شعباني، إسراء أبو عزيز، نجوى مصباح، دارين تاجي، سمية عثمان، نور الهدى مسعودي، سلمى الشلبي، إسلام جوب، أي الشوباني، إسلام عثمان، ورجاء صالحي، الكل اللي كانت لهم بصمة ولمسة. شكرا لك، يعطيك الصحة ياسين.
2: شكرا لك عايشك، وحبيت نقدم تحية لأمي بابا ربي يفضلهم، هم اللي يسدوا فيا برا أقرأ في الجنوب، الجنوب روبيه والكل، ويرحم والديهم وربي يخليهم.
1: نورتنا عايش خويا، شكرا لك،
2: بفضلكم عايش.
1: نواصل معكم في مع الطلبة على إذاعة قصة.

0: مشكورين الطلبة في حد ذاتهم قاعدين يقدموا في خدمات مع بعضهم على جو عائلي بامتياز.
1: مع الطلبة رحلة حية في عالم المبيتات ومدارس الجامعات.
2: الإطارات الجامعية في كلها موجودين.
1: مشاغل.
3: برشا عباد بدات تقرا مي ما عندهاش وين تسكن.
1: حكايات.
4: دقيقة عندي عشية فارغية نجم نحضر فيها نجم نفيستي في حاجات أخرين تسكي الكلوب زيدا.
1: مواهب. بحوث. أنشطة. تحديات ونجاحات.
5: واصلين معكم في منوعة مع طلبة على إذاعة قفصة. وطلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة أشرفوا على تنظيم ندوة علمية دولية للبلاستيك النانوي في البيئة التحديات العلمية وأفاق الهندسة. حاضرة معنا على لجنة التنظيم وهي كيف زاد طالبة وكان لها تتويج ومشاركة في الدورة. أميم علاقي أهلا وسهلا بك. مرحبا شنحوالك. أهلا وسهلا. مرحبا بك.
6: مرحبا بك.
5: مرحبا أميمة. خلينا نتعرفوا عليك أكثر. شنو تقرأ؟
6: أميمة علاقي اتوديانت ان جيني شيمي اندستريال ميني ليكول دانجينيور انينغا دونك.
5: مرحبا. بعد انقضاء فعاليه الندوه الدوليه حول اللدائن النانوية شنو شعور اليوم كعضوة في اللجنه التنظيميه وهل حققت الندوه الاهداف اللي رسمتوها؟
6: الحقيقة فرحانين برشا بالرزلتة اللي لقيناها في الندوة على خطر بتعب اللي تعبناه ولقينا رزلتة باهية. كانت opportunity للناس الكل. كان فتحنا فضاء انه يكون يصير فما نقاش علمي انه برشا يصير نقاشات احضروا برشا عبيد دي بليزيور دومين والكل
5: شهادة الندوة مشاركة دولية واسعة. كيفاش كان صدى المداخلات العلمية عند الحضور خاصة الطلبة والباحثين في مدرسة المهندسين في قفصة؟
6: باي هي كيف ما قلت لك كانت opportunity للستوديون الكل. أي حد كان عنده فكرة في أي حاجة تبع الانفيرونمون ولا في التيماتيكا ذي حلينا المجال أنه يشارك الفكرة متاعه. أنه الناس الكل ناخذوا فكرة على الامبورتانس متاع النانو بلاستيك والليفي متاعهم على الانفيرونمون. يعني كانت استفادة علمية. كان مجال للمشاركة يشاركوا بأفكارهم ويوظفوا الحاجات اللي قارينهم اللي نقرأوا فيهم احنا طوى نوظفوهم في أفكار تنجم تكون عندها استعمالات وتنجم تكون عندها فوائد كبيرة.
5: أمام برزت خلال الجلسات حلول هندسية كما تقنيات الأغشية ولا ترشيح. هل نجم نقول اليوم أنه قفصة ولت منصة لطرح حلول تقنية لمشاكل بيئية عالمية؟
6: صحيح. الحقيقة نشوف اللي كومبيتونس نتاع لي ستوديون نتاع لي نيغا كبيرة برشا. سورتو كان تعرف اللي عندنا دي بليزيور كلوب موجودين ودي بليزيور دومين دونك وراهو ليفينمون هذا ما كانش كان الشيمي ولا لي نوسيون شيميك هاو لي نجم نوظفوا لي دومين هذوكم الكل ونلقاو حلول الحاجات النيجاتيف هذيا. دونك متأكدة انه لي كومبيتونس اللي موجودين في لي ستوديون نتاع لي نيغا باش تكون حل للمشاكل هذه. والافكار اللي عندهم بالحق حاجه بها على الاخر. دونك عندي ثقه في الموضوع هذا وكانت اول فرصه. هذه اول تجربه وبشي يجي خير ان شاء الله.
5: انت عندك مشروع وفكره زاد شاركتي بها وخذيت بها التتويج هذا ما شاء الله. الف مبروك.
6: بيست بوستر اوورد. دونك شاركت هي اون فيت البروجي دو فان داني نتاعي. الانكادرانت متاعي مدام نويل كيلي اللي هي زادة اللي نظمت الايفينمون هذا. وبالطبيعة ما ننساوش باش نشكروا مسيو لازر عياد ديريكتور لينيغا. دونك مسيو مراد زادة مسيو مراد حميدة شارك زادة في الايفينمون ولي سبونسور متاعنا وبرشا ناس اخرين لي بروف والكل لي ستوديون. دونك انا الفكرة متاعي كانت انه يكون فما سيمولاسيون باهي فما شارفون اكتيف باهي يصير سانتيز نتاعو ومن بعد نستعملو دونك انا الفكره انه نعملو سيمولاسيون كالمحاكاه باش نعرف اسكو انا نجم نعمل اليمينياسيون للنانو بلاستيك باستعمال شربون اكتيف هذا واسكو افيكاس ولا لا من غير ما نعمل تجارب ومن غير ما نقعد نخسر عليها وقت ولا فلوس. دونك هي تكون الفكره انه نستعمل الانتيليجنس ارتيفيسيال ونعمل محاكاه باش نلقى ريزلتا.
5: شفنا تفاعل كبير مع عملية التسجيل الرقمي والكي ار كود. هل تعتقدي أنه النجاح هذا باش يفتح الباب تنظيم تظاهرات دورية مشابهة في المستقبل؟
6: حرصنا في الإيفينمون هذا يكون كل شيء ديتاي كل شيء منظم. إذك علاش البارتي التقنية ركزنا فيها بالقداء وإذك علاش كان الإيفينمون ناجح ومتأكدة أنه باش يكون خير خطر باش نستعملوا نفس الطرق هذه دونك وي
5: من هالتجربه دي بشنو خرجتي منها امين؟
6: باهي كاتيديونت وكاول تجربه في ليفينمون ليا ولصحابي اللي نشكرهم برشا، اول حاجه كانت خدمه ايكيب مع بعضنا الناس الكل، وحاجه اخرى كان وجود الناس اللي معانا في ليفينمون هذاك اللي نشكر كل حد جاي وجودهم كان سبب زاده في نجاح ليفينمون هذايا، كانت فرصه انه نحطوا افكارنا ومنخليوهاش معناتها ونحطوا لي كومبيتونس نتاعنا ونوروا لي كومبيتونس نتاعنا، كانت فرصه انه نتعرفوا على ناس جدد ونشوفوا دي دومين جدد ونعرفوا لاكتواليتي سيانتيفيك اللي هي حاجه مهمه على الاخر، لازم ديما يكون الانسان مواكب اي حاجه علميه.
5: شنو اهم التوصيات العلميه اللي خرجت بها الندوه في بيانها الختامي؟ كيفاش باش يتم العمل على تفعيلها؟
6: باهي كيما قلت لك شاركوا لي ستوديون بلي زيدي نتاعهم، والحقيقه لي زيدي على قد ما كانوا سامبل لي ستوديون ما كانوش متخيلين انهم هما افيكاس، مي ينجموا يطوروا وينجموا يعطيو دي سوليسيون باهين بالكدا. هذاك علاش نقول لاي حد امن بالفكره اللي عندك ومهما كانت تحسها فكره صغيره وكل امن بها للاخر، وما تقولش انا ستوديون وكهو ما نجمش نعمل حاجه كبيره ونبدل حاجه، لا بالعكس فكرتك الصغيرة هذيك أنا بالبوستير هذية نجمت نوصل فكرة، ما كنتش مأمنة اللي نجم نوصل لها، ما كنتش مأمنة اللي هو ينجم يكون سوليسيون، كانت مجرد فكرة. أما أول حاجة اللي فين معطيني الأوبورتونيتي إني نشاركها واكتشفت أنه الفكرة هذيك نجم تكون ناجحة بالحق، حتى لو كان هي إنيسياسيون وحتى كان حاجة بسيطة أما نجم نشاركها وتكون حاجة كبيرة في المستقبل.
5: طورتنا أميمة، وربي يوفقك ان شاء الله ليك للطلبه والطالبات الكل. الحقيقه انت اليوم تمثلي صوتهم الكل.
6: الحقيقه نشكر لي ستوديون الكل، لي ستوديون تاع لينيغا، لي ستوديون اللي حضروا، لي بروف اللي عاونونا الكل في الاورغانيزاسيون، مسيو لازهر سيرتو، مسيو لازهر عيط، لي ستوديون اللي حتى حضرنا راهو مش كان دومين شيمي كيما قلت لك، كنا كلنا مع بعضنا، كانت خدمه ايكيب كامله، مش كان حتى الاورغانيزاسيون كهو، حتى اصحابنا اللي بالحق نشكرهم برشا، كلنا وقفنا مع بعضنا في ليفينمون هذه، كلنا كنا فمي واحده، لي بروف زايده كل ما تسمع كان الكلمه الباهيه الحقيقه، والكلها موتيفاسيون، وهذاك اللي خلى ليفينمون هذا ينجح. ومتاكده كان نقعدوا هكايا باش يكون مش كان اول ايفينمون، باش يكونوا برشا اخرين وباش نوصلوا لنيغا ونوصلوا صورة لينيغا بالكدي بالكدي، خاطرنا يد واحدة الناس الكل، وبش نوصل أكثر من هكا ونتعرفوا أكثر إن شاء الله بالحاجة
5: اللي بيقدر. شكرا لك،
6: مرسي بوكو.
5: صح.

0: مع الطلبة صوتكم من قلب الحياة الجامعية. مع الطلبة رفقة رياض دبوبي.
1: معكم في مناوعة مع الطلبة نمشوا لتتويج الطالب خليل العجمي اللي يعتبر تتويج إنجاز علمي متميز هاكاثون للجزائر الدولي خاصة أنه يتعلق بمجالات حيوية كما الابتكار والطاقات المتجددة. خليل أهلا وسهلا وألف ألف مبروك لك.
2: شكرا سيدي على الاستضافة وشكرا على الفرصة هذه باش نوريو معنا الاكسبرتيز نتاعنا في قفصة.
1: مرحبا. خلينا نتعرفوا عليك قبل كل شيء.
2: قبل كل شيء طالب من فاكولتي استاد قفصة خليل العجمي نقرا بريمير اني ماستر داتا ساينس. فوالا.
1: خليل مبروك عليك التتويج والتميز الدولي هذا. تحدثنا على اجواء الكاتون في جامعة باطنة 2، كيفاش كانت المنافسة وسط المشاركين من مختلف الدول؟
2: اوكي، المنافسه كانت شرسه جدا بطبيعه الحال، خاطر كانت برشا دي فاكولتي وبرشا ناس معنا عندهم دي نيفو قوي ياسر، خاصه من تونس ومن الجزائر وليبيا. معنا عندنا دي فاكولتي كيف جامعه تونس، جامعه منار، جامعه قطر، جامعه سوسه، وفما دي فاكولتي من الجزائر وتونس وشاركين معنا دي انجينيور. كانت منافسه معنا شرسه والحمد لله. معنا
1: لاكاتون عاده ما يكون سباق ضد الزمن، غالبا 48 ساعة. كيفاش تعاملت مع ضغط الوقت والعمل المتواصل حتى تقدم نموذج أولي مقنع للجنة التحكيم؟
2: طبيعة الحال كان معنا سباق ضد الزمن. الحق هو الهاكاثون هذا كان 24 ساعة مش 48 ساعة. الحاصل تمكنت أنا والكيب نتاعي أنه ريت أو حكاية نعملوا فكرة معنا تبع السوجي تاع الهاكاثون، وكانت فكرة متميزة جدا. ذاك عشت حال السنة على مرتبة معنا مميزة.
1: مشروعك اللي توجت به يتعلق بالابتكار في الطاقات المتجددة، هل تنجم تبسط لنا فكره المشروع للمستمعين وشنو هي المشكله الحقيقيه اللي يسعى لحلها؟
2: بالطبيعة شو بالنسبه للهاكاثون كيف ما قلنا احنا هو ديجيتال سولوشن فور رينوبل انرجي. هذا كسوجي كامل للهاكاثون معنا. هو ريت السوجي البرينسيبال كان هو على سمارت سيتيز. لازم نقدموا السوجي ريت يسولفي بروبليم في سمارت سيتيز. بالنسبه للسوجي احنا اللي ربحنا به، الناس كنا فعلا مثلا كيف لي بانو سولير وين تيرباينز، هذاكم وسائل يقدمون طاقة معناها خضراء ورينوبل. ريت المشكلة شنو اللي صاير المشكلة انه ريت احنا ريت فما اوقات يصير فيها الانتاج ما نجموش نستخدموها. كيفاش عندنا حاليا نستخدموها يا ضيع علينا ينخزنوا في وسط بطاريات. المشكلة انه في التخزين كنت نحطوها في بطاريات تتكون كيميائية، تتكون او حكاية efficiency ضايعة من 5-15%. كنت نحطوها حولها هيدروجين اخضر تكون efficiency ضايعة 60%. احنا باش نتفادوا المواضيع هذيك عملنا كونتور سمارت. كيفاش نركبوا كونتور هذا في الدار؟ ريت المواطنين تنحكوا بتفصيل اكثر. ريت يركب ويديتكت هذا كونتور، معناها على ديتكت كونتور هذا استهلاك المواطنين، معناها وقتاش وكيفاش بالضبط. ليش عملنا الحاجة هذه؟ احنا باش نشجعوا المواطنين انه يستخدموا الانرجي. ريت بلاص ما نقعدوا احنا نحط في فاس بطاريات، مثلا فما اوقات كيف من 8 ل 12 الصباح فماش مثلا مواطنين يستعملوا في الكهرباء كلهم بحكم ماشي للخدمه. شنو يصير؟ شجعهم انه احنا نعطيهم اسعار رمزيه معناها فهذاك بحكم فما ريت كيف لي بانو سولير وقتها قاعدين يشوفوا الطاقه ماهمش حابسين. نشجعهم نعطيهم سوم رمزي انه يولي يستعملوا ريت الانرجي في الوقت هذاك وتكونوا ربحين معناها في جيوبهم كل شيء. فوالا معناها كايدي جينيرال كيفاش تخدم معناها.
1: خليل، الطاقات المتجدده المجال واسع، هل ركزت في ابتكارك على الطاقه الشمسيه الهوائيه والا دمجت ما بين تقنيه الذكاء الاصطناعي واداره الطاقه؟
2: بوث زوز. ريت ركزت على الطاقه الشمسيه كيف ما كنت نحكي لك. ريت الطاقه الشمسيه كان في الصباح معناها تنتج في طاقه من 8 ل 12، عندنا حاليا نعملوا ستوكاج نستعملوه متى علينا. دونك احنا تنشجع المواطنين كيفاش انه يستعملوها في الوقت هذاك باش ما ضيعش علينا، ونقعدوا احنا نعملوا في انفراستركتور، نعملوا دي باتري، نحطوا فيها دي باتري كيفاش نعملوا سوم رمزي. ولا فما اوقات اخرى مثلا تنشف في الليل، مثلا عندك الوين تيرباينز هذاك ما نعرفش حكينا عنه منه في تونس ولا هذوما يولدوا طاقه مثلا في الليل. احنا ريت نحاولوا نثملوا الانرجي هذيك في بلاصه ما نقعدوا نستوروا فيها وكل شيء. نشجع المواطن انه يستخدمها الانرجي هذيك ونعطوها سوم رمزي، والسوليسيون هذه تتنقص من بروبليم كبير ياسر عندنا في الصيف. شنو يصير؟ مش يصير لنا بلاك اوت معناها ريت يصير ياسر كونسوماسيون في الليله يطيح معنا. بالسوليسيون هذه نجم اصلا نجم نعتمد على تقنيات مثلا الماشين لافي سمارت. مثلا نجم ريت كذا سعر تاع الكهرباء في الوقت هذاك رخيص، نجم نبعثوا ميساج للماشين لافي سمارت ولا سخن ما سمارت كل شيء باش يخدم وحده ويربح المعنى الاونر تاع يربح فلوس. فهمتي؟ يخدم وقت اللي تبدا انرجي رخيصه.
1: شنو السر والا الاضافه النوعيه اللي خلت لجنه التحكيم الدوليه تختار مشروع خليل العجمي حتى يكون في المركز الاول؟
2: بتبتع حال هو ريت كيف ما قلت لك فكرة إنوفاتيف على الأخر، خاطر أول حكاية تنسولفو بروبليم في الطبيعة احنا كيف ما نعرفو البطاريات ريت تصنيعهم توكسيك توكسيك جدا، وعاد ريسكلاش تاعهم توكسيك، واقل 5% من البطاريات هذوما الكيميائيه يصير لهم ريسكلاش. وكنت حطها هيدروجين، الهيدروجين مشكلته شنو؟ انه ريت ضايع 60% من الافيشنسي. دونك معناها ريت احنا علاش نقعدوا نستوكوا فيهم؟ كنا نجموا احنا ريت نشجع المواطن يستخدمهم وما نقعدوش نضيعوا في دي انرجي كيكا.
1: خليل، وراء كل نجاح طلابي ثم تحديات، شنو الصعوبات اللي واجهتك وقت اللي انت تطور الابتكار هذه في تونس قبل ما تمشي للجزائر؟
2: اوكي، ريت هو الابتكار هذا ما طورناش في تونس صراحه. ريت الابتكار هذا كيف ما كنت نحكي هاكاثون لازمك انت يعطوك سوجي غادي لازمك انت تبتكر فكره
1: اون ما كانش عندكم فكره مسبقه على الموضوع.
2: فوالا بالضبط،
1: يعني على عين المكان
2: انتجنا الفكره وتوجنا.
1: لقيت الدعم الكافي في المؤسسه الجامعيه نتاعك، حتى انه زاد كنت حاضر اكيد وراك، فما شكون اللي يشجعك واللي يدعمك واللي خليك زاد تمشي تشارك في هالمسابقه الدوليه هذه؟
2: بطبيعه الحال الفرصة هذه مش قدم شكر لجامعة سات قفصة وجامعة قفصة والإطار معناها الإدارة كلهم معناها والطلبة وكل شيء وعلى السيبورت نتاعهم. هم كانوا معنا طرف، وبطبيعة حال عائلتي من أساس هم كانوا طرف كبير معنا من النجاح هذا بالدعم اللي قدموه لنا، ومعنا أنه خلونا أصلا نشاركوا في وسط الفرصة.
1: الجواز في الهاكاثونات هذه غالبا ما تكون بداية الطريق، هل ثم نية لتحويل هالابتكار هذه الشركة ناشئة ستارت اب على أرض الواقع؟
2: بطبيعة الحال ريت الفكرة هذه ريت نسولفوا بها بروبليم كبير ياسر. تو سيريال ريت مش احنا في الصيف مش الناس كل تخدم دي كليماتيزور هكا ولا شنو البروبليم اللي يصير؟ انه ريت وانت تسيدك انت استعمل الكهرباء نتاعك تسيد الفاتوره، فهمت؟ احنا بالطريقه هذه كتبيع السوليوشن هذه راهي مدمجه بذات تقنيه الذكاء الاصطناعي، تنزل نحكي لك اكثر شوي كي نستعمل السوليوشن اللي اقترحتها انا هذه واقترحها للفريق نتاعي. ريت شنو تصير؟ اول حكايه تخلوا نعمل حكايه اسمها استهلاك سمارت، معناها ريت تستهلك الطاقه في وقت تكون متوفر. ريت في استعملوا الميثود هذه طبيعة حال ريت نقصوا ماك الأضرار، معناها ما عادش نستعملوا لي جينيراتور يخدموا بديزيل أكثر، ما عادش معناها باش نشجعوا على الاستهلاك الذكي. فوالا ريت هو ريت الابتكار هذا فيش انه احنا زاد ادمجنا بالذكاء الاصطناعي باش نجمو بروديكتو معناها قديش مثلا نقدوا لي بانو سولير نتاعنا قديش باش ينتجوا ضوء معناها عن طريق الطقس وعن طريق الحراره وعن طريق برشا حاجه تاثر في الانتاج. ومعناها زاد عملنا موديل ليام برودكسيون وقتاش يكون فما استهلاك عالي وقتاش يكون فما استهلاك منخفض وفما انتاج معناها طاقه بديله كيف هكا.
1: نجو اللحظه الحاسمه اللي توجت بها في دوله اخرى، الاحساس نتاعك وقت اللي وراك بلاد وراك جامعه زاد كيف مؤسسه حطت فيك الثقه ورفعت اسم تونس في الهاكاثون هذايا المسابقه الدوليه؟
2: والله احساس صار اروع. كانت اكسبيريونس معناها يونيك على الاخر. انا فرحت حق فرحت القفصه وفرحت الجامعاتي اكثر من فرحت الروح، على خاطر حسيتها ريت انا روح ريت كان نقول تاع مره الاولى كي معناها الثقه اللي حطوا فيا باش بعثوني انا ريت كنت حاب نروح بحاجه، كنت حاب نروح بالوين هذا القفصه. فوالا ريت اللحظه اللي ربحت فيها ونادوا معنا اسم ليكيب نتاعنا ما نجمش نصفك شعوري. سيدي جا اول حاجه عملتها كلمت بابا وكلمت معناها الكاتب العام معناها فاكولتي قفصه باش نبشرهم بالاخبار السمح هذيك، شرفعت لهم روسهم معناها. فوالا
1: نورتنا، الف الف مبروك ليك خليل. خليل كلمه ختام، تحب تقدم ديديكاس، تحب توجه برساله؟
2: فوالا ريت كديديكاس كيف ما قلت معناها قدم الشكر اول حكايه لعائلتي وقدم شكر معناها الاطار التربوي كله معناها الفاكولتي سات قفصه وفاكولتي قفصه، وشكرا معنا على انهم كيفاش حطوا فيا ثقه وما نبثوني انا، وحق الحمد لله كنت تحت المستوى كيفاش قول هي كنت قد في المستوى
1: على قد المسؤوليه
2: على قد المسؤوليه.
1: نورتنا، عايشك صلاه ديما متوج. احنا راجعين معاكم بعد نشره اخبار 10 على اذاعه قصه.

0: تمام العاشرة ليلا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى نشرة العاشرة ليلا، نبدأها بالعناوين. بولاية توزر تدشين محطة إنتاج الطاقة الشمسية بالمدرسة الابتدائية مصطفى خريف بنفطة. البنك المركزي يعد خارطة طريق لإنعاش تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. الكيان الصهيوني يستهدف قائد الرضوان جنوبي لبنان، والرئيس الأمريكي يرجح التوصل إلى اتفاق مع إيران قريبا. تفاصيل النشرة. نظمت اليوم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتوزر بالزاوية القادرية فعاليات اليوم الجهوي للحجيج للولاية وللوقوف، وذلك للوقوف على آخر التوصيات والاستعدادات لرحلة الحجيج المبرمجة الانطلاق من مطار توزر نفط الدولي يوم 10 من شهر مايو الجاري. عماد المهيدي المدير الجهوي للشؤون الدينية بتوزر يضيف في هذا الإطار.
2: اليوم الجهوي للحجيج اللي باش يضم كافة الحجيج ولاية توزر البالغ عددهم 95 حاج، بالإضافة إلى كل المتدخلين في العملية سفرهم اللي باش إن شاء الله تم نهار 10 مايو على الساعة 3:05 صباحا. كل الأطراف المتدخل قدمونا بعض النصائح وبعض التوصيات فيما يخص الرحلة نتاع الحجيج وفيما يخص الإقامة نتاعهم سواء في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة، وبذلك يكون معناها حجيجنا أطلقوا مجموعة من الدروس التوعوية والدروس التحسيسية من قبل الصحة ومن قبل شركة الخدمات الوطنية والإقامات، كذلك لنا ننسى الجانب الديني اللي هو كان له النصيب الأسد اللي أشرفوا عليه سادة الوعاظ وسادة الأئمة الخطباء المكلفين بالتوعية، واللي تم تناول هذه الشعيرة والتركيز عليها خلال الخطب الجمعية حتى يبصروا الناس المختلف المناسك وباش يساعدوا هذه الدروس التوعوية باش تكون أكثر تحسيس من طرف سادة الأئمة. نتمنى باش يكون إن شاء الله موسم ناجح وإن شاء الله يمشوا بخير ويرجعوا بخير إن شاء الله إلى أرض الوطن، وإن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور ودم مغفور للجميع.
0: عدد من المترشحين لأداء مناسك الحج بولاية توزر المشاركين في هذا اليوم الجهوي يتحدثون للزميلة وحيدة مبارك.
3: بالنسبة للخطوط الجوية اللي باش تنقلنا، شنو المستلزمات بالضبط، كيفاش باش نستعدوا، شنو ما لازمناش ننسوه، أنه هي الأوراق اللي لازم نحضروها.
4: في الحقيقة الدروس كانت شافية ووافية، امتدت من البسيط جدا إلى مسألة الجدية فيما يتعلق خاصة بالنسك وبالمراحل التي يجب أن تكون موجودة. هذا ما أعلمنا به على الأقل، أن باش تكون ثم نوع من الإحاطة والتأطير على عين المكان. غادي أغلب الأسئلة كالعادة كانت حول مسألة الأمور الصحية، وثم تطمينات أنها ثم بعثة صحية باش تتولى المسألة.
5: الإطارات توفرت لنا الدروس ما شاء الله تبارك الله، معناها وقاموا بجميع ما يلزمنا من تأطيرات من قبل السفر، معناها الإنسان كيفاش تحضر نفسانيا، وبعدين دخلنا في الدروس موسعة ووسعوا بالهم الأقصى درجة بجميع الأسئلة جميع الحجيج.
6: اليوم يوم تحسيسي ويوم ختامي تتويج لما قدمه المسؤولين والمرشدين للحجيج من نصائح، وإن شاء الله النصائح نتاعهم باش نعملوا بها بحول الله، وإن شاء الله نتعاونوا على أداء هذه الفريضة. معروف أن فريضة الحج هي فريضة شاقة ومتعبة، يجب نستعدوا لها نفسيا ونستعدوا لها حتى بدنيا، نصحونا بالمشي ومشينا مليح، ونفسيا يحاول واحد باش يكتم الغيظ نتاعها باش ما يغضبش. المعروف أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إن شاء الله نؤدوا الفريضة هذه على أحسن ما يرام، إن شاء الله ربي يوفق الجميع.
0: نبقى دائما في ولاية توزر. تولت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم تدشين محطة إنتاج الطاقة الشمسية المنجزة عن طريق أحد المزودين الخواص لفائدة المدرسة الابتدائية مصطفى خريف بنفطة من ولاية توزر، وذلك في إطار تعاون بين الشركة والغرفة النقابية لمعدات الطاقة الشمسية. تعتبر مدرسة مصطفى خريف بنفطة الثانية وطنيا، تأتي في هذا السياق المسؤولية المجتمعية للشركة ولشركة شركائها، تهدف إلى تحسين قدرة المؤسسات التربوية على مجابهة مصاريف الطاقة من خلال الإنتاج الذاتي. وفي ولاية قبلي نظمت اليوم مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الابتدائية بالفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بقبلي الملتقى الجهوي لفنون الركحية بالمدارس الابتدائية اختصاص الكورال والموسيقى، حيث تم تقديم مجموعة من العروض الموسيقية أثثها عدد من التلاميذ بتسع مدارس ابتدائية من مختلف مناطق الجهة. فيصل بن عبد الحميد رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي يتحدث.
7: شارك في الملتقى تسع مدارس ابتدائية الجهة عن كل مدرسة ابتدائية أو عن كل كورال 15 تلميذ. طبعا نأكد على دعم النوادي الثقافية في المدارس دي لما لها من أهمية في صقل مواهب التلامذة، وهي طبعا في إطار السعي إلى تكريس هذه الأنشطة وتوجه الوزارة لدعم الأنشطة الثقافية لما لهذه الأنشطة الثقافية من أهمية كبيرة تعود طبعا على التلميذ في اكتشاف مواهبه في الترفيه عن النفس لما لا. النوادي هذه تنشط في المدارس الابتدائية في ساعات الفراغ التلميذ، يعني متنفس بعد الدروس بعد الامتحانات بعد الزخم بتاع التمارين والتحضير. أنا كيف يمشي ينشط في النادي هو باش يكون حافز ليه باش يفرد عن نفسه وفي نفس الوقت باش يعبر اكتشفوا فيه المواهب نتاعه ولما لا سقلها عند التلامذة وتنميتها، وما يكون هذا كان طبعا مشاركة وتأطير المؤطرين المشرفين على النوادي مدارس الجهة. الملتقى كان في إطار حلقة من حلقات القارة اللي تأكد عليها وزارة التربية في
0: وبمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي الذي تتواصل فعالياته على مدى 7 أيام تحت شعار تمهل نحن في انتظارك، انتظمت اليوم بالمدخل الشمالي لمدينة تصبيطلة من ولاية القصرين حملة توعوية ينظمها الفرع الإقليمية للوسط الغربي لسلامة المرور بالشراكة مع شرطة المرور والحماية المدنية والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. العميد هيثم شعباني رئيس الفرع الإقليمي للمرصد الوطني للسلامة المرورية بإقليم الوسط الغربي يضيف في تصريح للزميلة فدوى الجرمازي.
8: الإحصائيات تقول اللي ولاية القصرين منذ 1 جانفي 2026 إلى حدود 4 مايو تم تسجيل رسميا 69 حادث مرور انجر عنه 21 حالة وفاة ربي يرحمهم و 95 جريح إن شاء الله ربي يشفيهم، حيث مثلت أكثر من نصف الحوادث الدراجة النارية ساهمت في وقوع هذه الحوادث، وأيضا ركاب الدراجة النارية مثلوا 52% مع أكثر من نصف الوفيات هم ركاب متاع دراجات نارية، وأكثر زوز معتمديات تمسوا بحوادث القاتلة في 2026 في القصرين هم معتمديات سبيطلة وتالا حيث بيناتهم تم تسجيل 47% من ضحايا الطريق. كذلك نشوفوا اللي نصف قتلى حوادث المرور في القصرين هم فئة الشباب بين 19 و 39 سنة، ورقم مهم أيضا شفنا اللي 47% من قتلى حوادث المرور في القصرين تم تسجيلهم في اللي كان المسؤولين الجهويين يعرفوا الأولويات متاحهم سواء في إصلاحات البنية التحتية أيضا مراقبة عناصر السلامة بالعربة ارتداء حزام الأمان وارتداء الخوذة، لأنه الدراجة النارية تبقى هي الوسيلة رقم واحد باش تكون العمل الزجري وأيضا العمل التوعوي يمشوا مع بعضهم، وأيضا البلديات والتجهيز مطالبين بإصلاحات على مستوى البنية التحتية. ماذا بينا كل طرف يخدم الخدمة لازم يقوم بها سواء إصلاحات أو مراقبة عناصر السلامة.
0: ومن أخبارنا الوطنية، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير النوري اليوم إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي مكلفة باقتراح خارطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق بلاغ للبنك المركزي. دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم التمثيليات التجارية بالبلدان العربية إلى المتابعة الحينية للمستجدات ببلدان المنطقة وتداعياتها العالمية على عديد المستويات والقطاعات لا سيما الخدمات واللوجستيك والتجارة والتدخل الفوري والنوعي إذا اقتضى الأمر. تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب يوم غد الخميس إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشأن مقترح قانون تقدم به 10 نواب يتعلق بصناعة المكملات الغذائية، ويحدد القانون جملة من الضوابط التي تنظم قطاع صناعة المكملات الغذائية في تونس وتحدد معايير الجودة بهدف ضمان جودة المكملات المكملات الغذائية المتوفرة في السوق، بما في ذلك التصنيع والتعليب والتخزين والحفظ والنقل والتوزيع، إضافة إلى توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلك.

قال عن مسؤولين أن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق على مذكرة من صفحة واحدة تتضمن 14 بندا لإنهاء الحرب. نقطة النهاية لنشرتنا وهذا التذكير بعناوينها: بولاية توزر تدشين محطة إنتاج الطاقة الشمسية بالمدرسة الابتدائية مصطفى خريف بنفطة، والبنك المركزي يعد خارطة الطريق لإنعاش تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. نهاية نشرة العاشرة ليلا، شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.

0: مع الطلبة.
1: مع الطلبة.
2: قدرات الطلبة.
3: مع النسكران.
4: ما ينوعوا الناس في الماكلة.
5: كيف تقبل الوظيفة ومزادة.
6: النقد الجامعي.
0: مع الطلبة.

0: مع الطلبة صوتكم من قلب الحياة الجامعية. مع الطلبة رفقة رياض دبوبي.
1: إذا جلسة معكم في منوعة مع الطلبة 26 دقيقة بعد العشرة. السلام عليكم الكل في فترة مراجعة مع الموسيقى مع الإيقاعات مع المستجدات الخاصة بالحياة الجامعية. أرفقكم غدوة جامعة جلسة تنظم ورشة عمل تكوينية تطبيقية وتفاعلية موجهة لفائدة الأساتذة الجامعيين، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية لدعم التحول الرقمي في التعليم العالي وتجويد أداء المنصات البيداغوجية. تتمحور الورشة هذه حول منصة موديل في نسختها المحدثة والمدمجة ضمن الفضاء الرقمي للموجه انتي الخاص بالجامعة، وتهدف الدورة لتمكين المشاركين من اتقان المستجدات التقنية للمنصة واستخدامها بفعالية في نمطي التعليم الحضوري وعن بعد، ومع استكشاف سبل الربط مع الحسابات المؤسساتية مايكروسوفت والتعرف على أدوات التفاعل والتقييم الإلكتروني المتاحة. غدوة باش تشرف على الورشة هذه الدكتورة ثوريا جويسمي، مدير مديرة إدارة التعليم الافتراضي بجامعة قبصة. غدوة الخميس 7 مايو 2026 9 متاع الصباح بكلية العلوم بقبصة، القاعة كاتسي. يرجى من الأساتذة أحضار حاسوب محمول وضرورة التأكيد من خلال الحساب المؤسساتي مايكروسوفت الخاص بالجامعة لضمان الاستفادة من التطبيقات المدمجة. نواصل معكم في مبادرة أخرى طلابية في صفاقس لبحث حلول بيئية مبتكرة ومستدامة. أكثر تفاصيل نتابعوها في على العين الصوتية.
2: هاكاثون تم تنظيمه بين جامعة صفاقس قطب الطالب المبادر مع بلدية صفاقس وسنتر إدماج. هما تمثل الهاكاثون هذية في 24 ساعة. جاءوا البلدية أعطونا 4 إشكاليات على البيئة والمحافظة على المحيط متاعنا، دونك حاولنا نأطروا الطلبة لبعث بعض لسوليسيون اللي هما مشاريع إن شاء الله تكون حية وقابلة للتنفيذ.
3: الطلبة متاعنا أعطيناهم الإشكاليات متاعنا، حاولنا أنه نقدموا لهم شنو الصعوبات والعراقيل اللي تخلي الخدمات مازالت دون انتظارات المواطنين رغم المجهود اللي تقوم به البلدية في كل المجالات، وكذلك سعيا أن البلدية تواكب هالتطور اللي تعرفه العالم الكل اللي هو كل ما يتعلق بالرقمنة كل ما يتعلق باستعمال الذكاء الاصطناعي. دونك فتحنا المجال للطلبة لقوتهم الإبداعية.
4: احنا ديما في يعني تشجيع مستمر لروح الابتكار لدى الطلبة باعتبار أن الطالب هو يعني ركيزة مركز يعني التنمية المستدامة يعني والتنمية في الجهة. جامعة صفاقس تسعى بأن لا يكون الطالب حامل شهادة بل باعث لمشروع، وهذه هي غاية
5: فكرتنا. كانت أنه نعاونوا المينتونس اللي بيش يصلح لينارة بيش يخليه ديما لينارة ديما تشهر في الكياسات العامة باستخدام الاي. اول حاجة باش نتعاملوا مع المواطن باش يلقى بلاتفورم هذه باش يتعامل مع تشات بوت، والتشات بوت هذاك هو باش يوصل المعلومة للمانتونس. هنا باش نربحوا البريود ديك الطويلة متاع البيروقراطية.
6: عملنا بلاتفورم اسمها جرين كلين انتليجنت، تخدم شو اسمه ما بين البلدية وكل ما هو غروند بروديكتور للبوليسيون للديشي والكل، مثلا كيما ليزوتيل المؤسسات العمومية المصحات المستشفيات.

0: الطلبة.
1: إذا أتقصى معكم في منوعة مع الطلبة موصين المشوار، تحية لكم وين ما كنتوا تتابعونا تستمعوا لنا وتتفاعلوا مع منوعة مع الطلبة. نواصلوا معكم جامعة قصة تنظم ونظمة ندوة علمية للنقل الحديدي والتحول الطاقي، تكريما لروح صديق الفقيد الدكتور سامي سويد أحد مؤسسي جامعة قصة والنائب السابق لرئيس جامعة قصة، وكان الفقيد دعاه الدكتور المهندس إبراهيم مصول تقديم ندوة علمية للطلبة والباحثين والمهتمين بقطاع النقل الحديدي. تم منذ يومين بمدرج جامعة قصة الندوة العلمية النقل الحديدي والتحول الطاقي، ويعتبر المهندس التونسي إبراهيم مصوى أصيل ولاية قصة، يعد من أبرز الكفاءات التونسية اللي تألقت عالميا وينساهم في تطوير مشاريع كبرى في مجال السكك الحديدية والطاقة البديلة. تحصل على البكالوريا في سن مبكرة ثم واصل دراسته في فرنسا بمنحة من الدولة التونسية إلى أن نال الدكتوراه من مدرسة الجسور والطرقات. خلال مسيرته المهنية مع شركة ألستوم اللي تجاوزت 25 سنة، شارك في مشاريع استراتيجية عالمية من بينها أول قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة، برنامج تسجيل الرقم القياسي العالمي لسرعة القطارات، تطوير مشاريع كبرى في المغرب ترامواي تي جي في، واليوم يشغل منصب نائب رئيس وين يقود استراتيجية تطوير القطارات النظيفة الهيدروجين والبطارية، وكان وراء إطلاق أول قطار هيدروجين في ألمانيا وأسرع قطار في إفريقيا، نموذج تونسي مشرف يثبت أن الكفاءة توصل للعالمية. وكان لقاء مباشر مع الطلبة في هل الفضاء هذا بطبيعة الحال الجامعي. مواصلين معكم باش نمشوا في خبر آخر وانفتاحنا على مختلف المؤسسات الجامعية، باش نمشوا لنابل وين وزير التعليم العالي يتفقد مختلف المؤسسات الجامعية ويبحث أسباب تأخر عدة مشاريع.
2: الزيارة هذه باش نشوفوا ونتقابلوا مع المسؤولين على بعض المشاريع اللي تاع البنية التحتية اللي تسجل تأخير في الإنجاز، وإن شاء الله بالتعاون مع السلطات الجهوية اللي نشكروهم واللي قائمة بالواجب المطلوب حرصين كونه يتم الإتمام المشاريع هذه ويدخلوا في طور الاستغلال، خاصة فيما يخص بكل ما هو تهيئة وتوسيع في مؤسسات الخدمات الجامعية. فرصة باش نزور مختلف مؤسسات الجامعية ومؤسسات الخدمات الجامعية كالإسكان والإطعام ومؤسسات التكوين. هذا ديما التمثيل اللي نحب نمشوا فيه هو باش يكونوا قراب من طلابتنا ومن التلامذة ومن الطلبة نتاعنا ومن الأساتذة نتاعنا، باش نعيشوا ونتبادلوا معهم الأفكار ونشوفوا مشاكلهم الموجودة وكيفاش نجموا نتعاونوا لإيجاد الحلول المثلى باش نوفروا أحسن حياة جامعية لطلبتنا والأساتذتنا والإطار الجامعي حتى إداريين.

0: تحية لكم طلبتنا وين ما كنتوا تنجموا تتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة جوسة www.facebook.com/radiogoss. زادك كيف في الكواليس تنجموا تطلبونا على 31 376 730 وإلا 76 229 600. كان عندكم مقترحات أنشطة زادك كيف تحبونا نواكبوها البرنامج برنامجكم كل سهرية أربعة من 9 حتى 11. نواصلوا معكم وطلبت صفاقس نظموا يوم علمي حول آلية تثمين البحوث العلمية وتعزيز إشاعها. أكثر تفاصيل هي العينة الصوتية.
1: وافت إن اكتشفت إنه فما جزء كيميائي يأثر إيجابياً على الصفائح، دونك عملنا une préparation pharmaceutique وأثبتنا إنها قادرة على إيقاف تسريع إيقاف النزيف، وحتى بالمقارنة مع لي برودوي اللي موجودين حالياً في السوق هو أثبت اللي هو أنجع منهم. دونك نتائج البحث هذه قبل ما ننشروها في ورقة علمية، دونك كتبنا بها براءة اختراع وطنية، ثم أنا شاركت في مسابقة وفزت بكأس العالم للاختراع. هذا فسح لي المجال باش يصير ان فينانسمون من معناها من الوزارة باش نجمنا نتعداو للمرحلة نتاع الحماية على الصعيد العالمي.
2: احنا قبل كل شيء اليوم حبينا نحتفلوا باليوم العالمي للملكية الفكرية بالشراكة مع جامعة صفاقس وكلية العلوم ومدرسة الدكتوراه مشكورين، والهدف هو انه يصير هذاك التشبيك بين المخترع بين المؤسسة بين كيف رجال الأعمال. اليوم تم حضور شهدنا حضور عديد الطلبة تقريبا في عديد الاختصاصات من الفنون من العلوم من التكنولوجيا، حاولنا انه نجمعوهم الكل تحت سقف واحد وانه نفكروا مع بعضنا وانه تكون الجامعة هي المحرك للتنمية.
3: بالطبيعة من بين الأدوات المهمة هو الملكية الفكرية، معناها يلزم الإنتاج العلمي يتم معناها تطويره ويولي معناها إلى ابتكار، وهنا يجي معناها دور البروفيتاج متاع الأفكار هذه الجديدة حتى يتم استغلالها معناها في المحيط الاقتصادي والصناعي. وهذا تحدي كبير كما قلت لتونس بصفة عامة، لكن بالخصوص جامعة صفاقس.

وحنا هكا نوصلوا معكم الختام سهرتنا ليلة من منوعة مع طلبة. شكرا لكم الكل، مع تحياتي أنا رياض دبوبي، عماد الغرز، كمال حميدة، ولازهر حمد. شكرا لكم وليلتكم طيبة.

0: السياقة في حال تتعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
3: تمام الحديث عشرة ليلا.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. ينظم المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة وعلى مدى 3 أيام فعاليات الدورة الرابعة لندوة قفصة الدولية، تتضمن 7 جلسات يؤمنها أساتذة وباحثون من تونس وعدد من الدول العربية من خلال مجموعة من المداخلات. تولت شركة تونسية للكهرباء والغاز الأربعاء تدشين محطة إنتاج الطاقة الشمسية المنجزة عن طريق أحد المزودين الخواص لفائدة المدرسة الابتدائية مصطفى خريف بنفطة من ولاية توزر، وذلك في إطار التعاون بين الشركة والغرفة النقبية لمعدات الطاقة الشمسية. أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الأربعاء إنشاء مجموعة عمل مكلفة باقتراح خارطة طريق عملية خلال شهر بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع. دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد الأربعاء التمثيليات التجارية بالبلدان العربية إلى المتابعة الحينية للمستجدات ببلدان المنطقة وتداعياتها العالمية على عديد المستويات والقطاعات، لا سيما الخدمات واللوجستيك والتجارة والتدخل الفوري والنوعي إذا اقتضى الأمر. من أخبار العالم، يتواصل التصعيد العسكري في قطاع غزة مع استمرار القصف الصهيوني وعمليات الهدم والاستهداف لمناطق سكنية ومواقع مدنية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم نازحون، وسط تدهور متواصل في الوضع الإنساني وتوسع نطاق الاستهداف ليشمل كافة مناطق القطاع. أخيرا، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني الأربعاء أن إيران مستعدة لمتابعة المفاوضات عبر باكستان بشرط أن يقبل الطرف المقابل الشروط والأطر التي حددتها إيران وفقا لوسائل أعلام إيرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. هذا البرنامج إعادة.
6: تأخذ من الحروف وتأثير العبارة حيث الدروب الجميلة والوعرة، أقلام واعدة،
7: حضرات المستمعين والمتابعين، مساء الخير، طابت أوقاتكم. تحية تصلكم من عبد الرحمن التواتي، مقدم برنامج أقلام واعدة، هذا البرنامج المباشر الذي يأتيكم كل أسبوع في مثل هذا الوقت، وكل رجائنا أن تجدوا فيه المتعة والفائدة، وهي الغاية التي نسعى إليها دائما، راجين من الله التوفيق. في هذا العدد من برنامجنا نتناول نصا شعريا للفنانة سماح بني داود، وهي صديقة البرنامج، كنا تناولنا لها نصا شعريا سابقا منذ مدة ليست بالطويلة، ونشكرها على الثقة وعلى التعاون. والنص الذي نؤثث به حصتنا هذه هو بعنوان ناصية اللقاء. يسعدني أن يرافقني في قراءة النص وتحليله ومناقشته الأستاذ الصديق وصديق البرنامج كذلك عبد الرحمن أفضل الذي يحضر معنا مباشرة في الأستوديو. مرحبا أستاذ عبد الرحمن.
8: مرحبا سيدي.
7: وللأستاذ عبد الرحمن أفضل جزيل الشكر على تلبية الدعوة ككل مرة، فهو لا يتأخر متى طلبت منه الحضور والإسهام في البرنامج، وفي كل مرة يقدم الإفادة والإضافة. يمكنكم أعزائي المستمعين أن تتابعونا على موجة إذاعة قفصة وكذلك على الصفحة الرسمية، صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة، ونرحب دائما بتفاعلكم وبما تقدمونه من آراء واقتراحات تساعدنا على تقديم الأفضل والارتقاء ببرنامجنا. نستمع إلى هذا النغم ولنا عودة.

نعود أعزائي المستمعين لقراءة النص. كما قلنا وذكرنا عنوان النص ناصية اللقاء، وهو للشاعرة الفنانة سماح بني داود. أمشي على حافة الحلم يتبعني ظلي، يغدو بي زهرة في أفق نص ضاعت حقائبه، وأركب ليلي الممتد جدا في رحلة المؤجلة نحو الأنا، وأين الأنا؟ وقد ابتلع الوقت أناشيد اللقاء، وكسرت مرايا الحلم على كف رطب حيث أزهرت أغصاني وعشوشبت أرضي، فصرت صخرا يتنفس أنفاس نحات. هناك كان يجلس وراء التلة يحفر في تضاريسي ينحتني من جديد، كلما همت الشمس بالمغيب وأراني فيه نجمة يسحبني نورا ويدفعني وردا على جسر اللقاء. أتمدد في حلمي أرى المراكب في مراسيها موجات تتكلم لغة السماء، تنفض عن الغيم سواده، تمطر الماء على خصر أنثى لا تدرك غير حلم نقش بمطرقة نحات. الشاعرة سماح بني داود. قبل أن نمر إلى الركن الأول، سأعرف وأذكر فقط بسي عبد الرحمن أفضال. هو غني عن التعريف كما ذكرنا، أستاذ اللغة والأدب والحضارة العربية، محال على شرف المهنة، ناشط في المجال الثقافي، له مشاركات عديدة في المهرجانات والمنتديات الجهوية والوطنية، أشرف على لجان التحكيم في القصة والشعر في مناسبات عديدة، شارك في مهرجان أدب المناجم بالمغرب سنة 17 و2000، وله مجموعة من النصوص الشعرية والسردية في انتظار النشر، وهو يشرف على نادي الفنون الأدبية بالمبيت الجامعي الخاص بطالبات المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. وكما ذكرنا هو من أصدقاء البرنامج ومن أكثرهم مشاركة معنا. كذلك سنعرف بالفنانة، وعن قصد قلت الفنانة لأننا لا نستطيع أن نحصرها في كونها شاعرة، سماح بني داود فنانة تشكيلية وكاتبة وشاعرة. هي خريجة المعهد العالي للفنون والحرف سنة 2000، طبعا متحصلة على البكالوريا ولكن متحصلة عليها بالتفوق، لها إصدارات في الشعر والرواية منها نار حطبها ثلج، وهي مجموعة شعرية.

0: هي مجموعة شعرية صادرة سنة 2020، حجرة البورة تسبيح العودة إلى موطن الزيتون، صادرة عن دار خيال للنشر والترجمة، وهي رواية صدرت سنة 24 و2000، ولها مؤلف خاص أو موجه إلى اليافعين، وهو مجموعة قصصية بعنوان دروب الفرح، سيصدر قريبا. ترجمت نصوصها إلى لغات عديدة، منها الإنجليزية والفرنسية والتركية والكردية، ولقيت قصائدها استحسان القراء في دول عديدة أوروبية وعربية. سماح بني داود أسست نادي جسور للثقافة والفنون، وبعثت كذلك المركز الثقافي دار الفنون بالقطار، وهو مركز يستقطب فئات عمرية مختلفة وينشط على مستوى وطني ومغاربي ودولي، ويعمل على تحريك المشهد الثقافي في الجهة. إذن هذا تعريف بصديقنا الأستاذ عبد الرحمن أفضل وصديقتنا الشاعرة سماح بني داود. نمر إلى الركن الأول من برنامج
1: في المعاني والمباني.
0: إذن في الركن الأول الأستاذ عبد الرحمن، في المباني في المعاني والمباني لك الكلمة.
2: شكرا سي عبد الرحمن على الاستضافة. الشكر موصول أيضا إلى السيدة سماح بني داود، مثلما ذكرت الفنانة، وهي أيضا شاعرة وكاتبة في مجال الرواية والقصة.
0: نعم.
2: كنت قد تعرفت إلى سماح بني داود سنة 2019 عندما دعيت إلى تقديم إصدارها الأول نار حطبها ثلج في دار الشباب بمدينة القطار التي احتضنت ذلك اللقاء. طبعا سماح بني داود هي كاتبة متنوعة المشارب، مثل ما لاحظنا أنها تكتب في مجال الرواية وفي مجال الشعر، ونحن اليوم ننظر في هذا النص الذي كنت قد قرأته منذ حين. دائما المستوى الأول من التعامل مع النصوص الشعرية يكون مرتبطا بمسألة التصنيف أو التجنيس. دون إطالة، هذا النص لا يخضع لنظام التفعيلة، إذن هو من النصوص التي يطلق عليها قصيدة النثر، وأن اختلف الكثيرون في تعريف هذا الجنس من النصوص الشعرية، هذا يعني أمر غير مطروح في النقاش في هذا المستوى من التعامل مع النص. أنتقل الآن إلى العتبة الرئيسية من النص، وهي العنوان. مثل ما نلاحظ، ناصية اللقاء هو مركب إضافي، ويبدو لي أن هذه الكلمة تستعمل في أغلب الأحيان في مركب إما إضافي أو مركب ناتي. فكلمة ناصية هي يعني جمع نواص وناصية، وهي في التعريف اللغوي مقدم الرأس، أو هي شعر مقدم الرأس إذا طال. ويقال ذل فلان ناصية فلان، بمعنى أهانه وحط من قدره، وفلان ناصية قومه أي شريفهم. كما يقال امتلك ناصية الأمر أي أخذ السلطة. أما دلالاتها المعنوية فيقصد بها المكانة المهيبة والشرف. كذلك نلاحظ أن كلمة ناصية اكتست معنى دينيا روحيا، وقد ورد ذكرها في القرآن 4 مرات، في سورة هود الآية 56، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ذكرت أيضا في سورة الرحمن الآية 41، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. كما ذكرت في سورة العلق في الآيتين 15 و16، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة.

0: وقد قالت العرب قديما أخذت بناصيتي، يعني صرت أتحكم بقراراتي. ومن هنا يتولد المعنى المرتبط بمعنى السلطة وبمعنى امتلاك القوة. وامتلك فلان ناصية الأمر مثل ما ذكرت منذ حين، أي أخذ السلطة. فلننظر الآن إلى توظيف معنى الكلمة في النص. فقد بدأ اللقاء مثلما ذكر في النص بحلم في السطر الأول، وانتهى بحلم في السطر 27 والأخير. وبين الحلم في المقدمة والحلم في النهاية معان أخرى ارتبطت بها بهذه الناصية التي يبدو أنها ربما تقدير أولي كاذبة خاطئة، لأن الأحلام دائما ما تكون يعني نوعا من الخيال ونوعا من الرجاء الذي قد لا يتحقق في أغلب الأحيان. والمعنى المستفاد من النص هو أول اللقاء أو مقدمة اللقاء.
1: نعم.
0: التي عبرت الشاعرة عن تفاصيلها من خلال تجربة الحلم. وأنا أكدت على معنى تجربة الحلم باعتبار أن النص قام على معنيي الحلم والخيال مثل ما سنرى ذلك من خلال العنصر الموالي وهو البناء.
1: نعم، شكرا أستاذ عبد الرحمن على هذا الافتتاح لمباشرة نص سماح بني داود. والحقيقة النصوص الحديثة التعاطي معها ليس بالأمر السهل، يعني لما فيها من غموض، لما فيها من صور، لما فيها من رمزيات وانغلاق، وهذا ما يدفع القارئ إلى التعويل على القراءة التأويلية أكثر من القراءة النسخية التي نسميها البارافراز، يعني أننا نعيد معاني النص لأن بذلك لا نصل إلى شيء. ووقفت عند عتبة النص، العتبة الأولى وهي العنوان وكلمة الناصية يعني معجميا، والتركيب اللغوي للعنوان الذي هو تركيب إضافي أو مركب إضافي. ولعل كما قلنا صعوبة التعاطي مع النص مع هذه النصوص الحديثة تبدأ من العنوان، لأن كلمة ناصية كما ذكرت أستاذ عبد الرحمن وحسب تعريفها هي أول الشيء ومقدم الشيء، وتعني الشعر وتعني مقدم الرأس وغير ذلك، لكن هنا نجدها مرتبطة بشيء آخر معنوي وليس شيء مادي كالجسد مثلا. إذن هي وظفت في النص بطريقة ليس الطريقة المعجمية المعتادة، وكأننا طبعا عندما نقول ناصية اللقاء نتساءل ماذا تقصد الشاعرة بذلك، هل تعني امتلاك ناصية اللقاء أم تعني مقدمة اللقاء، نحن نتساءل ولكن يبقى الأمر مجرد تأويل. كذلك ركزت على معنى الحلم الذي افتتحت به تقريبا وافتتح به النص في السطر الأول واختتم به في السطر الأخير سطر 27، مع الإشارة إلى أن كلمة الحلم ذات حضور في النص، يعني ليس
0: حضور كبير،
1: ذات حضور كبير في النص لأنها
0: ترددت
1: في النص. طيب إذا كان نكتفي بهذا القدر بالنسبة إلى العنوان والعتبة الأولى، يمكن أن نمر إلى المتن إن شئت.
0: طبعا مثل ما ذكرت سي عبد الرحمن هو نحن لن نقف عند المعنى الظاهر،
1: صحيح،
0: لأنه مسألة قراءة النصوص الشعرية يعني في الحقيقة ليست مثل ما ذكرت ليست نسخا أو تعاملا ظاهرين، بل هي تقوم على التأويل والبحث عن الدلالات الرمزية للعبارة التي يعني رسمت على الورقة، ولكن نحن لا نتعامل معها في ظاهرها فقط، بل إننا نذهب إلى الغايات البعيدة.
1: يعني نؤوله في الحقيقة
0: بطبيعة الحال. نعم. والعمل النقد يقوم على التأويل بالضرورة. التأويل
1: بالضبط.
0: في مستوى البناء يعني اعتمدت في قراءة النص في مستوى البناء على أمرين أساسيين. الأمر الأول هو بنية الضمائر.
1: نعم.
0: ودلالتها في النص بطبيعة الحال.
1: نعم.
0: نلاحظ أن النص بني على تجربة ذاتية سيطر عليها ضمير المتكلم فعلاً المفرد فعلاً الأنا
1: فعلاً.
0: وذكر هذا أحصيت في النص أن ضمير المتكلم المفرد ذكر 18 مرة موزعة بين الأفعال والأسماء والضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة.
1: نعم.
0: ويحيل حضور ضمير الأنا بكثافة في النص على توغل الشاعر في الحديث عن تجربة الذات.
1: نعم.
0: وليس اعتباطيا أن نجد تقريبا كل الأفعال وكل الأسماء أمشي يتبعني يغدو بي أركب ليلي نحو الأنا وأين الأنا إلى آخر النص، تقريبا حضور مكثف لضمير الأنا مما يجعلنا ندرك أن الشاعرة متوغلة في الحديث عن تجربة الذات بغض النظر عن كونها تجربة واقعية أو مبنية على الحلم، فذاك مسألة تلك مسألة أخرى.
1: نعم.
0: إذن لاحظنا أيضا أن أغلب الأفعال المنسوبة إلى ضمير المتكلم المفرد هي أفعال تدل على معنى الحركة في البداية.
1: بالضبط.
0: أمشي أركب أتمدد، رغم أنها أفعال رمزية.
1: نعم.
0: مرتبطة بالحلم.
1: صحيح.
0: باعتبار أن النص بني على الحلم منذ السطر الأول، أمشي على حافة الحلم.
1: نعم.
0: يتبعني ظل، ولكنها يعني أفعال خرجت من بعدها المادي. المشي والتمدي يعني هي في الأصل أفعال مبنية على الحركة، خرجت من بعدها المادي إلى بعدها الرمزي.
1: صحيح.
0: وهذا بطبيعة الحال مرتبط أساسا بأعود إلى مسألة تجربة الحلم والذي سأتحدث عنه فيما بعد.
1: نعم.
0: أن النص قائم على يعني تجربة الحلم التي تعتبر وتعد عند الرومانطيقيين من أهم المبادئ التي تقوم عليها تجربة الذات.
1: صحيح.
0: لأن يعني التجربة الرومانطيقية تقوم على تجربة. نعم. الذات. سنأتي إلى ذلك فيما بعد.
1: نعم. في مواصلة لما قلت وتقريبا سرنا في نفس الاتجاه، يعني ودون أن نكون قد قرأنا النص
0: معا
1: قراءة مشتركة. نعم. معا فعلا أول ما يبدأ النص يبدأ بكلمة أو بفعل أمشي تبع الحال مسند إلى ضمير الأنا، وهو فعل يدل على الحركة، مضافا إلى ذلك الظرف على حافة
0: الحلم.
1: نعم. لأن هي حركة فيها نوع، والحافة دائما هي شفاء الشيء وحده، إذن هي حركة فيها نوع من المجازفة والمخاطرة
0: مغامرة.
1: نعم. المشي على الحافة ليس مطمئنا، ليس مريحا، هو فيه مغامرة كما ذكرت،
0: وفيه نوع من الخوف،
1: وفيه نوع من الخوف ومحفوف بالمزالق كذلك. وهذا تقريبا يظهر وهو التركيز على ضمير الأنا، ضمير المتكلم المفرد الحاضر بقوة في هذا النص، وكأن هذه التجربة تجربة ذاتية، تجربة الفرد، ليست تجربة جماعية، تجربة الوحدة، حتى أنها حين تقول يتبعني ظلي أي لا شيء آخر،
0: لا شيء آخر،
1: ولا شيء آخر غير ظلي، ولا أحد آخر يتبعني. نأتي بعد ذلك إلى هذا الحلم، تقول كأنما تسند إليه الفعل، يتبعني ظلي يغدو بي، وأنا قد ربطت الفعل يغدو بالحلم،
0: هي فاعل ومفعول به في نفس الوقت.
1: نعم. يغدو بي، ما الذي يغدو بي؟
0: أمشي ويتبعني،
1: أمشي على حافة الحلم يتبعني ظلي يغدو بي زهرة في أفقي نص. إذن أدركت ربما هذا الفعل الذي جاء في مسند إلى ضمير الغائب المفرد هو من هو لعلها تعني هذا الحلم الذي يحولها يغدو بها، حولها إلى ماذا؟ يغدو بي زهرة في أفقي، في أفق نص ضاعت حقائبه.
0: ملاحظة أخرى سيد نعم. عفوا بين قوسين، كنت تحدثت منذ حين عن مسألة حافة الحلم والمخاطر والمغامرة.
1: نعم.
0: يعني يبدو أن التجربة كلها مبنية معناها على المجهول، حتى النص لم تقل في أفق نصي أو في نص معين.
1: صحيح.
0: في أفق نص
1: جاء نكرة،
0: جاء نكرة
1: مطلق،
0: نصف المطلق
1: مطلق. نعم.
0: وهذا ما يجعل أن هذه التجربة مبنية بالإضافة إلى ما ذكرته على المخاطر والمغامرة فإنها أيضا يبدو أنها تقود إلى المجهول.
1: صحيح. كذلك يبدو شيء آخر ربما نستبق به ولكن سنعود إلى ما كنا فيه، هو حضور الفن في هذا النص. الفن حاضر، بل هي فنون حاضرة في النص، لأن كلمة النص في حد ذاتها تحيل على ماذا؟ تحيل على الإبداع، تحيل على نص شعري،
0: نص المطلق. نص.
1: نعم. كذلك نجد كلمة أناشيد في السطر التاسع، وقد ابتلع الوقت أناشيد اللقاء. كذلك عندما نتقدم في النص ماذا نجد؟ نجد فن النحت.
0: فن النحت ينحتني.
1: نعم. يتنفس أنفاس نحات ثم
0: ينحتني،
1: ينحتني من جديد. من جديد. هذه كلمات
0: ثم في آخر السطر.
1: صحيح.
0: آخر سطر لا تدرك غير حلم نقش بمطرقة
1: النقش. نعم. إذن هي مجموعة من الفنون،
0: من فن القول إلى فن النحت،
1: وكأن الشاعرة هنا يعني تعيش تجربة فنية
0: داخل
1: النص. نعم.
0: وداخل الحلم،
1: وداخل الحلم. نرجع إلى الضمير، قد ذكرت فعلا أنه جاء في صيغ مختلفة،
0: صيغ مختلفة،
1: صيغة أنه ضمير متصل إلى غير ذلك،
0: متصل بالاسم،
1: ثم وجاء معرفا
0: وجاء منفصلا،
1: وجاء
0: مرتين في السطرين السابع والثامن.
1: بالضبط. جاء منفصلا وجاء، نعم، جاء معرفا أصلا،
0: الأناء.
1: وهنا تأتي هذه السؤال، عندما قلنا إنها أولا نجد كلمة ضاعت، نص ضاعت حقائبه، ثم في رحلتي المؤجلة. إذن ثم الحركة كما ذكرت في البداية، لأن النص بدأ بأمشي وكذا ويتبعني، ثم رحلتي المؤجلة. ويبدو أنه نوع، ثم تنوع من الضياع في هذا
0: تيه.
1: هذا التيه
0: ربما أقوى من
1: في هذه الرحلة، وهي رحلة مؤجلة. والذي يدل على الضياع والبحث عن معنى الأناء في هذه التجربة هو سؤالها في السطر الثامن، نحو الأنا، وكأنها تجربة أو رحلة نحو الأنا بحثا عن الأنا، ولكن هذا الأنا غير محدد.
0: هذا الأنا يقود إلى المجهول.
1: بالضبط. وأين الأنا؟ وأين الأنا؟
0: نعم. ننتقل إلى المستوى الثاني من البناء، وهو أيضا مستوى هام جدا في مستوى المعجم.
1: صحيح.
0: ونلاحظ أن الشاعرة اعتمدت في هذه التجربة الذاتية، أو سميها تجربة الذات، على ثلاثة مبادئ أساسية، وهي الحلم، الخيال، الطبيعة.
1: صحيح.
0: الحلم، الخيال معا، الطبيعة والإحساس.
1: نعم.
0: ويبدو لي أن هذه المبادئ هي المبادئ التي تقوم عليها يعني كتابة الأدب في الرومانتيقية.
1: صحيح.
0: وتعتبر هذه المبادئ من خاصة عند جبران والشابي من بين المبادئ الأساسية التي تنبني عليها كتابة الذات، وأقول يعني جيدا كتابة الذات.
1: صحيح.
0: لأنه دائما نلح في الأدب الرومانتيقي على كتابة الذات. فالحلم مثلا، الحلم قد توزع في هذا النص على كافة مراحل النص.
1: بالضبط.
0: من السطر الأول إلى السطر الأخير.
1: نعم. وفي ثنايا النص.
0: أي بالضبط. نجد أمشي على حافة الحلم في السطر الأول.
1: نعم.
0: وكسرت مرايا الحلم في السطر العاشر.
1: صحيح.
0: وأتمدد في حلمي في السطر الثاني والعشرين. ولا تدرك غير حلم نقش بمطرقة نحات في السطر 27 والأخير. إذ يبدو من خلال توظيف هذا المعجم، معجم الحلم في النص، أن بناءه دائري، بدأ بالحلم. أنا هنا معرف،
1: نعم،
0: حتى بالإضافة حافة الحلم،
1: صحيح،
0: وانتهى بحلم، يعني نلاحظ في آخر ده لا نعم. تدرك غير حلم،
1: حلم نعم،
0: يعني
1: غير محدد،
0: حلم غير محدد، رغم أنها قالت حلم نقش بمطرقة نحات. أما الحلم الأول فيمثل وسيلة للتجربة الذاتية،
1: نعم،
0: كذلك يعني وسيلة أن أمشي على حافة الحلم. هنا الحلم ليس هدفا بل هو وسيلة من خلاله يتحقق يعني الطموح ويتحقق وتتحقق الرغبة إلى آخره.
1: نعم.
0: قلت إذن في الحلم الأول يمثل وسيلة للتجربة الذاتية، كذلك هو في السطر 22 أتمدد في حلمي،
1: نعم،
0: ويتحول في نهاية النص إلى مجرد نقش ليصبح مجرد صورة، مجرد صورة نقشها نحات. إذن فالحلم بهذا الاعتبار يفقد صفته الأصلية،
1: نعم،
0: وهي تحقيق الهدف، ويتحول إلى مجرد صورة رمزية. كان هو وسيلة، كان يعني غاية لتحقيق الهدف، ففقد هذه الصفة الأصلية وتحول إلى مجرد صورة رمزية. إذ الحلم في حد ذاته لم يعد ذا جدوى وفقد قيمته من خلال فشل تجربة الذات.
1: طيب،
0: هذا بالنسبة للحلم.
1: نعم، وبالنسبة إلى الحلم كذلك، لكن في مثلا في السطر الثالث ما ذهبت إليه في تأويلي، هذا الحلم يحوله كما ذكرنا إلى كائن جميل، كائن
0: يغدو بزهرة،
1: أي يكتمل جماله بالإطار الذي هو فيه، أفق النص كما تقول، يغدو بزهرة، والزهرة طبعا إشارة إلى الجمال والروعة وغير ذلك، ثم كأنما تستمر في تحديد ملامح هذا النص. لم يذكر صحيح أنه جاء نكرة، ولكن خصصته بنعت ضاعت حقائبه، والحقيبة، وأنت ذكرت الحركة، هي دلالة على الحركة،
0: سفر،
1: للسفر، والسفر حركة وتنقل، وهو كذلك نوع من التيه، هذا ربما
0: عودة إلى مسألة التيه،
1: عودة إلى مسألة التيه والضياع. كذلك أركب، والأفعال هنا كلها مسندة كما قلت للذات، أركب ليلي الممتد جدا، وكلمة ليل هنا مضافة إلى ضمير المتكلم المفرد، وكأن لها أو للشاعرة أو للأنا ليل خاص لا يشاركها أو لا يشاركه فيه أحد، ليلي الذي هو يخصني أنا
0: أيضا سي عبد الرحمن،
1: ليل ممتد جدا
0: في
1: نعم
0: في السطرين الخامس،
1: والليل عفوا احتفظ بالفكرة، كذلك ينضاف إلى التيه والظلام
0: بالضبط،
1: نعم،
0: وأركب ليلي الممتدة جدا،
1: نعم،
0: يعني هنا ما تجربة السفر، لكن في رحلة المؤجلة،
1: الرحلة المؤجلة
0: يعني، نعم، يعني مؤجلة،
1: إذن هي
0: يعني كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد، يعني دائما في الانتظار،
1: صحيح،
0: دائما في الانتظار، نعم، ليس هناك موعد، رحلة دمعنا دون،
1: إذن هي
0: دون
1: موجودة تقريبا رحلة في مستوى العزم، في مستوى النية،
0: في مستوى التصور،
1: في مستوى التصور، إذن هي مشروع مؤجل،
0: رحلة خيالية،
1: خيالية مؤجل وقادم. إذن هي عديدة تقريبا الإشارات،
0: العنصر الثاني،
1: نعم،
0: دائما نبقى في مستوى المعنى، نعم، وهو أيضا هام، هو الطبيعة،
1: معجم الطبيعة، عنصر الطبيعة،
0: نعم، معجم الطبيعة،
1: نعم،
0: والذي ذكر مرة في البيت في السطر الثالث،
1: صحيح،
0: ثم بعد ذلك ابتداء من السطر الحادي عشر،
1: صحيح،
0: يعني يتعدد ذكر العبارات المرتبطة بمعجم الطبيعة. قامت تجربة الذات في الأسطر العشر الأولى على معجم الخيال،
1: نعم،
0: وهذا ذكرنا منذ حين،
1: نعم،
0: من خلال توظيف جملة من المصطلحات التي تحيل على الانفصال عن الواقع، أمشي على حافة الحلم، أركب ليلي كذا، وقد تحولت معالم هذه التجربة التي فقدت الأمل في الواقع.
1: نعم.
0: يعني هنا لأنها باعتبار قلنا فقدت الأمل باعتبار أنها رحلة مؤجلة باعتبار أنها يعني لم تحقق المرجوة من
1: على مستوى الذهن
0: بقيت نعم. معناها معلقة.
1: نعم.
0: تحولت بعد فقدان الأمل في الواقع والحلم إلى الارتماء في أحضان الطبيعة. وهنا نعود مرة أخرى إلى الأدب الرومانتي. نلاحظ من خلال هذا هذه العبارات التي اتصلت بمعجم الطبيعة أنها يعني توزعت عموديا على مدى أسطر النص من السطر الحادي عشر إلى السطر السادس والعشرين قبل الأخير.
1: نعم.
0: فنجد كثير من العبارات في السطر الحادي بداية صحيح. من السطر الحادي صحيح. عشر أزهرت ثم إعشوشبت
1: أرضي
0: أرضي
1: نعم.
0: تضاريسي
1: التلة
0: الشمس
1: نعم.
0: النجمة
1: صحيح.
0: النور
1: صحيح.
0: الورد الحلم
1: نعم.
0: السماء الغيم إلى آخره.
1: هذه
0: كلها نجدها في نصوص الشابي وفي نصوص جبران
1: معجم رومانتيقي يعني.
0: بالضبط
1: نعم.
0: ويعتبر معجم الطبيعة بالنسبة لتجربة الذات ملاذا تبحث فيه الكاتبة عن عالم جديد على أنقاض عالم الواقع. وقد رصدت تقريبا 13 يعني 13 تعبيرا رصد 13 تعبيرا بين جمل وأسماء تصور عالم الطبيعة في حالة انبعاث جديد. مثلا من مظاهر الانبعاث أزهرت أغصان
1: يعني
0: أظهرت متى تزهر الأغصان في الربيع
1: صحيح.
0: يعني ملامح الحياة تتجدد. إعشوشبت أرضي
1: نعم.
0: كذلك الشمس في شروقها
1: أي.
0: تدل على الانبعاث والنور. النجم
1: نعم.
0: النور صحيح. الورد الموجات لغة صحيح. السماء الماء والذي يمثل مصدر الحياة
1: صحيح.
0: كلها معان ذات دلالات مرتبطة بالحياة
1: صحيح.
0: إذن لا معناه يغير تعدد معاني الطبيعة وتنوعها في المرحلة الثانية من تجربة الذات أو يعني لا يعتبر
1: نعم.
0: اعتباطيا
1: صحيح.
0: ولكن هو مقصود هو اختيار واضح ومقصود لأن الطبيعة في الشعر الحديث وخاصة في الشعر الرومانتيقي تمثل عالم الحياة الحقيقي
1: صحيح.
0: و خاصة في تجربة الشاب وجبران
1: والعالم المثالي
0: نعم.
1: نعم صحيح. وأنا الحقيقة بقيت أتساءل دائما هذه الرحلة وإن كانت يعني في مستوى النية في مستوى العزم رحلة ماذا؟ يعني الشاعرة عندما تتحدث عن هذا المشي هذه الرحلة هذا التنقل في المكان طبعا
0: هي رحلة الذات
1: رحلة بالضبط هي رحلة كأنها بحث عن الذات هي وعندما نربطها بما يسيطر في النص من هذا الجو الفني الذي تحدثنا عنه في النص والأناشيد والنحت وغير ذلك كأن هنالك لقاء الأنا ونرجع إلى كلمة لقاء الآن كأنها تبحث عن لقاء الأنا مع الذات الأنا المبدعة مع الذات ولكن هنالك في الأثناء خيبة أمل هنالك خيبة تمثلت في السطرين وخاصة في السطر الثامن عندما تساءلت أين الأنا وعندما قالت بعد ذلك كسرت مرايا الحلم إذن هذا
0: الإحساس
1: بالضبط
0: ثم الإحساس بالهزيمة
1: نعم ثم على كف رطب حيث أزهرت أغصاني كأنها تعود بنا إلى البدايات
0: بعد الخيبة هناك أمل
1: نعم وكأنها تعود بنا إلى, إلى, إلى نوع من البدايات إلى زمن طبعا زمن الينوع زمن الانبعاث زمن كما قلت حياة الطبيعة عندما تنبعث نعم زمن ما قبل النضج يعني ليس الاكتمال ولكن زمن عندما تبدأ الأغصان بالطراوة والغضاضة وتبدأ في الانبعاث من هنا كلمة رطب الذي هي كف رطب أي غض وطري وغير ذلك، والإزهار وعشوشبة.
0: هو الإزهار هو المرحلة الأخيرة التي تظهر من خلالها الثمار.
1: نعم.
0: يعني أنها وصلت مرحلة النضج مثل ما
1: صحيح مرحلة. صحيح. إذن هي أنا قلت هذه رحلة، رحلة فنان يبحث عن ذاته الفنية، يبحث عن ذاته الفنية. سيتأكد هذا ربما بما سنصل إليه، سنصل إليه عندما تتحول الذات إلى عمل فني ينجزه فنان آخر، وهنا نصل إلى لوحة ثانية.
0: إذا تصبح الذات موضوعا.
1: بالضبط.
0: موضوعا للفن.
1: إذن هي ليست كأنما هي التي تصنع ذاتها، ولكن ثمة كائن آخر. وهنا يتغير الضمير سي عبد الرحمن، عندما كان الضمير أنا هو المسيطر، هنالك ضمير آخر هو كان هناك كان يجلس. عندما قالت فصرت، والتحول يحصل في هذا الفعل، فصرت صخرا
0: يتنفس
1: أنفاس
0: نحات.
1: لأن الصخر عند النحات هو ماذا؟ هو مادة، والنحات هو ماذا؟ هو من يجعل من الصخر موضوعا، هو الذي ينحت. وهنا تتغير الافعال وتصبح
0: في المضارع،
1: يعني تصبح في المضارع وتصبح مسنده الى
0: ضمير الغائب،
1: الى ضمير الغائب هو الذي هو بعد ذلك ستفصح عنه، حتى في اخر السطر ستفصح عنه في يدي بمطرقه نحات. نعم.
0: وكأن يعني ما فهمته من كلامك يا سعد،
1: نعم.
0: وهذا واضح وجلي في الانتقال من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب هو،
1: نعم.
0: وكأن هذا المجهول الضمير هو،
1: نعم.
0: سيأخذ المشعل.
1: بالضبط.
0: بعد أن عبرت عن خيبة الأمل وعبرت عن الضياع، كأن والذي سيأخذ المشعل هو ليس شخص عادي، هو نعم. الفنان
1: فنان. نعم. نعم.
0: يعني معناه فنان، نعم. معنى الخلق لا كرياسيون.
1: نعم نعم نعم. ثمة فقط ملاحظة أخرى عندما قالت حيث، أين هي تقريبا، قالت حيث واستعملتها للمكان في أي سطر، هناك يتنفس أي على كف رطب حيث
0: أزهرت
1: أغصاني. لست أدري هنا هل تقصد المكان أم استعملت حيث للزمان، للدلالة على الزمان، يعني زمان الإزهار وزمان اعشيشاب الأرض كما قالت حيث أزهرت أرضي كف رطب.
0: لو تعاملنا
1: أو ربما يصبح الكف الرطب يصبح هو المكان.
0: لو تعاملنا مع الموضوع،
1: نعم.
0: ظاهريا،
1: نعم.
0: يعني تحليل معناها ظاهري،
1: نعم.
0: هو أنه هذا المكان يدل على المكان،
1: يدل على المكان أكيد، حيث تدل على المكان هي في اللغة، لعل هذا يعود إلى هذه الكف، هذا الكف الرطب الذي أزهرت فيه أغصانها.
0: بقي عنصر ثالث،
1: نعم.
0: وهو دائما مع المعجم، دائما في مستوى المعجم، والمعجم الثالث الذي يمكن رصده في هذا النص هو معجم الإحساس،
1: نعم.
0: الذي لا ينفصل في الحقيقة عن عالمي الخيال والحلم. فقد تجسد الإحساس في هذا النص من خلال التجربة الذاتية في عالمي الحلم والخيال في جملة من المعاني تعبر عن التيه، وقد أشرت إلى ذلك منذ حين. نقرأ في الأسطر الثاني والثالث والرابع: يتبعني ظلي يغدو بي زهرة في أفق نص ضاعت حقائبه. ثم هذا الإحساس بالضياع يتجلى أيضا في الأسطر الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر.
1: صحيح.
0: أركب ليلي الممتد جدا في رحلتي المؤجلة نحو الأنا، وأين الأنا؟ وقد ذكرنا منذ حين أن الاستفهام في حد ذاته يدل، لا يدل على الحيرة فقط، بل يدل على الإحساس بالهزيمة.
1: صحيح.
0: فكأنها بعد الخيبة،
1: نعم.
0: فكأن هذه الذات يعني تبحث عن الأنا،
1: نوع من الفشل،
0: تبحث عن الآن المفقود في عالم لا لا لا يمكن أن نجد فيه هذه الذات. أما في عالم الطبيعة فقد تجسد الإحساس من خلال التعبير عن معاني التحول. وقد رصدت لذلك بعض الأفعال في السطر 11 أزهرت. وهو فعل يعني مزيد على وزن أفعل ويفيد معنى الصيرورة.
1: صحيح.
0: التحول
1: بالضبط.
0: ثم فعل في السطر 12 اعشوشبت أرضي. صحيح. وهو أيضا فعل مزيد على وزن إفعوع على ويفيد المبالغة والتعبير عن الكثرة. ثم كذلك في السطر 13 صرت.
1: صحيح.
0: وهو فعل يعني ناسخ يدل على معنى التحول. من حالة إلى أخرى. في قولها صرت صخرا يتنفس أنفاس نحات. يعني وكأنها تفقد يعني روح الإنسان لتصبح صخرا
1: صنيعة نحات,
0: نحات. وفي السطر 22 أتمدد في حلمي, وهنا فعل تمدد على وزن تفعل وهو أيضا مزيد ويفيد معنى وقوع الفعل تدريجيا وتكرر وقوعه. مما الخلاصة من كل هذه الأفعال هو أن التي ذكرتها منذ حين هو أن كل يعني الذات في مرحلة تحول.
1: صحيح.
0: في مرحلة يعني اندماج في واقع جديد بعد الشعور بالخيبة والشعور بالهزيمة إن صحت العبارة.
1: بالضبط. وهنا تقريبا نلتقي مرة أخرى في معنى التحول وفي مرحلة التحول, وهو تحول في النص أيضا, تحول حتى في الصيغ, تحول في الضمائر, وتحول في المعنى بمعنى صرت أي تحولت إلى ماذا؟ صخر يصنع منه النحات ما أراد. وكأنها وضعت نفسها بين يدي فنان يصنع منها أثرا فنيا, كما يصنع النحات من الحجر تحفة فنية أو مجسما معين. إذن كأنما يبعث فيها أو تبعث فيها الحياة من جديد. وربما نرجع إلى جلاتيا ونرجع إلى تجارب توفيق الحكيم وصانع
0: بيغماليون,
1: وهو بعد ذلك يعني تنفخ فيها الحياة, وقريب جدا راهو يعني تجسيم النصب والممثلات البشرية ربما هي محاكاة الحياة. يعني أن نعطي الحياة لكائن جامد من جماد كالصخر مثلا.
0: ونعود أيضا إلى أوساف ونائلة في تجربة
1: بالضبط المسعدي. نعم. إذن كأنما هي تبعث فيها الحياة, ولكن تحيا بأنفاس نحات هذا الفنان الذي, لكن من هو هذا النحات؟ هل هو الفنان؟ هل هو الإلهام الذي يصنع منا نحن قطعا فنية؟ ربما هذا, لأن النحات قد يكون هذا الإلهام.
0: ربما ندرك ذلك من خلال الجملة
1: يعني
0: بالضبط 17.
1: نعم. يعني يحفر في تضاريسي.
0: من هو؟ هو من ينحتني من جديد.
1: بالضبط.
0: من يبعثني من جديد.
1: بالضبط.
0: من يخرجني إلى الحياة في صورة جديدة.
1: بالضبط. وكأن ينحتني من جديد.
0: وكأن يعني. وهنا نحمرة أخرى على أن الفن هو مصدر الحياة.
1: صحيح. إذن هي, ولذلك ماذا نجد في الأخير, وهي صورة ربما سنختصر قليلا لأن الوقت تقريبا لنترك للركن الثاني, نجد شيئا أنا شخصيا ذكرني بماذا؟ ذكرني بمجسم امرأة موجود في نافورة في ساحة في مدينة ما. هذا ما الذي نجده؟ نجد فيه مثلا هذه الماء الذي ينثر على خصر أنثى, وهذه الأنثى لا تدرك غير حلم نقش بمطرقة نحات. يعني تلك المرأة التي ينثر الماء على خصرها هي في النهاية ماذا؟ هي حلم نحات حولها إلى مجسم أنثوي ربما كالذي أو كالتلك النصب التي نراها في بعض الأماكن وبعض
0: المنطقة. بالإضافة إلى ذلك سيد عثمان، شو هو العنصران دلان على
1: الخلق،
0: رمز الحياة.
1: نعم.
0: الماء.
1: نعم.
0: وجعلنا من الماء كل شيء. الخلق.
1: نعم.
0: يعني كل شيء خلق من الماء.
1: فعلاً.
0: والأنثى هي
1: جميل جدا.
0: رمز الحياة.
1: صحيح.
0: ولذلك فإن نلاحظ أنها جمعت بين الماء والأنثى.
1: صحيح.
0: ليس في صورة فنية فقط، يعني هذا جانب، بل لأنهما
1: رمز،
0: لأنهما يجمعان بمعنى رمزا واحدا، هو رمز الإبداع.
1: يصبح الفن هنا رمزا للحياة، يعني يصبح الفنان يعطي الحياة.
0: هناك صورة تانية في صورة
1: فعلا، هي صورة، يعني صورة مركبة،
0: صورة مركبة، صورة صورة الماء الذي ينثر على خصر أنثى.
1: نعم.
0: هي صورة التمثال أو يعني المشهد الذي نراه بالعين المجردة.
1: نعم.
0: وهناك المعنى الآخر، وهو المعنى البعيد، المعنى نعم. الرمزي، هو الدلالة الرمزية لكونهما
1: نعم.
0: يعني الماء والأنثى يعني يمثلان الحياة أو صحيح. الانبعاث
1: بالضبط. وهذا
0: عبارة الانبعاث،
1: وهذا ما يعكس تقريبا هوس الشاعرة بالفن والخلق والإبداع، وهي كما نعرفها سماح بن داود هي فنانة مكتملة، يعني متعددة المواهب، وهي تخلق الفن نثرا وشعرا.
0: يمكنني أن أقول
1: نعم.
0: أن تجربة الذات في هذا النص
1: بالضبط.
0: وجدت في الفن يعني جوهر الحياة، وكما وجدت فيه حلا مناسبا للخروج من هذا التيه وهذا الضياع الذي تشعر به.
1: فعلا فعلا. إذا نمر إلى الركن الثاني، في بقي لنا بعض الوقت.
2: حتى يستقيم النص.
1: طيب سي عبد الرحمن، حتى يستقيم النص، لست أدري إذا كان لديك بعض الملاحظات تدلي بها إلى صديقتنا الشاعرة سماح.
0: الملاحظات بطبيعة الحال لا تكون دائما يعني ذكر النقائص
1: أو
0: ذكر العيوب.
1: نعم.
0: ولكن دعني أقول أن الفنانة سماح بني داود الشاعرة في هذا النص استطاعت أن تحول يعني فن النحت والنقش والفنون الجميلة بصفة عامة، ومن بينها الشعر
1: والفنون التشكيلية،
0: استطاعت والفنون التشكيلية بصفة عامة، استطاعت أن، والحال أنها هي فنانة في حد ذاته، استطاعت أن تجعل منها لغة جديدة
1: فعلا.
0: يعني هي تقول موجات تتكلم لغة السماء، للسماء لغتها
1: بالضبط.
0: وللبحر لغته.
1: صحيح.
0: وللشعراء لغتهم، وللنحات لغته، وللرسام لغته، ولكل لغته. وهذا بطبيعة الحال هو ربما يحيل على يعني جمال هذا النص.
1: صحيح.
0: وليس الجمال بالمعنى الظاهري، بل هو الجمال بالمعنى الفني، والذي وجد في هذه الفنون يعني وسيلة للتعبير. نعم. وسيلة لتجاوز الأزمات.
1: نعم. شكرا أستاذ عبد الرحمن، وجدت لك الشكر. أعزائي المستمعين، هكذا ننهي حصتنا، نرجو لكم التوفيق.
2: تأخذني الحروف وتأسيرني العبارة، حيث الدروب الجميلة والوعرة، أقلام واعدة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة في القصرين، رديف، سبيتلا، فريانة، العيون، فوسانة على 92.7.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام منتصف الليل.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. تنظم اليوم جامعة قفصة ورشة عمل تكوينية تطبيقية وتفاعلية لفائدة المدرسين في مجال التعليم عن بعد بكلية العلوم بقفصة، بهدف تمكين المشاركين من التحكم في النسخة المحدثة لمنصة مودلا المدمجة ضمن بيئة العمل الرقمية للجامعة وكيفية الاستعمال بفاعلية في التعليم عن بعد. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث أو توسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. تنظم كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت عبر قطبها الإبداعي ندوة استراتيجية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي، نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك يوم 9 مايو الجاري بقرية المؤسسات الناشئة بالعاصمة. أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها أمس عن انتخاب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبارة نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك خلال أشغال المؤتمر المنعقد في باريس من 4 إلى 7 مايو الجاري. من أخبار العالم، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا أمس في مناطق متفرقة من قطاع غزة إلى 9 شهداء، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 72,619 شهيد و 172,484 مصاب منذ 7 أكتوبر 23 و2000. أخيرا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة 17 آخرين أمس في غارة صهيونية على جنوب لبنان، وبحسب مركز عمليات الطوارئ ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 2700 شهيد و 8300 جريح. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.

0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم, ترانيم مع سمية رجب.
1: مرحبا، لقاء جديد في ترانيم نجتمع فيه بين عناق السلم الموسيقي وصناديق المعاني، تجتمع الكلمات والحروف ونلتقي في موعد جديد تدغدغ فيه حروف الأنغام موسيقانا. نجتمع اليوم على موجة إذاعة قفصة.

أنا التي أزهر في كل مرة تعانقني فيها ابتسامة طفل صغير لا أعرفه، أو تعترضني دعوة امرأة مسنة قوست السنين ظهرها التقيتها صدفة. أنا التي أفرح عندما تكون قطعة الحلوى بمذاق القهوة من نصيبي، عندما تكون أمي توزع أنواع الحلوى الكثيرة أتصيد حلوى مذاقات القهوة أتسلمها بلهفة وأحلم بقطعة أخرى قد تتكرر وقد لا تأتي. فمذاقات الحلوى بطعم القهوة هي أكثر من تحلية، بل سنين تتراكم. أسأل فيها نفسي بإلحاح كيف مررت بعشقي من سكر الحلوى إلى مرارة القهوة دفعة واحدة، لا وبل كيف أصبح يأسرني مذاق المزيج بينهما. هل هو النضج أم هو تراكم السنين في العمر؟ ماذا يعني العمر عندما تكون الأرواح غير متسعة لاستقبال الآخر والأشياء والأحداث والأزمان وكل المتغيرات التي قد تلتقينا على عتبات عشريات متتالية من أعمارنا؟ فعشرية 30 لا تشبه التي تأتي بعد 40، وهكذا تتراكم السنين بتجارب وابتسامات ونكبر، ويحلو المزيج مرة أخرى بين سكر الحلوى ومرارة القهوة.

تزهر صباحاتنا وأمسياتنا عندما نشتري أحياناً كوب قهوة جديد نتفنن في وضعه على طبق قديم مع إضافات دقيقة لديكور بسيط يضاعف رغبتنا في شرب القهوة واحتفائنا بأرواحنا. سعادتنا البسيطة هي أن نتصالح مع كل ثنايانا، أن نترشف وأن نعيش لحظة القهوة. عمر وأعمار، لقاءات، وجوه وأشخاص، مدن، أضواء، سيارات، مزهريات، نتذكر شكلها أحيانا ولكن لا نتذكر حتى أين التقيناها لأول مرة. ساحات ومداخل نزل، حدائق شاسعة، نتذكر بعض ألوان الأحذية التي اعترضتنا فيها، وفي أحيان كثيرة ننسى الوجوه. السعادة بسيطة لكنها عميقة. سعادتنا يجب أن تصنع من ذواتنا، من علاقتنا، من صداقتنا العميقة بتلك القهوة. فالقهوة لها علاقات عميقة مع الشخوص وليست سطحية كما يراها البعض. فللقهوة أوتان تشد حزننا ولها بالونات تثير فرحنا، ومن يعشقها فقط يعرف فعلها في قلبه وسنينه. وهي تأتي أحيانا مفردة ومرة مجتمعة بحكاية وجريدة ونواميس أخرى.

وفي كل هذا نعود للحديث عن البساطة. البساطة سيدة كل الأوقات، هي بوابة عظمى للسعادة، لهفتنا على الأشياء البسيطة وغبطتنا أحياناً. الضحك بشدة عندما أحصل مثلاً على جهاز التحكم في المكيف دون عناء في قيلولة قائمة. تتقطر الأفراح من ملامح كذلك عندما يذيع المذياع بساتين الطرب بنغم عزيز على قلبي. أتجمد وأدندن وأمضي، أغير المكان ولا أغير زمن إدراك تلك السعادة في موطنها الأصلي في زمانها ومكانها.

حدائق السعادة متاحة كالحلم فقط لمن يتكبد عناء غراستها في أرض البساطة والسلام، السلام الذي لا يرهقنا فيه فعل الآخر ولا ننتظر منهم أكثر مما ينبغي، ولكن عندما نريد دون انتهاك ولا تذلل أن نغدق مشاعرنا لنا ذلك هو فعل انفعالي جميل نقوم به بلا تردد أحيانا. قد تجتمع المواعيد القادمة بما هو أفضل وقد ينتهي ذلك الفعل بفعل الآخر فلا نعطيه فرصة لاحقة، لكن دعونا نرى دائما أن القادمة أجمل ما دامت أنفسنا تطوق إلى الفعل الإيجابي، إلى المحبة وإلى السلام مرة أخرى.

يقول عبد الرحمن منيف: الحب هو اشتباك مع الحياة أولا، ثم مع من يمثل الحياة من الجنس الآخر، أي التطابق بين الفكرة وما تجسده. الحب هو الرغبة في أن يتحول الاثنان إلى واحد، إلى أن يصبح الصوت هو صداه، وأن يتطابق الذل مع القوام. أما إذا تحول الحب إلى وصفات محددة أملاها الخيال، أو إلى تطبيق الواقع على الخيال، أي رفعه من حقيقته ومن تعبيراته المادية وإخضاعه إلى صورة الذهن وحدها، فإن الفجوة تتسع والخلل يزداد. لا يخفى على أحد أن الحب هو الوجه المشرق للحياة والنقية للسعادة. جمعنا الله وإياكم مع من نحب.